0: مرحبا بك بزخائي بعد بتبيع رحلة سعد محاسن محمد عبد الجميمي. نعود في إيقاعاتنا في مناوعتنا مناوعة إيقاع الأحد. أكيد أنه كيف تسقط برشا زوار كما حكينا بعد موطن فايبز مش كون إن شاء الله في طب جيكرتا الأسبوع القادم. الكيف مش تعيش أيضا إيقاع آخر لأنه نعرفه مليح الناس تحب الكيف تحب الرحلات. إكسكورسيون فيلو رحلة على البسكليتات هذه تقريبا تعرفوها الناس يحبوها برشا، أما تكون على امتداد تقريبا 199 كيلومتر من بنزرت باتجاه الكاف رحلة جميلة برشا، والأحلى منها أنك تكتشف المواقع والمناطق جميلة برشا وانت على بسكليتات وتتعدى في رحلة كما هذه. معايا مباشرة سي محمد عبدالله السعفي رئيس جمعية درجات الهوائية في ماطر منز بورقيبة بنزرت، باش يعطينا أكثر تفاصيل حول الرحلة هذه وكيفاش باش تكون من بنزرت باتجاه الكاف. مرحبا بك سي محمد.
1: اهلا وسهلا سي نبيل، انا سعيد جدا كوني اتصلت بكم واتصلت بي. يعطيك الصحه سي نبيل على روحك المرحه ويعطيك الصحه على اخلاقك العاليه. اخويا كما تعرف حكينا ديجا قبل، يعني ما شاء الله ثلاث كل عام نحكوا مع بعضنا في خرجاتنا كي هكا. انا مدينه الكيف، انا مدينه الكيف وربوع الكيف كامله والشمال الغربي يعز علي معزه كبيره، وخاصه مدينه الكيف بما تزخر منها فيها وبها ولها من مناظر طبيعية جميلة وتاريخ عميق ومعمق في البلاد التونسية أصلا حتى في شمال إفريقيا. ألور حبينا نخرج في رحلة رياضية تاريخية، نخرج عبر الزمن من منز بورقيبة إلى مدينة الكاف، تحديدا باش نعملوا التحدي هذايا باش نمشوا للدهماني للمدينة
0: ما شاء الله
1: في ضيافة سي عمار بالغيثك
0: ما شاء الله،
1: اي باش تكون رحلة تاريخية اصلا. بديت فكرة نحكي انا وصديقي دراج ما شاء الله عليه سي فرج بن رجب سي رجب بن فرج ولا راجل متقاعد ما شاء الله عنده من الطاقة الإيجابية ما يخليك تدور العالم على بسكليت مش تمشي 190 كيلومتر. حكينا هكا قال لي وي نمشوا طاقة الكيف اون تري بيل ديستيناسيون نمشوا، وقررنا عزم ان شاء الله نخرج نهار الجمعه 15 ماي ما بين الخمسه والخمسه ونص من منزل بورقيبه
0: اي
1: عبر ماطر وتبربه مجاز الباب تشتور تبرسق دقه للي نخلت لكم غاديك وبرج العيسه للي نخلت لكم للكيف ان شاء الله باذن الله نهار السبت نكونوا في الكيف.
0: معناها تقريبا مش تاخذوا نهار ونص تقريبا من ماطر باتجاه الكاف باش توصلوا بتبيع على مراحل باش توصلوا الكاف.
1: لا نحن باش نعملوه على زوج مراحل.
0: اي
1: خاطر هي باش تكون قلت لك رحله عبر التاريخ.
0: ممتاز.
1: باش عندنا استراحات في ثنيتنا باش ناخذوا التصاور للذكرى كمان باش نباتوا في تستور الليله الاولى في تستور. هذا نهار الجمعة ناخذ التستور نباتوا في تستور للوندما من غدوة نهار السبت نهار 16 ماي نشد الرحال للكيف.
0: والمسلك اللي مسلكوه الطريق العادي معناها نسموه نحن الطريق الوطني عدد خمسة من تستور باتجاه الكيف، وإلا عندكم مسالك أخرى تدخلوا بها لمدينة الكيف؟
1: لا ناخذ الطريق الوطني رقم خمسة.
0: ممتاز. به وعدد المشاركين قداش باش يكون سي محمد؟
1: والله انا في حشمه ما نحبش نقول لك. اي تعرف نعطيك سكوب.
0: اي
1: انا تو اليوم نشارك في سيمي ماراثون نصف الماراثون في بنزرت.
0: ديجا معناها العشر ونص قلت لك مازلت لاهي في الماراثون.
1: والعشر ونص انا ما نجلس نجري. يعطيك الصحه بارك الله فيك فرحني برشا تليفونك سي نبيل. به انا كي كملت في الفينيش ومشيت اعطونا لي ميداي وكذا قلت باش نخرج جوج من الناس برك.
0: فهمت.
1: الور كي خلطت الفينيش نلقى الحباب يستنوا فيا، صافي باش نمشوا معاك الكيف، قيدنا باش نمشوا معاك الكيف، لا رانا ماشيين كيف. يا ولد يهديكم راهو مش هكا تجي راهو. يلزمها تحضير ويلزمها ان شاء الله باش نعودوها مره اخرى وباش نخرجوا فريق كامل نجوكم غاديك للكيف بحول الله.
0: مرحبا بكم في كل وقت محمد، مرحبا بالدراجين منز برقيبه ماطر بنزرت، مرحبا بكم في ربوع شمال غربي، مرحبا بكم في تسول في تل الغزلان ايضا مش تعديوا عليها، مرحبا بكم في الكهف في التيبيروس في كهف الفنون العماره الاكيد انه الرحله في الايامات هذيك مش تكون ايضا في اطار نقولوا شهر مايو شهر برزقان شهر تراث مازالت متناسقه ايضا مع ايقاعاتنا وتراثنا فولكلورنا ورحلات جميله برشا، لانه حتى في الفتره مش تكونوا موجودين فيها ثم ايضا تظاهره كبيره برشا مش تكون فيها تيبيروس وكهف الفنون وطاب جيكرتا ما ايثيو غرتا
1: العظيم
0: ما ايثيو غرتا العظيم مش تكون ايضا صوت الجبل، لانه هي نفس التظاهره مش تكون معكم انتم في نفس الايامات هذوكم، معناها تنجم تكون ايقاعات جميله ما بين تراث مدينه الكهف المادي ولا مادي وما بين مكتشفي بطبيعه مدينه الكهف عن طريق الدراجين اللي جاونا من وزاره من
1: هذا من حسن حظنا سي نبيل
0: اي باهي برشا حاجه
1: مثلا من حسن حظنا، ونحن ماناش عباد طماع على اللي احنا قلوبنا كبيره ونحبوا العباد برشا، باش نعطيك مثلا معلومه اخرى. نهار اللي نخلط للكيف نهار السبت من غدوه باش تخلط علينا زوز كيران منزل بورقيبه للكيف باش يخلطوا على المهرجان اللي تحكي عليه.
0: ما شاء الله ما نجد بهذا احنا نزيد برشا، معناها ايقاع جميل برشا هكا بالوحده هي من سبيل الصدفه، لكن ايضا حاجه مبرمجه وتبدا مزيان، الناس تحب الكيف وتحب كيف فنون ونتمنى راهو علاش هي رحله اكتشاف هكا بالدراج وتكتشف المشاهد الطبيعيه والمواقع والمعالم والمسالك الجميله الريفيه والمسالك الحضاريه اكيد تعب هذاك الكل يهون، لانه الهوايه باهيه برشا. وهنا نعطيك معلومه سي محمد، انتم ساعات نقول ان شاء الله ايضا اهل كيف ياخذوا فكره ايضا على البسكليتات، لانه تعرف مليح المدن الجبليه اصعب حاجه فيها هي رياضه الدرجات الهوائيه، لانه صعيبه تعرف المدن الجبليه كما الكيف وزغوان وباجه وقفصه، المدن هذوما صعيب برشا يستعملوا برشا بسكليتات، لانه عاده تكون اكثر في المدن المنبسطه وتكون اكثر في المدن اللي نسموها نحن فيها سهول. ربما تو مش تغير الفكره.
1: يعطيك الصحه، يعطيك
0: تو مش تبدلها انت الفكره.
1: يعطيك الصحه، والله سي نبيل باش نعطيك انا زاد معلومه اخرى، انا مشيت لجربه بالبسكليت.
0: ما شاء الله.
1: كي مشيت لجربه دخلت على التوجان. توجان عروس الجبال.
0: اكيد.
1: راهي تونس جميله، راهو ما نحبش نشكر منطقه على منطقه، لان انا الحمد لله درت تونس كامله بالبسكليت، راهي تونس الاعماق من اروع ما فما. حسيلو بعد ما خرجنا نحن من توجان العباد قالوا هم يشوف البسيكل. اي بوركوا با علاش لا؟ توا فما جمعيه فجر الصحراء في دوز وفما جمعيات اخرى في الدراجات في الجنوب والحمد لله يا رب.
0: ما شاء الله، وان شاء الله ايضا نشوفوها في الكاف، لان ثم يحبوا برشا درجات هوائيه، وانت عندكم دور كبير برشا وعراقه كبيره برشا، نادي درجات هوائيه في منز برقيبه وماطر معروفين برشا، انت ربي يبارك لك سي محمد ومشكور برشا، لانه هذه الكاف على ذمتك ومرحبا بك في كل وقت، كما نورتنا ايضا في محطات خارجيه، نتذكر مليح قابلنا صدفه تقريبا في نفزه
1: في الزوار
0: بالضبط،
1: كان احلى لقاء،
0: احلى لقاء، ربي يبارك لك
1: وكان باذن الله نهار السبت باش نجيك خاص بحول الله.
0: ما شاء الله عليك، مرحبا بك في كل وقت، نستقبلكم بكل ترحاب، مرحبا بك، مرحبا بكل اهل بنزرت، سكان ماطر، منز برقيبه، وكل محبي درجات الهوائيه ان شاء الله.
1: تحياتي ليك ولكل مستمعي اذاعه الكاف.
0: ربي يفضل، عندكم موعد دائما في هذه الفرجه الجميله بالطبيعه نادي درجات الهوائيه، مجدد وجه تحيه كبيره برشا نادي درجات الهوائيه بمنز برقيبه ماطر بنزرت.

0: 40 دقيقة بعد نصف النهار. رحلة بزيت صباحكم أصدقائي دائما في منوعة إيقاع الأحد، تحدث عن شهر تراث، لكن نرجع شوية أيضا لتراثنا، نرجع أيضا لمتاحفنا، ولكن مؤكد أكثر أنه خاصة متحف باردو يعتبر من أكبر المتاحف التونسية المختصة في الفسيفساء، تعرفوا مليح مش بسهل، تحدث عن الفسيفساء لأنه هي تروي أيضا تاريخ روماني، تروي أيضا تاريخ قديم، فترة عتيقة نعرفوها مليح، خاصة بداية من القرن الأول قبل الميلاد وصولا تقريبا لنهاية الإمبراطورية الرومانية في القرن السادس ميلادي، حتى في الفترة البيزنطية. نعرف مليح برشا مواقع في تونس جميلة ومتميزة بالفسيفساء، اللوحات الفسيفسائية. نعرف مليح في مهرجان الجم، كان يوما ما نتحدث عن مهرجان الفسيفساء في بولاريجيا، الموقع الأثري الجميل برشا، الرومان النوميدي يحمل في طياته أيضا ملوحات فسيفسائية. كي نمشيو أيضا زغوان، برشا يذكر مليح أنه برشا مواقع موجودة في زغوان وفيها لوحات فسيفسائية جميلة. من جملة هذه المواقع تحدث مليح على منطقة ربما تعرفوها في طريقنا لمنطقة بير مشارقة. بير مشارقة منطقة جميلة، عنوانها جوفي أو اللي نسموه نحن في التاريخ القديم جوفي، لكن أيضا أنها تحتضن جزء آخر، لوحة أخرى، رؤية أخرى، جمال جديد، اللي هو الخاص بالتظاهرات الثقافية والعودة إلى التاريخ، تاريخ المادي واللامادي، العودة إلى إرث آخر في الواقع نعرف مليح، الإرث المعماري اللي ترك الرومان خاصة في المواقع الأثرية، من معالم، من كابيتول، الفورام، اللاجورا، لكارم الحمامات، وصولا أيضا للتياتر، وفي التياتر، لكن هذا كله ما كانوش صدفة، كان فيهم أيضا لوحات فسيفسائية. جات فكرة أيضا لماذا لا نعيد هذه اللوحات خلال هذا الشهر، شهر تراث، واللي كان في الواقع فكرة تنطلق من الماضي لتعود إلى الحاضر بتنشيط وبكتابة أكاديمية في إطار تخرج طالبة مريم عبد الرحيم، مشكورة برشا، من معهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي ببير البي، كتبت حول هذا التراث، كتبت حول هذا الموضوع، وحاولت تقوم بتظاهرة فنية جميلة برشا في منطقة بير مشارق، انطلقت يوم 8 ماي وتتوصل إلى حدود هذا اليوم، يوم الاختتام. حبينا نعرفوا تفاصيل والفكرة حول هذه التظاهرة، اللي هي في حد ذاتها تظاهرة عبارة عن مشروع تخرج شبابي، لكن أيضا فيه عودة الماضي، فيه عودة للتاريخ، فيه عودة الفسيفساء، فيه عودة أيضا للأركيولوجي أو علم الآثار بطريقة مادية، اللي هي سند لل التاريخ القديم. مباشرة معنا من زغوان مريم عبد الرحيم، أهلا وسهلا، مرحبا بك مريم.
1: أهلا وسهلا
0: بك. الحمد لله مريم، خلنا نبدأ معك. مشروع تخرج مشيت في التوجه أن نرجع فن فسيفساء، أن نرجع شوية أيضا لفترة قديمة، فترة رومانية، ونعرف مليح الفسيفساء كان فن روماني معروف برشا في تونس، معروف في العالم الروماني، ومنطقة زغوان مثلها بقية المناطق الرومانية كانت مليئة بالفسيفساء. جات الفكرة أنه مشروع تخرج يكون في التوجه هذا، هل تعطينا الفكرة كيفاش بدأت، ثم المشروع في حد ذاته يتحول من كتابة إلى واقع وتأثيثه خلال شهر تراث في مدينة بير مشارقة؟
1: أوكي. أنا ساعة الأولى نحب نقول لك عايشة على خاطر انتميت بهذا المول باش نعملوه، اللي هو في إطار مشروع التخرج بتاعنا. أنا اسمي مريم عبد الرحيم وأختي اسمها إيلين عبد الرحيم. جوز حابين يكون مشروع التخرج بتاعنا على خاطر نقراه بعضنا تنشيط وسط تنشيط ثقافي بير البيت. حابين يكون المشروع بتاعنا يخدم تراث الجهة اللي هي بير مشارقة، كانت معروفة قبل اسمها جوبي، مدينة رومانية معروفة ياسر بالفسيفساء. خلينا نرجع لك العنوان التظاهرة اللي عملناها هذية، اسمها جيوفي مدينة فسيفساء الجميلة، تحت شعار جيوفي ذوق منحوس الحجر. جيوفي هذه اللي هي توا برمشارقة حاليا، كانت تقبل في عهد الرومان معروفة بالرخام العالي الجودة بتاعه، هذاك علاش كانوا يستعملوه باش يعملوا بيه لتابلو بتاع الموزايك. احنا الفكرة جاتنا والله العظيم باش نحييو بها معناها الجهة بتاعنا ونشتوها أكثر ونحببوها في التراث بتاع جهتهم. المشروع هذايا بتاعنا هو بالشراكة مع دار ثقافة بير مشارقة اللي تنظم في تظاهرة جوبي مدينة فسيفساء الجميلة في إطار مشروع شوارع المدن المبدعة، وهذا كله صار بدعم من الإدارة العامة للعمل التخصصي. ثلاثة أيام هذوما امتدوا من 8 ماي إلى 10 ماي اللي هو اليوم. بعد إن شاء الله عنا في العشية عنا الاختتام تاع التظاهرة، واللي كان فيه عدة أنشطة وعروض قيمة كما المسرحيات كما العروض الموسيقية، وأهم حاجة هي الورشات اللي ما شاء الله كان الإقبال عليهم كبير ياسر من فئة الشباب والأطفال. نبداو مثلا على الورشة الأولى اللي هي ورشة كوتي كوتي. كان الهدف بتاعها الأساسي هو أنه نحيو الموروث الثقافي بتاعنا هذا، ونزرعوا الغرام بتاع فن الكوتي كوتي في صغارنا وكبارنا. اللي أثر في الورشة هذه هو سي علي هلال، هو حرف في صناعة كوتي كوتي كبير ياسر في منطقتنا، وأثره هو الحق بتاع ربي ما شفناش برشا صغار معناها مقبلين على فن الكوتي كوتي بكثرة. هذي علاش احنا دفعنا انه باش نعملوا التظاهرة بتاعنا هذية اللي تحكي على الكوتي كوتي، باش نغرموهم شباب الجهة بتاعنا بهالموروث الثقافي وهالفن الجميل اللي هو كوتي كوتي. زي مثلا عندنا زادة ورشات أخرى كما ورشة سينما. ورشة السينما هذي كانت الهدف بتاعها الأساسي هو تعليم الصغار كيفاش يستعملوا الأجهزة الذكية بتاعهم في صناعة فيديوهات قصيرة وأفلام يوثقوا فيها الموروث الثقافي باستخدام التكنولوجيا الجديدة اللي عندنا زي مثلا هلقيناهم عندنا منطقة أثرية معدية بالكوتي كوتي، وشاركوا الصغار الكل والشباب في صناعة فيديوهات مليانة كما هكا. والورشة الأخرى اللي هي ورشة الجداريات. الجداريات هذيا عندنا برشا جدران في المدينة حتى كانت فقد الروح بتاع الروح الجمالية والفنية. دونك زينا عملنا برشا جداريات فهموا فيها الصغار والكبار الكل تاع الجهة، وخرجوا في صورة مزيانة وزينوا الأزقة والحوم بتاع الباب بتاعنا.
0: حاجة مزيانة برشا. وثم توا في الأتليي ثم أيضا تعليم كيفاش كانت في السابق، يعني واحد سنتيمتر على واحد سنتيمتر، الألوان اللي كانوا يستعملوا فيها الرومان، الأبيض والأسود والأحمر، الاختيار الأزرق اللي هو الخزف الروماني، وإلا فقط هي هواية غرام فقط، وبعد ربما تقولي نرجع للجانب الأكاديمي.
1: لا والله هو مش حكاية غرام برشا، هو صحيح غرام. احنا معناها الهدف زادة الاساسي بتاعنا انه نحكيو على الموزايك كيفاش كانت بالضبط، ونعطيوها كيفاش معناها في علي مثلا هلال الحرف اللي حكيت عليه هذايا هو معناها يعلم في الصغيرات كيفاش بالضبط كانوا يستعملوا قبل في عهد الرومان الالوان كيفاش كانت بالضبط، وسمك كل كعبة موزايك قديش بالضبط. حكيلو يعطيهم معناها
0: التقنيات
1: سمعناها علميا. التقنيات الصحيحة فوالا.
0: والمواضيع نتاع الفسيفساء شفتوا فيها، لأن الرومان في السابق كانت كل لوحة هي في حد ذاتها موضوع، تحكي ربما ضيعة، تحكي آلهة، تحكي ربما ديانة، تحكي جزء من الحياة اليومية. مشيتوا لتام المواضيع الخاصة بها.
1: مثلا احنا عملنا في النهارين هذوما 8 و9 شاركوا معنا الصغيرات الكل والشباب، عملنا أربع لوحات صغيرة مصطلحات من الألواح كبيرة تاع كوتي كوتي، هي اللي تحكي على كيفاش كان الإنسان معناها في العهد الروماني قبل، كيفاش كان في فصل الصيف. لوحة تعبر عن العمل بتاع الإنسان في فصل الصيف، كيفاش فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، كيفاش كان العمال قبل ساعات كيفاش يزرع وكيفاش الحياة اليومية بتاعها
0: بالضبط. هذا بطبيعة هذا اي كمل.
1: وزاد اليوم ان شاء الله عنا بعد شوية مداخلة مع مدام سليل الحبيبي، هي اللي باش معناها بتحكينا تزيد تحكي للمشاركين كيفاش كانت معناها الكوتي كوتي في زغوان كاملة، وبالتحديد كيفاش المشاركة كيفاش كانوا يستعملوا يستخرجوا في الرخام ويقصوا ويعملوا في لي تابلو، وكانوا يسبروا فيهم زاد اليوم باش تحكي لهم على كيفاش الكوتي كوتي عامة وخاصة في برنشاي.
0: باهي برشا، باهي. ثم دعم من دول الثقافة، من بعض الأطراف العمومية على الأقل يعاونوكم كطلبة لإحداث هذا المشروع.
1: ايه والله الدعم ما شاء الله كان بلي على الاخر، على خاطر امنوا كلهم بالفكره بتاعنا، يعطيهم الصحه مشهور في الكل. مندوبيه الثقافه كانت دعمتنا، اول دعم لنا هو دار الثقافه بير مشارقه. عندنا زايده الاداره العامه للعمل الثقافي، وكون اخر يا رب. من كل شكر زاد الداعمين من معتمدية، رئيس مركز معناها وربانا هدية. وبالنسبة للشركات برشا زاد شركات دعمونا
0: باهي برشا. لا لا لا فقط اي نعم فقط اي واضح هما مشكورين برشا، انتم ربي يفضلكم يعطيكم الصحه. تو مش نمشوا للجانب الاخر اكاديمي، صحيح مشروع تقدموا فيه في اطار شهر التراث واللي هو فريد من نوعه في تونس، والعوده للتراث وخاصه منه جزء الفوسيفوساء اللي معروفه به زغوان، وخاصه طبرب ماجيس ومعروفه به ايضا اذنه، معروفه به ايضا بير مشارقه كما الجم كما بلريجه، برشا مواقع رومانيه نعرفوها مليح. الآن في إطار أكاديمي أيضا المعهد التنشيط الثقافي، ثم أيضا طلبة أخرين شاركوكم في هذه التظاهرة وإلا فقط أهالي بير مشارقة؟
1: لا لا الحق تاع ربي، أصحابنا الكل طلبة بير البي معناها كان ثم إقبال منهم وعاونونا في الخدمة وشاركوا معنا وخدموا، يعطيهم الصحة الناس الكل بالحق. معناها بالرغم من اللي جاء في وقت معناها الصغير ياسر قبل تقديم لي رابور، اما الناس الكل يهتم بصحة عاونونا وشاركونا.
0: يعطيك الصح، شكرا لك مريم عبد الرحيم، مشكوره برشا على مشروع التخرج وتقديم في اطار شهر التراث جو في مدينه الفوسيفوساء الجميل اللي بدا من نهار 8 مايو واختتم اليوم 10 مايو. رحلتنا معكم اصدقائي دائما عبر موجات اذاعه كيف من وقت ايقاع الاحد.

0: راديو الكهف.
1: هكذا لقاي نصل لختام الرحلة منوعة اليوم منوعة إيقاع الأحد. بطبيعة حاولنا من خلاله نمشوا شوية للتظاهرات الثقافية الموجودة في ربوع الشمال الغربي، أيضا انفتاح على إقليم الشمال الشرقي، تشجيع أيضا للرحلات السياحية لإيقاع جيل الكاف، وأيضا بعض التظاهرات الجميلة حبيت نوجه تحية كبيرة برشا أيضا للناس اللي يتواصلوا معنا على الباج في فيسبوك راديو الكاف. شكرا لك محمود أبو عزيز، شكرا لك أيضا بوبو ورغي على التواصل معانا، شكرا لك ايضا عبيد الفتحية كوكي، شكرا لك وسيلة حرام، نشكرك برشا على تواصلكم معنا، تحية لكم الناس كلها ايضا على استماعكم لنا واصغائكم في هذه المناوعة الاثرية لهذا اليوم، يوم الاحد اللي بدينا فيه من 11 حتى الماضي ساعة. اجواءنا تحية كبيرة زميل سمير رزقي رافقني على الكونسولات، تحية اكثر ايضا زميل نجح الورتيني في القاعة الفنية، شكرا لكم انتم اصدقائي تواصلتوا معنا، شكرا تواصلكم مع الباج فيسبوك راديو كيف. نقول لكم توا شهي طيبة، إلى اللقاء.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: حضرة السادة المحترمين، أسعد الله أوقاتكم. مع الحب، مع العطاء، سنلتقي مع رائعة الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الفنان عبد الوهاب محمد. سيدي أنا الهجر ده طول علي، سيدي أنا طال الجفا يكفى أسية، وتعالى يوم سلم علي وسامحني، وتعالى قول لي ايه زعلك مني وصرحني، ولا ده طبعك يا حب عمري في الهوى تسوء الدلال، ولا ده بختي ومكتوب علي اعشق الشيء المحال. سيدي انا امتى اللقى، امتى يعود بنا الصفا، سيدي انا فات كم سنه لكن ده من طبع الوفا. حضرات سادة المحترمين، سيدي أنا

Kadir.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
0: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
2: طابت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لمن كل من اختار موجات إذاعة الكاف في هذا البث المباشر. نتحدث اليوم في الشأن العام، في الشأن التربوي أساسا، ونتحدث على الامتحانات الوطنية، استعدادات العائلات التونسية وأيضا التلاميذ لهذه الامتحانات، فترة البكالوريا البيضاء. نتمنى التوفيق للجميع في انتظار المناظرة الرسمية اللي باش تكون بداية من شهر جوان القادم. بطبيعة المصعد الاجتماعي والامتحانات الوطنية تكتسي أهمية كبرى لدى العائلات التونسية. سؤال المطروح اليوم، كيفاش يمكن التعاطي مع هذه الامتحانات وخاصة الاستعدادات دون تهويل بطبيعة الحال، وأيضا ما يلزمش نركز برشا على الامتحانات هذه اللي يمكن لدى بعض التلاميذ تخلق نوع من الضغط والستريس، وكيفاش يمكن التعاطي نفسيا، كونوا مرتاحين في التعاطي مع الامتحانات هذه بطبيعة بحسن الاستعداد، التركيز، بطبيعة المراجعة الهامة، وهذا يتطلب أيضا عمل طول السنة باش نكونوا جاهزين وحاضرين للامتحانات الوطنية. لكن كما ذكر ديما يبقى فما نوع من الضغط النفسي على العائلات وعلى التلاميذ، كيفاش يمكن نخرجوا من المرحلة هذه بسلام. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا للحديث أكثر تناول الموضوع هذا، ينحب الرحب الخبير في التربية سي عماد الإلهي، حاضر معنا. أهلا وسهلا بك سي عماد.
3: مرحبا بك سيدي.
2: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا. اليوم نتحدث على الامتحانات الوطنية، أكيد فما استعدادات تكون من طرف الإطار التربوي أيضا تنظيميا، نتحدث حتى على مسألة المراجعة، نتجاوز شوية الضغط النفسي في الفترة هذه، وبطبيعة نستعدوا كما يلزم ونخرجوا من المرحلة هذه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع
3: إن شاء الله. أولا قدموا كل عبارات التشجيع لتلامذتنا في الامتحانات الوطنية، ربي يكون في عونهم. نحن منظومة تربوية مستنسة للتلميذ، مستنسة للولي، مستنسة للعائلة للأسف. نستنوا في قرارات الإصلاح وقرارات البناء وإن شاء الله ربي يسهل.
2: نعم أكيد فما ضغط في الفترة ذي سي عماد، كيفاش نجموا نتعاملوا مع المسألة هذه، نجموا نبسطوا العملية، نبعدوا شوية على الضغوطات هذه.
3: الضغوطات هي سبب الضغوطات، الأول لازم ندرسها بصفة نفسية بصفة اجتماعية وبصفة فردية وعائلية بطبيعة الحال. نحن سبب الضغط النفسي للتلميذ هو منظومة التلقين اللي هي مبنية عليها المدرسة التونسية بصفة عامة من السنوات الصغرى التربية قبل المدرسية حدود التخرج من الجامعة. البناء التلقيني يخلي التلميذ في حالة صراع وفي حالة حرب مع الامتحان مع المعلومة، بمعنى أنه يقع تعبئة وتفريغ، تعبئة وتفريغ، تعبئة وتفريغ بشكل سلوكي يعني تراكمي، ما يخليش التلميذ أو المتعلم أو الطفل يكتسب شخصية سوية تأهله باش يكون قادر على تحدي الصعوبات المتمثلة في الامتحانات أو حتى حل المشكلات بطبيعة الحال. ولو تلاحظ نحن في البرامج الرسمية نتاعنا ديما تلقى المكون الكفاية والمهارات الأساسية هي تملك يعني أو اكتساب معرفة حل المشكلات، أو يتمكن مثلا المتعلم من حل مشكلات تعترضه في حياته ونحن قاعدين نكرسوله في مشكلات لحل لها.
2: نعم بي كيفاش نوصلوا المعلومة إنه فما ضغط بطبيعة؟ نعرف الامتحان كيف ما نتحدثوا إنه بعض الصعوبات، الضغط هذا منيش يتكون؟ هل أنه من يتكون من عدم جاهزية، أم أنه يتكون من أنه يجب تكون فما ثقة أكثر في نفسية التلميذ؟ هل أنه فما هشاشة؟ كيفاش نجموا نفسروا هالوضعية وهالضغط هذا اللي يتسلط خاصة في وقت الامتحانات؟ يعني
3: هو أول حاجة لازم نفسر كلمة امتحان. ما معنى امتحان؟ هي امتحان زي ما كلمة محنة.
2: نعم.
3: محنة معنى هي، هو أصلا في أصل التسمية امتحان فيها نوع من الترهيب،
2: تحط على اختبار، ما نقولوش امتحان، اختبار.
3: بالضبط. أي. اختبار. أي. أو معناها يعني لا إله إلا محمد رسول الله. نحن تو باش نحاولوا نخلوا التلميذ في حالة يعني استعداد،
2: تركيز واستعداد.
3: لازم نبنوا يعني نعتمدوا ما يسمى بالمقاربة الاجتماعية البنائية، يعني نخلي التلميذ يكتسب مهاراته ويبني صعوباته أو يبني تملكاته ومعلوماته باش يتحدى صعوباته. فهمتني؟ هنا نجموا نحكوا على تخطي الصعوبات وتخطي معناها ما يسمى بالإرهاق والاحتراق النفسي الناتج على الامتحانات أو ضغط الامتحانات.
2: تبقى معايا باش نرجع لك إذا كان فما بعض النصائح نجموا نقدموها للتلامذة في الفترة هذه أو للعائلة التونسية، كيفاش تتعاطى مع هل الاختبارات هذه؟
3: ملحوظة أخيرة، لا لوم على التلميذ ولا لوم على العائلة. أنا واحد من الناس لا أقدم لوم للعائلة والتلميذ، بيكون في عونهم، لأن المنظومة التربوية بتاعنا منظومة مستنزفة ومستهلكة لكل طاقة. وبالحق نحن نحكي على المصعد الاجتماعي. سامحني، منظومة التربوية في تونس انتهت فكرة أنها مصعد اجتماعي بالطريقة اللي هي موجودة فيها تو.
2: مش نحكي معك شوية في إذا كان فما بعض الحلول الأخرى اللي تقترحها في الإطار هذا كخبير في التربية. نحب نرحب بسي سهيب المزريقي متابع للشأن العام. سهيب، أهلا وسهلا بيك. سهيب مرحبا.
4: أهلا المستمعات والمستمعين وتحية لضيفك الكريم.
2: شكرا لك. اليوم نتحدث على الاختبارات بطبيعة، نتحدث على البكالوريا البيضاء، نتحدث على الامتحانات أو المناظرات الوطنية. فما نوع من الضغط، فما نوع من الحركية والنشاط والتركيز والاستعدادات كثيرة في الإطار هذايا. سهيب، كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا بدءا من التلميذ، العائلة، المحيط والمؤسسات التربوية، نتحدث تنظيميا ونفسيا في المسألة هذه؟
4: نعم سي فوزي، احنا نعرف انه اليوم البكالوريا هي مهمة جدا، خاصة في حياة التلميذ وفي حياة العائلية بصفة عامة وفي المجتمع ايضا بصفة عام. فاليوم لما نتكلم احنا على البكالوريا هي يعني محطة مفصلية في حياة التلميذ. نشوفوا احنا اهمية المناظرات هذه في حد ذاتها، هي اليوم تعكس يعني مدى أهمية هذه المناظرة من جهة، ومن جهة أخرى اليوم يمكن أن نتكلم على عدة معطيات أخرى تخلينا اليوم
2: فضل سوي به انقطعت المكالمة. نرجع أكيد نتواصل معك سهيب في إطار الحديث اليوم على المحطة، كما ذكرت هي من المحطات المهمة في حياة التلميذ بصفة عامة وفي أيضا حياة العائلات التونسية. هذايا بطبيعة يخلي أنه فما نوع شوية من الضغط. اليوم نحاولوا أنه نبسطوا المسألة هذه. نرجع معك سي عماد في انتظار أنه يلتحق بنا سي سهيب المزريقي باش تحدثوا معه، نواصلوا معه تحليله لي هل محطة هذه. لو نحاول أنه نبسط المسألة شوية، نقص شوية مضغط وبعض النصائح بالنسبة للتلميذ والعائلة التونسية، ناخذ الأمور ببساطة، نستعدوا ونجهز رواحنا، نراجع ونحضر رواحنا، وإن شاء الله يكون الامتياز لكل التلاميذ. سعيد
3: إن شاء الله. هو راه مفهوم الامتحان بالنسبة لنا نحن في العقلية التونسية، لو تلاحظ قبل كانت السيزيام محطة كبيرة، وكانت البكالوريا محطة كبيرة، وجينا نحن جينا السبعينات والثمانينات كان حتى اللي يذبحوا له ويعملوا له سهرية في السيزيام واحد. كانت بالحق عندها نكهة خاصة. ليش؟ خاطر كان الهدف واضح انه الصعود والارتقاء في الناحية الاجتماعية والناحية معناها حتى الاقتصادية. لكن احنا تو امتحان ما عادش فقد قيمته، بل العكس، ولا لعنة وعقاب. يعني اصبح التلميذ يعني يعاني من لعنة الامتحان او الامتحانات الدورية اللي وراء بعضها. خلى التلميذ في حالة استنزاف، وعلم حتى المتعلمين بتاعينا، علمهم ما يسمى ببضاعتكم ردت اليكم. يعني عندي معلومات نحضرها حتى في الامتحان، يعطيك الصح، دون يعني بشكل مفرغ من كل محتوى تعليمي تربوي قد يشكل شخصية متعلم أو غيره. بالشكل أنه خلى العتبة هذه والمرحلة هذه تكون مرحلة احتراق نفسي. كل ما تصعب، معناه يقول كل ما تطلع شوي في الصعوبة، تتدرج في الصعوبة على قد ما الاحتراق النفسي يكون أكثر.
2: كيفاش نبسطوا يوم المسألة هذه؟ صحيح مش انه نتحدثوا البكالوريا ما عندهاش قيمة وغيرها، لكن لا، نتحدثوا في جانب مهمة، ولكن نبسطوا راه يزمك تحضر روحك نفسيا، ايضا تراجع براجعة كيف ما يلزم، تكون مستعد، وهذه مالها الا اختبار باش يختبروا الكفاءة.
3: هي البكالوريا ديما عندها قيمة،
2: اكيد
3: البكالوريا ديما احسن سنة تمر في حياة الانسان. لو انت لو تتفكر احسن عام في حياتك راه عام البكالوريا،
2: اكيد
3: معروف. يعني لانه تجربة فريدة من نوعها. لكن نحكوا يعني نحن نبدو نشرح، وانا نحكيك من جانب تربوي من جانب معناها بيداغوجي، انه نحن الشيء اللي يخلي المتعلم في حالة صراع مع الوقت ومع المعلومة ومع ضغطه النفساني، والعائلة في حد ذاتها تكون في حالة استنفار قصوى، حالة طوارئ معلنة في كامل عائلات الجمهورية، حتى الأقارب معناها حتى الأقارب يكونوا في حالة طوارئ. علاش؟ لانه نحن الامتحان ما قبلناش على اساس انه محطة بعدها محطة، يعني محطة تقييم بعدها محطة إعادة بناء أو إعادة معناها اتجاه البوصلة، يعني مش نعرف نحدد اتجاه البوصلة والاستراتيجية بتاعي كمتعلم. لا، هي معيار لأنه حتى
2: المرحلة بعد البكالوريا مهمة جدا.
3: بالضبط. لكن البكالوريا في حد ذاتها، شوف نحكي على ما قبل البكالوريا، لأنه نحن في الامتحانات دي منعودوا في تلمذتنا أنه الامتحان هو معيار النجاح والفشل. اللي هو الامتحان هو محط التعلم. يعني عندما أخفق في امتحان مش معناها فشلت، لا العكس،
2: نجم ننجح
3: النجم نكون أفضل، والنجم كل امتحان لك غير مناسب لملكاتي وقدراتي، لأنه نحن نحكو على الذكاءات المتعددة. هنا التلامذة والمتعلمين البكالوريا أولا لازم يعتبروا أن المعلومة ما هيش هدف في حد ذاتها، هو توظيف المعلومة هو الهدف. هذه نقطة الأولى، وأنه الامتحان في حد ذاته ما هوش علامة فشل أو نجاح، العكس، هو محط التعلم. تحديد القدرات وتحديد للمكتسبات العامة، يعني اللي نجم يكون تملكها واللي مازال ما تملكهاش. وبالتالي إذا كان هو نجح ومر في التجربة هذه بالجامعة وكذا، فأنه معناها يسمى محقق يقول 80% 70% من المطلوب. وإذا كان هو مثلا أخفق مش من نهاية العالم، هي بداية مرحلة جديدة وبداية استراتيجية جديدة وبداية. يعني أنا شخصيا عندي حتى زملائي قلوا معايا قبل يعني أخفقوا في البكالوريا وبعدها عادوا نجحوا ووصلوا مراتب أعلى مني هنا بمراحل كبيرة. يعني ما هيش نحب نشنو الفكرة اللي نثبتها، لأنه الامتحان ما هوش عقوبة، ما هوش لعنة، وما هوش معيار فشل، ما هوش حكم محكمة بمنطقنا نحن في المجتمع، لأنه نحن للأسف نتيجة الامتحان أصبحت كحكم المحكمة، حكم نافذ المفعول، ما جابش في الامتحان دوبل بمنطقنا نحن،
2: معناها فاشل.
3: يعني لا، نحن ماذا بينا حتى في الوعي المجتمعي بتاعنا ما عادش نفكروا بالطريقة هذه. لا، من أخفق في امتحان
4: بالضرورة ليس فاشل، ينجم ينجح في مجالات أخرى، ينجم يكون
2: أكيد.
4: عنده
2: أكيد. نعم
4: بالضبط.
2: نرجع شوية لسهيب ونجيك مباشرة سعماد. سهيب راح بيك من جديد، نخليك توصل الفكرة متاعك قبل الانقطاع. المكالمة انقطعت مرة أخرى، المكالمة الهاتفية ما نعرفش شنو الإشكال بالضبط. بيه نعطيك الكلمة سعماد فيما تبقى من الوقت ونختم معاك، نتحدث على بعض النصائح اليوم كيفاش نتعامل مع الامتحان هذية بكل تروي، بكل دون ضغوطات وبنفسية انه تكون فيها طموح وفيها امل وقادر على تجاوز الاختبارات هذه. بيه ماهوش حاضر معنا ايضا سي عماد. كان نرجع شوية نتحدثوا ونذكر كل ما التحق بنا الان انه اليوم نطرح موضوع الامتحانات الوطنية، التلميذ كيفاش يتعاطي مع المسألة هذية، لانه نعرف فما شوية نوع من الضغط في الفترة هذية بطبيعة، ما يلزمش يكون ضغط، يجب يكون ضغط ايجابي، انه كيفاش نستغل هالفتره هذه للمراجعه والتركيز والاستعداد النفسي اللي كيف ما يلزم باش نجمو نحافظوا على الامكانيات نتاعنا والامكانيه انه نتوفقوا وننجحوا في الامتحانات هذه ان شاء الله بالتوفيق للجميع. هي محطه مهمه من المحطات في حياه التلميذ، لكن يلزم يعرف كيفاش نتصرفوا في الفتره هذه. اذا كان سهيب حاضر انقطعت المكالمة، به باش نرجع في تفاصيل بطبيعة مع الموضوع هذايا في خضم هالامتحانات اليوم. تحدثوا على بكالوريا بطبيعة بيضاء، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وبطبيعة في انتظار الأمور الرسمية اللي باش تكون بداية الشهر جوان وقت اللي بطبيعة تنطلق الامتحانات، وهذه ما لها إلا محاكاة للامتحانات، التلميذ يتعود على المسألة هذه. إذا كان سي عماد رجع معنا، سي عماد الإلهي، نحاول نتواصلوا معه ونختم معه اللقاء بطبيعة الحال كنصائح كخبير في التربية، إنه في الأخير فاش نجم نتعاطوا مع الامتحانات هذه المناظرات في ختام السنة البكالوريا غيرها من الامتحانات، باش التوفيق للناس الكل وإن شاء الله يكونوا بطبيعة موافقين. به نمشي مع فاصل غنائي ونرجع مع ضيوفنا بطبيعة باش نتحدثوا أكثر في المسألة هذه، وبعد شوية باش يكون حاضر معنا أيضا سعاد فالبادي المختص في علم النفس باش ناخذوا معه أيضا تفاصيل وبعض النصائح في الإطار هذايا، خاصة في هالفترة هذه كما ذكرت الامتحانات الوطنية وخاصة الامتحان البكالوريا اللي هو مهم ومحطة هامة في حياة التلميذ وأيضا في حياة العائلة التونسية بصفة عامة.

0: نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا في الشأن العام. نذكر كل ملتحق بنا الآن أن اليوم نطرح موضوع الاستعدادات على الامتحانات الوطنية بطبيعة الحال، فترة نوع من الضغط في الفترة هذه بالنسبة للتلامذة وأيضا حتى العائلة التونسية. أكيد كيفاش نجموا نتعاطوا مع الموضوع هذا والوضعية هذه، لأنه ظرفية بطبيعة الحال، نحاولوا نتجاوزوها ببعض النصائح، نحاولوا نركزوا ناخذوها من عند سي عماد الإلهي الخبير في التربية. سي عماد، راح بيك من جديد، لو كان نمشي لبعض النصائح اليوم خاصة بالنسبة للتلامذة والعائلات، نحاولوا أنه نخفوا شوية من نوع الضغط هذا، نتعاملوا مع المسألة على أساس أنه امتحانات بطبيعة، نحاولوا نركزوا ونعطوا معنا بطبيعة الحال من خلال عملية المراجعة والاستعداد النفسي والفكري، وأكيد مرحلة وتمر إن شاء الله بالنجاح للجميع.
1: اولا خويا، امتحان البكالوريا راهو مجهود او ثمره 13 سنه عمل ودراسه. من السنه الاولى ابتدائي للبكالوريا كان ما فماش طلبه قبل مدرسيه، وما هوش حصيله سنه واحده، هو راهو خليط بين اللي نسموهم نحن لي كومبيتونس دو باز او المعارف الاساسيه والمعارف الثانويه اللي معناها كانت في التعليم الاعدادي والثانوي.
0: نعم،
1: هنا يعني الضغط منين يكون؟ هو يكون من كثافة المحتويات الدراسية، ويكون من يعني تشابكها مع بعضها مع الشك في القدرة. بمعنى أنه التلميذ يكون شاكك في قدراته، لأنه يمكن يكون مثلا في بعض المواد كما الفرنسية كما مثلا الإنجليزية أو غيرها من المواد يكون عنده بعض الإخلالات مثلا ناتجة على ترسبات قديمة. هنا نقول راهو بالنسبة للتلميذ النصيحة الأولى أنه يؤمن بقدراته.
0: نعم،
1: ويؤمن بحقيقة قدراته شوي ولا برش، لأنه الامتحان هو يعني يتعب على الجزئيات. ثم جزئيات صغيرة في الامتحان هي اللي تحدد النجاح ولا الرسوب، وهنا نحكي على الذكاء مش على المعلومة. يعني نحن للأسف ديما نلوم على المنظومة التربوية بتاعنا إنها قتلت الذكاء وكرست التكرار. بمعنى ما يسمى بالتكرار يعلم الحمار، او لا سؤال شنو المثل. يعني نحن الجانب بتاعنا هك التراكميه التلقينيه خلت التلميذ المتعلم يميل للمعلومه اكثر من الذكاء في استعمال المعلومه. هنا هي دعوه لكل متعلم في البكالوريا انه يؤمن بانه ذكي وانه عنده عقل قادر على استيعاب اي نوع من المشكلات وحلها. هذه النقطه الاولى، وقادر على توظيف المعلومة التوظيف الأمثل. يعني بالقدر الأقل من المعلومات ينجم يعمل أكثر ما يمكن من النتائج. هذا هو بالنسبة للعائلات. العائلات ننصحهم أنهم يخفوا هما الضغط على رواحهم قبل
0: أولاد،
1: لأنه البكالوريا هو عام صحيح مفسدي ومحوري في حياة الإنسان، لكن وراه وقبله ثم إعدادات. يعني كي نجينا لولدي ولا بنتي ولا نظرته ونرهب بين ظفرين المرض نفسانيا لأنه قادم على امتحان، ما بالطريقة ذيك زدت تعب على صعبه وخليته هو
0: ضغط على ضغط. نعم
1: بالضبط، وعجز أصل ساعات العجز والإحبار قبل ما يوصل للمحطة بتاع الامتحان الأساسية. هنا لازم العائلات يكون عندهم هك البعد الاجتماعي الوجداني، يحتووا أولادهم، يسمعوهم، يحكوا معاهم، يوفروا لهم جو يكون الجو هذايا حميمي أكثر منه جو رسمي متاع امتحان وبكالوريا وكذا. لا، الأم تجبد ولدها لها أو بنتها لها وتحكي معها وتحاول باش تحتويه نفسانيا وعاطفيا. البو كيف كيف، الأخوة كيف كيف، معناها ما يحاولوش كالرسول وكل مبدأ متاع الانتظار، نحن في انتظارك او انا نستنوا فيك شو باش تعمل. لا انت ولدنا ونحبوك ومقتنعين بيك، جبت الباهي ولا جبت الخاي. فهمتني؟
0: هذه
1: نسمع فيك
0: تقريبا. هذه بعض النصائح بطبيعة، من نكثروش برشا كما ذكرت سي عماد الضغط.

0: تحكي له انت لازم تحفظ الكلام ده في القسم. بمعنى انه عندنا عباد للاسف في هالمنظومه التربويه قاعدين ينظروا المزيد معناها تدمير هل هل هل هل هالصرح العملاق اللي هو ماذا ستصيب. عندنا عباد للاسف ترتجل في ارتجالات يعني ما اتى الله بها من سلطان يدمروا بها في اجيال معناها بدون حلول ملموسه. خويا عاود ابني من جديد، يعني خذ نقاط القوه نتاع المنظومه الحاليه ابني عليها ووصل لمدى انه الضغط اصلا جولي القرايه حاجه عاديه.
1: عادي ان شاء الله نرجع لك باكثر تفاصيل بالنسبه لاعاده البناء واصلاح المنظومه التربويه. حابين اليوم نتحدثوا كيفاش نتجاوزوا هالضغط هذايا في الفتره هذه بالنسبه للتلامذه والعائلات. ان شاء الله. بالطبيعه نرجع لك في اقرب الاوقات على موجات اذاعه الكيف. ذكر كل ما التحق بنا الان اليوم نطرح موضوع الاستعدادات للامتحانات الوطنيه، نتحدث على البكالوريا اساسا، هذه المحطة الهامة في حياة التلاميذ وأيضا في حياة العائلات التونسية. فما استعدادات بالطبيعة في الفترة هذه، نعرف تو فترة البكالوريا البيضاء، نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بنجاح في انتظار الأمور الرسمية وبداية شهر جوان. بطبيعة حابين نتحدث شوية على الضغط في بعض الأحيان، كيفاش نجم نخرج من الوضعية هذه الظرفية بالاستعداد الجيد خاصة الجانب النفسي وكذلك من خلال عملية المراجعة والتركيز. كان حاضر معنا سي عماد الليلهي الخبير التربوي، تحدث على بعض النصائح وأيضا تحدث على أنه يلزم فما عقلنة الضغط هذايا ونبعدوا برشا على الضغوطات ونتقبلوا الامتحان والاختبار اللي يكون بطبيعة الحال هو محطة مهمة، لكن نعرف كيفاش نتصرفوا خاصة في التصرف في المعلومة والتعاطي بذكاء مع الامتحانات هذه، وفي النهاية هي مرحلة تقييمية. إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، ما نقولوش برشا الموضوع، يلزم الاحتواء العائلة تحتوي الابن أو الابنة في الفترة هذه بنوع من الهدوء، وأيضا أنه يصعدوا كيف ما يلزم باش نتجاوزوا المرحلة هذه بسلام، لأنه بطبيعة الضغط نجم يكون سلبي ويأثر على معنويات التلميذ أو التلميذة، وبطبيعة نشوفوا نتائج عكسية ونسلطوا ضغط هو بطبيعته التلميذ عنده ضغط ونزيدوا نوع من الضغط الآخر العائلي تولي ينجم يكون سلبي وبطبيعة الحال حتى على معنويا يأثر على التلميذ. نحاولوا نتجاوز المرحلة دي في انتظار أنه يلتحق بنا سي عاطف اللبادي المختص في علم النفس باش ناخذوا معه أيضا بعض النصائح وبعض التفاصيل في الجانب المعنوي والنفسي للتلميذ في الفترة هذه، كيفاش يحضر، كيفاش يستعد، كيفاش تم عملية المراجعة وتبسيط هالفترة هذه باش نبعدوا كما ذكرت على هالضغوطات هذه اللي تتسلط في فترة الامتحانات، وإنه الناس الكل تتجند. نعرفوا التعليم وخاصة البكالوريا مهم في حياة العائلات التونسية، والبكالوريا هي من الشهادات المهمة اللي الناس الكل بطبيعة تركز وتحاول إنه يكون عنده الشهادة دي، وبعد باش تفتح الأفاق باش يكون موجود بطبيعة في الجامعة حسب اختياراته بطبيعة وحسب المعادلة اللي تحصل عليه باش يمشي ليختار شعبة باش يواصل فيها تعليمه بطبيعة الحال، لأنه حتى المرحلة هذه مهمة إن شاء الله نرجع لها في وقت سابق. عملية التوجيه الجامعي مهمة جدا في الاختيارات، وقتها الطالب يدخل مرحلة جديدة مرحلة الجامعة، وخاصة وقت اللي يكون الاختيار جيد بطبيعة باش تكون فما نجاح ويواصل المسيرة متاعه في انتظار الحصول على شهادة تخوله باش يدخل سوق الشغل بطبيعة الحال. لكن فما مرحلة أهم اللي هي اللي نتحدث عليها اليوم اللي هي مرحلة البكالوريا، إن شاء الله بطبيعة يحاول التلميذ أنه ينجح ويتجاوزها بنجاح. بطبيعة تحدثوا على كل تلميذ حسب الإمكانيات وحسب بطبيعة المعادلات متاعه اللي تحصل عليها طوال السنوات. وسنة البكالوريا بطبيعة ما تحدثوش على فما مستويات، كل واحد والمستوى متاعه، فما بطبيعة التميز، فما ناس تتميز في البكالوريا ونشوفه حتى في آخر العام فما معدلات جيدة وجيدة

0: الكاف. نعود مستمعينا الكرام وسوقنا في الشأن العام. نحب نرحب سعاطف البادية المختص في علم النفس الحاضر معنا عبر الهاتف. سعاطف أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك. مرحبا بك
0: فايز. شكرا لك على تلبية الدعوة. يعطيك الصحة. اليوم نتحدث على الامتحانات الوطنية. كان حاضر معنا الخبير في التربية سي عماد إلهي، تحدث على بعض النصائح بالطبيعة في الفترة هذه، كيفاش نجمو نتجاوزوا هالفترة ولا الظرفية هذه نتاع نوع من الضغط بطبيعة الحال. فما الجانب التربوي نتحدث على المراجعة والتركيز وغيرها، فما الجانب النفسي دكتور نحبه نتحدث فيه معاك اليوم، كيفاش نحولوا هالضغط هذا إلى ضغط إيجابي وبطبيعة من خلاله أنه نركزوا في الفترة هذه نكونوا هادئين وبالتالي نتجاوزوا هالمرحلة الضغط هذا، سواء كان على التلميذ أو أيضا حتى على العائلة التونسية. نعرف أنه توفى استعدادات واستنفار وبطبيعة في الفترة هذه تاع الامتحانات، لو نبسط هل الموضوع وفي بعض النصائح كيفاش نجم نتعاطوا مع الفترة والظرفية هذه.
1: بالضبط، يعني نتمنى إن شاء الله نجاح وتوفيق وتميز لكل أبنائنا في البكالوريا أو في مختلف يعني المحطات المهمة في الامتحانات الوطنية. اليوم هذا القلق هو قلق محمود في كل الحالات، لأنه ضغط الامتحان هو ضغط تقريبا في كل يعني وفي أغلب الحالات هو ضغط معناها محمود، ويدفع التلميذ الى بذل يعني قصارى الجهد نتاعو. اللي يقولوه انه اليوم هي مرحله الحصار، لانه التحضير وكل ما هو معناها جهد وكل ما هو عمل له تنظيم تقريبا كان من اول العام، والناس اللي هي خدمت وخدمت بالقدا وركزت راهي ما يتنساش. اليوم من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الذهنيه اي معلومه احنا خدمناها وعطيناها وقتها لو ما ننسوهاش رغم انه يظهر لنا ان احنا نسيناها. الدماغ يخدم معناها يعمل بمنطق الاقتصاد، بمعنى انه ما يخليش كل شيء موجود توا، ما هوش مش تبدا تتصفح وتلقى المعلومات. تاكد انه اي جهد عملته راه باش يبقى، واي جهد انت خدمته راك باش ان شاء الله باش تاخذ الثمار نتاعو. اليوم النصائح اللي نحب نقولها معناتها هو نردوا بالنا وقت اللي نحول معناتها عملية المراجعة إلى عملية معناها كينا تولي نوع من الإعاقة الذاتية. ما نجمش نجي نقعد 24 ساعة مثلا، ما نجمش نجي نحي النوم مثلا، ما نجمش نجي
0: نقعد.
1: اليوم المطلوب هو حسن تنظيم اليوم وإنك تعطي لليوم خطر دماغ، ما نجمش تخدم معناها عندك أنت مثلا باش تخدم في النهار باش توزع النهار نتاعك على أربع أو خمسة فترات. كل فترة مثلا تمتد من ساعة إلى ساعة ونصف، بين الساعة ونصف اللي كبيرة تأخذ راحة. وماذا بيك أنت إذا كان بديت بمادة معناها أعطيتها ساعتين تبدل تمشي لمادة أخرى. العمل يكون مركز جدا يعني، وتكون في الوقت ذاك أنت مش تعطيه للخدمة بعد كل ما هو مشتت. ما تخليش قدامك الفيسبوك متاعك والانستغرام متاعك والدنيا والنوتيفيكاسيون، لأن هذيك مشتتات وتأكل من الجهد وتأكل من التركيز. وما تخليش جودة المعلومة معناها يتم ترسيخها بالشكل المطلوب. كذلك ما نبداش انا من قبل عندي نشاط رياضي او نشاط ثقافي، نعمل مسرح، نعمل شعر، نعمل نجي نحيهم ونقول لا اليوم راه
0: مش وقته.
1: هذوكم راهم مهمين جدا، لانه هذوكم ينفسوا الدماغ، يحسنوا الجهد، يحسنوا الحافزية، ويعطيك جهد، يعطيك اكثر اكثر زمان، اكثر حظوظ باش انت وقت تقرا مرتاح. بالتالي اي حاجه انا كنت نعملها ما نجيش نحاها، ما نجيش نقول النوم راهو حاجه حاسين اللي بيعملوها الطلبه ولا الثلاثه،
0: اي حاجه ثانويه.
1: اي يجي النوم، اما اللي ما كونكتاش نهار كامل وما شافش وما تفرجش ولا يعملها على حساب النوم
0: نتاعو،
1: والا يجي يقول لك انا ما حضرتش بالكدا وكذا انا باش ناخذ من وقت النوم. النوم راهو اللي من الناحيه النفسيه العصبيه مهم جدا في التعلم، مهم جدا في إعادة تنظيم المعلومات، مهم جدا لعمل الذاكرة. وبالتالي هو ليس نشاط ثانوي، هو في عمق وفي قلب العملية التعليمية. الأشخاص اللي هم يرقدوا بالقناة معناها يأخذوا السبعة
0: يأخذ راحته،
1: أشخاص قادرين أكثر على التركيز المعمق، قادرين على أن الذاكرة تخدم بأداء عالي جدا. ثم أنه الاسترجاع يوم الامتحان يكون استرجاع جيد جدا، خاطر شنو هي الذاكرة تخدم؟ التشفير ثم يعني التخزين ثم الاسترجاع. وقت يكون التشفير جيد يعني ما ثماش مشتتات، مخك فوق منك، ماكش ناقص نوم، التخزين بتاعه يكون بشكل جيد جدا لانك باش تخزن المعلومه في بلاصتها، يوم الاسترجاع لاستثمار المعلومه تكون المعلومه سلسه جدا وفي ترابط جيد جدا مع بقيه المعلومات وبقيه يعني الميادين اللي انت باش تجاوب عليها. يعني هذاك علاش اليوم بتبسطها اكثر، تعطي وقت الدراسة، تعطي وقت المراجعة، تعطي وقت النوم بتاعك، تأخذ وقتك الشخصي، تحاول كل عندك نشاط ولا رياضة ولا حاجة تبطلهاش، بالعكس يلزمك تعززها. ما نجيش أنا الدار بتاعي نعملها ظلمة وما نهويهاش وخلي كتب مطيشة ومبعثرة، راهو مكان منظم، هو مكان ملهم ومكان محفز على العمل والإنتاجية. بالتالي معناتها قضيت الفترة الأولى نهوي بعض الدار، نعاود ننظم أموري باش المخ وقت اللي يبدا يخدم، باش انت وقت بتخدم تبدا مركز وفي مكان يكون محفز وملهم. يوم الامتحان هو يوم مهم جدا جدا جدا. يوم الامتحان بالذات ما نجوش نبدلوا حاجات اللي احنا ما تمرفين عليها. مش عمري اللي كنت اغسل نهار الامتحان ناكل عسل مثلا، لازم كرشك تجري. عمري حسيت مكسرات نجي نهار الامتحان ناكل كيلو مكسرات نمشي نعدي. معناها وقتها لو بدنك نجي نعمل رده فعل ما تتوقعهاش.
0: خليك عادي معناها، خليك في حياتك العادي.
1: أنا اللي ننصح به معناها قبل ما تدخل امتحان مدريج تعمل 7 تنفيسات باهين كأنك في الدهت، هذا يعاون على تنظيم دقات القلب، يعاون على تنظيم التنفس، يعاون على التنظيم الانفعالي، وينحيك الرعشة، ينحيك الرهبة، ينحيك الخوف. جي على جنب هكا نسترخى شوية ونعمل 7 تنهيدات باهين، يعني نجبد الهواء بالقوي وببطء، معناها نشد شوية ونخرج كي نتنهد، نعملها 7 مرات. هذا كافي أنه ندرب عليها من تو، أما خاصة وقت الامتحان كيف كيف راهي ورقة الامتحان فاستراتيجية كيفاش نخدم. نجي الامتحان الحوايج اللي متأكد منها 100% نعملها بالأخضر، الحوايج اللي أنا معناها نعرف إنه بشوية نجم نوصلها مثلا نعملها بالأزرق، الحوايج اللي هي معناتها نعرف روحي ما عنديش معلومة مش متأكد وتاخذ مني أكثر وقت نعملها بالأحمر. نبدأ بالأخضر، نبدأ بالحاجات اللي علاش بتحلي الشاهية. ما نجيش أنا الحاجة الصعيبة لما
0: نبدأ بالصعيب
1: وتفكر لي الشاهية وتعبني وتقلقني ما تخلينيش نكمل. دونك نضمن النقطة بتاعي، فكل كل ما هو أخضر من بعد كل ما هو أزرق نحاول إني نكمل قد ما النجم، ونخلي الوقت اللي باش يفضل لي هو باش نحاول إني نجتهد فيه باش نقلع أكثر نوت. دونك رد بالي بالكدا باش نخلي وقت المراجعة، خاطر ساعات نمشي بالي كتبت كلمة ولا جملة ننساها، ثم كلمة مفتاح ساعات تفقدت النوت الكل. دونك هكا 10 دقائق الأخرين بتاع
0: المراجعة
1: مهمة جدا باش أنت تكون معناها متأكد اللي راك جاوبت وعطيت اللي عندك كله، والله الموفق.
0: أكيد إن شاء الله بالتوفيق للجميع. به لو نتحدث شوية على العائلة اليوم والإحاطة، ونبعد شوية على الضغط في الفترة هذه، كيفاش نجمو يمكن نتحدث على الأم والأب والمحيط متاع التلميذ أو التلميذة المقدم على الامتحان ساعات؟
1: نعم، يعني هو هنا ديما نقول للعائلة راهو التلميذ هو قبل كل شيء، الطفل أو الشاب راهو شاب كافي بذاته. يعني مش على خاطر باش ينجح زي معدل باهي ولا ما ينجحش انا هو خايف. اليوم لازم ديما البشر يعرف انه عنده قيمه مطلقه، يعني بعيدا عن كل الانجاز الانجاز نعم هذا يعطي القيمه، ولكن الطفل ولا المراهق ما يلزمش يحس روحه ورهين الامتحان والنتيجه هذيك. تعب الاب والام لابد أن يكون عادي معناتها اكثر ما يمكن، ما نحسوش يعني نجي ندلو بزايد، والا بالعكس معناتها نعطوا حب زايد
0: برشا اهتمام وغيره.
1: صحيح، دونك نحاولوا انه نكونوا معناها في المنتصف، موجودين وقت يستحق نراعوا مثلا تلميذ البكالوريا نعرفوا عنده قيمه خاصه باش نزيدوا شويه، حتى مثلا يقول لك انا اليوم نزيدوا مثلا شوكولاته، نزيدوا شويه مكسرات من اللون لحتى للغذاء نتاع الاخري، هذا باهي في حد ذاته ماهوش خايب برشا، معناتها نحاول اني هكا نعاون شويه، ولكن يعني اني نجي نحسوا انه عام هذاك عام موت او حياه وبه هو باش تحت في الدنيا، راه معناتها حتى معنا هو مجرد امتحان كل الامتحانات، لو كان نخدمه بالكدا بطريقه منظمه بطريقه مركزه ونجم نوصل للنتائج اللي احنا نحبوها بالطريقه اللي نحبوها. يعني عام كبقيه الاعوام شنو يتطلب شويه تركيز، ويتطلب خاصه يعني شويه تنظيم. تلميذ البكالوريا مش كما اي تلميذ معناها باش يخرج طول الوقت يخرج مع اصحابه ويتفرج الى اخره، لازم يكون عنده تنظيم جيد للوقت، خاطر يعدي على عام كم ويعدي على اعوام سابقه مش العام هذاك برك، هذاك علاش لازم يكون عنده احاطه بالموجود الكل. العائله اليوم الدوره نتاعها هو التحفيز التشجيع، ان العائله تحس انها حاضر ما فيها كفايه لدى الطفل او الشاب، لا تضغط الضغط
0: خاصة الضغط ينجم يكون يتحول الى ضغط سلبي وهذا يأثر على نفسية التلميذ. نعم
1: بالضبط، بدون مقارنات مثلا ببقية افراد العائلة ولا بالاخ الاكبر ولا الكبرى اللي نجحت الى اخره. نحاول انه نخلوا الطفل يخدم بنفسه، بطبيعة الحال اذا كان شفناه مثلا خارج عن السق مش عاطي الحاجه قيمتها الاخرين، نحاوروا معاه نفهموه، نحاولوا انه نرجعوه للسكه، واذا كان هو شد طريقه باهي ومريق وكل شيء لو كان عائلة معناها كان تكون يعني تحاول انها تمارس حياتها بصفة طبيعية جدا. مش نحطوش انه بثقل المسؤولية، خاطر احيانا يبدأ هو يحس روحه مرتاح ويقرأ كل شيء، ولكن ردة فعل العائلة تقلق وتخليه يشك في روحه. لما تقدر يحسن كبقية السنوات من نظم البداية يخدم أجور في الشيء نتاعه ويجيب معدل باهي، هو أصلا منظم ما يستحقش انه باش نعطوه أكثر ملاحظات ونقرأ أكثر يتيد ولا غيره. احترام الثقة الطفل، احترام قدرات الشاب.
0: يلزم خاصة فما نقطة مهمة سي عاطف، خاصة انه يكون عنده الثقة في قدراته وعنده ثقة انه قادر انه يتجاوز الامتحان هذا. يلزم يكون فما منسوق من الثقة لدى التلميذ.
1: هما فما برشا هذا العكس، يعني وقت شفت الفترة هذه بالنسبة لي فترة حساسة، شفت اللي خدم من اول العام وفهم خاطر شنو هو التعلم. انت كيف باش تتعلم مثلا مادة راك مش باش تدي لي باش تصفح الكتاب
0: وتعلم باش تفهم كل شيء.
1: التعلم هو معناها التصفح مره اولى، ثم العمل بعد اسبوع، ثم العمل بعد اسبوع معناها اسبوع اخر. وقت بعد 3 اسابيع وقت اللي انت تعاود تخدم الماده، وقتها نحكوا على كونسوليداسيون، وقتها نحكوا على انه المعلومه شدت بلاصتها وتجذرت. التعلم هذايا ومنحنى التعلم هذايا لازم التلاميذ الكل تعمله. معناها هذاك علاش نحكوا نحن على العمل اليومي، نحكوا على المراجعه الدوريه، وكل مده نجي لك الدروس السابقه الكل نعاود نشوفهم، نلقى روحي في الوقت هذا مش قاعد نرشك في اموري، حط في كل حاجه في بلاصتها، ديزاستيس قاعد ننظم فيهم. ثم برشا بالعكس يبدو فرحانين على الاخر، لانه بالنسبه ليهم هذا وقت خلاص.
0: اي وحاضر، يلقى روحه حاضر في الفتره هذه، يلقى روحه حاضر
1: بالضبط. تقريبا 90% من الايام يلقى روحه حاضر، وبالنسبه ليهم بالعكس يعني هذا وقت خلاص ووقت الترسيد ان شاء الله.
0: نتحدث على المراجعه سي عاطف في الفتره هذه، لانه فما المراجعه فرديه، فما شكون يختار انه فرديا، فما شكون في مجموعه، كيفاش نجموا ننصحوا في في الاطار هذايا دكتور؟
1: أنا في العادة ننصح ما نبدوش عادات نتاعنا اللي متعودين عليهم. كانت أنت متعود بالفردي، تخدم بالفردي، تستوعب خير وتقدم، أبقى في الفردي. وكان أنت تمشي في الجماعي خير وطول عمرك تحصل بالجماعي والجماعي يعاونوك وتحس روحك تقدم بالجماعي، تمشي في الجماعي. ما تجيش طول عمري نحضر فردي ونجي تو نحضر جماعي.
0: مع مجموعة.
1: حتى طريقة التحضير تتطلع هي بدها قدرة تعلموها. أنت مارس تتعلم معلومة عند هذا وهذا وهذا وهذا وقادر تحطها في مخك تكون بها معرفة. ثم شكون يلزمه هو معناها يشوف هذا الكل باش يكون المعرفه نتاعو. دونك انا ديما نقول اللي متعود على طريقه الفرد يعمل الفرد، الجماعه جماعه، وثم الميكست. ثم اللي شويه منه شويه منه. مثلا انا المات والفيزيك يطلبوا مثلا اكثر تركيز الى اخره باش نخدم فردي، والحاجات الاخرى كيف الانجلي وغيره، ولكن كي نبدا نحكي ونشوف القواعد نحفظ خير. دونك انا نقول ما نجوش توا نبدل العادات نتاعنا لا الغذائيه ولا طريقه المراجعه ولا طريقه النوم، وما نجيش توا عمر لعب سبور نلعب توا زاد. خاطر البني يستحق وقت باش تتأقلم. حاول اني اليوم نحافظ على العادات اللي انا مالف عليهم. حاجه واحده بس ننصح بها بربي، اهميه النوم راهو مهم جدا. ليله الامتحان، اسبوع الامتحان، ما نجيش نعمل لي بلونش، راهو ليله بيضاء واحده تحتاج الى شهر استرجاع. ولذلك انا نقول اخويا كل دوار عديناها ان شاء الله روحوا هذاك، نروح نرتاح نسترخى نرقد باش نخلي روحي حاضر ذهنيا لبقيه الامتحانات. لا اغير العادات ونمشي اكثر، خاصه انه ديما نقول النوم مهم جدا جدا جدا.
0: اي راحه يعني البدن وراحه المخ
1: واستراتيجيه الاجابه. نرجع نقول استراتيجيه الاجابه بطريقه نمشي من الاسهل الى الاصعب بتدرج. هذيك زاد راهي مهمه برشا. الاستاذ اللي صالح ونقعدوا معاه يقولوا لنا راهو برشا تلامذه متوسطين ويجلسوا حتى 15 معدل. علاش؟ خاطر قناص يحسن
0: التعاطي مع الامتحان،
1: إدارة الامتحان يحسنها ما يتقنها ساعة ساعة، معناها المعلومة تبدأ عندك وتتمركز من قال السيد تبدأ ما عندي شوية كهو، معناها تحفظ الشاي تدخل في البلوكاج. أبدأ باللي تعرف وينك يحلك الشاي.
0: وهذا تصير تقريبا مسألة البلوكاج هذه تصير لعديد من التلامذة وقت اللي في الامتحان وتسبب له إشكال وتعطله حتى في الامتحان ذاك وتعطله في الامتحانات الأخرى ساعات.
1: إذا كان صارت ويعمل ثلاثة دقائق تومور يفكر جمله وتنفس بالكدا ويرجع يشوف شنو هي الحاجه اللي يعرفها يبدا بها، هذيك قادر انها تخلصه شويه باك الضغط والتراك وتخليه يعاود يدخل الامتحان. دونك حتى لو كان صارت، اما انا ديما نقول لك لازم يبدا في الورقه اللي متاكد منه يعرفه. فماش تمرين واحد متاكد منه يعرفه
0: ينطلق به ومن بعد
1: يبدا بها، هذاك يحل الشاهي ويخليه يصدق الاخرين.
0: ان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. يعطيك الصحه على كل ما تقدمت به سعاده. ان شاء الله النجاح للجميع. شكرا لكم على المتابعه. نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف. الى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: إذاعة الكاف تقترح عليكم
2: تسبيح.

فزعت له بأوزاري وبحت له بأسراري، ولهت بساحة الجبار أطفئ لعج النار، وأدعوه بيا ربي ويا رب العلى الباري، أجرني في متاهاتي وفي ضعفي وأسفاري، فإن القلب منكسر وأنت الأنس للجاري، جبرت الصدع فالتأمت جراح المدلج الساري، ألا يا ملهمي في البدء ألحاني وأشعاري، أتيت إليك فاقبلني وخفف ثقل أوزاري.

0: المتكبر.
1: تكبر عن كل فعل دني وعن كل ند وكل سمي، حمدت مكارمه في الصباح وأحصيت آلاءه في العشي، ودنت له بالذي قد حباني ونعم عطاء الكريم السخي. مددت يدي والعيون سهارة تحدث ليلى عن العامري، وناديت روح فؤادي فإني رأيت الرضا من طباع الولي. أيا منصفا كلما ظلموني، ويا عدتي عند فقد الحمي، ويا عالما بالسرائر إما تشابها ظاهرها بالجلي. دعوتك فاقبل دعائي، فإنك أدرى الجميع بسر الخفي. الخالق.
0: يا خالق الخلق، يا من كونه عجب، يا ذا الجلال ويا من ليس يحتجب، يا مبدعا كل شيء فاق مبدعه، يا مذهلا بالذي ما مثله اكتسب. أعطيت للروض في الإصباح جدته، والزهر أسنان والأمواه تنسكب، والطير سبح في الأسحار باسمك، والأمواج في البحر بالأسرار تصطخب. أنشأت كل دقيق في صناعته، وكل شيء لنا في صنعه أرب. أنت القدير وأنت النور يغمرنا، إذا دجى ليلنا أو غامت الشهب، وأنت فيض حنان لا انتهاء له، ورحمة لنفوس هدها التعب. وأنس كل وحيد عز مؤنسه، وحب كل حبيب فاته الطلب.
2: تسبيحات.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مدانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: النصوص اللآلي النصوص اللآلي تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلي الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
4: مستمعينا الكرام نرحب بكم في حصتنا النصوص اللآلئ. اليوم نستضيف في حصتنا أنا مصف لهيبي وصديقي وزميلي الأستاذ المهدي المجدود نستضيف أبا فراس الحمداني الشاعر المعروف وهو شاعر كبير عاش في فترة كان المتنبي قد بسط فيها ظله على كل الشعراء ومع ذلك استطاع أبو فراس أن يكون شاعر تلك الفترة أيضا. إذن سنتناول شعر أبي فراس من منظور قد يكون مختلفا إلى حد ما ولكننا سنذكر بتفاصيل من سيرته ومن أسره ومن قصائده ذات الطابع الوجداني أساسا. هناك قصائد لأبي فراس ستلاحظون هي مشهورة ومثل قصيدته أراك عصية الدمع التي غنتها أم كلثوم ولكننا سنرى أنها قصيدة ربما تستجيب بمواصفات النسيب والتشبيب بالنساء وأقرب إلى التقليد الشعري في حين أن قصائد أخرى استوقفتنا أنا وسيل المهدي قد تكون أقرب إلى هذا الشعر الذي مداره على الذات الشعر الغنائي الليريك الشعر الوجداني حيث تحضر ذات الشعر بقوة لافتة ويكاد يغيب التقليد الشعري وهو ناحية لابد أن نتنبه إليها كلما تناولنا شعرنا العربي القديم وحتى الشعر الحديث. أنا لدي فكرة دائما الشعر أحيانا يكون شاعرا في بعض القصائد وأحيانا يكون مقلدا أو ناظما في قصائد أخرى. هذا قل ما سلم منه شاعر ما كل الشعراء هكذا تقريبا خاصة الذين يكتبون وفي أذهانهم الشعر العربي القديم أو الشعر الذي تأثروا به وتأثروا وما إلى ذلك من ملاحظات أخرى يمكن أن نعود إليها بشيء من التفصيل في حصتنا. نسي المهدي لابد من إشارات وجيزة إلى سيرة أبي فراس دون أن نتوسع فيها كثيرا لأنه معروف أبو فراس درس في الثانوي في التعليم العالي ولغته مأنوسة جدا وغنوا له إذن فقط إشارات وجيزة جدا حتى نضعه في فترته التاريخية وحتى عندما نبدي آراءنا في تجربته دائما نراعي هذا الجانب التاريخي لابد من مراعاته في قراءة هذا الشعر لأن الشعراء يعيشون فترتهم التاريخية ولكن نصوصهم تمتلك هذه القدرة على أن تتحرر من سطوة اللحظة التاريخية. هذا هو الفن دائما هو السحر الفن عامة.
5: شكرا سي المنصف. أجدد الترحيب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين في هذه الحصة الجديدة من حصص النصوص اللآلئ. كما تفضلت بالذكر سي المنصف أبو فراس الحمداني يكاد يكون علما في رأسه نار هو من أبرز شعراء القرن الرابع الهجري كان يعيش في بلاط نفسه الذي عاش فيه شاعر عظيم ملأ الدنيا وشغل الناس كما قال ابن رشيق عاش فيه أبو الطيب متنبي. لنذكر بالتواريخ التي كما تفضلت سي المنصف قد تفيد في بيان يعني المرحلة التي عاش فيها أبو فراس ومدى تأثره بأبي الطيب أو بالظرف العام. أبو فراس الحمداني ولد سنة 2300 وتوفي سنة 357 يعني الرجل عاش 37 سنة أغلبها كما واضح هو في النصف الأول من القرن الرابع الهجري وهو ابن عم الأمير المعروف سيف الدولة الحمداني ممدوح أبي الطيب متنبي. أبو الطيب ولد سنة 303 إذن هو أكبر من أبي فراس ومات 354 للهجرة أي مات قبل أبي فراس بنحو 3 سنوات وكلاهما مات بعد سيف الدولة الحمداني كلاهما. إذن بالنسبة إلى أبي فراس هو أمير كما قلنا يعني سيف الدولة الحمداني هو ابن عمه ويمكن أن يعد قد نشأ في بلاطه وفي عائلته هو أمير ولكنه أيضا هو فارس، هو قتل في معركة لأنه حاول أن يسترد قلعة حلب، وحاول أن يعيد تأسيس الإمارة الحمدانية بعد أن مات سيف الدولة الحمداني. أسر قبل ذلك معروف عند الروم، وثمة قصائد شهيرة له تسمى الروميات، وهي قصائد فيها الكثير من البعد الوجداني. ولعل ما وسمت به شعر سن منصف، هذا الشعر الوجداني، هو يعني لعله أهم سمة في شعر أبي فراس الحمداني، طبعا عدا تلك القصائد التي يمدح فيها ابن عمه أو يترجاه بأن يفكه من الأسر. بالنسبة إلى ديوانه، مهم جدا سن منصف أن نتحدث عن ديوانه. طبعا أبو فراس كغيره أو كأغلب الشعراء العرب لم يجمعوا دواوينهم، لم يجمعوا أشعارهم، وإنما جمعت لاحقا، إلا ثمة استثناءات، خاصة أبو العلاء المعري الذي جمع ديوان السباة وثم جمع
4: ولهذا هناك تصحيف وتحريف وروايات مختلفة.
5: نعم.
4: لكثير من قال هذه الأبيات قصائد،
5: صحيح،
4: معنى تتدافع هذه الروايات، وسأذكر بعضها. نعم. إذا كان في الوقت الفسح.
5: ديوانه جمعه ابن خلويه وكان يحبه كثيرا، وأغلب التحقيقات التي تمت لديوان أبي فراس كانت بالعودة إلى شرح خلويه. بل ثمة طريف في الأمر رسل منصف، أن مؤسسة البابتين في السنوات الأخيرة أخرجت نسخة أخرى لديوان أبي فراس الحمداني، ذاكرة أنها تعتمد نسخة التونسية لشرح خلويه، لشرحه على ديوان أبي فراس الحمداني. أما التحقيقات الأخرى فأهمها في ظني تحقيق سامي الدهان، وهو أطروحته للحصول على الدكتوراه في فرنسا، هي مسبوقة بدراسة ودراسة متنية وشكلية. وثمة طبعات أخرى، منها تحقيق محمد التونجي، منها تحقيق طبعا درحية التراث العربي. ثمت جملة من التحقيقات لهذا الديوان. بقي أن ننظر سلمنصف في بعض قصائده وأن نتملها وأن نقرأ بعض الأبيات.
4: سنبدأ بالقصيدة المشهورة.
5: نعم.
4: أي ونبين كيف أنها بالفعل كما ذكرت أنت أن ديوانه جمع فيما بعد وابن خلويه.
5: نعم.
4: وأشرت أنا فقط إلى أن هذه القصائد وكثير من هذه الأبيات تتدافع رواياتها. مثلا هذه القصيدة: أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. هناك مثلا في مخطوطة قديمة ولعلها الأقدم، هذا ما يقوله محقق الديوان، هناك مطلع آخر غير معروف، مطلع آخر: مرام الهوى صعب وسهل الهوى وعر، وأوعر ما حاولته الحب والهجر. وهو مطلع
5: العجز قوي. نعم،
4: قوي
5: العجز
4: بالفعل. صحيح. مرام الهوى صعب وسهل الهوى وعر، وأوعر ما حاولته الحب والهجر. أي معنى مطلع بالفعل.
5: نعم.
4: يستجيب وهو على الوزن نفسه،
5: نفس الوزن
4: الطويل.
5: يعني نفس الشيء. نعم.
4: وأراك عصية الدمع، يمكن أن يكون هو البيت الثاني، يمكن أن يكون.
5: نعم.
4: يمكن أن يكون البيت،
5: يمكن أن يسرع الشاعر،
4: يمكن أن يسرع في
5: يعني
4: في
5: مثلا. أذكر معلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار
4: بعد توهمي،
5: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. إذا البيتان الأول يعني مسرعان، ليس فقط البيت الأول،
4: ليس البيت الأول.
5: نعم.
4: فقط
5: يمكن.
4: أو هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي،
5: تسريع
4: في ثلاث أبيات، في بيتين أو في ثلاث أبيات.
5: نعم، صحيح. هذا يجوز.
4: يجوز. إذن هذا مثلا هذا غير معروف.
5: نعم،
4: غير معروف.
5: صحيح.
4: بل هناك رواية أخرى وهي غريبة أيضا، فيها: ليست بلا أنا مشتاق. نعم، أنا مشتاق.
5: هكذا.
4: هي هكذا في رواية أخرى موجودة. معنى إذن نحن الخطأ الذي ننسبه عادة إلى أم كلثوم، أو لأنه معنى استبدلت بلاء بنعم.
5: نعم.
4: معنى تركت بلاء واستخدمت نعم.
5: نعم.
4: ربما لضرورة صوتية أو موسيقية أو إيقاعية، قد تكون بلاء ثقيلة، لا أدري. على كل
5: لا، هي في الموسيقى بلاء أفضل، ولكنها
4: بلاء أنا مشتاق،
5: بلاء غير معروفة، لكن غير معروف.
4: غير معروفة. نعم. هي
5: نعم،
4: هي
5: نعم.
4: بالفعل
5: هذا هو.
4: لأن بلاء تأتي بعد النفي، هو بلاء هو الأصوب في الترتيب النحوي.
5: نعم.
4: ولكن توجد هذه الرواية التي فيها نعم أيضا.
5: صحيح.
4: إذن بالفعل، إذن هنا ربما إذن الأمر لا يعود إلى أم كلثوم، ربما يعود إلى الملحن، أو لا أدري، إلى الذي تخير لها القصيدة.
5: نعم.
4: الشخص
5: ولحنها السنباط،
4: لحنها. ولكن من تخير القصيدة؟ هل تخيرتها هي بنفسها؟ هي كانت تقرأ أم كلثوم الشعر.
5: نعم.
4: ومطلعة بالفعل، وتتقن العربية ولها محفوظات كثيرة، كانت مطلعة على الشعر العربي القديم. نعم. أو ربما لا أدري من تخير لها. على كل هذه القصيدة مثلا تنقلتها كتب كثيرة من كتب الأدب، ولكن لا يكاد بيت منها يسلم من رواية مختلفة. تقريبا كل بيت تقرأه الوقت للمجال يتسع، تقرأ يقول لك في نسخة أخرى روية كذا وروية كذا. فيجب هنا إذن أن نعيد سلمهدي هو في الشعر العربي القديم ينقصنا هو إعادة ترتيب العلاقة بهذه النصوص. نحن تنظر في هذه الروايات، وحين يمكن أن تتخير شطر بيت من رواية وشطر بيت من رواية أخرى، وهذا يمكن أن يقوم به شخص متمكن من الشعر العربي القديم ومطلع على هذه الروايات ويرى ما يناسب مذهب الشاعر، ما يناسب الشعر أكثر. فيمكن أحيانا أن توائم بين روايتين من مخطوطتين مختلفتين من تحقيقين متباينين، وتكون هي ربما الأنسب أو الأقرب أو التي نرجعها أكثر.
5: يعني سي المنصف، أنا خطر على بالي سؤال هنا، لا يمكن استنتاج انطلاقا من هذه الروايات المختلفة للبيت الواحد؟ يعني كأن لكل بيت في الشعر العربي تقريبا، هذا من باب المبالغة، لكل بيت للكثير من الأبيات تاريخ كتابة، بمعنى أن القراء لم يكن يعنيهم أن القراء أو أن الرواة القدماء لم يكن يعنيهم ماذا قال الشاعر بالضبط، بقدر ما كان يعنيهم ماذا ينبغي على الشاعر أن يقول، ولهذا هم يتخيلون له أحيانا طرقا أخرى في القول تبدو لهم أجمل وأصوب وألطف، أو أن فيها جانب الشعرية أكثر. يعني كأن كل راوية هو يسعى إلى أن يحكك نصا رواه، أن يجوده، أن يحسنه، لأن غايتهم ليس ما قاله أبو فراس بالضبط.
4: هذا بالنسبة إلى الرواة المتمكنين.
5: إيه،
4: الراوي المتمكن من الشعر أو الذي يكتب الشعر
5: عن ابن خلوي وعن غير الشعر وعن خلف وعن حماد، عن هؤلاء الرواة، عن أيضا الذي روى كتاب عن السولي، عن التبريزي، عن البطليوسي.
4: نحن ذكرنا في حصة سابقة أن العرب كانوا يجيزون قدماء بعد إلى فترة حتى العصر الأموي العباسي،
5: أن
4: يجيزون للراوي أن يصلح وأن يقوم الأبيات.
5: لهذا
4: عبارة لتميم بن مقبل، أترك الأبيات، ربما ترك الأبيات عوجا أو البيوت، ويقول يقصد الأبيات فتصلحها أو تقومها الرواية.
5: صحيح صحيح،
4: الأقوى وما إلى ذلك من قضايا عروضية شائكة.
5: صحيح،
4: يعني الشعر يتركها لروايته.
5: نعم،
4: كانوا لكتبته الكتبة يكتب لهم يقول لهم أنا إذا أكمل هذا البيت أو أصلحه أو أضف إليه أو الهدل.
5: لهذا قلت كأن الأبيات لها تاريخ. صحيح، تاريخ كتابة، هو تاريخ قراءة،
4: تاريخ كتابة وتاريخ نسخ،
5: هو تاريخ قراءة تؤدي إلى كتابة. كأن كل بيت هو في الحقيقة هو الترس.
4: صحيح،
5: يعني هذا هو بيت فوق بيت،
4: معنى البيت أبيت،
5: أبيت.
4: البيت.
5: نعم.
4: أبيت. البيت يخفي بيتا، نحن نقول القطار يخفي قطارا.
5: هي.
4: قطار يخفي قطار. نعم. الآخر في العبارة الشائعة المعروفة. إذن البيت يخفي بيت. هو أعطيك مثال يؤكد رأيك ويعزز من وجهة نصقته.
5: نعم.
4: مثلا نحن نعرف هذا البيت، بلا أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يضيع له سر.
5: أيوة.
4: في رواية قديمة جدا، لا يضيع له سر من ضاع يضيع، رغم اليذاع هي أصل. يعني السر
5: يذاع،
4: لكن لا يضيع له سر، أي يصبح معنى آخر مختلف. معنى يختلف تماما. لا يذاع له سر، أي يكتم سره. ولا أنا مشتاق ولكن مثلي لا يضيع له سر، أي سر يظل دائما، معنى لا يضيع. وضاع وذاع هو رغم الاختلاف، هو الضاد والذال. ولكن
5: صحيح،
4: إذن هذه رواية مثلا موجودة، كثير من الروايات الأخرى، في رواية أخرى إذا الليل أخفاني تجوز أيضا. تجوز الليل يخفي يستره.
5: صحيح.
4: إذا الليل أخفاني بسطت يد الهواء. في الآخر يد البكاء هكذا. معنى رأيت غريبة هذه الرواية وهذا الشعر. رغم أن الآن ما يلفت انتباهي هو أن نحن نتصور عادة أن العبث بالشعر طال الشعر الجاهلي، المدونة الجاهلية، لأنها لم تكتب. هذا تقريبا ما يقوله الكثيرون، وهو فيه مقدار كبير من الصوت. ولكن هؤلاء الشعراء في عصر كان هناك فيه تدوين وكتابة ودواوين
5: تحت الأضواء. هذا عصر ليس،
4: إذن هذا طال حتى الشعر، معنى هذا الشعر في القرن الرابع، معنى العاشر الميلادي والحادي عشر الميلادي، معنى كانت الكتابة قد شاعت والدواوين تحققت وما إلى ذلك.
5: صحيح.
4: ومع ذلك نجد أن الشعر المتنبي وأبي تمام وأبي نواس وكل هؤلاء الشعراء وابن الرومي قد طاله.
5: نعم.
4: اضطراب غير يسير.
5: تمام.
4: إذن هذا بالفعل يعود إما إلى النسخ كما ذكرت أنت، إلى الرواة، الرواة يغيرون، ربما يعود إلى الإنشاد، ربما يعود إلى الذي يغني هذا الشعر فيتخير كلمة أو يستبدل كلمة بأخرى، وما إلى ذلك من مسائل شائكة تتعلق برواية الشعر العربي القديم.
5: نعم، لكن ما أود أيضا أن أضيفها سي المنصف في هذا السياق هو أن هذا التعديل مثلما يمكن أن يكون نتيجة عادية للتصحيف والخطأ، لأنه غياب الإعجام أو سوء الخط أو ما شابه ذلك، لأن الرواية هنا ليست شفوية وإنما قد تكون منقولة، هذا جانب. ولكن جانب ثاني آخر موجود، أن الراوي أحيانا قد يتعمد التغيير، لأنه يرى أن هذا

0: يستقيموا
1: إيه هذا هو إيه.
0: وأذلت
1: نعم.
0: دمعا من خلائقي الكبر على كل هي القصيدة تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر حفظت وضيعت المودة بيننا مخاطب المرأة وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. ولكن أيضا هذه الأبيات فيها رواية مختلفة، مثلا وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر، في رواية أخرى لإنسانة في الحي. ولكن إنسان رغم في العربية هو إنسان إنسانة يختلف فيها اللغويون، بعضهم يفضل أن يقول إنسان للمرأة وللذكر وللأنثى يعني الأفضل الأصوب في العربية، ولكن هناك من ذكر من القدماء من يقول يجوز أن تقول إنسان وإنسانة، ولكن لآنسة هي أفضل أجمل، لأن آنسة والأصف العربي الآنسة هي المرأة المتزوجة، العكس تماما هي التي تؤنس زوجها، بينما السيدة هي ولية أمرها وسيدة نفسها. وأكثر هؤلاء الشعراء كانوا يتغزلون بنساء في عصمة أزواج آخرين، آنسة قد تكون هي الأصوب والأليق ربما بهذا البيت. إذا نحن حملنا هذه القصيدة على أنها هي قصيدة فخرية، هذه ليست قصيدة غزلية، هي قصيدة في الفخر، قصيدة في الفخر، هذه قصيدة فخرية في الفخر، ولكنه افتتحها بالنسيب بالتشبيه. وأجمل ما فيها طبعا هي بعد ذلك افتخرت سائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نقل. هنا يبدأ التنفج هذا الذي نجده في شعر الفخر، وهو مديح معكوس أو مدح مقلوب. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهموا كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني وعندك بي خبر. إلى آخر هذه الأبيات، القصيدة طويلة جدا، ولكن كما قلت لا يكاد بيت يسلم من رواية أخرى مختلفة. معنى بالفعل أحيانا يمكن أن نخصص حصة نأخذ قصيدة مثلا المتنبي أو لبي تمام أو لبي ابن واس ونرى كيف أنها تروى روايات مختلفة، مثل قصيدة مثلا القصيدة الشهيرة التي شرحها أستاذنا سي توفيق بكار، نضت عنها القميص لصب مائي. هذه القصيدة مثلا يمكن أن تجدها لها رواية أخرى وتنسب إلى ابن المعتز، والأقرب أنا في تقدير الشخصي مع مبروك المناعي هو طرحها هو نفس الرأي، الأقرب أنها لابن المعتز وليس لأبي نواس. الأقرب من ينظر في شعر أبي نواس وفي الأقرب قد على كل هذا موضوع
1: هو أنا باطلاع لا بأس لنفتح على هذه القوس المنصف، أنا باطلاع على مختلف في دواوين أبي نواس هي غير موجودة في دواوين، هي غير موجودة الذي نسبها في يعني في المختارات نسبها البستاني في كتابه كل اللي في أجزاء أربعة كل مختارات أو نسيت العنوان، وكانت الكتب المدرسية تنتخب منه نصوصا نسيت العنوان قد أجده لاحقا، نسب وضع القصيدة ونسبها إلى أبي نواس. ولكن الأرجح كما قلت
0: الأرجح أنها لابن المعتز،
1: هو عالم المعتز،
0: هو عالم المعتز بتأثره بأبي تمام معروف مدة راحة كالمناء إلى ماء معدن. أبو نواس لا يلعب هذه اللعبة دائما، هذه ليس لعبة أبي نواس، هذا الحجم من المحسنات هذه ليست لعبة ابن ويس، قد تكون لعبة مسلم بن الوليد في مرحلة من المراحل، ولكن الأخر على كل هذا قضية أخرى. وربما نعود إليها هذه القصيدة لكن سنعود إليها وسنرى رواياتها المختلفة وإلى من تنسب لأن لابد من تحقيق نسبة هذا الشعر، لابد من تحقيق نسبته وإن كان هو طبعا هذا ينهض به باحث يفترض. الأقرب هو على كل ستوفيق شرحها وحللها
1: قطع النظر
0: عن قائلها.
1: نعم صحيح طبعا
0: هو الآن هي القائل هو أبو نواس، هذا مستتبة في كتب التاريخ تقريبا، ولكن من المفيد أن نعيد النظر فيها أيضا،
1: هم صاغوا لها قصة يعني
0: كما يفعل الغربيون حين يعيدون النظر في نصوص كثيرة روايات ومسرحيات حتى عن شكسبير يقول لك لا هذه ليس له، هذه كتبها فلان ممثل وما إلى ذلك. على كل أنا لو أحب أن أقرأ هذه القصيدة لأنها طويلة،
1: أقرأ منها بعض الأبيات الأخرى
0: جدا طويلة جدا
1: ثم ننتقل إلى قصيدة أخرى.
0: هناك قصيدة أنس المهدي ممكن عندك أن نحفظ منها بيتين الذين ذكرناهما ونحن نهيئ هذه الحصة، القصيدة التي يقول فيها في قالها في الأسر في يخاطب أبو فراس يخاطب سيف الدولة يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وليت الذي بيني وبين العالمين خراب. فيها البيت الآخر ذيك ترابه هذه قصيدة مثلا أنا أريدك أن تقرأها منها وتقرأ أكثر ما يمكن منها وسنقارنها بالقصيدة التي كنت أقرأها لكي يبين الفرق بين نص قصيدة لؤلؤة وقصيدة أخرى لؤلؤة قد تكون هي

0: ليست نفس اللي قال، ليست اللي قال نفسها.
1: المعال
0: الأولى التي تكون نقرأها هي لؤلؤة الجمهور، بينما لؤلؤة الشعراء قد تكون التي ستقرأها أنت الآن. على كل هذا رأي شخصي، وأنت تشاطرني فيه أيضا.
1: سأقرأ يعني بعض الأبيات من مطلعها، ثم أتخير أبيات أخرى تبدو لي أهم وأكثر شعرية. مطلع: أما لجميل عند كنا ثواب، ولا لمسيء عند كنا متاب. لقد ظل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب. ولكنني والحمد لله حازم، أعز إذا ذلت لهن رقاب. ولا تملك الحسناء قلبي كله، وإن شملتها رقة وشباب. وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي، وأهفو ولا يخفى علي صواب. إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب. إذا لم أجد من بلدة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب. شوف، إذا لم أجد من بلدة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب. وليس فراق ما استطعت، فإن يكن فراق على حال فليس إياب. ثم فيها يعني أبيات أخرى أراها تستحق القراءة سي المنصف. يقول: وقد كنت أخشى الهجرة، هذه الأبيات الأخيرة، وقد كنت أخشى الهجرة، والشمل جامع، وفي كل يوم لقية وخطاب. فكيف وفيما بيننا ملك قيصر، وللبحر حولي زخرة وعباب. أمن بعد بذل النفس فيما تريده، أثاب بمر العتب حين أثاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. جدا جدا،
0: كل هي الأبيات الثلاثة.
1: إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فيا ليت شربي من ودادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب.
0: سراب.
1: ماء الفرات، ماء الزلال يعني يكون سراب، لكن مهم.
0: اكتملت هي اظن هذه.
1: نعم، هذه القفلة.
0: قفلة
1: نعم.
0: جميلة جدا ومتينة. إذن عندما نقارن هذه القصيدة بأراك عصية الدمعي، سنلاحظ بكثير من اليسر كيف أن القصيدة الأولى أدارها الشاعر على معجم النسيب. معجم النسيب هو يكفي أن يكون الشاعر متمكنا من الشعر، طبعا من العروض، من البلاغة، من النحو وما إلى ذلك، وأن يعرف شروط النسيب وطرائق كتابة النسيب الذي يكون بكاء شكاء وما صحيح. إلى ذلك في مفتتح قصيدة فخرية لا شك. مع القصيدة الفخرية هي فيها جانبان عجيبان بالفعل لافتان، معنى هي قصيدة القوة والفخولة، ولكن المطلع النسيب هو الضعف الإنساني. ولكن صحيح. مثلي معنى بالفعل لاحظ نعم. هذه الرؤية الطبقية العجيبة نعم. في قصيدة الفخر صحيح. لأنه هو لم يهجم على الغرض مباشرة، افتتحه بالنسيب، والنسيب هو مرد إلى الضعف الإنساني إلى جانب الرقة في شخصية بفراس الحمداني. ولكن هذا كله يفسر في ضوء مقولة النسيب وغرض النسيب أو أسلوب النسيب أو الافتتاح الغزلي. إذن هي صنعة متمكنة لا شك، هذه القصيدة تدل على موهبة وصنعة، والشاعر ينظم ويعرف كيف ينظم وكيف يصنع. والتكاد تضيع فيها الذات، الذات التي تحضر في قصيدة ركعة سيد دمع هي ذات جمعية، هي ذات الشعر، هي ذات الشاعرة التي تحضر عند كل من يكتب النسيب. فيما القصيدة التي كنت تقرأها الآن هذه البائية وهي على الطويل أيضا، هذه قصيدة غناء، هذا نمط آخر. هذه كيف تفسرها؟ هل هي فخر؟ ليست فخر. هل هي لا أدري كيف، لا أدري معنى في أي غرض يعني. هذه يمكن تقول قصيدة ذاتية،
1: هذا شعر الوجدان،
0: هذا شعر الوجدان، شعر الذات. ولكن أن تصنفها في غرض من الأغراض قد يكون فيه شيء أو قدر غير يسير من التمحل والاعتساب. إذن تلاحظ الشعر يحضر في القصيدة الثانية البائية صحيح. بينما الصنعة تحضر في القصيدة الأولى، فها صنعة لا شك أيضا.
1: طبعا يعني طبعا نحن نتحدث عن مبدأ الهيمنة، ليس معنى كل الأبيات يعني الظاهرة المهيمنة هي هذه أو تلك. نعم.
0: ولهذا القصيدة أراك عصية الدمع هي قصيدة الجمهور، هي القصيدة التي يحبها الناس. الناس دائما الجمهور له ذوق أيضا، هناك الذائقة للناس عامة الناس، وهناك الذائقة الشعرية الأخرى المختلفة.
1: نعم.

0: أحب أن ألفت الانتباه المنصف إلى نقطة، يعني أنت ذكرتها، تتعلق بتعدد الروايات. ثمة ظاهرة بالنسبة إلى أبي فراس، وأنا أقرأ أيضا هذه القصيدة أو هذا الجزء منها، وأطلع على ما يذكره محقق الديوان سامي الدهان كما سبق أن ذكرنا. ماذا فعل مثلا في البيت 41؟ قال هذا البيت المتنبي دسه النساخ، اللي هو شنو؟ وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثواب. ثم في البيت قبل الأخير الذي يقول فيه أبو فراس: إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، يعلق في الهامش يقول الرواية، هناك رواية أخرى: إذا صح منك الود. ثم يقول: وهذا البيت يريده العكبري للمتنبي. يعني ماذا يعني؟ كأن الرواة
1: خلطوا،
0: يعني مزجوا، لأن شأن أبي الطيب كان شأنا عظيما، هو ملأ الدنيا وشغل الناس، ولهذا كان تلك الاستعارة قد تصح عليه، وتلك الشجرة التي غطت الغابة إن صحت العبارة. وأحيانا حينما يجدون قصيدتين، واحدة للمتنبي وأخرى لأبي فراس مثلا، وتشتركان في الوزن
1: والقافية،
0: فقد يقع التداخل، أو يدس أحدهم هذا إما من باب
1: إما أن يقع عفو الخطر.
0: طبعا هذا يمكن، نعم،
1: أن نقرأ حسن النية كما
0: نعم.
1: يقال، وإما أن يقع بسوء طوية،
0: نعم صحيح،
1: وهذا يفعله نساق الشعر ورواة الشعر،
0: نعم،
1: عندما ينتصرون لشاعر على شعر.
0: صحيح. إذن هذا مدخل المنصف لقراءة الشعر انطلاقا من قراءة القدماء له. هذه التداخل الروايات ونسبة بيت إلى شاعر دون آخر.
1: تعد هذا البيت لكي نرى لماذا نسب إلى المتنبي، نعم. لماذا نسبه للمتنبي؟
0: هو يقول: إذا نلت منك الود فالكل هين. هو تبع
1: هو أسلوب المتنبي،
0: هو أسلوب المتنبي،
1: هو أسلوب، نعم، هذه حقيقة أسلوب المتنبي،
0: ولكنه هو متعاصران متجيلان، يعني فرق، يعني
1: الفخر في سياق المدح، لأنه يمدح، هو يمدح، فخر في سياق المدح،
0: فالكل هين،
1: هو أسلوب المتنبي.
0: العكبري حتى
1: معنى هو أليق بالمتنبي،
0: هذا هو، هذا كما فعل الفرزدق مع نصيف،
1: مع جميل بوثينة،
0: أو جميل،
1: مع جميل، قالوا أنا أجدر
0: بك هذا البيت، وفعلها كثير، ويقول: أجمل السرقة ما لم تقطع فيها اليد، الفرزدق.
1: أما بالفعل هو أليق بالمتنبي،
0: أي.
1: من منظور موضوعي بحت،
0: نعم، إذن بدم أليق، إذن نحيوه.
1: لكن طريق البيت الآن منسوب في
0: لا لا، هو في دي، نعم،
1: ولكن العكبري يعتد بشهادته
0: طبعا، نعم.
1: ولكن أنت نبهت الآن إلى ناحية، هو أن هذا الشعر، لماذا أنت ذكرنا نحن لماذا الآن علنا لماذا يمكن أن ينسب لهذا الشعر إلى هذا الشعر ولا ينسب إلى آخر،
0: نعم،
1: ربما لأن هذان شاعران متعاصران،
0: أي.
1: إذن ولكن والشعر والمتنبي كان عندما ينشد قصيدة، القصيدة تنتشر وتنتشر بين الناس، فإذا ربما أبو فراس فيما بعد يكتب على منوال هذه القصيدة،
0: ممكن،
1: ما هذا يمكن، معنى يمكن أن تكون،
0: نعم،
1: هذه القصيدة هذه، إذن أنا سأكتب،
0: صحيح،
1: على منوالها، فمن،
0: صحيح،
1: هنا إذن تقع الاضطراب واختلاف في نسبة بيت الأبيات، أو اختلاف الروايات، معنى بالفعل رأيت كيف أن هذا الشعر يمكن أن يقرأ في سياق آخر مختلف،
0: نعم،
1: معنى هذا يمكن مثلا أن نقرأ كثير من الشعر العربي الحديث، أيضا القصائد التي انتشرت وعرفت مثلا عيناك غابت نقيل أو قصائد أخرى،
0: نعم،
1: سنجد شعراء أيضا عندما كتبوا عن المطر لم يستطيعوا أن يتحرروا من سطوة بدر الشكل السيئ، هناك قصائد، إذن هذا قد يعود أيضا إلى تأثر يخفيه أبو فراس، تأثر بالمتنبي، المتنبي كان بالفعل كان سلطة شعرية بمعنى العميق للكلمة،
0: نعم،
1: طبعا، لكن هذا لكن أبو فراس أيضا شاعر كبير، أيضا شاعر كبير،
0: تمام،
1: شاعر كبير ومتمكن، ولكن أسلوبه هذا يذكر بأسلوب المتنبي،
0: هناك شبه،
1: الرؤية الطبقية هي رؤية المتنبي عادة، تحكم مجمل شعره، وهيمن على هذه القصائد، على الأقل على هاتين القصيدتين اللتين كنا استظهرنا بعض أبيات منهما، نقرأ أيضا من شعر أبي فراس الحمداني إذا أردت،
0: تلك القصيدة الشهيرة التي
1: قصيدته المشهورة، وتغنى أيضا،
0: أقول
1: وقد ناحت، وهي قصيدة أيضا، نعم، هذه الشعر،
0: هذا الشعر،
1: هذه قصيدة وجدانية مثلا، هذه قصيدة وجدانية بالفعل،
0: نعم،
1: معنى قصيدة الذات المفجوعة، الذات المكلومة إذا صحت العبارة،
0: وهو أسير،
1: وهو أسير، وهي أيضا تروى روايات مختلفة بالفعل، مثلا هذه رواية في مخطوطة من المخطوطات: أقول وقد ناحت بقرب حمامة، أيا جارة هل بات حالك حالي، في رواية أخرى يا جارتي لو تعلمين
0: بحالي، في رواية أخرى تشعرين،
1: ولو تشعرين وكلها تستقيم،
0: تستقيم.
1: لكن أدري أقول وقد ناحت بقرب حمامة أيا جارتا هل بات حالك حالي. هذه رواية أيضا جميلة تستقيم. معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي، أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن الناء المسافة عالي. جميلة القصيدة. أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي تصبح طبعا
0: تعالي،
1: تعالي طبعا
0: تعالي. تعالي.
1: تعالي الأولى تعالي، ولكن في القافية تصبح
0: تعالي. تعالي.
1: تعالي.
0: صحيح.
1: هذا طبعا هذا من جوازات الشعر. أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي. تردد ويتتردد طبعا نذيت المضارعة. أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي. طبعا هنا الفخر تنتهي، لانه احس في القصيده كلها الضعف الانساني والرقى الانساني الاسير السجين، ولكن في البيت الاخير كانه يتفطن الى انه ضعف اكثر مما ينبغي فانتفض. اذا وعدت اليه نبره الفخر التي تبغيتنا في اكثر الشعر العربي القديم، اما في وسط القصيده او في خاتمتها.
0: البيت الاخير يذكر ولكن دمعي لا يذيع له السر،
1: ولكن دمعي في الحوادث نفس المعنى نفسه، المعنى نفسه.
0: هذا الأبيات أو المعاني تتراشح الأبيات،
1: وهي قصيدة مشهورة هذه بالفعل.
0: من الإيضاح المنصف حينما قال في جسم تردد في البيت،
1: البيت الخامس، تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي.
0: بالي هذه هي نعت، هي نعت لجسم
1: بالن
0: يعني الأصدقاء المستمعين.
1: نعم بالي يعني طبعا كأنه جسم بالي،
0: لأنه في القافية يقع حذف التنوين وتستبدل نون التنوين بحركة من جنس،
1: ولهذا لا يوجد أخوة، لأنه فيما بعد يقول ولا خطرت منك الهموم ببالي، الأخرى يعذب بالي، مع معنى مختلف تماما. صحيح الإيقاع الصوتي هو نفسه تقريبا، ولكن هو ليس إيطاء، هذا ليس إيطاء. على كل إذن هذا أن الفكرة التي تراودني الآن هو أنه يمكن إعادة تصنيف الشعر العربي من منظور آخر مختلف. صحيح من منظور الأغراض هذا يستقيم لشك، ولكن من منظور الشعر الذاتي والشعر الموضوعي، لو بوم أوبجكتيف، الشعر الذي يستجيب مثلا لقوانين المدح،
0: يقع في أفق الآخر،
1: لقواعد المدحية، لقواعد أو قوانين، قواعد هي قواعد حقيقة، والأعراف هي أعراف، هي أعراف، هي ليست قواعد، هي أعراف. القاعدة فيها ديما تستتبع القول بالخطأ والصواب، القاعدة معيارية نورماتيف أساسا، هذا طبيعة القاعدة لا رجل. إذن يمكن تصنيف هذا الشعر من حيث هو شعر موضوعي أوبجكتيف، موجود لبوام أوبجكتيف يستجيب لمواصفات، والشعر عندما يتكلم كأنه يقيم مسافة بينه وبين نصه، حتى عندما يستخدم ضمير المتكلم هو المتكلم الذي يشبب، ليس المتكلم الذي أحب حقا وجرب الحرقة والحب وما إلى ذلك ولوعة الفراق. وهناك إذن الشعر الذاتي يمكن إذن أن يصنف من منظور آخر مختلف. يمكن أن نحتفظ بتصنيف الغرضي، له مقوماته لا شك، الكلاسيكي المعروف، ولكن يمكن إعادة النظر أيضا في تصنيف الشعر العربي المنظور آخر مختلف في ضوء المدارس والاتجاهات الحديثة. يمكن نصفيه على أنه ملحمي درامي غنائي، هذه مثلا قصائد، يمكن أن قولنا قصيدة لا أدري، هذه غنائية درامية أيضا،
0: غنائية
1: وفيها شيء من الدراما. وحتى القناع بالحيوان، التقنع بالحيوان، معنى مخاطبة الطعم.
0: والله هذه حكاية الحمام هذه طريفة جدا،
1: ويمكن أن تقارن الحمام حضورها في الشعر العربي. تحضر في قصائد كثيرة الحمام في كثير من الشعر العربي، من الجاهلية والإسلام وفي الحديث النبوي وفي
0: ما هي بريد يعني هو بريد. في الأسر، هو
1: في الأسر، أي في الأسر،
0: ويعني هذه الحمامة التي يعني يفترض أنها جاءته كأنها بريده، بريد الآخرين، بريد سيف الدولة، بريد أقاربه إليه، هل تشعر بحالة وسيخاطبها وهو يخاطبها، وقد يطلب أن توصل رسالة له الى الاصدقاء.
1: ما يقولها اذا ما ذكرناه في عن المعري في قصيدته الرثائيه الشهيره أي غير مجد في ملتي
0: واعتقادي
1: نوح باك ولا ترنم شاد، أبكت تلكم الحمامة أم غنت، صح تقريبا
0: أبكت تلكم الحمامة أم غنت
1: على
0: فرع غصنها الميادي، وشبيه صوت اللعين إذا قيس
1: بصوت
0: البشير في كل نادي. رائعة هذه
1: معنى الحمامة، يمكن بالفعل رأيتك شو كيف تحضر في الرثاء، كيف تحضر في الفخر، كيف تحضر في المجدين، يمكن أن يصنف الشعر من منظور آخر مختلف في الشعر القديم، يمكن أن نعيد فيها النظر وفي أن نعيد ترتيب علاقتنا به.
0: نعم.
1: ونحن ننبه كثيرا في هذه النصوص اللآلة دائما إلى هذا المنحة في الشعر.
0: نعم.
1: وإلى أن مقاربة الشعر يمكن أن تختلف، أن نحن لا نهون من مقاربات القدماء بالفعل،
0: لهم
1: لهم التفاتات في غاية الذكاء والدقة والفطنة، ولكن يمكن أن نتدارك أيضا وأن نستدرك عليهم.
0: نعم.
1: هكذا معنى القراءة تتغير وتتطور، مع النص القديم يمكن أن نقاربه من منظور بلاغي نحوي عروضي قديم، ولكن يمكن أيضا أن نقاربه اليوم من منظور آخر مختلف.
0: صحيح.
1: تماما دون أن نتعسف عليه.
0: نعم.
1: دون نتعسف.
0: نعم.
1: مع نحتفظ له بخصوصيته، ولكن من حقنا أيضا أن نقرأه في ضوء عصرنا، في ضوء ما استجد.
0: نعم.
1: من المباحث تقريبا هكذا معنى هو رأي على كل.
0: نعم.
1: يبسط للنقاش. إذن هذه مثلا من قصائده الشهيرة، قصائد أبي فراس أيضا.
0: نعم. لنقرأ سلمونسف نصا آخر مختلفا لأبي فراس، يقول المحقق في رواية ابن خلوي كتب إلى القاضي أبي الحسين بالرقة جوابا عن كتاب فقال: كيف السبيل إلى طيف يزاوره، والنوم في جملة الأحباب هاجره، الحب آمره، والصون زاجره، والصبر أول ما يأتي وآخره، أنا الذي انصبا أو شفه غزل، فللعفاف وللتقوى مآزره، وأشرف الناس أهل الحب منزلة، وأشرف الحب ما عفت سرائره، ما بال ليلي لا تسري كواكبه، وطيف عزة لا يعتاد زائره. جميلة
1: جميلة. هي هذا النسيب القديم نسيب واستحضار.
0: ما بال ليلي لا تسري، ليل هنا معنا مش الليلة،
1: ليل لنوي الليل،
0: ما بال ليلي لا تسري،
1: تنوي على بيت الليل، تنوي على بيت امرئ القيس.
0: أي نعم.
1: وهذا البيت الليل الطويل، ليل الطويل
0: كيف يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله،
1: علي بأنواع الهموم ليبتلي.
0: أيه.
1: وطبعا ويا ليل الصب متى غدو. أيه.
0: كلهم
1: غريب.
0: والشعر الأخير يبدو لي بشار أو وليل بطيء الكواكب.
1: كواكبي
0: معروف.
1: هو البيت. نعم. يذكر ببشار.
0: ما بال ليلي
1: يذكر ببشار. أيه.
0: لا تسري كواكبه.
1: هذا تنوي على بيت بشار
0: طبعا
1: أكثر.
0: وطيف عزة. طيب عزة هي حبيبة كثير. وطيف عزة لا يعتاد زائره، من لا ينام فلا صبر يؤازره، ولا خيال على شحط يزاوره، يا ساهرا لعبت أيدي الفراق به، فالصبر خاذله والدمع ناصره، إن الحبيب الذي هام الفؤاد به، ينام عن طول ليل أنت ساهره، لا أنسى يوم البين موقفنا، والشوق ينهى البكاء عني ويأمره، وقولها ودموع العين واكفة هذا الفراق الذي كنا نحاذره، هل أنت يا رفقة العشاق مخبرتي عن الخليط الذي زمت أباعره، بان الخليط ولو طورت
1: ما بين نفسه،
0: وهل رأيت هذا، هذه كتابة من الذاكرة.
1: هو هذا يؤكد أن رأي قرأته وذكرته في طروحتي لفان دان هافل، يقول نحن عادة نتصور أن الخطاب أو الشعر الشفوي أكثر هو الذي يسلسل بعضه بعضا أو تطرد فيه بنية التماثل، لا العكس، العكس تماما، الأصل هو أن هذا الشعر المكتوب، أن هذا الشعر، ولهذا باب السرقات الأدبية لم يظهر عند العرب في الجاهلية، ظهر لا, لا, لا أحد تقريبا، لا توجد إشارات إلى أن فلان سرق عن فلان وأخذ عنه، لا توجد، حتى إذا كانت فهي من الشوارد القليلة جدا. وجدت عندما بدأ التدوين، لأن السرقة ما هي، هي تتبع الأثر الأطراس، والأثر عندما يكون نص مكتوبا لديك، إذن مع الكتابة ومع التدوين إذن بدأت بنية التماثل تتشكل أكثر، ولهذا الشعر الجاهلي ليس متشابها. أقرأ قصائد، نحن قرأنا قصائد لسعاليك العرب، ما علاقتها بقفا نبكي من ذكرى حبيب ولا يدار عبلته، ليش؟ ليش؟ تحس أن كل شعر كان له تجربته، إلا المعلق بعد طبعا سطوة امرئ القيس لا شك
0: طبعا،
1: هذا دائما هناك شعر يبسط ظله، هذا في كل في كل الثقافات وفي كل العصور، ولكن بنية التماثل تشكلت أكثر ربما مع الشعر، مع الكتابة، مع ظهور المعجم وما إلى ذلك. يعني هذا على كل هذا موضوع أيضا يمكن أن يبين أن هو يسميه التواطؤ. هناك نوع من التواطؤ المكتوب. التواطؤ المكتوب ولهذا باب السرقات ظهر أساسا عندما ظهر التدوين والكتابة أساسا. هذه ما وبدأ منذ القرن الأول للهجرة. معنى يذكر ابن النديم كتاب لا أذكر لأن اسمه هو الكتاب كتب في السرقات الأدبية لأن السرقات هي تتبع الأثر. معنى هي مأخوذة في الحقيقة من معجم يومي رغم معيش. معنى العرب كانوا ينهبون ويسرقون القبائل فيتتبعون الأثار يترسم الأثر القيافة وما إلى ذلك مما يذكرونه. معنى كانت في مجال معين فأصبحت فانتقلت إلى مجال الكتابة وإلى مجال الشعر. والغريب أنهم تنبهوا إليها في الشعر ولم يذكروها في النثر بتاتا. لا يوجد في حدود ما أعرف وقرأت ولعلك تسأت الرأي لا يوجد كتاب يشير إلى سرقات النثر أن فلان نثره مسروق من نثر فلان. باب السرقات لا يوجد إلا فيما يتعلق بالشعر بالرغم أن العرب كان لهم شأن في النثر مع عصر النبوة وانتقلنا العصر الأموي بدأ النثر يجاذب الشعر مكانته.
0: صحيح.
1: معنى أكثر معنى رؤساء والدواوين الإنشاء هم من الناثرين. صحيح يعرفون الشعر ولكنهم من كبار الناثرين. ومع ذلك لا تجد إشارات إلى باب السرقات في النثر. لا أعرف شخصيا ما تجده إلا دائما في باب الشعر.
0: حتى في النثر
1: لماذا في الشعر وليس في النثر؟ يعني السؤال يجب أن يطرح أيضا.
0: حتى في النثر
1: ورغم أنها توجد لا شك في ذلك يمكن أن يكون النثر يشبه
0: خطبة
1: نثر.
0: مثلا
1: يمكن النثر يشبه نثر ولكن ربما الاختلاف كبير. مثلا الجحد ليس بالمقفع بخلاف كبير. معنى عندما تقرأ نثر الجحد ليس نثر المقفع ليس نثر أبي العلاء المعري ليس نثر التوحيدي مختلف تماما. ربما لأن النثر قد تكون بنيته عقلية أكثر. لا أدري على كل هذه من الموضوعات الشائكة والتي تحتاج إلى قدر كبير من التثبت والتأني.
0: هو والله صحيح هو مثلا في النثر نثر الكتابة والرسائل يعني خاصة مثلا حديث الجاحظ نصوص الجاحظ أو ابن المقفع أو المعري أو التوحيدي قد لا يكون بينها تشابه. ولكن لما لم يتحدث النقاد القدامى عن السرقة في الرسائل مثلا
1: في الرسائل أو في النثر
0: أو في الخطبة
1: لا توجد
0: أو في الخطبة
1: لا يوجد باب في أي كتاب كتب النثر الأمهات النثر في باب السرقات. لا يوجد يوجد باب طبعا التضمين ويقول لك أن أخذ من القرآن ومن الحديث النبوي
0: طبعا ونثر المنظوم
1: ونثر المنظوم نعم. طبعا هذه إشارات عادية هذه تتعلق بالأسلوب ولكن لا يوجد باب السرقات في كتب النثر يوجد فقط في باب الشعر على كل معنى
0: لأن النثر هو منثور لا يسرق
1: لا
0: الشعر باعتباره موزونا منظوما
1: وربما لأنه يحفظ وينشد
0: هو
1: ويظل أعلق بالذاكرة وبالذهن لأسباب كثيرة على كل إذن هذه حصة احنا خصناها لأبي فراس الحمداني ولكن كما لاحظنا من منظور آخر مختلف ونبهنا إلى أن هذا الشعر يمكن أن نعيد ترتيب العلاقة به وأن يقرأ من منظور النقد الحديث أيضا ولكن يحتاج طبعا أبو فراس أيضا إلى أكثر من حصة شأن وشأن كبار شعراء العربية في هذا العصر والعصور التي تلته. شكرا لمستمعينا الكرام.
0: نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله.
2: النصوص اللآلة النصوص اللآلة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب ليك.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وذائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره؟ أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما جابري يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهن للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة للتراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه، ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في أربع جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي، ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في ثلاث مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستمدة من الفلسفة المعاصرة ميشيل فوكو لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات مصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليه النول الرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
4: يتميز المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عابد الجابري هي التبسيط. فأسلوب محمد عابد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عابد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة. فيمكن أن يقرأ محمد عابد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عابد الجابري هي العقلانية النقدية. ففكر محمد عابد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية، ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابرية وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
4: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللباه المنافح عن الجابري

0: التهابت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابلسي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري، لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي، أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحقل التراثي من الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية التأويلية القطيعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ثرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص، يقول تماهيا من منتقديه:
2: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا، أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر، أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة، بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه أعبر به، أعبر عنه. وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات تدرس كتبه، لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والناقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد ولدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيى فال.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله، بلغنا في هذا الصباح المبارك تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وطيب العيش. يا ربنا، أصبحنا عليك متوكلين وبك نظن الظن الجميل. اللهم قدرا جميلا لطيفا وخيرا يتبعه الرضا، كل الرضا. إشراقات هذا الصباح عن فضل الذكر بعد الصلاة. وفضل الذكر بعد الصلوات المكتوبة يفوته كثير من الناس على نفسه. وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنها أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا هو الفضل الكثير الذي يتسابق إليه الفقراء والأغنياء على حد السواء. والأغنياء هم الذين لا تلهيهم تجارتهم ولا تشغلهم عن ذكر الله، قد جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، يعملون كما يعمل الفقراء ويزيدون عليهم بالإنفاق في طرق الخير إن شاءوا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله أحدكم دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فتلك 150 باللسان، 1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فروشه يسبح 33، ويحمد 33، ويكبره يكبر 34، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات، ولا تجعلنا من الغافلين والغافلات، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: لك الحمد.

تسبيح شاكر تسبيح شاكر.

والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، فيا فالق الإصلاح،

0: إمام.
1: اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تتجلى على قلوبنا وتملأها نورا، وأن تؤيدنا بالنصر والحفظ والتوفيق. اللهم إنا نسألك باسمك السلام أن تبث في قلوبنا السلام، وأن تهدينا سبل السلام، وأن ترزقنا سلامة الصدور. اللهم إنا نسألك باسمك العزيز أن تعزنا بطاعتك وبالإقبال عليك والاستغناء عن الناس. نسألك باسمك الجبار أن تجبر لنا أعمالنا. نسألك باسمك الخالق البارئ المصور أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وأن تعيننا على تحقيق عبادتك ظاهرا وباطنا قولا وعملا. اللهم نسألك باسمك الغفار أن تغفر لنا مغفرة تامة تامة. نسألك باسمك الوهاب أن تهب لنا رحمة من عندك تسعنا في الدنيا والآخرة، وأن تهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. تختتم اليوم فعاليات الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم قافلة المتاحف التي تتضمن زيارة من طرف وفد متكون من خبراء وإعلاميين وأساتذة جامعيين وجمعيات لأربعة متاحف بولاية الكاف، وهي متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف، والمتحف الإيكولوجي بصدينة، ومتحف الحديد والمناجم بجريسة، ومشروع المتحف الجيولوجي بالكاف، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، اليوم أفادت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجاناً اليوم. وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. يختتم اليوم شهر التراث، وبهذه المناسبة تنظم اليوم دار الثقافة بتويرف تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه تويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. تنطلق اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكاف، على أن تتواصل هذه المعاينات

0: على كامل الأسبوع. وللإشارة فإن ولاية الكاف تتصدر إقليم الشمال الغربية بمعدل 35 قتيل لكل 100,000 حادث مدني وفق العميد أيمن الحكيمي. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي انطلاق موسم جني حبة الملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي. تنظم اليوم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بالعاصمة لقاء استراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان استدامة في مجال البناء في تونس. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس في قصف للاحتلال الصهيوني على خان يونس ومدينة غزة. وفي مدينة غزة أصيب 9 فلسطينيين إثر غارة جوية استهدفت محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون جنوب غرب المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، ألقاكم مجددا في موجز السابعة المنوعة الصباحية. صباح الخير، تنطلق الآن معك رفيقة. صباح النور.
1: صباح الأنوار كفية. صباح النور مستمعينا وسمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد وأسبوع جديد حافل بالحركة وبالسعي. إن شاء الله كل خير وكل يوم وكل بركة. أيام مفترجة وساعات العشر الأوائل من ذي الحجة تنطلق وينطلق معها أبواب الدعوات المستجابة بإذن الله. إن شاء الله فيها سعي طيب لكل مستمعينا وفيها دعوات مستجابة وفيها أيضا تنظيم للوقت، وخلينا نقول أهلا بأحب الأيام إلى الله، واللي إن شاء الله فيها تكون الرحمة والهداية والتوفيق في اغتنامها. معكم من الآن لحدود التاسعة صباحا حنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صباح الخير.

الخدمة نحقق يا مال ونعيشوا في رفاهية يا شعب الخضرة مازال قدامك ما طولت ليا بالخدمة نحقق يا مال

جينا نصبح أكيد على كل مستمعينا على الناس اللي تبعوا فينا. تشرق شمس أول أيام ذو الحجة، وكما تعرفوا هي أيام ميش عادية، أيام اختارهن ربي سبحانه حتى تكون من بين أثمن أيام السنة، لأنه أيام تنجم تكون فيها الدعوة قادرة على تغيير أعمارنا كلها، قادرة بدمعة وبسجدة أنه يستجيب ويمسح عنا تعب عمر وتعب السنوات. تنجم تكون فيها الفرصة للقرب من المولى سبحانه وتعالى، مش يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الأمان وأبواب السعي وأبواب التوفيق. تنجم تكون فرصة أيضا باش نرجع ربما روتين حياتنا بأكثر دقة وأكثر تفاصيل، وتجمع وأيضا تسطر فيها حدود تعاملك مع البشر بالرحمة باللي، وأيضا بالتجاهل في بعض الأحيان وبالكلمة اللطيبة في كثير من الأحيان. فأهلا بأحب الأيام إلى الله، وأهلا بها إذا كانت تزيدنا رحمة وتزيدنا توفيق ونكون قادرين على اغتنامها وتنظيم وقتنا واستغلالها أحسن الاستغلال، حتى نشوفوا بطبيعة الحال تفاصيل الجبر ونكونوا مطمئنين في هذه العشرة، عشرة ذي الحجة. وإن شاء الله ربي بلغنا أيضا يوم عرفة ونكونوا مجبورين ومطمئنين ونكونوا جميعنا في أفضل حال. كلمتنا الطيبة أفضل علاج عرفته البشرية لصفاء النفس هو المسافة وأيضا الصمت والانشغال. ثلاثي قادرين على أنه يعطينا الجدة والسعي في الحياة حتى نكونوا بمسافة أمان من كل التفاصيل ومن كل الناس، ونكونوا قادرين على الفعل وعلى أيضا الحركة. إن شاء الله ربي يجبر بخاطر كل مستمعينا في هذه الأيام المفترجة، وتكون دائما خطوات الأمان والسلامة لكل مستمعينا في كل مكان وساعين في دروب الحياة ومتوكلين على ربي سبحانه في هذا اليوم الجديد وهذا الأسبوع الجديد. اليوم كما تعرفوا الاثنين 18 ماي 2026، وهو أول أيام شهر ذي الحجة من 1447 هجري، ودائما خطوات التوفيق لكل أوفياءنا في كل مكان.

صباح الورد للتوينسا الكل وين ما كنتم، يا ربي العمال عليك. وأكيد جولتنا الصباحية ننطلق فيها بقراءة أولية في موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، نشوفوا أحوال طقس اليوم الأيام القليلة القادمة بإذن الله. إن شاء الله تكون عبر مصفحة مباشرة بعد السبعة، ناخذ فيها أكثر التفاصيل وتحيين لأهم المعطيات. أما حسب القراءة الأولية في الكيف اليوم، الحرارة بين 11 و22 درجة، والسحب عابرة في السليانة بين 12 و25 درجة، وأيضا فما سحب عابرة بيجا، سحب عابرة وحرارة بين 11 و25 درجة، جندوبة بين 13 درجة و27 درجة القصوى. احنا في الكيف صباحا مؤشرات أولية على شمس عالية والطقس ديفي عن المعطيات، ونشوفوا إذا كان المعطيات هذه متواصلة شنية تفاصيلها بالضبط بعد السبعة، كما قلت من خلال مصفحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، وإن شاء الله دائما خطوات التوفيق والتيسير لكل مستمعينا في كل مكان.

احنا زدنا نقول لكم تابعونا هذا الصباح اكيد في متابعاتنا وايضا في اهم الاحداث واليوم من بين اهم المتابعات ان شاء الله مع زميلنا هشام الصغيري باش نشوفوا مواكبه لوصول حجيج ولايه جندوبه وعددهم 267 حاج وحاجه الى مطار تبرقع عند رهم الدولي بالاتجاه نحو البقاع المقدسه، ودائما نحاول ان يكون في إطار المواكبة الأنية لمثل هذه التظاهرات والمناسبات الدينية. إن شاء الله يؤدوا فريضة الحج على أكمل وجه ويمشوا يرجعوا في أمان وفي سلام. أيضا من بين المتابعات متاعنا خلال هذا الأسبوع وبمناسبة العيد الوطني للفلاحة تحت شعار للسيادة الغذائية قرار وليس خيار، ينظم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكيف بتنسيق مع المدرسة العليا للفلاحة بالكيف ندوة جهوية حول دور الخلطات الزراعية والعلفية لتحقيق صمود أفضل تجاه التغيرات المناخية من أجل سيادة غذائية. طبعا هذا بتاريخ 25 مايو 2026. كيف نحكي على اليوم العالمي للمتاحف. بالمناسبة هذه وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تذكر أنه الدخول لجميع المواقع الأثرية اليوم وأيضا المعالم التاريخية والمتاحف مفتوحة الراجعة بالنظر للوكالة مجانيا اليوم، وهذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك

0: شك ماك شكلاده اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجله، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الكاف.
1: صباح الخير السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. توجه فجر اليوم 216 حاجا وحاجة أصيلي ولاية جندوبة إلى البقاع المقدسة من مطار برقة عند راهم الدولية. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، انطلقت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة في تنظيم سلسلة من الأيام الأعلامية، حيث تنظم اليوم يوما أعلاميا ثالثا يتمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية. تنطلق اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكافة، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. تختتم اليوم فعاليات الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم قافلة المتاحف، والتي تتضمن زيارة من طرف وفد متكون من خبراء وإعلاميين وأساتذة جامعيين وجمعيات لأربعة متاحف بولاية الكاف، وهي متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف، والمتحف الإيكولوجي بصدينة، ومتحف الحديد والمناجم بجريسة، ومشروع المتحف الإيكولوجي بالكاف، وذلك تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. وبهذه المناسبة اليوم العالمي للمتاحف، أفادت وكالة إحياء التراث وتنمية ثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجانيا اليوم. وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. يختتم اليوم شهر التراث، وبهذه المناسبة

0: تنظم دار الثقافة بتويرف تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من كاف المدينة في اتجاه تويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8. عودة معك رفيق.
1: شكرا جزيلا لك فيها، احنا راجعين اكيد نصبحوا على كل مستمعينا وكل من التحق بنا توا في الاستماع. انطلاق امتحانات الاسبوع المغلق للثلاثي الثالث بالنسبه لتلاميذ المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي، نتمنى اكيد كل الحظ وكل التوفيق لكل ابنائنا التلاميذ لاطاراتنا التربويه، ونسعى دائما لتشجيعهم على المضي قدما في تحصيل المعرفه والعلم، وان شاء الله دائما تكون الاجواء ملائمه للنجاح والتوفيق وللسعي الجميل. بالمناسبة حابين نحكي أيضا على الشركة الجوية للنقل بسليانة اللي قررت إضافة خط مسائي على مستوى الكريب سليانة مرورا ببرويز وكيف كيف في بقية المعتمديات، وهذا انطلاقا من اليوم 18 مايو 2026. سفرات مسائية إضافة إلى سفرات اللي موجودة حاليا تربط مختلف المعتمديات بمركز ولاية، وهذا أكيد يهم برشا من مستعملي الطريق والناس اللي تنافي والناس اللي تتحرك على مستوى الطرقات من بينها أيضا مدينتي بوعرادة والفحص. كما تعرفوا الحركة وخاصة بالنسبة للحركة المسائية ديما فيها أكيد برشا تعب بالنسبة للمتنقلين عبر المدن، وإنه تتوفر وسيلة النقل وتكون السفرات واضحة ومحددة هذه في حد ذاته مكسب للمواطن ولكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. نمشي معكم النغم بعد شوية، راجعين مع مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي وأيضا فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي.

0: نرجع بعد شوية لنغم سيدة سليفة ما توا مع صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، أكثر تفاصيل حول طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. صباح الورد سرحان، أهلا وسهلا بيك.
1: نهاركم زين، مرحبا ومرحبا بربوع الشمال الغربي ولاية الكاف.
0: احنا زيدا حيوك ودائما على ايقاع التوقعات الجوية بالنسبة لليوم والايام القليلة القادمة. نشوفوا خاصة وانه البريود اللي فاتت بردت شوية درجة الحرارة في الكاف وفي بعض يعني مدن الشمال الغربي.
1: صحيح، يعني خلال الايام الفارتة تراجعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهذا يعزى بالأساس لتوفر نوعية من الرياح تساهم في الانخفاض، خاصة الرياح من القطاع الشرقي أو من القطاع الشمالي، وبالتالي نحس طقس بارد في الصباح الباكر أو حتى أثناء الليل. اليوم نعود إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية، يعني في الفترة الصباحية هناك استقرار كلي على أغلب مناطق البلاد، الطقس يكون مغيم جزئين، ولكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، وين في ولايات الشمال الغربي على غرار القصرين بالأساس كوسط غربي، وتتفرع نحو مناطق جنوب ولاية الكاف على غرار الجريسة، الكسور، القلعة الخصبة وقلعة إسنان، ثم جنوب ولاية سليانة، وتدرج نحو شمال ولاية سيدي بوزيد، القيروان، ونذهب بعيدا حتى ممكن تصل إلى ولاية المهدية. هذه الأمطار اللي باش تكون يعني في ظرف زمني وجيز طيبة، لكن الكميات ما هيش كبيرة، ممكن حتى نسجل 15 إلى 20 مليمتر، تبقى أرقام باهية مقارنة بالأماكن المجاورة، وهذا بالأساس يعود إلى السحب الرعدية. عامل الريح يبقى من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، لكن تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، تكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية، وبين 27 إلى 31 درجة ببقية الجهات. بعد الأمطار نعود إلى الاستقرار، يعني مدة زمنية من الاستقرار تبدأ الثلاث إلى حدود الخميس. سحب عابرة تميز كامل البلاد، الرياح تحافظ على اتجاهاتها الشرقية أو الشمالية، والحرارة تكون نسق تصاعدي، يعني بداية من يوم الغد نلمسوا هذا الارتفاع أكثر الأربعاء أو الخميس، وكذلك نهاية هذا الشهر يعني درجة حرارة تعود إلى المعدلات العادية أو تفوقها بقليل، ما هيش حاجة كبيرة برشا. إن شاء الله سلامة للناس الكل، نستحفظوا على رواحنا ونحن مقبلين على فترة من الامتحانات، إن شاء الله تم في أحسن الظروف في صحة جيدة، هذا هو المهم وهذا هو الأساس.
0: يعطيك الصحة سرحان، كل الامتنان ليك على التفاصيل الكيفية والوافية اللي فسرت لنا بها أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. دونك صغيراتنا ردوا بينا أكيد في التعامل مع التقلبات الجوية هذه، اللي متوقع أنه فما أمطار طيبة لكن بكميات ضعيفة بين جريسة، الكسور، القلعة الخصبة وشمال ولاية سليانة في إطار السحب الرعدية، وبعدها ليامات اللي بعدها إن شاء الله يبدأ درجات الحرارة ترتفع بالله شوية. هذه طقس اليوم، بعد شوية راجعين مع الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي.

0: وصلنا معكم لفقرة الصيدلية المنوبة بولاية الشمال الغربي طيلة الأسبوع الفاصل من تاريخ 16 ماي لغاية 22 ماي 2025 في تستور صيدلية محمد رضا هرقلي، في بيجة صيدلية سفيان العلاني وختام حمداني، في نفزة صيدلية سونيا قدور، في مجز البيب سليم شاكر، في تبرسق أيمن غديرة، في تبار رفيق قزم، في ود الزرقاء نادية شلوي، سيد إسماعيل في رأس نصيري، سليان أبو بكر رجاء، روحية محمد الهادي العرابي، صيدلية شادي الويتي مكثر، محمد أصفر الجب عرادة، توفيق الرياحي قعفور، وحسنين عيادي الكريب، صيدلية يوسف مفداوي كسرة، عصام بن عطية برقو، في فرنانة صيدلية طارق العلوي، جندوبة الجنوبية أميرة عيادي، جندوبة الشمالية مهدي المهدواني، بوسالم ياسمين بن عبد الله، تبرقة سامي جعفر، صيدلية محسن زقتني غار الدماء، نادية مرزوقي عين دراهم، أحسين غزويني بلاريجيا، صيدلية عمار الجيزاني الدهماني، عمر حنيشي نبر، في الكيف المدينة عفيف بن موسى، صيدلية زفيتلانا، وصيدلية سمير التبرسقي، في قلعة سنين صيدلية منصف عاشور، تجروين لسعد محجوبي، سرس حسني عبد الوهاب، لكسور خالد تيناني، سقية سيدي يوسف أميل البغانوي. هذوما صيدلية المنوبة، ودي ما نتمنى إن شاء الله ديما موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا في كل مكان، وكيف كيف نذكروا بإن شاء الله ثنية زينة وطرق آمنة لكل مستعملي الطريق، وردوا بين الحذر أكيد أثناء الحركة، والسلامة المرورية اللي هي ضرورة قصوى خاصة التلامذة اللي يتنقلوا تلامذة الأرياف اللي يمشيوا على الطرقات، وفي رعاية الله الناس الكل.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
4: السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكاف. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى عناوين نشرة الثامنة، ومن أبرزها 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة يتوجهون من مطار تبرقة عند راهم الدولي إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. بولاية الكافة، اللجنة الفنية للسلامة المرورية تنطلق في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمدية الجهة. بولاية سليانة، انطلاق موسم جني حبة الملوك وسط تسجيل نقص في الانتاج ب40%. وفي اليوم العالمي للمتاحف، الدخول مجاني اليوم لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء. عودة معك رفيق.
0: شكرا جزيلا لي كافية، وإحنا رجعين أكيد نصبح على كل مستمعينا، وبعد شوية كالعادة مع فقراتنا وأيضا مصافحاتنا.

0: وما زلنا أكيد متواصلين معكم ديما في صبحية جديدة على موجات إذاعة الكيف. وجهتنا مباشرة ولاية جندوبة مع منصف الكريمي كهية مدير بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة ومكلف بالأعلام حول اختتام فعاليات تظاهرة شهر التراث في دورته 35 اللي تنطلق اليوم 18 مايو 2026 بمنطقة شمتو من ولاية جندوبة وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة السرارفي وأيضا عدد من الإطارات الجهوية والمحلية أيضا مكونات المجتمع المدني. وحبينا ناخذ أكثر التفاصيل عن هذه التظاهرة وهذا الكرنفال الثقافي الوطني اللي يتوج به شهر كامل من الأنشطة الثقافية. إذن صباح النور منصف، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: ليك وللفريق العامل معك ولكل المستمعين كيف رفيقة، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: إذن اليوم نختتم منصف الدورة 35 لشهر التراث، وأكيد الميزة أنه الاحتفال بش يكون بمتحف شمتو من ولاية جندوبة كولي؟
1: طبعا كما نشرت اليوم تتشرف ولاية جندوبة باحتضان الاختتام الوطني للدورة 35 لشهر التراث اللي كانت تحت شعار التراث فضل العمارة، ويتزامن هذا الاحتفال مع اليوم العالمي للمتاحف. وسيكون برنامج متنوع من إعداد الإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث ومركز الفنون والثقافة والآداب القصر الصعيدي والمندوبية للشؤون الثقافية بجندوبة. طبعا باش يكون استقبال بطريقة جميلة وفنية متميزة من خلال كلمة ترحيبية بخلفية صوتية وتعريفية باللهجة المحلية القديمة واللغة العربية بإبداع وصوت الفنان المسرحي ابن الجهة محمد بن موسى، واللي تحصل مؤخرا على الجائزة الأولى بمسابقة سمعنا كسرة خلال فعاليات دورة 40 للمعرض الدولي بتونس. ثم سيتم تقديم عدد من المجسمات التراثية حول العمارة الآليفية الخصوصية بجهة جندوبة. كذلك باش تكون ثم زيارة للمتحف لداخل المتحف للاطلاع على بعض القطع الأثرية، ثم تقديم عرض مرئي حول فن العمارة بتونس وعرض مرئي حول تقنيات استخراج الرخام في العهد الروماني. كذلك ستتم متابعة عرض مرئي آخر حول المعبد النوميدي مع محاكاة مقطع موسيقي نوميدي واستعراض باللباس التقليدي. بطبيعة الحال باش يكون عبر مشاهد تمثيلية حياء لبعض جوانب الحياة النوميدية، هذا باش يكون بالمسرح الصغير داخل المتحف. طبعا ثم السلاحة يتم خلالها تذوق والتعرف على المأكولات التقليدية الخصوصية للجهة، وبش يكون ثم ركن تنشيطي خارجي فيه مسابقة رقمية للعموم حول بتجاه الحال رقمية للعموم على الهواتف الذكية حول تاريخ الموقع الأثري بشمتو. كذلك بش يقدم الباحث المحمد الدين الشوالي محاضرة، وهو باحث المعهد الوطني للتراث والجهة، محاضرة علمية ذات صلة بالخصوصيات المنطقة وتاريخ عريق. ثم الاختتام باش يكون بحفل فني بإمضاء الفنان نور شيبة، تتشرف جدوبة باحتضان هذا العرض بعد ما كانت ليه جولة مؤخرا للجالية التونسية في باريس. وبطبيعة الحال باش يقدم كوكتيل من الأغاني التراثية ذات العلاقة بتراث الشمال الغربي ومنها أغانيه الجديدة نعرفه دي مؤخرا لصور فيديو كليب من رحمة بابا، ومنذ أيامات كذلك فيديو كليب بعنوان الناس الجنوب. وهكذا اختتم شهر التراث من جندوبة وتحديدا من متحف شمتو اللي هو متحف عريق ومتميز بطبيعة الحال، يبعد على مركز مدينة جندوبة 20 كيلومتر، يمتد على مساحة 1500 متر مربع، في 4 قاعات عارض موزع على 3 أجنحة، في بهو مركزي مفتوح فيه واجهة المعلم الملكي النوميدي. افتتح هذا المتحف سنة 97، هو ثمرة التعاون دولي تونسي ألماني في مجال المتحفية وعلم الآثار، امتد من 65 إلى 95، يعني 30 سنة للتعاون التونسي الألماني لإنجاز هذا المتحف.
0: هذا
1: يتميز خاصه وجود رخام خاص معروفة به المنطقة، وهو الرخام الأصفر والأحمر اللي معناها بوجود في حدة من العالم وخاصة روما الإيطالية.
0: هذا هو منصف منصف. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. إذا هذه برج كاملة ومتكاملة لاختتام فعاليات تظاهرة شهر التراث في دورته 35 اللي اليوم يحتضنها متحف شمتو من ولاية جندوبة، وإن شاء الله الجمهور باش يكون على موعد مع حفل فني للفنان نور شيبة. يعطيك الصحة منصف، شكرا جزيلا لك على تفاصيل يعني هذه الاحتفالية، ونتمنى أن الجمهور يكون على موعد مع كل التظاهرة وكل ما فيها من تفاصيل هامة تجمع بين التراث وبين الحاضر. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا زيدة في الكيف اليوم، زيدة يصدل الستار على فعاليات الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم قافلة المتاحف، واللي تتضمن زيارة من طرف وفد متكون من خبراء وإعلاميين وأساتذة جامعيين وجمعيات لأربع متاحف بولاية الكيف: متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكيف، المتحف الإيكولوجي بصدين، متحف الحديد المناجم بالجريسة، ومشروع المتحف الجيولوجي بالكيف، وهذا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. أيضا في نفس الإطار اختتام شهر التراث، دار الثقافة بتويرف تحيي أو تختتم شهر التراث بتظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغاء العمارة الطبيعية، يتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكيف المدينة باتجاه طويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية لتزخر بها الجهة. ما زلنا أكيد على إيقاع أنغامنا التونسية وعلى إيقاع استقبال اليوم الجديد وأهم التظاهرات وأيضا المتابعات. نمشي والنغم، وبعد شوية راجعين مع برقية الرياضة على موجاتنا.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى ال 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
1: إشهار. وصلنا معكم البرقية الرياضة كالعادة حنين بن مصطفى في أهم المتابعات. حنين صباح النور.
3: صباح النور رفيقة أولى معيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وبداية أسبوع موفقة للجميع. أخبار الرياضة، البداية بأخبار ونتائج رابطة الشمال الغربي بالكيف، مقابلة الجولة السادسة إياب ولقاء القمة اللي انتهى البارح لفريق جمعية سيد يوسف أمام فريق المستقبل كيفي برنوسة 4-1. نذكر بقية المقابلات: انتصار العروسة الرياضية أمام سيدي برويس 5-0، وانتصار فريق نجم التجرويين أمام هلال البرقو 2-0، وانسحاب القلعة الخصبة أمام البرقة التستوري، وكذلك نادي كرة قدم بجريسة أمام كسرة الرياضية 33 نقطة لجمعية ساقية سيدي يوسف، مع المستقبل كيفي برنوسة في المركز الأول مع نهاية الجولة 6 أيام لبطولة رابطة الشمال الغربي بالكيف. هذا بالنسبة للأخبار والنتائج الرياضية الجهوية. نذكر بالنسبة لكأس تونس لكرة القدم، البارح الترجي فاز من فريق نجم المتلوي 3-1، ويلتحق بالفرق اللي باش تلعب الدورة الربع النهائي انطلاقا من نهار الأربعاء. برنامج مقابلة الدور الربع النهائي لكأس تونس، وفيها النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجيبسي، تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، ونهار الخميس بعث بوحجلة ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي، دور غابت عنه فرق الشمال الغربي. نذكر اليوم اجتماع وزير الشباب والرياضة برباعي البراج في الرابطة الثانية، وتحدث عن الملعب الجيبسي، مستقبل قسرين، اتحاد تطاوين وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. هذا بالنسبة لفرق الرابطة الثانية اللي باش تلعب مقابلة البرج بعد انسحاب رياض بنور، وأعلن نهاية علاقته مع فريق الترجي الرياضي التونسي. الاسم المرشح لخلافة رياض بن نور قد يكون شكري اللواعر، الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني التونسي وفريق الترجي. في كرة السلة، فريق النادي الرياضي الصفاقسي ضمن صعوده لبطولة المحترفة لكرة السلة بعد انتصاره في سلسلة الدور النصف النهائي على فريق النادي الرياضي البنزرتي، 2 انتصارات مقابل فوز وحيد لفريق النادي الرياضي البنزرتي. في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، البارح في لقاء مثير، صن داونز الجنوب إفريقي حقق فوز ثمين على ضيفه الجيش الملكي المغربي 0-1 في المقابلة اللي كانت في جنوب إفريقيا في انتظار لقاء العودة. هذا بالنسبة لرابطة الأبطال. وفي كأس الاتحاد الإفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية بعد انتصار أمام فريق الزمالك المصري 8-7 بركلات الحظ في استاد القاهرة الدولي. في كرة اليد، النادي الرياضي النسائي بالمكنين يفوز على فريق النادي الإفريقي، وتحدث على كرة القدم كرة اليد النسائية، ويتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة اليد النسائية، ترجي الرياضي التونسي في الكرة الطائرة يفوز على النجم الرياضي الساحلي ويتوج بلقب كأس تونس للكرة الطائرة بعد انتصار كما ذكرت على فريق النجم الرياضي الساحلي 3 أشواط مقابل 0-25-20 25-17 و 26-24 لفريق الترجي الرياضي التونسي. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: سنة دراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار.
2: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: إشهار.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا. 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة يتوجهون من مطار تبرقة عند رحم الدولي إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. بولاية الكافة اللجنة الفنية للسلامة المرورية تنطلق في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمدية الجهة. بولاية سليانة انطلاق موسم جني حبة الملوك وسط تسجيل نقص في الانتاج ب40%. وفي اليوم العالمي للمتاحف الدخول مجاني اليوم لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. في تفاصيل هذه النشرة، توجه فجر اليوم 216 حاجا وحاجة أصيلي ولاية جندوبة إلى البقاع المقدسة من مطار تبرقة عند راهم الدولية. المدير والجهوي لشؤون الدينية بجندوبة سحبي وسلاتي.
3: هذه الرحلة من جملة 43 رحلة في كافة المطارات الجمهورية، ضم عدد 216 حاج من جندوبة، يضاف لهم 50 حاج باستكمال يعني مقاعد الطائرة من جهة أخرى. تتميز الأعمار بين 34 سنة وأكبرهم سنا حاج ربي يطول في عمره 86 سنة.
2: إجراءات سلسة ومنظمة بمطار تبرقة عند رحم الدولية، هكذا عبر عدد من ضيوف الرحمن للزميل هشام الصغيري.
4: الحمد لله استقبال رائع ما شاء الله من السلطات كلها، شرطة، ديوانة، عوان المطار، سلاسة كبيرة إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله ربي يقدرنا.
5: ما شاء الله كل شيء منظم، بارك الله فيهم على أخلاقهم الطيبة، كل شيء لباس الحمد لله.
6: لباس الحمد لله يا رب، على كل شيء مركز الحمد لله يا رب.
7: الحمد لله وصلنا لباس، ما ثمش اكتظاظ لا محالة، أمور

0: يعني الحقيقة إن شاء الله ربي يتم المناسك بخير إن شاء الله. الإجراءات تمت الحقيقة بسلاسة، ما ثمش يعني صعوبات،
1: والحمد لله الإجراءات مليحة، ما ثمش حتى إشكالية، أمور الحمد لله في المطار أمريكا سلسة جدا.
2: الحمد لله الإجراءات طيبة، الأمور طيبة، تنظيم لا بأس، والحمد لله
3: الحمد لله ما لقيناش حتى صعوبة.
4: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، رمز الجلاء الزراعي، انطلقت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة في تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية، حيث تنظم اليوم يوما إعلاميا ثالثا يتمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية. هذا وأبرز المدير والجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة كريمة أولاد صغير أهمية محاور الأيام الإعلامية الثلاثة في ظل التغيرات المناخية الراهنة وتراجع القطيعة، وذلك بهدف توعية الفلاحين وتوجيههم نحو تيسير محكم لتربية الأغنام والاستعداد لموسم التزاوج واتباع طرق فنية لتحسين في الخصوبة والإنتاجية. وأشار أولاد صغير إلى أهمية التغذية بالنسبة للمشترات الصغرى في ظل التغيرات المناخية وغلاء الأعلاف، بما يتطلب اتباع تقنيات جديدة من بينها تثمين المخلفات الزراعية والزراعات الصناعية واستعمال آلة جرش الأعلاف للضغط على كلفة الإنتاج، وهي آليات تساهم في توفير الأضاحي بأسعار مناسبة على حد قوله هي. إلى ولاية سليانة، حيث أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي انطلاق موسم جني حبة الملوك بالجهة، وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط.
5: تلقى موسم جني حب الملوك خاصة في عمادتي بن حازم وسوالم، موسم السنين نقص على السنة الماضية بنسبة 40%، وهذا ناتج أساسا على حجر البرد اللي نزل بالأتاع على مساحات كبيرة، كذلك صدى ما يعبر عنه شعبيا بالحمرة هو مرض فيروسي وجليدة، وقت اللي الأزهار منورة خلى الصابة تنقص حوالي 40%. البداية الجني نتاعها هي البدرية، طالما هنا العيد تحضر السلع الكل. بالنسبة للأسعار الأسبوع الماضي باعوا 50 دينار الكيلو، تو نزل نظرا لتواتر عملية الجني نزل لل 30 و25 دينار، ونأمل أنه في الأيام القادمة خاطر هي فيها البدرية والفصلية والمتأخر، الأيام القادمة قبل الفلاحة عملية الجني أكثر وتحضر سلعة أخرى أكثر، ينخفض ثمن شوي.
4: بولاية الكاف، تنطلق اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمدية الجهة، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي:
6: في هذا البرنامج في إطار دعم مجهودات تحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات عبر إعداد تدخلات عملية تستجيب المعاينات الميدانية والتقارير الفنية المنجزة من قبل اللجنة، كما تندرج هذه التحركات في ظل ارتفاع المسجل في مؤشرات حوادث المرور، بلغ عدد القتلى 35 قتيل لكل 100,000 حادث مدني، وهي نسبة مرتفعة جدا، ما يستوجب مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الهيكل الجهوية والمحلية للحد من مخاطر الطريق وتحسين ظروف تنقل مستعملي الفضاء المرور.
4: تختتم اليوم فعاليات الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم قافلة المتاحف التي تتضمن زيارة من طرف وفد متكون من خبراء وإعلاميين وأساتذة جامعيين وجمعيات لأربعة متاحف بولاية الكاف، وهي متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف، والمتحف الإيكولوجي بصدين، ومتحف الحديد والمناجم بجريسة، ومشروع المتحف الجيولوجي بالكاف، وذلك تزامنا مع الاحتفال اليوم باليوم العالمي لل المتاحف. وبهذه المناسبة أفادت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجانيا اليوم، وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. تحت شعار التراث وفن العمار تختتم اليوم فعاليات والاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث. وبهذه المناسبة تنظم دار الثقافة بتويرفة تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية. ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه تويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. مدير دار الثقافة بتويرف مروان العودي:
7: تظاهرة جبال ورغة هي عبارة على إحياء فن العمارة في مواطن بيت طويل والتعريف بالعمارة في منطقة. برنامج أنه رحلة تنطلق من مدينة الكيف إلى مواطن بيت طويل للتعريف بالتراث المادي ولا مادي اللي تزخر به جهة طويل، تشجيعا للشباب والطلاب والأساتذة أنهم يكتشفوا جهات داخلية تزخر بالعديد من موروث الثقافي، خاصة جهة طويل من ناحية موروث طبيعي، خاصة من جبال وضريح موروث طبيعي ينجم يكون وجهة للسياح. ونحبوا نخرجوا جبال ورغة من القالب السلبي متاعها إلى القالب الإيجابي متاعها، وإن شاء الله تكون تظاهرة أولى هي انطلاقة للتعريف بمعتم ديت طويل.
4: وطنيا، ينطلق بداية من اليوم المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في عمليات بيع الأضاحي بعد اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.800 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.800 مليم بالنسبة للكيلوغرام الحي. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائرية خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنية على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. تنظم اليوم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بالعاسمة لقاء استراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. وينعقد هذا اللقاء وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور أساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارات صهيونية جديدة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2988 شهيداً و9210 من الجرحى. ويواصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان رغم إعلان تمديد الهدنة لمرة ثانية أول أمس الجمعة لمدة 45 يوما. وفي فلسطين، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس في قصف للاحتلال الصهيوني على مدينة خان يونس وعلى مدينة غزة. قال وزير المالية الألمانية اليوم إن مجموعة السبع هي المنتدى المناسب لمناقشة سبل إنهاء حرب إيران بشكل دائم، والتي تشكل إلى جانب الحصار المفروض على مضيق هرمز تهديدا خطيرا للاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يتوجه اليوم إلى باريس للمشاركة في اجتماع يضم وزراء مالية ومسؤولي بنوك مركزية من مجموعة السبع التي تنعقد اليوم وغدا. نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة يتوجهون من مطار برقة عند رهام الدولي إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج. بولاية الكافة اللجنة الفنية لسلامة المرورية تنطلق في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمدية الجهة. بولاية سليانة انطلاق موسم جني حبة الملوك وسط تسجيل نقص في الإنتاج ب40%. وفي اليوم العالمي للمتاحف الدخول مجاني اليوم لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد إخبارية قادمة، إلى اللقاء.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: إشهار صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزر، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
12: إشهار

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: وصلنا معكم الفقرة الهايتيك العادة علي اليونسي في الأستوديو لتقديم أهم المستجدات. علي صباح النور.
5: صباح النور رفيقة، صباح النور لكل سادة المستمعين. أخبار الهايتيك لليوم نبدأها بخطوة جينا من أفلام سيانس فيكسيون، وين أعلنت شركة ميتا اللي تملك تطبيق فيسبوك واتساب انستغرام وغيره على إتاحتها الميزة الكتابة في الهواء من خلال النظارات الذكية الخاصة بها من غير الحاجة اللمس الهاتف، يعني من خلال اللونات تهز إيدك وتبدأ تكتب وهي تبعث المساج. الميزة هذه خاصة بميتا رايبان ديسبلاي، النظارات الذكية جديدة، معناتها الفيرسيون جديدة نتاع شركة سامسونج، واللي من خلال وجود كما السوار العصبي المرفق مع اللونات يفسر حركات اليد والأصابع ويحولها الأوامر لكتابة النصوص. وتتعمل ميزة هذه الابليكاسيون واتساب ميسنجر وانستغرام بالإضافة لزابليكاسيون تاع المراسلة اللي موجودين في الاندرويد ولا في الاي او اس. وكانت ميتا استعرض التقنية ذي أول مرة وقت الإعلان على النظارة، لكنها ما كانتش متاحة عند الإطلاق الرسمي، ومن بعد خرجت وقاعدة توصل بنحو محدود من خلال لميزاجور لتطبيقات واتساب وميسنجر، وتقدم كيف كيف النظارات هذه اللي اسمها ديسبلاي ريكوردينج، معناتها ميزة جديدة اللي اسمها ديسبلاي ريكوردينج اللي تتيح تسجيل مقاطع فيديو تجمع بين اللي يظهر في العدسة متاع اللونات سمارت، معناتها والعدسة اللي يشوف منها المستخدم، يعني تدمج اللي موجود له في شاشة الموجود على العدسة وتدمج اللي تم تصويره من خلال الفيديو ريكوردينج متاع لونات ميتا وريبان. وموسعت ميتا دعم ميزة الاتجاهات الحية للمشي في عديد المدن، كانت قبل موجودة كان في الولايات المتحدة لكن تولت موجودة في لندن وباريس وروما. وأضافت الشركة وأنه الترجمة النصية الفورية على ليزابليكاسيون واتساب وفيسبوك وميسنجر بالإضافة للرسائل الصوتية في المساجات الخاصة عبر انستغرام باش يكونوا موجودين، والخطوة هذه تستهدف المطورين وبشوي بشوي باش تبدأ تمشي للمستخدمين واحدة واحدة. ظهر لي التطور قاعد يمشي ويكبر أكثر فأكثر، خاصة في الحاجات اللي تلبسوا هما سمارت، معناتها يعني نحكوا على اللونات على السمارت ووتش، معناتها الحاجات هذوما قاعدين يطوروا بشكل كبير، خاصة مع بداية الحديث على تقنيات السي جي والهولوجرام وغيره، يعني ماشيين نحو عالم الميتافيرس بخطى سريعة. من بعد الاي اي قاعدين نمشوا بشكل كبير في العالم تاع الميتافيرس، وهذا اللي بشي خلينا لازمنا نكونوا ديما عاملين ابديت على اخر التطورات. من ميتا نمشي لتشات جي بي تي، تشات جي بي تي اللي تحول المستشار مالي يقوم مراقبة الانفاق وش معناتها الشراءات والانفاق متاع المستخدم من خلال متابعة الحسابات البنكية. الميزة هذه أعلنت عليها شركة اوبن اي اي واتاحتها للروبو متاع درجة الذكية متاحة تشات جي بي تي، بعد ما اكتشفت وانه فما تقريبا 200 مليون مستخدم يتوجهوا شهريا لشات جي بي تي لطرح اسئلة مالية تتعلق بالميزانية الشخصية وتقليل النفقات. وبطبيعة تحاول تشات جي بي تي اوبن اي اي مع الملكة لتشات جي بي تي وانها تسهل على المستخدمين وتخليهم ديما في البلاتفورم متاحة. دونك قررت انها عبر التكامل مع منصة بلايد متخصصة في ربط التطبيقات بالمؤسسات المالية باش تمكنها من ادارة البيانات المالية الشخصية للمستخدمين، وهكاك ينجموا يربطوا حسابهم بتشات جي بي تي بشكل آمن، ويقوم تشات جي بي تي بمراقبة جميع المصاريف، معناتها الفلوس اللي تدخل وتخرج كلها تتعدى على المحاسب تشات جي بي تي وتعطي تقارير مالية للمستخدمين باش تنصحهم اشنية يعملوا بالضبط. نختموا خبرنا مع جوجل اللي بديت تضيف فيه ميزة الاير دروب العدد من تليفونات الاندرويد، وين معناتها الخطوة هذه توصل من خلالها جوجل تسهيل آلية مشاركة لدوني بين تليفونات الاندرويد والايفون. واعلنت في المؤتمر نتاعها السنوي وانه الكويك شير في اندرويد باش تولي تتوافق مع الاير دروب نتاع ابل، وهكا تسهل برشا على مستخدمين الايفون وعلى مستخدمين مستخدمين الاندرويد وانهم يقوموا بمشاركه الملفات ما بين بعضهم. بعد تقريبا مده طويله بدات شركه جوجل تقرر انها توصل الميزه هذه لتليفونات مختلفه من بينها سلسله الجالاكسي الاس 26، الاوبو فايند اكس 9 الترا، الفيفو اكس 30 الترا، يعني عديد التليفونات اللي باش تبدا توصلها ميزه التوافق مع الاير دروب من الكويك شير والاير دروب. والميزه هذه موجوده حاليا في تليفونات البيكسل 8 ا والاوبو فايند ان 6، واكدت جوجل انها باش توصل على قريب لعده تليفونات كيما سامسونج خاصه الاس 25 الاس 24 الجالكسي زد الفولد 7 وغيرهم من التليفونات كيما لونور ولونور ماجيك 8 برو. يعني باش يولي فما توافق بين اندرويد وابل، واهم خطوه اعلنت عليها جوجل هي تسهيل نقل الملفات من تليفونات الاندرويد للايفون عبر رمز الكيير كود. هذه اخبارنا في هايتيك اليوم رفيقة، نرجع لك يتواصل مشوار في الماتينال.
4: شكرا جزيلا لك علي، خليك اكيد تكمل جولتك مع جديد الهايتيك، واحنا بعد شويه بعد النغم راجعين مع نقطتنا الخارجيه الاولى حول اسعار السوق من كيف مع زميلنا عادل الخميسي.
0: هاي تك
4: إشهار مع أريد. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريد طور عالمك
4: إشهار

0: ثمانية ونص على موجة إذاعة الكيف. وصلنا معكم نقطتنا الخارجية الأولى ديما حول أسعار السوق مع المواطن التونسي. حبينا نعيش تفاصيل الأسعار وأيضا نسب التزود في أجواء العرض والطلب، ونشوفوا شما الحاجات اللي تزادت، شما الحاجات اللي ربما نقصت شوية، ولو أنه صعيب أنه اليوم نحكي ربما على أسعار منخفضة، لكن هيت نشوفه مع عادل الخميسي. عادل صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهارك مبروك رفيقة، وان شاء الله ربي يوفق وليداتنا مع الامتحانات الاسبوع المغلق نهائيا للسنة الدراسية هذه، في انتظار النجاح ان شاء الله وليداتنا كل. كما ذكرت وسألت وجاوبت روحك معناها في الحق، فما حاجات راه ما تنجمش تتواصل معاهم وتشوف انه الثمن مش يرخص ولا لا، بالعكس معناها الاثمان قاعدة ترتفع، فما بعض المواد اللي تهبط شوية وتعود تطلع مثل تمشي كما الفلفل معناها اللي وصل حتى ل 15% سواء عاد رجع ل 2000، والبقلوت يخدم ب 2200 2500. بالنسبة للبقلوت الحار اللي يخدم ب 3500. الأسواق الأخرى معناها ما تغيرتش، بقت على حالها. البطاطا ب 2000، بالنسبة للطماطم ما بين 3000 3500 حتى ل 4000، يعني موجودة حتى ل 4000. نشوف كيف القراع الأخضر من 3200 حتى ل 4000. بالنسبة للوبيا الخضراء بارتفاع واضح بالنسبة لي، نشوفها كمان معناها من 9200 حتى ل 10500 برشا. البتراف 2500 حتى ل 2000 موجودة. الورقيات ممكن الورقيات شوية مع الدنيا ماشي وتسخن، نجم نقولوا على ارتفاع شوية تاع 800 عادي جدا، انه تلقى سلقل مع الدوس تو ب 800، فما سلقل الجويد ب 600. بالنسبه للبصل الكرود ب 2000 2500 يوصل، لفت حوالي 15%. بالنسبه للسلطه 15% الراس، هذه تقريبا ابرز ما سجلته صبحيه هذا اليوم. فكره عن الغلال نوعية ما تشوف معناها موجودة كل شيء، لكن الأسوام مرتفعة. نشوف مثلا البطيخ اللي ما عادش فال ولا موجود بكثرة، موجود الأسوام فيها 4000. فما الأنزاس الأخضر اللي هو مستورد يخدم من 7000 8000. موجود السوريز معناها مشتهي لكن غالي شوية، معناها من 28000 حتى 30000. بالنسبة شنو هذايا الدلاع كذلك 3000، بدا ينقص شويه في الاسوام نتاعو. بالنسبه للخضره الاخرى موجوده انواع واشكال، لكن كما ذكرت انه البصاع مثلا موجود كيفيه بدا يطيح شويه حتى ال 5000. الكيوي الكعوه من 500 ل 800. نمشي بيك للاسوام اللي تكون حول اللحوم البيضاء، اللحوم الحمراء حدث ولا حرج، قريبا من العيد كل شيء يتغير. كذلك لاحظت ارتفاع بالنسبة لسوم الدجاج، السكالوب سجلناه اليوم 18750، البيلون 16700، الكبد 19800، 15650 ارتفاع كبير بالنسبة للذر، 14300 كذلك الكويس، الكركاس يختلف من جويد الخشيم من 3000 حتى 5000، الدجاج مذبوح 8500، الاسكالوب دجاج 20300 تقريبا. هذا ابرز ما سجلناه. الحوت ما نجموش نعطل اكثر من اللي موجود، لانه هذاك هو الاسوام نتاعو. بالنسبه للحوت الدورات 22200 حتى لل 27000 القاروس، موجوده كذلك 33 دينار البولي، معناها تقريبا الاسوام هذه متعارف عليها بالنسبه للفتره هذه في خصوص البحر وحالة الطقس اللي يخذ ويعطي. هذه تقريبا أبرز ما سجلناه بالنسبة لصبحية هذا اليوم.
0: هذا بطبيعة الحال فيما يتعلق بالاستهلاك اليومي، لكن أكيد فما حديث في الشارع التونسي وفي البيوت وفي كل مكان عليه سوم العلوش السنة اللي برشا الحقيقة كلام وبرشا بوليميك كبيرة على الأسعار اللي فوق الخيال. عادل هكا ولا
1: هو هذا هو اللي موجود معناها شنو ماكش توا السوم وصل ل 3000 دينار معناها علوش اللي معناها حتى واحد قبل في المنام ما نجمش يحكيها حكايه كيما هكا، لكن وصلت الاسوام هذه معناها اقل علوش انت مش تقولي ب 1000 دينار، وفي الحقيقه حتى كي شفنا بين 800 و 1000 دينار يقول لك ما يضحيش لانه ما يوصلش ستة شهور معها حتى اهل الاختصاص من حتى من الدينيين ولا حتى مع بعض الفلاح اللي يعرفوا ربي، خلينا نحطها بين ظفرين، اللي يعرفوا ربي يقول لك والله راهو ما يوصلش ستة شهور باش يضحي وقت اللي هو سومه ما بين 800 ومليون. معناها يلزمك تفوت المليون من مليون و300 مليون و400 مليون و500 وانت ماشي معناها مش ماشي ماشي معناها حطه بجنبك وابدا دور انت وياه معناها بالحق اسباب مرتفعه. الله اعلم الله اعلم شنو اللي فما، كل شيء موجود كل شيء متوفر. قبل نقول والله عندهم الحق الفلاحه وانه يوكلوا ويعلفوا، بالنسبه لتوا كل شيء موجود. الفلاح قلنا خاطي راهو تاجر الوسيط لانه تتعدى على مرحله واثنين وثلاثه، كل واحد يرمي في الكرة الاخر، وفي نهايه المطاف المستهلك هو اللي يتحمل تبعيات كل هالسيركوي هذا يكون.
0: هذا هو عدل، يعطيك الصحه، شكرا جزيلا ليك. احنا حكينا على الاستهلاك ما قبل العيد، وبعد شويه في فقره الميكرو تروتوار باش نحكيوا على الجانب الديني على حاجيجنا الميامين اللي وصلوا اكيد 216 حاج وحاجه وصلوا الولايه من ولايه جندوبه، وصلوا المطار تبرقع عند راهم الدولي باتجاه البقاع المقدسه لاداء فريضه الحج، وان شاء الله بعد شويه باش نشوفوا التفاصيل مع زميلنا هشام الصغيري.

0: وصلنا لفقرة الميكرو تروتوار. كالعادة كان زميلنا هشام الصغيري في مواكبة لأجواء قدوم حلول 216 حاج وحاجة من ولاية جندوبة لمطار طبرقة عند رهم الدولي باتجاه البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج وسط أجواء أكيد استثنائية حماسية. إن شاء الله ربي يتقبل منهم وأكيد تكون الدعوة لكل المشتاقين إن شاء الله هم زادة يكونوا من الحجاج العام المقبل بإذن الله. هات نسمعوا بعض هذه الأجواء وكيف كانت في إطار معناها استقبالهم عبر المطار.
1: جينا كما حسب التوصيات 4 ساعات قبل الإقلاع نتاع الطائرة. الحمد لله استقبال رائع ما شاء الله من السلطة كلها، شرطة، ديوانة، عوان المطار، ما شاء الله سلاسة كبيرة. إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله ربي يقدرنا، إن شاء الله بنقوموا بالمناسك. يعطيكم الصح.
2: ما شاء الله كل شيء منظم، كل شيء بارك الله فيهم على أخلاقهم الطيبة، كل شيء لبس الحمد لله. يفضلكم ربي ومعكم ربي.
3: لا لبس الحمد لله ربي.
4: كيفاش وقتاش وصلت لهنا؟
3: أنا وصلنا 8 وصلنا. إن على كل شيء مركز الحمد لله يا رب. الحمد لله
4: بارك لك.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا الحمد لله وصلنا لباس، ما ثمش اكتظاظ لا محالة، معنا أمور هاني الحقيقة. وإن شاء الله ربي يتم مناسك بخير إن شاء الله وبالتوفيق الجميع. لا الإجراءات تمت الحقيقة بسلاسة، ما ثمش يعني صعوبات ولا إحقاق للحق. وإن شاء الله ربي يتقبل منه ومنكم إن شاء الله وربي يثبتها.
6: ولا وصلنا يمكن إلى 11 ويرحم والديهم به الحمد لله. تفضل مولانا.
7: وصلت 8:30 هكاك، دخلنا المطار كل شيء مراكل إن شاء الله، كل شيء مراكل
8: والحمد لله. إجراءات مليحة، الحرس قاموا بواجب، ما ثبت حتى إشكالية، أمور الحمد لله في المطار مريقلة سلسة جدا. سمحة بارك
4: استاذ.
5: والله بكذا جت
4: الاجراءات الهنيه كملتوها.
5: الطياره الساعتين ونص نتاع الليل
9: كملت تونس باش نتاع مطبرقه. الحمد لله الاجراءات طيبه، الامور طيبه، تنظيم لباس والحمد لله. وان شاء الله يحافظون على المطارات هكا في البلاد تاعنا.
10: بالتسعة مع العشاء وصلنا ان شاء الله ربي يسهل لينا لباس الحمد لله، ما لقيناش حتى صعوبه. من جهه اعطونا الباتش، اعطونا كذا، صرفت ما عندي حتى باش قبل الباجاج توك.
0: إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وإن شاء الله يمشوا يرجعونا عودة ميمونة إلى أرض الوطن. وديما كالعادة نذكروا أن وزارة الشؤون الدينية تعلم كافة المواطنين وعائلات حجيجنا الميامين بالبقاع المقدسة أنهم ينجموا يتابعوا ويواكبوا أخبار البعثة الرسمية التونسية وظروف إقامة وتنقل ضيوف الرحمن لحظة بلحظة عبر صفحة رسمية لمكتب شؤون حجيج تونس، وينجموا عبرها التواصل وأيضا الاستفسار والاطلاع على كافة المستجدات والخدمات المقدمة لحجيجنا طيلة فترة أداء المناسك. وإن شاء الله ربي يتقبل منهم.

0: يتقبل.
1: إن شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل. وقبل ما نختم معكم حبيت فقط نذكر أنه اليوم ولاية الكيف تنطلق فيها اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات الجهة على أن تتواصل هذه المعاينات طيلة كامل الأسبوع. وللإشارة انه يعني للاسف الحقيقه معناها انه نشير انه ولايه الكيف تتصدر اقليم الشمال الغربي بمعدل 35 قتيل لكل 100,000 حادث مدني، وهذا وفق تصريحات العميد ايمن الحكيمي. كما تعرفوا بلادنا وايضا الحذر والسلامه المروريه امر اساسي في التحكم في قواعد المرور وفي ايضا نوعيه الحوادث والتركيز سواء بالنسبة للمترجل وبالنسبة للسائق، لأنه نوعية تضاريسنا وأيضا النقاط هذه مسؤولية الجميع باش نجموا الناس الكل نكونوا آمنين، خاصة الأطفال والصغار والفئة متاع الشباب، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. بين ظفرين أيضا نسوق نفس الملاحظة، السلامة المرورية خاصة لتلامذة اللي يسكنوا في الأرياف اللي هما مؤخرا في منطقة صدين، تلميذة يعني في المدرسة الابتدائية تلميذة سنة سادسة تتعرض هي أيضا لحادث مرور، وهذا جرى سياقة مفرطة وعدم التركيز وتكون هذه الضحايا. احنا الصغار هذوما نعرفوهم عادة معناه تغيب عليه الصغير انه يركز في الطريق ولا يعرف يتعامل مع قواعد الخطر، رغم انه فما برشا حملات تحسيسية من المرصد الوطني للمرور لفائدة التلامذة في المدارس، لأنه تبقى منقوصة برشا خاصة للصغيرات هذوما اللي موجودين في المدارس الريفية واللي هما أكثر عرضة للنوعية هذه متاع الحوادث، لأنهم يكونوا في المسالك هذه بعاد يعني عن مساكن العمران وياخذوا تراجي يبدأ بعيد برشا يخليهم في رحلة العودة سواء من المدرسة وإلا ماشيين وحدهم في مقاومة مثل هذه المخاطر. فنعولوا أكيد على وعي السواق سواق السيارات وكل مستعملي وسائل النقل باش هما يكونوا الحذرين في التعامل مع الأطفال، خاصة في مثل هالمناطق هذه اللي قريبة من المدارس في المناطق الريفية. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله الناس الكل تكون آمنة في كل مكان وفي كل زمان. هكا نوصل ختام مشوارنا معكم، أجمل تحيات كامل الفريق صلاح فيصل سعاد، شكرا زميلنا فتحي في الخدمة الهاتفية، كل زملائنا أيضا في الأخبار وفي تأمين النقل الخارجي كالعادة عادل وهشام رفيقا. نسلم عليكم الناس كل غدوة إن شاء الله نتقابلوا في نبض المساء من 5 للـ7 على موجات إذاعة الكيف. إلى اللقاء.

0: للجميع.
1: إشهار.
2: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بـ5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو.
3: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
1: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
5: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، انطلقت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة في تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية، حيث تنظم اليوم يوما إعلاميا ثالثا يتمثل في مدرسة حقلية في الفلاحات الأيكولوجية. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي انطلاق موسم جني حبة الملوك بالجهة، وسط تسجيل نقص في الانتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط. بولاية الكاف تنطلق اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينة ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاقتطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمدية الجهة، على أن تتوصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. وللإشارة، فإن ولاية الكاف تتصدر أقليم الشمال الغربي بمعدل 35 قتيلا لكل 100,000 حادث مدني، وفق رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي. تختتم اليوم فعاليات الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم قافلة المتاحف، والتي تتضمن زيارة من طرف وفد متكون من خبراء وإعلاميين وأساتذة جامعيين وجمعيات لأربعة متاحف بولاية الكاف، وهي متحف العادة والتقاليد الشعبية بالكاف، والمتحف الأيكولوجي بصدين، ومتحف الحديد والمناجم بجريسة، ومشروع المتحف الجيولوجي بالكاف، وذلك تزامنا مع الاحتفال اليوم باليوم العالمي للمتاحف. تحت شعار التراث وفن المعمار، تختتم اليوم فعاليات الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث، وبهذه المناسبة تنظم اليوم دار الثقافة بطويرف تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج وتظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه طويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. ويتعين على الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي التوجه إلى البنوك المنخرطة في الاتفاقية مع وزارة البيئة وإيداع مطالبهم وفق الإجراءات المعمول بها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس في قصف للاحتلال الصهيوني على خان يونس ومدينة غزة، وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 871 شهيدا، وإجمالي الجرحى ارتفع إلى 2562 جريحا، فيما جرى انتشال أكثر من 700 جثمان. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم. تحية توصل لكل مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. هذه زوايا الأحداث لبداية الأسبوع، اليوم 18 ماي 2026. من توا حتى الأحداث متواصلين معكم في جملة من الاستضافات والمواضيع، عودة على أهم الأحداث نهاية الأسبوع. نبدأ بالجانب الصحي، ووزارة الصحة البارح كانت أصدرت بلاغ أكدت فيه أنه ما تم حتى تسجيل أي حالة في إصابة يعني الفيروس الموجود اليوم في العالم. معنا حتى إصابة في تونس، نحكي على هانتا. وأكدت الوزارة أنها في متابعة مستمرة للوضع. اليوم حبينا نحكي على الفيروس هذا هانتا، تزامنا واقترابا الفصل الصيف. نعرف عن عدد من المواطنين التوانسة اللي يعيشوا خارج الحدود، عندهم عودة إلى تونس. المدة هذه عديدة هي دول أوروبية اللي سجلت حالات. كيفاش مش تعامل الوزارة مع يعني المواطنين التوانسة؟ مؤكد ثم تلقيح وغيرها. قبل هذا باش نعرفوا بالفيروس هذا، مدى خطورته، منين جاء، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الحالات إذا تواجدت في فترة من الفترات، والوقاية منه. إن شاء الله يحضر معنا الدكتور مصف الهواني المدير الجهوي للصحة بولاية الكيف في قراءة لهذا الفيروس الجديد هانتا. شنو هو، كيفاش نجموا يعني حقوا وقاية 100% من الفيروس هذا، اختير وإلا لا. وبرشا حاجات يهموا هالفيروس هانتا اللي موجود اليوم في العالم. البارح كان يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكيف. باش نرجع المخرجات هذا اليوم الدراسي، لأنه حكينا برشا قبل احتضان فضاء القصب البارح لفعاليات اليوم الدراسي حول هذا المشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكيف. مخرجاتها اش معناها الحديقة الجيولوجية؟ الكل باش يكون مع سليم المسراتي اللي يحضر معنا بعد شوية في استوديوتنا في إذاعة الكيف. ديما الركن اللي تقريبا مرة ولا مرتين في الأسبوع وين يكونوا عنا نجاحات نعديهم معناش حتى إشكال وقت نحكي على المجامع النسائية. اليوم تحضر معنا سيدة من مجمع الهناء، هي مدام شدلية البوزيزي، صاحبة مشروع فلاحي متميز جدا. إن شاء الله ربي يبارك للسيدة شدلية في هذا المشروع بخطوة خطوة حجرة حجرة. لو نعرفوا تضحية كبيرة لهذه السيدة من حكيم ود مليز ولاية جندوبة، تحضر معنا هذا الصباح، ويعني صورة ونجاح آخر للمرأة التونسية في المناطق الداخلية، ونجاحات كبيرة يحققها هذا المجمع. ما ننسيش الفقرة الخاصة بزملائنا وموعدنا الإخباري. تحية كبيرة للسلاح في الإخراج، شكرا سعاد في التنسيق، زملائنا في قاعة المراقبة، فتحي في المكالمات الهاتفية، فريق الديجيتال. يوم سعيد موفق للجميع.

0: راجعين 18 دقيقة بعد 9 على موجاتنا، نجدد تحياتنا لكل مستمعينا. البارح وزارة الصحة في بلاغ لها أكدت أنه ما تم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا، وأكدت دعمها للمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل سريع مع أي تطورات محتملة بالنسبة لانتشار هذا الفيروس اللي موجود في عديد الدول في العالم. حبينا نحكي شوية على هانتا، نعرفوا به مدى خطورته، منين جاء، كيفاش نجموا يعني نتفطنوا لوجود هذا الفيروس، والوقاية كان لا قدر الله نسجلوا إصابات في عملية استباقية، كيفاش تم الوقاية. وحكيت أنا في التقديم على يعني خطورة هالفيروس هذا هانتا، ونربطوها بالفترة القادمة مع عودة أبناء تونس في الخارج، خاصة في الدول الأوروبية، وين ثم حالات موجودة، ويعني وزارة الصحة في أكثر من بلد أوروبي كان أعلنت عن تسجيل حالات منها فرنسا. في الإطار هذا سعداء ينضم لنا دكتور منصف الهويني، المدير الجهوي للصحة بولاية الكيف، وهو يعني عارف عالم بهذا الموضوع بعد بلاغ وزارة الصحة بأنه يكون حاضر معنا اليوم للتعريف بهذا الفيروس، خطورته وسبل الوقاية من يعني المخلفات نتاعو. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد، شكرا للاستضافة، شكرا ليك، شكرا لكافة العاملين معك وكافة مستمعي ذات الكيف.
0: يعيشك سيدي، مرحبا، وشكرا على التعاون زيد اليوم نخذوك بسيفتك دكتور. والفيروس هذا دكتور، وزارة الصحة البارح العشية هبطت بلاغ قالت انه ما هوش موجود في تونس، ورانا ماخذين احتياطاتنا في عديد النقاط لمجابهة الفيروس هذا هانتا اللي موجود في أوروبا، موجود في عديد دول العالم. دكتور
1: شكرا لك، شكرا لمرة أخرى لاهتمامك بالقطاع الصحي بصحة المواطن. والحمد لله احنا في تونس لا يوجد من الفيروس هذا، من فم من يقظة صحية مكتسبة وخبرة كبيرة في البرامج هذه. احنا في تونس سواء كانت وزارة الصحة او اليقظة الدوائية الكل بأكدوا انه لا يوجد الفيروس هذا في تونس، لكن هذا يبقى احنا ديما مرتبطين بالعالم ولابد ان نواكب كل التطورات. الفيروس هذا لا ينتقل من الانسان للانسان، هو فيروس، هو مجموعة متاع فيروسات تنتقل من القوارض، سواء كانت الجرذان فانواع سواء الاسود او الرمادي الموجودين عندنا في تونس او فما انواع اخرى. اي معناها بالتالي جات التسميه نتاعو من نهر هانتان في كوريا، حيث اكتشف اول مره معناها في كوريا وفي نهر اسمه هانتان، وبالتالي سمي باسم هانتا. معناها الحاجه الاكيده هو ما ينتقلش من الانسان للانسان. الحاجه الثانيه هو معناها عمليه الانتقال نتاعو معناها تكون اما باستنشاق الهواء الملوث في الاماكن المغلقه اللي فيها تكدس فضلات القوارض مثل الفئران والأنواع ذي، أو يكون بملامسة الأسطح الملوثة سواء كان الهواء الملوث الاستنشاق نتاعو أو تمس الأسطح الملوثة من حشاك وين فما فئران في مكان معين وخلت الفضلات نتاعها، وإحنا نجيو بدون احتياطات نمسوا الفضلات هذه تنجم معناها تتم العدوى، أو في بعض الأحيان معناها وهي نادرة جدا هي العضة معناها القارض هذا المصاب يعض الإنسان، وبالتالي ما في حالات نادرة، ما أكثر الحالات هي إما استنشاق للمواد الملوثة الموجودة في أماكن مغلقة بدون أخذ الاحتياطات أو اللمس، وبالتالي معناها العملية واضحة، احنا من الإنسان للإنسان ما ينتقلش، ينتقل من القوارض للإنسان بثلاثة حاجات اللي حكيتهم، هو الاستنشاق الهواء الملوث أو ملامس معناها المحيط الملوث بالفضلات نتاع القوارض هذه، او العضله نتاع القارض معناها في بعض الاحيان فأر ينجم يكون معناها مصاب ويعض معناها انسان، ينجم يتعدى له حالات نادره جدا أما موجودة أحنا في تونس والحمد لله لحد اليوم والحمد لله لا يوجد أي إصابة، لا يوجد الفيروسات هذه. أنا في تونس معناها نأكد، وسواء كانت أحنا كوزارة الصحة أو المركز الوطني لليقظة الدوائية نأكد أنه لا يوجد أي حالة إصابة بالفيروس هذا في تونس. الوضع الوبائي والحمد لله خالي تمام من الإصابات، معناها لحد اليوم والحمد لله. يبقى الاحتياطات، معناها احنا شددنا الرقابة الصحية، تعرف مدام حنان اللي احنا على مستوى الجمهورية معناها عنا سيستيم أو عنا منظومة رقابية معناها صحية متطورة جدا، وكذلك معناها المنافذ الحدودية سواء كانت الجوية البحرية أو البرية، وهو إجراء سباقي بالطبيعة لمنع تسلل الفيروس هذا. ومواصلين احنا مثلا في الكاف، أنا بالنسبة للوحدة نتاعنا الموجودة في ساقية سيدي يوسف، فأنا الوحدة نتاعنا الموجودة في قلعة سنان، معناها وحدات معناها طلعنا من سوية اليقظة الصحية في الوحدات هذوما، وإحنا مستعدين لكل الطوارئ. يبقى أن يعطيك بالضبط منين يجي الفيروس وكيفاش ينتقل إلى الإنسان.
0: يعطيك صحة دكتور، قربت لينا صورة، ولأنه الناس برشا ما يعرفوش شنو هو الفيروس هذا، منين يجي كيفاش. اليوم دكتور ونحن مقبلين على موسم حصاد، خلينا نكون واضحين ونحكيو بصراحة، اليوم عندنا برشا مخازن، ومخازن يعني في كبيرة برشا، كسوة راجعة بالنظر للدولة وإلا الخواص. بعد عام وهي فارغة، اليوم مش تخضع على الصيانة، الصيانة نتاعها يأمنوها ناس تخدم على رواحة تسترزق، هما مش يكونوا موجودين في المخازن هذوما. المخازن نعرفوها، يعني اللي يعرف الفلاحة يعني ذوما المخازن موجودين فيها من نوعية هذو من القوارض. اليوم هي مسؤولية الجميع انه الناس الكل تكون عارفة بما فيها وزارة الفلاحة، الادارات الجهوية، الناس اللي مسؤولين على المجامع هذوما اللي تجمع فيها من لصابة الحبوب، راو اليوم يلزمنا نبدو نحذروا، واذا كان مش نبدو نحذروا الناس هذوما راو يلزمنا نحموهم زيد.
1: معناها العملية معناها ممكنة جدا، تنظيف من الأماكن هذه خاصة المغلقة، نبس الكمامات وليقو، أنا ما فماش حاجة. عندك تنظيف الأماكن هذه تنظيف جيد، عندك الكمامات وعندك ليقو، بالتالي معناها تقريبا معناها والحمد معناها 100% ثم وقاية. هذه معناها
0: العملية سهلة برشا دكتور، القفازات والكمامة هما صمام الأمان بالنسبة للناس اللي يخدموا على رواحهم،
1: خاصة الأماكن المغلقة كما تفضلت، خاصة الأماكن عندها مدة مغلقة، أو الأماكن اللي فيها مخازن، أو الأماكن حتى راهو حتى في المدينة، من حتى في المدينة حتى في ديارنا نردوا بالنا، لأنه سد المنافذ على القوارض هذه استعمال بعض المبيدات اللي ما تمثلش خطر بطبيعة الإنسان للقضاء، منارم حاجات احنا نشوفوهم حتى شيء، لكن هما فعالين جدا. بالتالي موسم الحصاد إن شاء الله منا بالتوفيق، وإن شاء الله منا بلادنا ديما في خير. أما تنظيف الأماكن، لبس الكمامة، لبس المنا الليجون، أنا ثلاث حاجات هما بحول الله صمام الأمان، رغم أنه نأكد أنه راهو القوارض اللي تحمل الفيروس ما عندناش في تونس، احنا عندنا البني، عندنا الرمادي، وعندنا الأسود، هذوما الجذبان حشاك، الجلد الأسود والجلد الرمادي هم الموجودين في تونس. لحد اليوم ما فماش معناها النوعية ذي أن تحمل الفيروس، لأنه فما الجرذان أو القوارض هذه تختلف من بلاد لبلاد. في أمريكا مش كما آسيا مش كما إحنا. بالنسبة لنا إحنا في تونس ما يخصنا عنا نوعين من القوارض اللي هما يحملوه البرة، معناها في إحنا عنا البني هذا الرمادي، الرمادي، وعنا الأسود، هذو مزوز معناها أنواع، لكن هذو ما فيهمش الفيروس. يبقى ديما نردوا بالنا، لأن ما تعرف إحنا منفتحين على العالم، منفتحين على التجارة البينية سواء كانت بحرية أو جوية أو كذا، لكن احنا كمواطنين لابد أن نفهم وعي بالنظافة، معناها حماية المحيط، النظافة، حفظ الصحة، هذوما هم معناها اللي موكلية، هذوما هم المفاتيح متاع الوقاية ومتاع الردو بينا. للي معرض للشهادة يلبس الكمامات، يلبس معناها ليجو، وينظف المكان بشكل جيد. في ديارنا نسكروا المنافذ، نردوا بالنا، نعملوا تحت البيبان نتاعنا، ما نخلوش مجال باش، لانه هو مين يجي من الفضلات نتاعو، معناها اللي هي تكون حاجة ملوثة، كان استنشقناه أو مسيناه. بالتالي القضاء عليه هو القضاء على، رغم أنه نأكد أنه راهو الفيروس غير موجود، أنا ديما الاحتياط في أعلى الدرجات.
0: هذا هو باهي الوقاية. نسأل وجودك معايا دكتور اليوم، نبدلوا كاسكيت تاع مدير جهوي للصحة لولاية تل كيف مع تجديد شكرا ليك دكتور. البارح كانت قافلة صحية في مدينة جريسة، الإدارة الجهوية للصحة كما سائر الإدارات المعنية بالمناظرات الوطنية، نحكي على وزارة التربية، كنتوا موجودين في الاجتماعات اللي صارت مع سيد ولي للكيف، والإدارة الجهوية للصحة تستعد كما عديد الهيكل الأخرى لتأمين الامتحانات الوطنية في الفترة القادمة. خلينا نحكي شوية على القافلة الصحية البارح، وتعددت القوافل الصحية لولاية الكيف تقريبا من 25 حتى لليوم، واستعداداتكم للامتحانات الوطنية كشركاء إن شاء الله لإنجاح هالمواعيد هذوم.
1: شكرا لك. هو ضمن المحاور نتاعنا اللي نخدموا عليها منذ تقريبا بداية 2025، ثم محور زاد أساسي اللي هو تقريب الخدمات للمواطنين نتاعنا، العدالة الصحية بالطبيعة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الصحة، بأنه المواطن التونسي أينما كان يتمطر نفس الخدمات كما أي مواطن في أي منطقة. بالتالي احنا مع دعم طب الاختصاص ومع توفير طب الاختصاص في مستشفياتنا المحلية وفي المستشفى الجهوي، وكذلك عندنا القوافل الصحية، هي رافد من الروافد بين الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معاضة مجهود الدولة في تقريب الخدمات، واحنا منفتحين. البارح كنا في جريسة، مشكورة جمعية كلنا جريسة، كذلك نادي معنا مصطفى الفارسي، ايضا معنا كل الاطباء المختصين اللي جاونا من شارنيكول، جاونا من معنا مستشفى التضامن، جاونا من جميع الجهات، مشكورين بارك الله فيه. كان فما 12 اختصاص، كان اقبال كبير، كان تنظيم محكم، وتعدات الامور، والغايه احنا الاساسيه هي الاحاطه بمرضانا. لا قدر اللي تم اكتشافه مريض او هو مريض وعنده معناها المتابعه نتاعو، احنا بالطبيعه هذا الهدف نتاعنا هو ان نفيق بالمرض في اقرب وقت ممكن لمعالجته وشفاء المريض، كذلك متابعه الحالات اللي، وكذلك فما بعض الاختصاصات كما تعرف احنا والحمد لله كل الاختصاصات متوفره الا 4 اختصاصات عن بعد نعملوا فيهم اللي هما الجلديه اللي هي الروماتيزم اللي هي نيتريسيون معناها التغذية، هذوما نعملوا فيهم عن بعد، عندنا تقريبا كل 15 يوم او 21 يوم عندنا عيادة، والباقي كل الاختصاصات متوفرة في المستشفى الجهوي، وقاعدين ساعيين معنا نبذلوا في مجهود لتقريب الخدمات من مواطنينا. والقوافل الصحية هي احدى معنا الاليات اللي نقربوا بها في الخدمة، راهو مشكورين كل المتدخلين وكل اللي عارضوا في مجهود وزارة الصحة والدولة التونسية ضمن معنا تقريب الخدمات للمواطن.
0: الإدارة الجهوية للصحة كما ذكرت حاضرة، وحضرت اجتماعات تحضيرية وتمهيدية لتأمين المناظرات الوطنية في الأيامات القليلة القادمة، وانطلقتم البارح دكتور في مناظرة
1: الكابيس من الباكستور. احنا منخرطين بطبيعة في بلادنا في إنجاح المحطات الوطنية متانا، مهما كانت سواء كانت معنا تربوية سواء كانت ثقافية سواء كانت رياضية، وهذا واجبنا، وإحنا متواجدين تعرف الصحة العمومية موجودة في أي مكان ويستحقها أي إنسان. بالتالي إحنا متواجدين، كنا أمننا الباكسبور من الباكالوريا رياضة في كافة المراكز، إن شاء الله أمننا كذلك الكابتاس بالأمس، مشكورين كل الفرق متاعنا المرابطة مناخي على معناها جغرافية ولاية الكيف معناها على مدار الساعة ومدار اليوم، وإن شاء الله مش نأمنوا 20 مركز معناها الاختبارات البكالوريا، وعندنا 12 مركز الاختبارات السادسة معناها نموذجي، وعندنا 8 مراكز الاختبارات التاسعة نموذجي أو الدخول إلى المعاهد النموذجية أو الدخول إلى العقيدية النموذجية، وإحنا مستمرين في تأمين كل التظاهرات، وإن شاء الله نتمناه التوفيق لكل بناتنا وكل أبنائنا، وكذلك معناها زملائنا اللي هما أصحاب الشهادة اللي عداوا البارح إن شاء الله بالتوفيق، وإحنا بحول الله معنا بتظافر جميع الجهود جاهزين لتأمين كل المحطات الوطنية الجهوية والمحلية، وهذا واجبنا وهذا دورنا.
0: يعطيك الصحة دكتور مصطفى الهواني، شكرا على حضورك معنا اليوم ونقاط اللي أثرناها بداية من فيروس هانتا، وتأكيد أن وزارة الصحة التونسية أكدت أنه ما تمش تأجيل أي حالة في تونس، معنا حتى حالة دكتور حكى وعرف الفيروس هذا ويعني مدى خطورته وكيفية الوقاية من هذا الفيروس، وحكينا على القافلة الصحية راح في جريسة، وكذلك استعدادات الإدارة الجهوية للصحة بولاية الكيف لتأمين الامتحانات الوطنية والمساهمة ضمن كل الشركاء لتأمين هذه المحطات الهامة في الأيامات القليلة القادمة. شكرا دكتور، يومك سعيد وبداية أسبوع موفقة. شكرا على حضورك. 9:34 نسمع نغم ونستقبل سليم المسراتي وعودة على اليوم الدراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكيف وأهم مخرجات هذا اليوم.

0: راجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة كيف. كما ذكرت في العناوين البارح، فضاء القصبة بمدينة كيف كان احتضن فعاليات يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة كيف، وضم جملة من المداخلات نرجع لها في استضافة للسيد سليمان المسراتي. سليم نعرفوه رئيس جمعية الشبان والعلم في كيف، وهو كذلك عضو من أعضاء جمعية صيانة المدينة، صيانة مدينة الكيف. نرجع لمخرجات هذا اليوم الدراسي. سيستيم صباح النور، أهلا وسهلا بك، منورنا على موجات إذاعة الكيف. وتحديات كبيرة من جمعية صيانة المدينة وأعضائها إنه نحيي عديد الفضاءات في المدينة. البداية كانت بالحديقة العيون، اليوم نحكي على حديقة جيولوجية بمدينة الكيف. خليني نرجع لهذا المشروع معاك، ونرجع للمداخلات البارح، شكون أمنها، شنو المواضيع اللي تمت إثارتها، ومخرجات هذا اليوم الدراسي. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ومرحبا بك، ومرحبا بمستمعي إذاعة الكاف. وإحنا مرة أخرى نجد الشكر للمتابعة وللتغطية اللي تقوم بها لإذاعتنا إذاعة الكاف، اللي كانت مكثفة وكانت متنوعة وكانت رافقت منها كل المراحل الدورة هذه والنشاط هذه. بالنسبة للبرنامج، هو بالأساس هو برنامج احتفال بمهرجان مايو السنوي. مهرجان هذا عمره 36 سنة من اللي وقع منها الاحتفال به، وهو يبرز منها العادات والتقاليد المادية ولا مادية للجهة. كان يحتفل به مدة يوم بركة ثم تطور، ولا نحتفل به لمدة 3 أيام، وطورنا حتى في المحتويات متاعه. بالأساس هي محاضرات تثقيفية للعموم اللي تتناول العلوم والأحداثيات العالمية والوطنية والمحلية في آخر معناها تطورات. بالنسبة لمدة 5 سنوات صيانة المدينة مع بعض الجمعيات ساهموا في الدعاية وفي إنجاز المشروع هذايا، أو تحسيس السلطة لأخذ بعين الاعتبار المشروع هذايا، وإمكانية أنه يدخل ويقع في برنامج الدولي أو البرنامج الأممي اللي برعاية اليونسكو، لأنه هذا ينجم يتصنف كحديقة جيولوجية عالمية مصنفة من طرف اليونسكو. الحدائق العالمية هذه من عام 94 اليونسكو خرجت برنامج لحماية التراث الجيولوجي للأرض. فالاكتشافات هذه بينت أن تونس أو جهة الكاف، جهة الشمال الغربي في الكاف وبالكاف بالأساس، بعد منها بحوث وزيارات ميدانية لعلماء ومختصين في الأثار هذه، القوا أن الجيولوجيا متاع الكاف توصل إلى 234 مليون سنة، حيث الكاف موجودة كأرض منذ 234 مليون سنة. ما قبلها كان بحر، كان يغمرها البحر. وتعرفوا أنه قبل كانت الشاكلة متاع القارات اللي نشوفوا فيها تو ما كانتش كما قبل، معناها مليار سنة التالي وإلى غير ذلك يقع تنقل وتحرك في القارات، وهي ما زالت تتحرك، معناها ما زالت يمكن بعد مدة كبيرة ثانية أخرى تتولي في مكان آخر، تولي الوضعية آخر. دونك بالنسبة للميزة هذه الحديقة الجيولوجية، أولا الساعة هي قديمة وفيها الأثار اللي تبين القدم متاح. هذه هو وكذلك بعدها هي يصير مختلف المناطق اللي نحن في الكيف وصلنا أنه نعملوا 250 منطقة اللي فيها معترف بها عالميا من جيولوجيا ومن أركيولوجيا ومن تاريخ معناها مختلف حضارات تعاقب عليها الإنسان منذ الإنسان الأول. عنا معناها آثار للإنسان الأول اللي هو مثلا سيدي الزين إلى غير ذلك، لاغروت بتاع سيدي منصور، هذاكم كلهم أثار متاع بداية ظهور الإنسان الأول على على الأرض في المنطقة هذه، إلى طبيعي معناها الديناصورات، إلى المحيطات العميقة، لأنه الكهف كانت هي في حد ذاتها محيط عميق منها في البحر إلى غير ذلك. هذي هما وعلاش معناها الكهف معناها قاعدة تحضر في مشروع يستحق باش يولي يرتقي إلى مستوى الحديقة الجيولوجية العالمية المصنفة من طرف اليونسكو. في الإطار هذايا منذ توا 5 سنوات تقدم الملف في طلب الانخراط، ومنذ توا 2 سنين وقع الاعتراف بها على مستوى وطني. وقع معناها اللجنة الوطنية للحدائق الجيولوجية درست الموضوع وتقدمنا بالموضوع وطرحنا الثراء الموجود في شيء، وهذا أمكن باش يقع معناها تصنيفنا مبدئيا باش نحضروا الملف إلى المستوى اليونسكو، مع العلم أن تونس هي تقدمت بملف منذ 10 سنين التالي، وأخيرا في الشهر اللي فات وقع تصنيف الجنوب الشرقي اللي هو الظاهر كرسميا وخذت التصنيف العالمي من اليونسكو، والجنوب الظاهر هذا الجنوب الشرقي اللي هو ياخذ 3 ولايات من ولاية جابس ولاية مدنين ومن ولاية تطاوين، 3 هذوما تحصلوا على حديقة جيولوجية مصنفة عالمية من طرف اليونسكو. إن شاء الله بالنسبة للكهف في القادم الأيام باش يكون لنا حديقة مصنفة من طرف اليونسكو اللي هي ولاية الكهف، جهة الكهف هي باش تكون جهة اسمها حديقة عالمية جيولوجية مصنفة من طرف اليونسكو.
0: واضح. هو يعني وقت حكيت على الجنوب الشرقي وخاصة تطاوين سيسليم، وانت أدرى مدينة يعني غنية وفيها معالم كبيرة تؤكد أنه مدينة كذلك ضاربة في القدم، الكيف كذلك من المدن التونسية. اليوم نرجع شوي اليوم الدراسي سيسليم، الحضور وقت نحكي على هالمواضيع هذه لابد من خبراء، لابد من عارفين، لابد من طرح المواضيع من ذوي الاختصاص حتى تكون مثل هذه يعني المواضيع تكون يعني توصل للمتلقي ويعرف مدى يعني أهمية وقت نحكي على مشروع حديقة جيولوجية في مدينة الكيف، وخاصة لما تكتسي صبغة دولية.
1: صحيح، يعطيك الصحة. احنا في الإطار هذايا ومنذ معناها قدمنا الملفات متاعنا، تعرف اللي الحديقة هي ما هوش استاتيك، ما هوش حاجة ثابتة بركة. هو صحيح بنا تنطلق من أشياء ثابتة ذات قيمة عالمية ومتميزة وفيها محاضرات، ثم منها عديد من المقالات العالمية اللي مطروحة موجودة في الكليات وفي المحاضر العالمية اللي تعنى بالكيف وبالتاريخ هذا الجيولوجي إلى غير ذلك، منها مثلا سيت كاتي اللي هو أثبت أنه ثم منطقة في الكيف بجانب حمام الملك اللي فيها أثار تعنى منذ 65 مليون سنة. أثار هذية ناتج على نيزك طاح في المكسيك وخلى معناها بؤرة كبيرة برشا متاع 18 كيلومتر، وكان عنده تأثير كبير على انتهاء الديناصورات على كوكب الأرض. ليش؟ لأنه عمل هالة كبيرة من الدخان، والدخان ذاك تصعد إلى السماء وغلف الأرض منها بالواحد، وانقطعت الحياة وقع منها تخلي على العديد من الديناصورات والفئات حتى البرية أو البيولوجية أو إلى غير ذلك. وثم بعد الأرض معناها أعادت الحياة فيما بعد في نسخة أخرى في تطور آخر. هذا مهم برشا، وهنيزك هذا الآثار بتاعه موجودة عنا في الكهف، وهذايا بتقييم من العلماء، وقع وصارت فيه محاضرات عالمية وقع تصنيفه وإدراجه ضمن هذا ما مثلا من الأشياء المتميزة اللي تتميز بها ولاية كاف، وضمن معناها 80 حالة أخرى وقع تصنيفها، وهي ترتقي إلى أنه جهة الكاف تكون جهة حديقة جيولوجية ذات الاعتبار وتكون مصنفة عالميا. في هذا الغرض معناها منذ 3 سنوات توا أو ما يزيد صيانة المدينة مع الجمعيات، مع جمعية الشبان والعلم وعديد من الجمعيات الأخرى المناصرة لهذا البرنامج تقوم بمثلا كما في مايو ارتقينا بمايو، معناها ما عادش للأكلات بركة والعادات هذيك نواصلوا فيها ولنقدموا في محاضرات علمية باش نزيدوا نطوروا في الوعي للمشترك وللعموم، نقدموا مادة علمية تثقيفية مبسطة للعناية بالعامة الناس والمختصين الغذائي. وثم هي فرصة ما بين المختص اللي يخدم في المخابر وفي البحوث وكذا مع عامة الناس وصلت المحلية اللي عندها شأن واللي عندها قدرة باش تنفذك المشاريع هذيك وتوصل إلى درجة الوعي أنها معناها تنخرط معنا في هذا المشروع. هذا المهم في هذا كل، ولهذا الغرض هذاك ليس ساعات إنسان يقول له هذا مايو إيش مدخل الحديقة الجيولوجية، ولكن
0: كبير.
1: هو ارتباط عضوي كبير. ليش؟ لأن الحديقة الجيولوجية ما تكتفيش بركة بالمناطق هذوما، ولكن هي تخدم على ديناميكية العمل هذاي. يعني يقول لك أنت مش لدكوردو عندك هذي تقوموا به ونعملوه ونحضروه، ولكن يلزم ثانا الناس كلها في كل بلاصة تحكي به، تعرف اللي ثم بلاصة كذا وتنجم تحكي على كذا وعلى كذا. هذي مهم، وبالتالي شكون من نجم يقوم بالعمل هذي؟ بالأساس يقوم به المجتمع المدني. المجتمع المدني في مختلف الاختصاصات والتوجهات متاعهم، وكل واحد عنده مجال ينجم يقوم به وينجم يدعم وينجم يحكي به ويطور به العمل هذي. وفي الإطار هذي صارت بالنسبة للسنة المهرجان مايو في الدورة هذه 36 صارت زوز مجموعات محاضرات. لما مجموعة نهار الخميس صارت فيما يخص المرأة والتغير المناخي وتطبيع العمل الفلاحي، معناها أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وصارت عديد من المحاضرات والحضور كان معناها متميز وفي الغرض. ثم صارت نهار السبت في الليل صارت جمعية الشبان والعلم ساهمت بمداخلة حول النيازك زوار الفضاء، وخاصة نحكينا على النيزك اللي طاح عام بمناسبة نهار 15، معناها 45 سنة التالي نيزك طاح في الدهماني اللي الوزن متاعه وصل 18.5 كيلو، أنا الحجم متاعه في حكاية 20 سنتيمتر. والنيزك هذايا تسمى وسمي بنيزك الدهماني حاليا توا عالميا معروف بين سقدام. تدخل حتى على الانترنت وتكتب أنا ميتيور دهماني يعطيك التاريخ متاعه الأصل. الميزة متاع نيزك هذايا هو أنه هو نيزك جاي من الدائرة اللي موجودة في الفضاء في المجموعة الشمسية، واللي كان من بين المكونات الأرض في المرحلة الأولى متاعها، معناها نحكيه على 4.5 مليار سنة التالي. هذا دخلناه في كمحاضرة كتثقيف للعموم، كمعناها فهم لما يحيط بنا، كمساهمة إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للنشاط بتاع نهار السبت في العشية. ونهار لحد الاختتام كانت مجموعة محاضرات ثانا قيمة اللي هي معناها تعنى أولا بالمشروع المخزون الجيولوجي. زدنا ذكرنا بالمخزون الجيولوجي معناها الوثيقة اللي قدمناها للهيئة الوطنية للحدائق الجيولوجية بتونس. كذلك حبينا نذكروا بها الناس الحضور باش يعرفوا المسار اللي خذيناه واللي قدمناه، معناها هو مسار علمي، مسار ثقافي، مسار إداري وإلى غير ذلك، ويحمل المسؤوليات لمختلف المؤسسات اللي مطلوبة باش تعنى بهذا البرنامج. كذلك حكينا على المشاريع البلدية اللي هي مهمة جدا جدا، ومشكورة للإدارة البلدية حاليا هي معناها قاعدة تقوم بمشاريع وتتماشى مع المسار هذا، مسار الحديقة الجيولوجية الجهوية، وإن شاء الله نزيد ونكثف النشاط متاعنا مع مختلف البلديات، لأنه 15 بلدية يزمها تنخرط وتشارك، لأنه في كل منطقة بلدية ثم أثار وثم محتويات وثم إمكانية باش الجهة الكل يولي سيركوي ان سيركوي توريستيك، ان سيركوي معناها مهم برشا للشيء هذا. دونك بلدية الكاف قدمت معناها أربع مشاريع مهمة ياسر، واللي هي في طور الدراسة والإنجاز إلى غير ذلك، وهي متقدمة في الشيء هذا، وعرفتنا بإيش قاعدة تعمل والمجهودات اللي تقوم بها واللي يندرج في هذا المسار. كذلك ثم على مستوى الفلاحي الدكتور والباحث في الميدان الفلاحي قدم لنا معناها الممارسة الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية بجهة الشمال الغربي. معناها يتحدث على الأبحاث اللي قاعدة صايرة توا حتى تتلائم معناها وتغير السلوكيات الفلاح وحتى طبيعة النباتات إلى غير ذلك، اللي يلزمها تتلائم مع التغير المناخي. اليوم ثم تغير مناخي حاصل معروف، واليوم ما يلزمناش نكروه ويلزم نتحضروا له ونتحضروا له على مستوى المخابر وعلى مستوى معناها حتى الطريقة متاع تعاملنا مع الأرض. وهذا موضوع مهم ياسر، وأفادنا به الدكتور محواشي وهو مشكور في هذا الغرض. ثم كذلك خرجنا على مستوى البيئة سي كمال منصري أهم المخرجات الاستراتيجية الوطنية للانتقال البيئي والإشكاليات البيئية بالجهة. كذلك أعطانا بسطة، وهذا يتناغم الكل مع بعضه في المحتوى متاعه وفي التصورات متاعه، وبالتالي عرفنا بالمجهودات في البيئة. أخيرا مخرى منها جبنا على التنوع الوظيفي للمنظومات الفلاحية الغابية من أجل تصرف مستدام للتنوع البيئي. دونك لهنا زدنا تطرقنا على المجال الغابي وكيفاش معناها المحافظة على الغابة، كيفاش كذلك معناها تأثر الغابة بالتغيرات المناخية، ثم شنو الحلول اللي قاعدين توا يخدموا عليها حتى معناها نوجدوا غابتنا معناها مازالت متواصلة وتتأقلم مع المناخ والبيئة متاعنا.
0: شكرا، يعطيك صحة سي سليم المسراتي رئيس جمعية شبان والعالم بالكيف وعضو جمعية صيانة مدينة الكيف، وحديثنا كان على اليوم الدراسي الخاص بمشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكيف. شكرا لك على الحضور أستاذ، نورتنا لحظات حاتم في موجز لأهم الأنباء، وبعدها راجعين مع بقية استضافتنا.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: العاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة رمز الجلاء الزراعي، انطلقت الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة في تنظيم سلسلة من الأيام العالمية، حيث تنظم اليوم يوما عالميا ثالثا يتمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الأيكولوجية. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي انطلاق موسم جني حب الملوك بالجهة، وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط. بولاية الكاف تنطلق اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينة ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمدية الجهة، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. وللإشارة، فإن ولاية الكاف تتصدر أقليم الشمال الغربي بمعدل 35 قتيلا لكل 100,000 حادث مدني، وفق رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي. تختتم اليوم فعالية الدورة 36 لمهرجان ميو بتنظيم قافلة المتاحف، والتي تتضمن زيارة من طرف وفد متكون من خبراء وعالميين وأساتذة جامعيين وجمعيات لأربعة متاحف بولاية الكاف، وهي متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف، والمتحف الأيكولوجي بصدين، ومتحف الحديد والمناجم بجريسة، ومشروع المتحف الجيولوجي بالكاف، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. ويتعين على الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي التوجه إلى البنوك المنخرطة في الاتفاقية مع وزارة البيئة وإيداع مطالبهم وفق الإجراءات المعمول بها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أمس في قصف للاحتلال الصهيوني على خان يونس ومدينة غزة، وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 871 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2562 إصابة. قال مصدر باكستاني لرويترز اليوم إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة ليلة الأحد، في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. وأضاف لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها، قال إنه ليس لدينا الكثير من الوقت، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان تغيير شروطهما. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

وين الزينات جايين وين الزينات لان تحت ظل الخميلة فوق ريش النعام وين الزينات جايين

يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سلقتني عن الوالدين. يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سلقتني.

0: رجعين العشرة وتسعة دقائق على موجات إذاعة الكيف، نجد تحياتنا لكل مستمعين. الجزء الثاني من زوايا لبداية الأسبوع اليوم 18 مايو 2026، باش نحكي ونواصل استضافتنا لنساء متألقات في المجامع النسائية الفلاحية. مشينا التبار، للجبة وغيرها، القلعة السنين، البوسالم، غرديما، عند راهم، وعديد الجهات اللي فيها المرأة التونسية تبدع من محيطها وتكون حاضرة في تظاهرات ومسابقات وتتوج بميداليات وجوائز هامة. باش نبقى في هذا الإطار، ووجدنا باش تكون حكيم من معتمدية واد مليز ولاية جندوبة، وسعيدة أنه تلتحق بنا في المباشر السيدة شدلية البوزيزي، مجمع الهناء. مدام صباح النور، أهلا وسهلا بك، يومك سعيد وبداية أسبوع موفقة. مرحبا.
1: أيوة.
0: مرحبا بك مدام شدلي.
1: يعيشك، مرحبا بكم انتم، يعطيكم الصحة، استضفتونا.
0: يعيشك يا ليلى، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مدام شدلي البوزيزي، أنت المرأة المثقفة في الميدان نتاعك، لأنه أنت مكونة بدرجة أولى. اللي يعرف مسيرتك المهنية، أنت يعني سيدة من سيدات اللي يتواجدوا في مراكز التكوين ويكونوا يعني في دور المربي والمكون، ونحكيوا على هالمسيرة هذه حتى نوصلوا لمجمع الهناء، المجمع المتميز في الجهة. شنو سر الغرام بالفلاحة سيدة شدلي؟
1: والله هي أنا أب عن جد فلاحة، معناها والدة في الفلاحة وترعرع فيها ومتجذرة فيه في دمي كما يقولوها. حتى في معناها مسيرتي، معناها في قرايتي وكل شيء، اخترت أن يكون معناها في ميدان الفلاحي. خدمت مسيرتي كل خدمت في التكوين المهني الفلاحي في حكيم الجنوبية، مركز تكوين مهني حكيم الجنوبية. الحمد لله معناها تكونوا على ايدي ما شاء الله، متبارك الله ما شاء الله،
0: اجيال واجيال، تبارك الله، برشا فلاحة. اليوم
1: وقت اللي كملت التفت بي مجموعة من النساء، منهم اللي تكونوا معايا عندي بلتو، منهم اللي معناها المحيطين بيا وحبوا يعملوا مجمع تنمية فلاحي. قالوا لي معناها نكتسبوا معناها منك الخبرة، نكتسبوا منك كذا، لا عشان ما لويتش لعفة في ديهم.
0: به انه المرأة الفلاحة وقت اللي تمشي تختار انه باش تكون في تكون مشروع او تكون على رأس مشروع، يكون المحيط نتاعها والشركاء اللي موجودين في المشروع هذا نساء متكونات زيادة، لأنه مهم جدا أنه تكون متكونة واعية عارفة الحاجة اللي باش تخدمها المرأة. هذا ساعدك مدام أنه المجمع اليوم يكون ما شاء الله يعني بالمواصفات اللي موجودة.
1: شوف، هما نساء متكونات في موضوع ما قبل، معناها في مركز التكوين المهني، مش كلهم لنا حالة مجموعة منها، لكن وقت اللي تكون المجمع هذا اتلقاوا من التكوينات ما شاء الله، معناها اخذوا الخبرات الكل، معناها على مستوى تقني وعلى المستوى معناها ما يهمهم في حياتهم الشخصية زادة. معناها اخذوا معناها بجاج باهي ممتاز على الاخر، تو نسيه متاعي معناها معايا بلتون فيهي نقول ديما معايا بركل عليهم، معناها واعيات عارفين حقوقهم وواجباتهم، عارفين ما لهم ولا وما عليهم، يعني بركل عليهم. خافي معناها التقنية اللي في دياتهم ما شاء الله عليهم، هم ما شاء الله من أولهم معناها عندهم الخبرات هذه، ونزيد عليها معناها التكوينات اللي خذوها. من احنا عندنا منظمات دعمتنا بالتكوين وكل شيء، نشكرهم على فكرة، معناها النجم كان قد منهم الشكر معناها الجزيل، لأنه هما لولاهم على الحق معناها أكل السند متاحهم وكل واقفة معانا بالتكوين وبالآلات اللي قدموها لنا وكل شيء، ما كناش نوصلوا نحن اللي وصلنا له تو الحمد لله.
0: يعني مجمع نسائي 100% مدام شادلي البوزيزي، مكونات هذا المجمع شنو الحاجات اللي موجودين فيه؟ هو مجمع فلاحي، وقت نحكي على الفلاحة يعني تنوع المكونات المشروع نتاعك اليوم. خلينا نحكي للناس اللي يسمعوا فينا انه المرأة التونسية راهي قادرة انه تدير وتشرف وتكون يعني السيدة الأولى على مشروعها في ميدان كما ميدان الفلاحة.
1: هو مجمع الهناء هو أكثر من مجرد مشروع، هو حلم إنتاج دمع ولا حب العمل والإنتاج والإبداع، هما ما شاء الله عليهم. من خيرات الطبيعة نصنع منتجاتنا بكل حب وعناية، من زيوت طبيعية، من ماء عطرشية، ماء ورد، العولة بأنواعها معناها، من المخللات، من الفحات، من الطماطم ما شاء الله بدعنا فيها، بدعنا معناها عملناها بعدة طرق، احنا نزرعوها سبيشال مو معناها في الضيعة نتاعنا، عندنا ضيعة معناها ونساء زاد البروزوي ينجو فيه النساء نتاعي معايا الكل، نحاولوا نعملوا ترانسفورماسيون داخل المجمع، معناها هما ينجوا بيعاودوا يعملوا لها ترانسفورماسيون ويتحصلوا على المنتوج هذاك، معناها شفت الحب هذاك اللي حطوه الانتاج من نوله معناها بكل حب وبكل معناها تقنيه مدوه من ارضهم وعاودوا بدايتها مذيكة، عاودوا معناها كيفاه حولوه ووصلوه للمستهلك، معناها فيه ميزه اخرى، ما هوش كاي منتوج، فهمتني؟ فيه ميزه اخرى معناها لانه هذاك مفعم بالحب، مفعم لان المراه هذيك بالحق خدمه الحاجه هذيك خدمتها بابداع بحب، حبه الارض، حبه ما تنجح الارض، فهمتني؟ وحولتها الى منتوج اللي باش يوصل للمستهلك، زاد معناها غايه في الروعه وغايه في المطعم وغايه في معناها حاجه اخرى، ما لا مقارنه بالمنتوجات الاخرى، ما نحكيش على مش نقول المصنعه خاطر دائما معمول يدويا وبعرق وبكل حب، خاصه الحب انا نقول ديما، خاطر نسايا يخدموا بحب، ما همش يخدموا معناها نتاع انسان يحب يلوج على لقمه عايش فقط، ولكن يحب يوصل الحاجه، يحب هكا ينعم ذاك الحاجات اللي عملها هذيك يحبها على ارض الواقع توصل ببصمته، عندها بصمه نتاعك المراه هذيك.
0: واضح. غير المنتوجات التحويليه نقول خاصه بالمراه في المجمع الهناء، مدام تجربتك مع الاشجار المثمره، مع الزراعات اللي موجوده، فيه تحدي كبير بالنسبه للمراه في جهتنا، والا لانه انت مكون، انت يعني عارفه، انت علميا تعرف تتعامل مع هالمشاريع هذوما، خيرت انك تدخل للميدان هذا زيد.
1: اي احنا زاد كيف عندنا معناها المنطقه معروفه هي بزراعه الرمان، زراعه الزيتون، ودخلت فيها اخيرا القوارص، والحمد لله تحصلنا على نوعيه ممتازه جدا، معناها هذه باش يجي ويذوق المنتوج. يقول لك معناها
0: يعني تقريبا من ضيعات القلائل الموجودين في الشمال الغربي فيهم القوارص. اي
1: القوارص وقلنا والزيتون وخاصه الرمان. احنا ما بقيناش غادي، ما حبتناش في العولة وفي الحاجات، وانما دخلنا زادة لك المنتوج متاع الاشجار المثمرة، ثمنا معناها المنتوجات متاعنا ما هيش كما هي، ما بعناش كما صحيح نبيعوا فيها كغلال، لكن حاولنا زادة باش نحولوهم الى معجون، الى رب، الى معناها ثمنا حتى القصور متاع الرمان ومتاع الشسمة متاع البرقدان ومتاع القوارص، باش ثمناها ما خليناهاش كما هي، عملنا ترانسفورماسيون، فهمت؟ زدناها قيمة مضافة، فهمتني؟ أبدعت النساء اللي معايا، أبدعوا في هذا المجال، أبدعوا ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله. اليوم عندكم حضور على المستوى الجهوي والوطني، وقت نحكي على المعارض، وقت نحكي على حضور المرأة التونسية، نذكر في المدة اللي فاتت كانت معايا سيدة من مدينة الكيف وحصولها على جائزة وطنية. اليوم الكفاءات هذوما، ومن معك سيدة شادلية، العمل تخدموا به، تخدموا فيه عمل كبير جهويا، اليوم المجمع وين نجموا نصنفوه، و وطنيا كذلك كان عندكم مشاركات، ليه وقت اللي نفتحوا افاق اكبر شويه؟
1: احنا كثيرا شاركنا مع لابيا على المستوى الوطني وتحصلنا مالوريزمون هما ربطونا باربع منتوجات فقط. تحصلنا على اربع منتوجات، تحصلنا على ثلاث ميداليات. تحصلنا على الميدالية الذهبية في البسوسة، تحصلنا على الميدالية البرونزية في الطماطم المجفة، وتحصلنا على الميدالية البرونزية في الكسكسي والقمح. معنى حليت بين الكسكسي والكسكسي والقمح والشيء بالسوء. فوالا هذوما مالوريزمو معناها حصلنا بثلاث برودويات، لو دخلنا معناها بقام اكثر ربما كنا نتحصل على برشا ميداليات. هذا ما يدل كان على مش معناها اي برودوي. كما كنت نحكي لك راهم متدرب بكل تقنيه بكل معناها يبدعوا النساء معناها عندهم ما يديروا في ميدالياتهم. النظافه هذيك ما نحكوش عليها، معناها القواعد الصحيه هذيك ما نلعبوش بها. نوصلوا للحريف الا معناها حاجه ممتازه يغمض بعينيه ويكره معناها من ايادي بالحق، تحس بالمستهلك وتعرف شنو هي قيمه النظافه.
0: برافو، يعطيكم الصحه. سيده شادلية، اليوم شنو هو الميساج تحب توصلها للمراه اللي تسمع فيك اليوم في ارياف الشمال الغربي وعددهم كبيره برشا، وممكن حائره كيف تنجم تبدا بفكره صغيره او تنجم تبدي مشروع كبير اليوم؟ يعني طريقه معبده باش تخدم المراه في الشمال الغربي، لانه بصراحه من خلال هالركن هذا في كل مره نكتشف انه جهاتنا ثريه غنيه نستخدم سيخدموا يروجوا رغم الصعوبات، فيهم اللي خلقوا يعني حلول اشكاليات كانوا يعيشوا فيها. اليوم السوق كبرت، اليوم المجامع هذوما في الشمال الغربي وجهه لبرشا عباد يجوا من جهات اخرين باش يتزودوا بالعولة نتاعهم، باش يتزودوا بحاجات هيلثي وكل شيء. اليوم المراه اللي تسمع فيك توا راك تنجم تبدا بحاجه صغيره، ممكن باج على الفيسبوك تنجم تعمل برشا حاجات اخرين.
1: هي هي هي هي هي نقولوا نحن ايد واحده ما تصفقش، واحد وحده ما ننصحش انه واحد ياخذ معناها ما. انا ماذا بيا نتت هيكل، ماذا بيا نسيت هذوما يتهيكلوا في نجمة في سمسة في المهم انه ثم هيكله، خاطر بالحق يتهيكلوا يتعبد لهم الطريق تولي سهله، الترويج سهل، بينما واحد وحده يبقى ديما ما عنده عراقيل، عنده صعوبات. هذا ما يمنعش، انا فما عراقيل، هذا ما يمنعش حتى نحن كهيكل معناها وكنجمة راه ما عندناش صعوبات في التسويق ولا حاجه، لا مي كمان يبقى ديما خير، مع العلم ان نحن رانا نخدموا حاجات سبيسيفيك معناها نحن حسب اليوم يحب ديك ناخذ دي كوموند حسب ما يحبها المستهلك، معناها كل واحد شنو هو يطلب منك، واحد يقول لك مثلا نحبك الحكايه هذيك تعملها لي كذا وكذا وكذا، نخدمها له كيما هو يحب، معناها ما نخدموش كيما جاي معناها حطينا سميد قمح سميد شعير كسكسي ولا كذا، لا ساعات الكليون هو اللي يطلب منك الحكايه اللي باش تعملها له ونوصلها له، معناها توصل له معناها بيان امبالي توصل للمكان اللي يحب عليه هو، احنا نوصله حتى لتونس نوصله، لكن ما عندناش مش بالليفريزون وانما نوصله بال عن طريق الواجهات. الحمد لله معناها كليوناتنا ينز معناها اللي ياخذ يزيد يرجع يعاود يرجع ويعاود ياخذ ويشكر ومانيش باش نشكر الواحد لان السلعه وحدها هي باش تحكم وحدها، والناس اللي ذاقت منتوج وخذات منه هم اللي باش يشكروا مش انا. الحمد لله ان شاء الله في الطريق الصحيح، ان شاء الله حتى نساها الكل ننصحهم انهم يتهيكلوا يمشوا على المستوى هذا، يتهيكلوا يحاولوا باش يخدموا مع بعضهم ايد واحده قلب واحد مسيره واحده، ان شاء الله يوصلوا
0: ان شاء الله. احسن مساج هذه. اليوم عندكم صفحه رسميه على الفيسبوك، عندكم عنوان الناس يسمعوا فيك توا واللي متعدي الفيجه متعدي الغردي ما متعدي الجهات هذوكم الكل ينجم يكون قريب للمجمع يقضي حاجات يفيدوه، كيفاه نجموا نقربوا الصوره المجمع الهني؟ مدى
1: عندنا الباج نتاعنا هي مجمع التنميه الفلاحيه الهناء، ينجم ياخو الرقم بتاعنا هو 58 867 748، يتصل بينا نجم نكون معناها ماذا بيه اذا كان قاصد ربي اليوم يكلمنا من العشيه باش نبدا متواجد هذا ما تعرف فلاحه ونبدا متواجدين في الحق ساعات فهمتني ولا دونك نحن على ذمه الناس الكل مرحبا بالطلبات الكل نخدموا للخيين كيما هم يحبوا ويحبوا يجوا يزيدوا يزورونا على عين المكان ويشوفونا كيفاش نخدموا مرحبا بهم زاد كيف كيف معناها الباب مفتوح للناس الكل.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة مدام شدلية البوزيزي مجمع الهناء حكيم ودمليز من ولاية جندوبة شكرا ليك وتحية لكل النسوة العاملات معك في مجمع الهناء موفقين إن شاء الله هذه تجربة أخرى وهذا نجاح آخر بصعوباته المهم موجودين يخدموا ناس تسترزق ناس عايشة شكرا ليك مرة أخرى مدام شدلية البوزيزي على حضورك معنا اليوم في هذا شكرا ليك يعطيك الصحة 10:25 دقيقة بعد شوية زملائنا حاضرين لتأمين فقرة المراسلين والأخبار جهة الشمال الغربي نسمعوا نغم هجر وراجعين

0: راجعين، شكرا على متابعتكم لينا. هذه إذاعة كيف زوايا الأحداث، كملوا الأحداث. وفاتن حاضر معنا أخبار ولاية بيجا. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا حنان، أحلى تحية ليك، تحياتي لكل مستمعينا وين ما كانوا. آخر أخبار ولاية بيجا، خلينا نرجع شوية على بعض الأحداث اللي صارت في نهاية الأسبوع. نذكروا بتدشين دار الخدمات الرقمية في معتمدية تبرسق. شارة مبروكة على كل أهالينا في معتمدية تبرسق، دار الخدمات هذية اللي تتيح للمواطنين النفاذ للخدمات الإدارية المرقمة عبر منصة رقمية. باش يكون فما توجيه، تكون فما مرافقة من قبل الأعوان اللي موجودين في هالفضاء هذية، وهذا الكل لأجل بطبيعة تقريب جملة من الخدمات الإدارية اللي موجودة في الفضاء هذية، وخاصة زادة حنان ثم التشجيع على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني هذية، أو اللي هي الحقيقة حاجة جديدة في تونس ومازلنا منش متمكنين منها الشرائح العمرية الكل والناس الكل. هذه الفضاء هذية اللي هو ثاني فضاء.
0: فاتن قربوا شوية لأنه يعني فاتن تسمع فيا.
1: نسمع فيك حنان.
0: خلينا نقربوا شوية للمواطن اللي يسمع فينا في مدينة تبرسق. هو التجربة يعني كان بيها باش تتعامل مع برشا جهات. نذكر ساقي سيد يوسف المدة الأخيرة إنه المواطن التونسي نجم يقضي يعني شورو من دار الخدمات هذه. كان عنده ورقة سينربيس، ينجم يعني فاتورة الماء الضوء حاجة هكا موفيت باش نقدمه اللي يسمعوا فينا توا دار الخدمات هذه وشنو تقدم بالضبط.
1: أكيد كما كنت تحكي أنت، هي دار الخدمات هذه اللي موجودة في معتمدية تبرسق. كما قلت لك حنان، هي ثاني دار خدمات موجودة احنا بالنسبة لنا في ولاية بيجا، وهي من بين 34 دار خدمات بطبيعة موجودة في 34 بلدية على 21 ولاية. كما حكيت انت حنان، اليوم المواطنين اللي تبعد عليهم الفضاءات هذية وتخليهم يتنقلوا لها
0: المركز الولاية مثلا
1: كما معناتها CNSS، الصندوق الضمان الاجتماعي، صناديق الكنام، صناديق الاجتماعية بصفة عامة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الشركات الاتصالات، حتى تسجيل التغييرات في وقت الترسيم المدرسي. كل هذه الخدمات باش تكون متاحة. الخدمات هذه كما قلنا اللي باش يكون فما مخاطب وحيد في الفضاء هذية هو اللي يمكنك من الحصول على الخدمة هذه. والحاجة الباهية انه في الفضاء هذية يمكنك من الحصول على الهوية الرقمية كما كنت تحكي انت، اللي باش تمكننا حنان من خلاص هالفواتير وخلاص كل الحاجات اللي نطلبها الخدمات هذية باستعمال الدفع الإلكتروني اللي باش يكون بطبيعة في الفضاء هذية. المخاطب الوحيد اللي باش يكون في دار الخدمات هذية باش يقوم بإزداء عديد الخدمات، منها الشهائد المختومة الإلكترونية بطبيعة، وزاد حتى الشكاوي إذا كان ثم بعض الشكاوى اللي عند المواطنين. الفضاء هذي معناتها في معتمدية تبرسق تم التدشين الرسمي بتاعه في يوم الجمعة، كان بحضور وفد عن رئاسة الحكومة. الفضاء هذي كما قلنا هو ثاني فضاء في ولاية بيجا، والحقيقة معناتها برشا ناس فرحانين بي انه الخدمات هذي قربت لهم حنان. وحتى البلدية اللي توا هو موجود الفضاء يخدم حاليا من 8:30 نهار بتبيع كتوقيت أولي، في انتظار بتبيع تدعيمه بانتدابات اللي تخوله بش يكون مفتوحة قتيلة اليوم حنان. نواصل مع الأخبار في ولاية بيجا ونمشي بيك المعتمدية تفور، وين كان فما لقاء بين والي الجهة والمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية دستور بالطبيعة لقاء هذا بكيفكيف كان نهار الجمعة، وكان مخصص لتناول عدد من الملفات التنموية من بينها البنية التحتية، الملاعب الأحياء وقطاع الشباب في هالمعتمدية هذه المداخلات، وخاصة تم التأكيد حنان على واحد من الطرقات اللي حكينا عليهم أكثر من مرة اللي هو طريق اللي تربط بين دستور وأولاد سلامة. تم طرح الوضعية هذه مرة أخرى كيف قطاع النقل تم الحديث عليه، وخاصة إمكانية إزداء وإعطاء رخص التاكسي. نقولوا انه دستور لليوم ما فيش حتى تاكسي في المعتمدية، برشا طالبوا هذه من المطالب اللي دعاوا لها النواب المحليين بطبيعة استجابة لتطلعات اهالي الجهة. نقضوا في دستور حنان، ونذكر انه البارح كان اختتام الدورة الثالثة لملتقى الثقافة البيئية بوادي الزرقاء اللي امتدت من 15 ل 17 ماي، وكانت موزعة بين فضاء زار الثقافة بوادي الزرقاء وفضاء مركب الطفولة بوادي الزرقاء، وفيها جملة من الورشات اللي كانت حول كل ما هو بيئة، الألعاب البيئية، التصوير البيئي. كان ثم معرض هذا للطيور والطوابع البريدية والمعلقات حول الطيور في تونس وحول العالم، وكان هذا ثم ورشات تحسيسية وأنشطة توعوية، هذا كله لأجل إرساء وعي بيئي لدى الناشئة لدى صغيراتنا، وعيها بأهمية بطبيعة المحافظة على الموارد الطبيعية هذه والحفاظ عليها خاصة للأجيال القادمة. جملة من الأنشطة الثقافية والتوعوية اللي كانت موجهة للأطفال للشباب، وحتى الحضور من الكهول اللي كانوا موجودين الحقيقة تظاهرة حلوة برشا في دورتها الثالثة، إن شاء الله ديما نتمنى لها النجاح والتوفيق. نختم معاك حنان بالشأن البلدي في باجة المدينة، من تواصلت حملات النظافة واللي شملت محيطات عدد من المعاهد، وانطلقت كانت من هذا الجمعة الحملات هذه وشملت عديد النقاط، خاصة ديما البلايس اللي نجموا نسميوهم نقاط سوداء. إن شاء الله كالعادة هالمجهودات البلدية هذه تتكثف وتتواصل باش تكون باجة كلها مدينة نظيفة، بتواصل التظاهرات وخاصة الرحلات اللي قاعدة تحط رحال في كامل ربوع ولاية باجة، خاصة معتمدية تبار منطقة جبة تحديدا اللي مع نفس الخط اللي هو دستور دقة قاعد يشهد في عديد الرحلات اللي تجي من كامل ربوع الجمهورية، وحتى جانب باش يتمتعوا بهالمناظر خاصة مع عودة الشلال أثناء حنان. الحقيقة إن شاء الله تدعم البنية التحتية في ولاية باجة في القطاع السياحي بشكل القطاع هذية يكون دعامة للتنمية في الجهة. هذا من الأخبار مع بعض الأخبار الأخرى المتعلقة بالاستعدادات للعيد. خلينا نقول تشكيات باعة الدواجن من نقص الليمات هذية في التزوج، ما نعرفوش عليه العيد مازال راهو برشا ناس قالوا لي يا اخي ما تطوش ناكلوش العلوش يا اخي مش مشديد ما فهمش فوت. احنا هذايا قلنا طبعا نبلغوا الراي هذايا، اكيد صوتهم يوصل للباعه والمواطنين انه كميات وانه التزود قاعد ينقص ليمات هذيا. بخصوص الدواجن العلوش مازال في الاسوام مرتفع حنان، برشا ناس هم قالوا باش خليو الاخر لحظه، واحنا نتبعوهم اكيد نمدوكم باخر الاسعار.
0: يعطيك الصحه، شكرا ليك فاتن، هذه اخبار ولايه باجه. الى ولايه جندوبه هشام حاضر، والحدث في الساعات الصباح الاولى لهذا اليوم هو انطلاق رحله خاصه بحجيج ولايه جندوبه نحو البقاع المقدسه. هشام صباح النور، اهلا وسهلا بك وشكرا على عملك اللي قمت به من خلال مراسلات وكذلك تأمين يعني مراسلة على الصفحة الرسمية راديو الكيف. أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور حنان، تحية لك، تحية لكل مستمعي ذات كيف. بالفعل رحلة حجيجة ولاية جندوبة اللي انطلقت تقريبا في حدود الساعة 3 من صباح هذا اليوم في اتجاه البقاع المقدسة، على متن الخطوط الجوية السعودية، وعلى متنها 267 حاج وحاجة بعد اتمام كل الاجراءات بطبيعه الحال اللي كانت في ظروف طيبه. وكالعاده مطار بق عبد الدولي عاده ما تسير فيه الامور ب يعني طريقه سلسه وفي ظروف تنظيميه مميزه. الرحله دي اللي على متنها 267 حاج وحاجه انطلقت في اتجاه البقاع المقدسه بعد ما تمت مجموعه من الايام التحسيسيه التوعويه للحاجيين من طرف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، وكذلك هناك مرافقة صحية، وكذلك عدد من المرشدين اللي موجودين مع الحاجيين في هذه الرحلة. إن شاء الله بطبيعة الحال حج مبرور لكل حجيج ولاية جندوب، وكذلك كانوا مجموعة من الحجيج كذلك من ولايات أخرى حاضرين ومشاو في هذه الرحلة مع حجيج ولاية جندوبة. هذا بالنسبة لرحلة الحجيج اليوم على مستوى ولاية جندوبة وتحديدا مطار برق عبد الرحمن الدولي. نحكي كذلك اليوم على اختتام شهر التراث على مستوى ولاية جندوبة، بشكون بالموقع الأثري بشمتو تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرارفي اليوم العشية من خلال زيارة للموقع الأثري كذلك المتحف، وهناك عرض فني باش يكون موجود في إطار اختتام شهر التراث اللي كان حاصل على مستوى جهة جندوبة مجموعة من الأنشطة اللي شملت كل المعتمديات خاصة في دور الثقافة كذلك دور الشباب ومركبات الطفولة. نختم بالحديث على الاستعدادات للموسم السياحي على مستوى جهة برقة. في هذه الفترة هناك تكثيف لعمليات الحملات النظافة عفوا من طرف بلدية الجهة بالاشتراك مع كل الأطراف المعنية، وكذلك بالاشتراك مع بلدية بوسالم اللي تساند في وتعاون في بلدية برقة في علاقة بالحملات النظافة في انتظار انطلاق عملية غربلة الرمال والاهتمام بالشواطئ في الأيام القليلة القادمة لحسن يعني استقبال موسم الاستياف، حسن استقبال الزوار على مستوى جهة برقة اللي هناك أمال معلقة كبيرة حول هذا الموسم السياحي من طرف المهنيين من طرف أصحاب النزل وكذلك المقاهي والمطاعم السياحية. باش يكون موسم استثناء إن شاء الله مع وجود مجموعة من المهرجانات، وحسب يعني بعض الأخبار أن مهرجان الجاز كذلك باش يكون موجود هذه الصائفة بمدينة برقة.
0: يعطيك الصحة يا هشام، شكرا ليك. هذه أخبار ولاية جندوبة، وكما ذكرت الحدث الأبرز هو انطلاق رحلة حجيج ولاية جندوبة نحو البقاع المقدسة إلى ولاية سليانة. ماهر حاضر، صباح النور.
3: مرحبا، أكيد تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: تفضل ماهر.
3: نبدأ من جبهة الفلاحة اللي خذت القرار بتعليق الزيارات إلى المحمية الوطنية لجبل السرج وأيضا الى مغارة عين الذهب انطلاق من 1 ماي حتى 31 اكتوبر، باستثناء الرحلات العلمية او الزيارات العلمية اللي باش تكون بين سبتمبر واكتوبر. كذلك تم اخذ قرار بمنع التخييم على بعد 500 متر قال شيء من المحاصيل الزراعية ومن الغابات. نعرف تقريبا كل عام يتم هذا اتخاذ القرار خاصة المحمية، ونعرف احتواء على الغزال الاطلسي ولحماية الثروة الحيوانية. أيضا مندوبية السباحة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للسباحة كان عملت برنامج على امتداد أسبوع تقريبا، انطلق من نهار 12 ماي تواصل نهار الغدوة 19 ماي. تقريبا اليوم فما يوم تحسيسي حول الاستعداد للتوقي من الحرائق الغابية في منطقة الخميس لجد الخميس، وغدوة باش تكون فما ندوة حول الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب ولا ممارسات سليمة لتأمينها مع ديوان الحقوق وشركات التجميع. في التمكين الاقتصادي كان صار اجتماع مؤخرا حول برنامج التمكين الاقتصادي للأسر وللفئات اللي تشهد تسرب مدرسي، وتم تحديد ثلاث مناطق بعد عديد البحث والثقافي وتحديد المناطق هذه اللي بيشكون كثرة وبرقو والسليانة الشمالية قيمة جمالية تقريبا للبرنامج هذه 308 ألف دينار. وفي الأيامات القادمة أو الأسابيع القادمة بيتم العمل على تحديد القائمات النهائية في المعتمديات الثلاثة هذونا بتمكين الأسر هذه اللي بتكون وفق معايير معينة تمشي الفئات الأكثر فقر وأكثر اللي فيها أكثر تسرب وفيها ناس مكملتش قرايتها لأسباب اقتصادية بحتة. نختمه كان صار اجتماع أيضا الأسبوع الماضي بمقر ولاية سليانة، كان جمع السلطات الجهوية بأعضاء الغرفتين التشريعية مجلس الشعب ومجلس الأقاليم، وكان تطرق بعديد المواضيع أهمها البنية التحتية وتعدد عدد من المشاريع وبناء الجسور، أيضا إشكالية الصالح للشراب اللي هو مشكلة كبير مطروح بقوة في ولاية سليانة. وكان تم الاتفاق على إيجاد الحلول الكفيلة واللازمة بتجاوز مختلف الإشكاليات اللي تهيئ تنفيذ عدد من المشاريع.
0: هذه أخبار ولاية سليانة، شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة. هكا نكملوا هذا الفضاء المباشر، شكرا لضيوفنا الزملاء اللي أمنوا هذا اللقاء، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية.

0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا المعد الإخباري الموجز. تنطلق اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينة ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل إلى تحرير الأرصفة بكافة معتمدية ولاية الكافة على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. وللإشارة فإن ولاية الكافة تتصدر إقليم الشمال الغربي بمعدل 35 قتيل لكل 100 ألف حادث مدنية وفق رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوم تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليم يوم السبت 30 من مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بيت برقة. ويأتي تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. تختتم اليوم فعاليات الدورة 36 لمهرجان مايو بتنظيم قافلة المتاحف والتي تتضمن زيارة من طرف وفد متكون من خبراء وأعلاميين وأساتذة جامعيين وجمعيات لأربع متاحف بولاية الكافة، وهي متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف والمتحف الإيكولوجي بصدينة ومتحف الحديد والمناجم بجريسة ومشروع المتحف الجيولوجي بالكاف، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. تحت شعار التراث وفن المعمار تختتم اليوم فعالية الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث، وبهذه المناسبة تنظم اليوم دار الثقافة بتويرف تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه تويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة. ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوم الأربعاء 20 مايو ندوة صحفية بمقره بالعاصمة لتسليط الضوء على مخرجات الدورة الأخيرة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 26 و2000 واستعراض آفاقه المستقبلية. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في عدد من اللقاءات والتظاهرات الإقليمية التحضيرية بجنيف، وذلك في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. وشدد الفرجاني خلال تظاهرة حول الصناعة الدوائية في أفريقيا على أن الأمن الصحي الإفريقي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل للتكنولوجيا وشراكات عادلة تمكن القارة من تقليص تبعيتها وضمان دواء آمن وذي جودة وفق ما جاء في بيان لوزارة الصحة. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الاحتلال الصهيوني على مخطط الاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة في خطوة وصفتها بالاستعمارية والخطيرة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المخطط يستهدف عددا كبير من المباني والعقارات التي تعود ملكيتها لعائلات من أبناء الشعب الفلسطيني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام منتصف النهار، إلى اللقاء.
1: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكاري.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا لموجات إذاعة الكيف. وجسور الأمل تنطلق معكم من توا، تتواصل نص نهار، واليوم عنا زوز من الجمعيات اللي قدموا برشا خير ويحاولوا إنهم يغيروا في المحيط متاعهم. جمعية تخدم على الصعيد المحلي والجهوي اللي هي جمعية نسمات الخير مكثر، جمعية صغيرة ولكن أحلامها كبيرة برشا وطموحاتها إنها تحاول توصل المجهودات اللي قاعدة تقوم بها لأكثر عدد ممكن في الجهة اللي هما موجودين فيها. ثم بعد شوية يكون حاضر معنا رئيس الجمعية سي مقدي درجب ويقدم لنا تفاصيل هذه الأنشطة والبرامج اللي قاعدين يقوموا بها. أيضا باش نتحدثوا على جمعية One Day One Dream. الجمعية هذه المتخصصة أساسا في عمليات إعادة البصر، واللي باش يكون عندهم إن شاء الله نهار 23 مايو يوم مهم جدا، يوم وطني لصحة العيون، وباش ينتهي يرتفع عدد من المستشفيات في الشمال الغربي بالخدمات اللي بيش يقوموا بها، وفما ناس إن شاء الله بقدرة ربي نهار 23 ماي بيش يعاودوا يشوفوا من أول وجديد، وبيش يتم إعادة البصر ليهم، وخاصة فئة المسنين هم يركزوا عليها. حنا بيش نتعرفوا

على دورهم هذية اللي هو تطوعي واللي هو خيري إنساني وجهوديتهم وأفاقهم المستقبلية، وأيضا هل إنه عندهم فروع داخل الولايات الداخلية. هذه كل إن شاء الله تكون حاضرة معنا رئيسة الجمعية بالتفاصيل لكل هذه المعطيات والمواضيع والمحاور اللي إن شاء الله باش نتناولوها اليوم في تأمين لقائنا اليوم. تقنيا هجر المناعي، مراقبة البث معنا هند اليونسي في التنسيق العام للحصة، سعاد عباس، وفي المكالمات الهاتفية فتح دريدي زميلنا علي اليونسي رافقنا اليوم في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه الكيف. وجسر الامل الاولاني اليوم هي جمعيه نسمات الخير مكثر. حاضر معنا رئيس الجمعيه سي مقداد رجب. مرحبا سي مقداد.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين الكل.
0: اهلا وسهلا،
1: ان شاء الله يكون نهاركم مبارك.
0: مرحبا
1: ومرحبا بكم في هذا البرنامج. هو معناها عنوانه يدل على الامل، ان شاء الله الأمل والخير، الأمل من جسور الأمل والخير من جمعية نسمات الخير.
0: مرحبا بكم،
1: إن شاء الله تونس تكون خير في وأمل قادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن سي مقديد معكم باش نتعرفوا على جمعية نسمات الخير مكثر. كيفاش خممتوا إنكم تأسوا الجمعية هذه؟ الفكرة الأولانية اللي من بعد هزتكم الحلمة، والحلمة هذه تحقت بتأسيس هذه الجمعية.
1: الفكرة دي تكونت في جمع التبرعات في مع إخوتنا في ليبيا. وقت هبوا المواطنين الكل في مكثر، معناها بالمواد غذائية، بألبسة، بأدوية، بحاجات بكل. معناها جتنا الفكرة وقتها فم باش نكونوا جمعية، أعطيناها الاسم جمعية نسمات الخير. معناها هي أنها كلها فيها خير وفيها أمل للناس المحتاجة له.
0: نعم، بيه. هي الفكرة انطلقت من جمع التبرعات وكبرت شوية بتأسيس هذه الجمعية. شو ما الأهداف اللي رسمتوهم بالنسبة لها؟
1: بالنسبة للجمعية هي معناها تأسست في 11/10/2011 تحت عدد 122 في الرائد الرسمي، صنفة اجتماعية خيرية وإسعافية مرسمة بسجل الوطني المؤسسات، معناها في 2023 منخرطة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولها معرف جبائي وتقوم بخلاص معناها المعالم الموظفة على الجمعيات معناها كل شهر. منخرطة في برنامج الخدمة الوطنية التطوعية مع مكتب التشغيل والعمل المستقل. معناها أهدافها موجودة في الرائد الرسمي. معناها هي مساعدة الفئات الضعيفة من أرامل ومعناها ومعاقين إلى غير ذلك. يعني كما موجود في الرائد الرسمي معناها مساعدة المحتاجين وفاقد السند على المستوى المادي والمعنوي. دعم التكافل الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع. المساعدة في المجهود الوطني لمحو الأمية وفي المشاريع التعليمية. هذه معناها الأهداف العامة.
0: من 2011 لتوا سي مقديد، شنو ما أبرز البرامج الأنشطة اللي قمتوا بها باش جسدتوا الأهداف هذه؟
1: برامج الأنشطة اللي قمت بها الجمعية هي نحن ركزنا على الجانب التعليمي، معناها خاصة التلاميذ والطلبة. هذول ركزنا عليهم بصفة خاصة أكثر من أنا، أعطيناهم الجانب الأهم في برنامجنا وفي خدمتنا، وهو كفالة الأيتام التلامذة والطلبة ومساعدتهم على مواصلتهم دراستهم. يعني تخرجوا معناها ثم تخرج طبيب وثم تخرج مهندسين وثم تخرجوا معناها أساتذة تعليم ابتدائي وثم ممرضين، لكن معناها ما شاء الله الحمد لله ثم نتائج وثم معناها صعوبات برشا معناها تحلوا برشا للطلبة. وعندنا كما معناها كل عمل خيري، معناها عندنا قفة رمضان، عن العودة المدرسية، عن عيد الأضحى، عن معناها ونحن بالنسبة للعمل نتاعنا هو عمل يومي، ما ثماش هذه مناسباتي. نحن نخدمه كل يوم، كل يوم يكلمك معناها تكلمك للشؤون الاجتماعية يقول لك عندنا حالة مستعجلة، يكلمك المعتمدين يقول لك عندنا مستعجلة، معناها حالات معناها كل ما تستناش واحد مثلا حاشاك تحرق الدار ولا معناها ولا مريض ولا مش يمشي للسبيطار ولا عندي دواء ناقص، أو كل تدخل يومي يعني نخدمه فيه معناها يوميا.
0: كيفاش تأمنوهم التدخلات هذه؟ هل إنه يعني فما ناس متبرعين قارين ديما معاكم وانتو قصدوهم، وإلا عندكم اتفاقية شراكة يعني تعاونكم في الإطار هذية باش إنكم تأمنوا الحاجيات والمتطلبات اللي توصلكم؟
1: الحاجات معناها بالنسبة للحاجيات اليومية زي بحكم علاقاتنا معناها في مكثر، إن شاء الله نشكر كل آلي مكثر في مكثر ولا في تونس ولا في أي مكان ولا حتى بالخارج اللي معناها مدينة المساعدة. شني معناها نحن عندنا ناس نعرفوهم يعني هم يوصونا يقولنا إذا كان عندك حاجة ما تفوتنيش يعني حاشاك، معناها خاصة في الأمراض في المرض وفي القراية في الحالات المستعصية يعني ديما معناها يقول لي مثلا يطلبوا مني مثلا باش مش ناخذ كروس الواحد مباشره نمشي نكرداها ومن بعد نتكلم نقول معناها المتبرعين نقول له مثلا يمشي للبلاصه الفلانيه هانو فيها معناها كروسه خلصها ولا خلص نستقبل عليه يعني هذاك ايش نخدم نحن كاين معناها شخصيه مدنيه تكردي وتكردي وتخلص معناها هذه علاقاتنا مع حسب كل معاملات كلها معاملات عينيه اكثر منها ماديه معناها ديما خاصه نجيب لنا العباد الجمعيه سواء شكل الحفاظات والكروسات والاكيكز والمضارب الطبيه هذول كلهم يجيبوهن سواء كان من طول معناها من كامل طلب الجمهوريه لاولاد بلادنا واللي معناها الناس اللي اهل الخير معناها يجي ونحن نعطوا للمستحقين نتاعنا.
0: بالنسبة للجمعية كيفاش تشوف كيفاش تقيم بعد سنوات هذية من الخدمة؟ هل تعرفت وليت مقصد للكثيرين وإلا مازال تحس أنه مازال الجمعية ربما برشا ناس ما تعرفهاش؟
1: وصلنا معناها إلى نسبة 60% أن نحن تو نخدم في خدمة ما شاء الله نحن أنا علاش قلت لك المرة الفاترة معناها على الإعلام نحن ما نهبطوش للإعلام أما قلت لك نشاطنا يومي نخدمه كل يوم كل يوم جينا العباد وكل يوم تكلمنا المؤسسات واللي معناها اللي عنده حاجة يكلمنا اللي يعرفوا الجمعية دي مثلا كي يمشي ماشي لوج على فرش طبي ربما معناها ينجم يلقاه فيها يلوج على كرسي متحرك ينجم يلقاه يلوج على كيكز ينجم يلقاهم يلوج على جرية طبي ينجم يلقاهم زم مثلا عندنا معناها العلاج الطبيعي ندخلوا في العلاج الطبيعي نعطوا حصص لك معناها الناس اللي عملوا معناها ما عندهمش القدرة باش يخلصوا وما عندهم السينسيس نحن نعاونوهم مثلا 10 15 حصة 20 حصة حتى كذا حتى اللي معناها يبرأ عندنا شراء الأدوية دو خاصة الأمراض المستعصية فما ناس عندهم أمراض مزمنة معناها ما ينجموش فما أدوية مرات تلقاها مفقودة في السبيطار معناها يتلزم ساكنين باش يشروا ونعاونوهم نكردوا كل عادة وديما معناها عندنا مواسم معناها كيما موسم رمضان موسم عيد الأضحى كيما هكا معناها أهل الخير يعني اللي يمشي للفارماسي يخلص يمشي واللي يمشي للمتاع العلاج الطبيعي يخلص واللي يمشي للمتاع العلاج الطبي يخلص يعني هذه كيفاش نخدموا والنظارات الطبية كيف خاصة التلامذة النظارات الطبية معناها نخدموا فيها بالقدا
0: بالنسبة للفئات المستهدفة هي ما أكثر والجهات اللي قريبة منها شكون الناس اللي يقصدوكم أكثر؟
1: ولا بالنسبة لنا احنا رو عنا بنك معلومات نحن كي عملنا الهدف عملناه للتلاميذ معناها للأيتام نعم نحن عندنا فاقد كي نقولوا فاقد السند معناها الأيتام ثم عائلات ورأس عائلات معوقين ثم المطلقات وثم معناها المسنين ثم معناها فاقد السند يعني هذول الكل هذول هو جمهورنا نحن
0: هذوما اللي
1: يجوا لان احنا عندنا بنك معلومات عن قائمة الأرامل قائمة رؤساء العائلات المعوقين قائمة المرضى المرض معناها نقول مرض مزمن قائمة المطلقات هذه معناها قائمة معناها هذو كلهم موجودين في بنك المعلومات نتاعنا
0: نعم يعني انتم في مكثر تعرفوا كل واحد وكل عائله وشكون مستحق شكون ليه
1: تمشي في الشارع يعرضك التلميذ يتيم يتمطر يجي معناها يظل يسلم عليك ويلبس فيك وفهمتني ولا لا انا معروفين احنا مكثر مش كبيره برشا يعني رغم اني انا اكبر معتمدي في الولايه ما معناها
0: نعم وأنا كنت سألتك سي مقديد ونتفكر معني في التنسيق للبرنامج على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك قلت لك إيش بيكم ما كمش تهبطوا معني في النشاطات متاعكم ديما قلت لي اللي أنتم تخدموا بست الربي الخدمة موجودة الناس موجودين الحبيد اللي تحب تتبرع موجودة والعمل هو يومي ولكن ما تحبوش برشا إنكم تشهروا العمل متاعكم
1: موضوع شوفي تو كل بالنسبة للعمل الجمعياتي رو عمل حساس برشا عمل حساس برشا وين الناس الكل خاصة في السنة مثلا بحكم إن شاء الله ربي يوصل بالسنة إن شاء الله توصل الصعبة ثم أمطار وثم كذا فما برشا الناس ولت محتاجة حتى الخدام العامل اليومي ولا محتاج معناها ولا يجيك يعني إذا كان نحن مش نقول ورانا أنا بنينا دار في البلاصة الفلانية ولا أنا صلحنا دار في البلاصة الفلانية ولا أنا عاونا فلان باش يشري كرسي متحرك ولا عاونا فلان باش يعمل رجلين تركب جرجلين فهمتني ولا لا؟ لا معناها مش تولي خاطر الحالات ياسر. اما معنا علاش قلت لك ديما راهو الخدمه بلا بنك معلومات ما تخدمش. مش مثلا مثلا اللي جينا ما سماش حتى واحد نهار نقول له برا امشي نقول له ربي سهل ناخذ عليه معلومات ونهار مثلا نقولوا فرصة ونايم عشان ناخذ فكرة على المواطنة ذاك ولا على المريضة ذاك مع الناس العمدة نرجع خاصة نحن نخدم مباشرة مع صورات المحلي العمد معناها رؤساء معناها مجلس المحلي ولا مع الولاية ولا خاصة ولا في الفلاحة تنجوه موضوع السقية فنتحدثوا فيه هذا معناها ناخذ المعلومة إذا كانوا معناها يستحق رانا نعملوا برنامج وندخلوا ونعاونوا.
0: انتم في اطار العمل نتاعكم هذايا مش فقط تبرعات، مش فقط انكم تعاونوا الناس، ولكن ايضا تشاركوا في مشاريع، مشاريع مهمه برشا تنجم تغير حياه الناس اللي هي مشاريع السقية. تحثوا عليها شويه سي مقديد، وخاصه انكم تخدموا فيها في اطار شراكات.
1: شراكات هي مش شراكات، اما معناها نحن بالمشاركة معناها بتقديم المشروع. مثلا تو مثلا شبكة غزل الزيتون والجمعية الوسيط الخيري ما يعرفوش مكثر ليه بالتنسيق مع العمد مثلا نقولوا نقاط المياه العيون خاصة نحن نخدم مركزين على العيون العيون مثلا تهيئتها بداخل زين وتولي حنفيات وعنا برشا معناها أمثلة معناها ربما راكم شفتوهم في تجروين ولا في قلعة السنين هذوك الأمثلة هذوك موجودين منهم برشا في مكتب. معناها الواحد كان يعبي معناها بالطاسة في البيدون ولا مثلا ولا في الحنفية ولا ما صافي ونظيف ومراقب من الفلاحة والحمد لله.
0: نعم، نحب نسأل على التحديات، لأنه أكيد العمل هذايا أنه تطوعي وخيري وإنساني وباهي برشا، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم اللي قاعدين تقدموا فيه الكل، ولكن لا يخلو من صعوبات وتحديات أكيد سي مقتد.
1: داي بالنسبة للصعوبات معناها الصعوبات هي شنو فيش؟ هي رؤية المجتمع للجمعيات. نعم. ما زلت ما فماش هكا الثقافة نتاع هذايا راهو عمل خيري برك معناها ما عنده ما راهوش معناها ديما ثم هكا التأويل موجود العملية وثم برشا كل مرة معناها تخطي الواحد تقول له مثلا تنخرطت معانا في العمل الاجتماعي تقول لي نعاونك بكل شيء أما كلمة انخراط ماذا بيا ما نسمعهاش معناها ما نحبهاش يقول لي خلي نخدم معاكم معناها نعاونكم اي حاجه تستحق لها قول لي راني نقضيها لك اما حكايه الخيرات هذه معناها مثلا ثم فهم اخر انه الجمعيات هي معناها هي الدوله يعني مرات المواطن يجيك ظل يخاطب فيك كان يخاطب في مسؤول في المعتمديه ولا في البلديه ولا في اي بلاصه في دار معناها تابع الدوله فهمتني ولا على اساس هذا حقه ويزموا يأخذوا.
0: نعم.
1: هذه مثلا الرؤية.
0: يصير لهم خلط معناها بينكم بين المؤسسات.
1: أي بالضبط. ونحن ولا نفهمهم معناها نتواصلوا معاهم ونفهمهم ونقولوا نحن رانا ذي راهو عمل الاجتماعي يعني معناها معاضدة لمجهودات الدولة. معاضدة لمجهودات مش ما نحبسوا معناها الدولة تخدم على روحها ونحن معاضدة. مثلا تو اي برنامج مثلا في حكايه السقية نكتب معارضات مجهودات الدوله في توفير الماء للشراب للمواطن معناها نحاولوا خاطر نحن مش نخدموا حدنا راهو نخدموا مع اداره الفلاحه نخدموا مع الصحه او نكون نخدموا معها معناها شراكه تامه
0: أكيد أي. دور المجتمع المدني هو باش يعاون باش
1: بالضبط المجتمع المدني أي. يكمل يقول لك مثلا تكلمك مثلا مسؤول معتمد يقول لك راهي عندي الحل الفلانيه راهي مستعصيه ولا التضامن والشؤون الاجتماعيه معناها كل معناها حينيه معناها تو المعتمد يجي واحد مثلا عنده قضيه معناها متاكده مش باش يتكلم التضامن في سليانه ولا معناها ما تجي قضيه بكذا الا معناها تاخذ شوي وقت يكلمني مباشره نتصرف لا ولا معناها اعضاء الجامعين كلنا معناها في خدمة بلادنا وفي خدمة
0: نعم. بالنسبة لصعوبات أخرى من نوع يعني. آخر هل أنه عندكم المقر الخاص بكم بالنسبة لهذه الجمعية؟
1: عندنا مقر مقر تو في حي الموجي سليم في طريق فرحات حشيد معناها عندنا قلت لك عندنا مسجل في السجل الوطني.
0: نعم. بالنسبة للجمعية ذي وين تحلموا إنها توصل آفاق بالنسبة لكم؟ وشنو تحلموا بالنسبة للجمعية هذه الآفاق نتاعها في المستقبل؟
1: نحلموا نحن باش ما يبطلش حتى طالب من القراية. هذا أول حلم.
0: أي.
1: وخاصة وتوفير المسك اللائق. فهمت معناها المسك اللائق خاصة للمحتاجين للخطرة ومرات. نحن نعيش واقع معناها مؤلم أنه مثلا مرات مراتك عندها زوج طلبة في الجامعة معناها المورد نتاع الوحيد هو مثلا منحة المعوزين 270 دينار 270 دينار ما يزوش كذا عندها واحدة عندنا واحدة عندها زوج طلبة الطب في من أنا 300 ولا 400 ولا حتى عندها كان عندها سينسيس ولا كذا معناها وش مش يعملوا لها.
0: نعم.
1: نحن ديما هاولنا من خلال برنامجكم هاو نداء لكل من يحب يكفل طالب معناها يتصل بين الرقم هاو تقولوه اللي يحب يكفل طالب يتصل بينا ومرحبا بيه. نحن صرنا ناس بارشة كافلين طالبة كفالة منها ضعيفة هذا 100 دينار في أوت باش يحضر بهم الأوراق نتاعو 100 دينار كي يروح في ديسمبر باش كي يرجع عنده مصيريف على الاقل باش معناها يتحرك و100 دينار في مارس في كل ما يروح في العطله يلزم نأمنوا له على اول شيء ساعه نأمنوا له ركوبه معناها
0: نعم
1: ومصيريف هذا اللي يحب يقفل الطالب معناها ويحب يعاونه يتصل بينا وبارك نعطوه الاسم واللقب خاطر كيفاش نخدموا نعم هذه كل علاش قلت لك ديما نركز ونرجع نعاود على بنك المعلومات يجيك واحد يقول لك بالله يعطيني واحد بعمره 6 سنين تفضل ها هو واحد 6 سنين من على مصنفين نحن من العائله الفقر معناها المحتاج واكثر المحتاج الى غير ذلك
0: نعم.
1: فهمتي معناها يقول لك انا حاجتي بعائله فيها فهمتني ولا واحد قراي نحب نعاونه معناها كل مرة ويجيك واحد عنده معناها حاجة خاصة يحب يعمل يلقى المعلومة موجودة في ظرف 4-5 دقائق المعلومة توصلوا
0: بفضل البنك هذا متاع المعلومات اللي يوفر لكم فكرة واضحة على كل العائلات الموجودين في مكثر
1: كل شيء
0: على حالاتهم وبالوقت معناها تنجموا تتدخلوا. كلمات تحب تختم بها معنا سي مقداد هذا اللقاء؟ شكر ربما كنت حاب توجهه أكيد العمل هذا اللي قاعدين تقوموا به ماهوش سهل وراه برشا ناس قاعدة تبذل في وقتها في مجهودها في فلوس أيضا وباش توفر كل الحاجات اللي تجيكم للجمعية والطلب.
1: أول شكر الساعة لبرنامجكم جسور الرحمة
0: جسور الأمل
1: أتحنا الفرصة باش نقدموا معناها هذه المعلومات ومعناها هذه المعطيات عن الجامعي.
0: نعم شكرا.
1: ثانيا معناها نشكر جميع السلطات المحلية والجهوية وخاصة مندوبية الفلاح اللي قاعدين يعاونوا فينا في يساعدوا فينا مساعدة كبيرة ياسر في تذليل كل الصعوبات في سواء الإدارية وخاصة حتى على مستوى معناها المواد يعاونونا بك الكوتشوات وكذا معناها باش نسهلوا العمل نتاعنا والجمعيات الاخرين اللي يعاونوا فينا شكر خاص لجمعية نوران وجمعية تونس الخيرية ومعناها غصن الزيتون والوسيط الخيري هذول كافلين رغم أن هما معناها فما كفالة خاصة معناها نعطيهم على الملفات وهم يكفلوا كافلين لنا برشا أيتام.
0: نعم أيوة كل ضيوفنا
1: وثم ثم مشاريع صغرى فما نشكر اللي يساهموا فيها آلات خياطة معناها خاصة آلات خياطة آلات عصير نتاعك معناها الليمونة يعني الناس مشاريع صغرى خاصة خدمنا نجي 3 أو 4 مشاريع متاع صالة وخياط توفير آلة الخياط لا خير ذلك.
0: أي وفرت
1: ونشكر كل من كل واحد ساهم حتى بالكلمة الطيبة في في في في منها التعريف بالجمعية وفي مساندتها ونطلب طلب أخير أنه نقفوا مع جمعيتنا مش معناها كما يقولوا جماعة الكورة نقفوا مع جمعيتنا نعم نقفوا مع جمعية نسمات الخير فهمتني ولا لا باش نحققوا برشا أهداف. نحن وصلنا أهداف ومعناه وتعرفنا حتى معناه كان ما عندوش معناه ما يتواصلش معانا ولا كذا، وين عرف الخدمه وين جاء وشاف ومعناه واستنفع من الجمعيه، ولا هو بيده عنصر فاعل في معناه بالتعريف بالجمعيه.
0: نعم ان شاء الله هذا المد يتواصل سي مقديد، ونجاحاتكم واللي تعملوا فيه من خير انه صغيرات يكملوا قرايتهم يتميزوا. ذكرت انه فما برشا مواد
1: خاصه هذه ركزوا عليها برشا كيف القرايه. أبرنا معناها بحكم خدمتي أستاذ تعليم ابتدائي متقاعد، بحكم علاقتي بالتلميذ، ماذا بيا ديما العلم راهو هو النور، هذاك هو نركزوا عليه. والمعناها مثلا في تونس ما فماش واحد جيعان راهو، أما ماذا بينا ديما نحاولوا معناها التعليم التعليم التعليم التعليم، يعني عاودتها برشا مرات.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك سي مقديد الجب.
1: رقم الحساب هانو عندك في الورقة والرقم التليفون البريد الإلكتروني كل موجودين.
0: نعم شكرا ليك، يعطيك الصحة سي مقديد الجب رئيس جمعية نسمية الخير بمكثر. كانت هذه الجمعية جمعية خيرية قاعدة تخدم على برشا فئات تستهدفها، وأكيد مستحقين للدعم الناس كل ما اللي يخدموا في الجمعيات هذه، ماذا بيهم أكثر أنه الناس توصل وتحاول تدعمهم، خاصة تدعم الصغيرات اللي يحبوا يقرأوا والطلبة. إن شاء الله النداءات اللي توجه بها سي مقديد توصل اليوم للناس اللي تنجم تعاون، أهل الخير اللي تحب تقدم يعني الحاجة اللي تنجم تغير حياة إنسان، أنك تغير حياة تلميذ ولا تغير حياة طالب ولا مرأة، توفر لها مورد رزق صغير تعيش منه، أكيد حاجة كبيرة برشا، وأكيد تغير في المجتمع المحلي والجهوي، وإن شاء الله يكون في ميزانيات حسنات الناس الكل، وتكبر الجمعية هذه جمعية نسمية الخير وتخدم على صعيد أكبر من اللي قاعدة موجودة فيه تو، خاصة أنهم يخدموا بفضل هذا بنك المعلومات اللي قال عليه سي مقديد، أكيد يسهل عليهم برشا العمل. احنا مازلنا مواصلين بعد شوية جسر ثاني للأمل، نتحطوا الآن على صعيد وطني وعندهم نشاطات جهوية أيضا مش تعرفوا عليها بالتفاصيل، جمعية One Day One Dream، بعد شوية تفاصيل.

0: أهلا وسهلا بكم على موجاتنا، مواصلين مع الأمل مع الجسور اللي تبعث الأمل، وحديثنا توا على جمعية وان داي وان دريم. حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة درة قار علي مولهي. مرحبا سيدة درة، أهلا وسهلا بك على موجاتنا. مرحبا، أهلا وسهلا سيدة درة. إذن باش نحكيه معاكم على هذه الجمعية، وخاصة أنه عنا موعد مهم إن شاء الله تنرجعوا له بالتفاصيل نهار 23 ماي، موعد باش يرجع الأمل لبرشا ناس، برشا فئات مستهدفة من خلال هذا اليوم. ولكن قبل خلينا نتعرفوا أكثر على جمعيتكم وخاصة أهدافكم من خلال هذا العمل الجمعياتي والإنساني بامتياز.
1: احنا جمعيتنا مهتمة أكثر حاجة بميدان الصحة. بدينا أول ما بدينا بقسم قلب الأطفال بالرابطة، عاودناه عملنا له الغينوغاسيون بتاعه، ومن بعد عملنا قاعة قسطرة قلبية اللي هي وقتها كانت الأولى في إفريقيا وفي تونس، قسطرة قلبية للأطفال. ومن بعد بدينا وقتها نعمل في القوافل 2000 وبدينا 2000 بعد الكوفيد 2020-2021. وكينا كي بدينا نعمل القوافل لاحظنا اللي في المناطق الداخلية ثم ياسر بزوان تاع جراحة العيون، ياسر ناس من مستحقة، وبدينا من وقتها نعملوا في القوافل لجراحة العيون.
0: يعني اخترتوا الهدف هذايا جراحة العيون، شفتوا أكثر هدف ربما مستحقينه في مناطقنا الداخلية، تتعاملوا على الأكثر.
1: بكاغافان ملتي ديسيبلينير، متعددة الاختصاصات. ومن بعد بشوية بشوية تخصصنا في جراحة العيون.
0: نعم، في الاتجاه هذايا شكون يخدم معاكم؟ هل إنه عندكم اتفاقية شراكة تجمعكم بوزارات الإشراف؟ كيفاش يتم العمل متاعكم؟
1: احنا عنا اتفاقية مع وزارة الصحة، واحنا ناخذ خريطة الطريق متاعنا من عند وزارة الصحة. معنا نقولوا 2026 عنا 4 قوافل نخدموهم مع وزارة الصحة.
0: نعم، أبرز الأنشطة بالنسبة للقوافل هذوما وإلا البرامج اللي قمتوا بها خلال هذه السنة، كان ذكرنا بهم سيدة درة.
1: احنا بدينا بجندوبة، ولاية جندوبة، عملنا 50 جراحة لإزالة الماء الأبيض. هذا وقت كان أشهر. ومن بعد عملنا، ومن بعد مشينا للقبلي، وتوا عملنا القافلة على اليوم الوطني. هذا عملناه وعملنا اليوم الوطني الأول، عملنا 800 منتفع، 800 مريض، واثنين إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نفوتوا الألف يا ربي
0: إن شاء الله. بالنسبة للحديث على عمليات إعادة البصر، أكيد ما نجموش نتحدثوا من غير ما نحكيوا على الناس بعد ما يرجع ليهم البصر نتاعهم. معناها كيفاش يحكيوا معاكم؟ شنية الأجواء؟ كيفاش تكون؟ معناها أكيد فما برشا حالات أثروا فيك سيدة درة.
1: هو أحسن شعور راهو. أحسن شعور هي العمل الإنساني في عمليات إزالة الماء الأبيض. راهو مش مجرد طب. هو حياة ترجعها من الزيت. أنت إيماجين واحد كان يعيش في ظلام قداش من عام، وفجأة يرجع منظر. اللحظة هذه راهي ما تتسريش بمال الدنيا. معناها انت ترجع له الامل، ترجع له الحياة في قلبه، ترجع له مو ما برشا ناس ما عندهمش امكانيات.
0: نعم، اي
1: دونك يبداو يستنوا، واحنا الاكثريه راهو الكرنيات البيض اللي نعملوا لهم العمليات.
0: كيفاش هل يقع التسجيل بالنسبه للمستشفيات؟ وزاره الصحه هي اللي تتولى الامر هذايا. مثلا نحكيه على الشمال الغربي، احنا مستشفيات جندوبه، بيجا، سليانه، الكيف، هل باش تكونوا ان شاء الله موجودين نهار 23 ماي؟
1: اي احنا راهو من بن رابط لبن قردين.
0: اي
1: وزاره الصحه الناس السبيطارات تونس الجمهوريه الكل باش يحلوا ببينهم وباش يستقبلوا العباد، والناس الكل متطوعه. الناس الكل باش تخدم العباد المستحقين.
0: يعني اللي باش يجي نهارتها والا يقع التسجيل من قبل سيدة درة؟
1: لا، التسجيل من قبل اللي حاضره ثم خاطر ثم عملوا ديبيستاج زادت مثلا في ولايه الكيف، يقول لي 25 عمليه باش يعملوا.
0: نعم، اي احنا ان شاء الله نستهدفوا اكثر من 1000، من بينهم 25 في الكيف، كيف كيف في جندوبة، بيجا، سليانة، وإلا يختلف العدد من مستشفى إلى آخر.
1: يختلف في جندوبة أكثر العدد.
0: نعم.
1: جندوبة العدد أكثر في سليانة، كيف كيف كل سبيطار والعدد نتاعو.
0: وزارة الصحة هي اللي تتولى، معناها
1: وزارة الصحة هي اللي متكفلة بكل شيء.
0: بالنسبة للمبادرة هذه
1: السيد الوزير هو مشرف شخصيا الحقيقة، معناها على خاطر راهو عيد قبل العيد. انا قلت لهم
0: اكيد
1: اول حاجه في العواشر اللي هما العشر ايام اللي ربي اقسم بهم معناها ثواب، وثاني حاجه اللي الناس هذوما مستحقين.
0: هي باش يكون فيها تدخل طبي فقط والا باش تكون فيها حاجات اخرى بخلاف التدخل الطبي باش يصير نعرفها؟
1: لا لا، جراحه طبيه، تدخل طبي.
0: نعم اي باش يقع توفير عدسات ادويه والا لا في اطار التدخلات هذه سيده دكتور؟
1: العدسات من عند وزاره الصحه والادويه من عند جمعيه وندي وندري.
0: نعم، بالنسبه للجمعيه هذه وهي تخدم في هذا العمل اللي مش سهل حتى تعرف معناها الجهه اللي اخترتوا تخدموا فيها وهذا الجانب مش سهل سيده دره، شنو ما الصعوبات اللي تعترضكم في تامين القوافل في التحضير للانشطه نتاعكم في اليوم الوطني الاولاني اللي خدمتوه وتم بنجاح وانتفعوا به 800 وسنه زيد ان شاء الله يكون العدد اكبر، شنو ما التحديات اللي تواجهكم؟
1: اول تحدي اللي ديما هي السبونسور، كيفاش نلقاو السبونسور؟ هذيك هي على خاطر من غير السبونسور ومن غير الامكانيات هذوما ما نجمو نعملوا حتى شيء الحقيقه. دونك هذيك هو التحدي ديما، اللي يكلم يكلمه وبربي ويعيشك، وهذيك هي اللي ديما صعيبه راه. ديما اكثر حاجه صعيبه كيفاش نرقاو لي فون باش نعملوا بهم القوافل الصحيه.
0: وبالنسبه للاطباء ينخرطوا معاكم وين تقصدوهم معناها في القوافل الطبيه؟
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على طبتنا، وما شاء الله على القلوب الكريمه، وما شاء الله على القلب الحنين اللي كل ما تقصد عبد ما يخيبكش الحقيقة.
0: هذا شفناه في برشا مع نشاطات برشا جمعيات يبدأوا يستناوا الطب وقتاش فما قافلة خلينا نمشي، معناه هذا بالحق يثلج الصدر.
1: في هذا صوت الحق يتكلم الحقيقة. معناها ما الطبيب اللي تقصده عمره ما يقول لك لا. وتوا مثلا في اليوم هذا عنا رانا القطاع الخاص عنا في 20 مؤسسة من القطاع الخاص باش ياخذوا المرضى على عاتقهم راه.
0: مهم
1: عنا في العاصمة، عنا في الساقس، عنا في القصرين، عنا في سوسة.
0: نعم أكيد مهم جدا تضافر الجهود بين القطاع العام قطاع الخاص والمجهود الجمعياتي أنتم زيدة سيدة درة باش أنكم تنجموا توفقوا أنكم تكونوا موجودين في كل المستشفيات، لأنه في نهار واحد باش تصير العمليات هذه الكل أكيد سبقتوا برشا تحضيرات وبرشا استعدادات
1: برشا لوجيستيك بالحقيقة برشا لوجيستيك. ما الحمد لله إن شاء الله ربي معانا، ادعيوا لنا يا ربي إن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله كل شيء يتعدى بالبداء. هي نقول لهم هنا عملية صغيرة أما تأثيرها ياسر كبير. ترجع الضحكة للمريض، ترجع له استقلاليته كرامته. معناها هو يكون يحس روحه عالة، يولي ليك هاو يولي راوي يولي احنا عمناول من ولاية قصة. فما واحد عمره 35 سنة صغير 35 سنة مسكين في تركينة، ما كانوش الأهل متاعه يعملوه كأنه كفيف، ما كانوش يعرفوا اللي هي عملية ينجم نظر يرجع له. وسبحانه عمناه والعمل العملية هبط لتونس في مصحة خاصة وهوكا ولا يخدم.
0: نعم أي في الإطار هذا سيدة درة شنو الكلمات اللي تسمعهم من الناس وما تنساهمش بعد ما يرجع لهم البصر متاعهم بعد هذه العمليات والتدخلات الطبية اللي تقوموا بها؟
1: أول كلمة برا يرحم والديك، هي أول كلمة. ويبدأ يرحموني على بابا الله يرحمه،
0: الله يرحمه.
1: ويبدأ يرحموني على الذرية وإن شاء الله يا رب يقولوا لي ذريتك تطلع من الذرية الصالحة. هسيلوا نولي نبكي وما نحكي لك دونك هذيك ما نقولكش، وهذيك اللي مخليني نكمل راهو. ريتو تاع الخير هو اللي مخليني نكمل.
0: نعم أي إحساس كبير برشا
1: وكان الناس البسطاء اللي يبدأوا يعمقوا فيك ويبدأوا يبوسوا فيك ويبدأوا فرحانين بيك راهو تقول يا سيدي خاطر كما قلت متعب راهو عمل متعب بغافوغ لو سوفل باش تكمل انت راهو لازمك مشوار هو المشوار طويل ولازمك انت تكون قويه باش لازم تكمل.
0: بعد سنوات العمل هذوما نقولوا 5 سنين خدمه فرحانين بالنتائج اللي وصلتوا لها، فرحانين بهذه المبادرات اللي احدثتوها اني وليت عادات موجوده وهذا التعاون الكبير اللي قاعدين تقوموا به مع وزاره الصحه؟
1: اكثر من فرحانه بشويه، قلت لك يرحموا لي على والدي شخير من هذيك.
0: اي
1: شنو في الدنيا احنا باش نخرجوا من الدنيا؟ شنو اخرتها هي الدنيا؟ كلنا ماشيين لك الطريق باش نموت وان شاء الله ربي يرحمنا. دونك انا بعد دعاء الخير قلت لك هو اللي مخليني نكمل.
0: نعم
1: نكمل على خاطر توا رقينا معناها مع العملية إزالة الماء الأبيض رقينا نتيجة سريعة ترجع فيسع نظر للعباد والناس فرحانة وش خير من هذاك. وعندنا زاد رانا توا مثلا في قسم جراحة قلب الأطفال عندنا سيرفيس نعاودوا فيه.
0: نعم اي نتحدثوا عليهم البرامج الاخرين اللي كتخدموا فيهم بالتوازي مع هذه التدخلات الطبيه.
1: بالتوازي مع القوافل.
0: اي
1: علاش قلت لك دونك هذايا زاد فخر كبير معناها.
0: عندنا قسم اعاده تهيئه
1: وين الصغيرات يعملوا عمليات على القلب.
0: ان شاء الله وقتاش المشروع يكون حاضر؟ فما اجيال محدده والا مازال شوي؟
1: ان شاء الله شهرين اخرين يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. هو كان عندنا ليسونسور وعندنا شكون يحب يعاونه في شهر يكمل. أما إذا هي تقعد ديما الإعانات تقعد ديما نفس المشكلة الإعانات.
0: الإعانات والمساعدات هي اللي تنجم تساهم في أنه دعم العمل اللي متاعكم هذية وتوصل الرسالة اللي تحبوا أنتم ما تقوموا بها. الجمعيات هذية اللي تخدم في مجال نقوله الصحة التطوعية في تونس كيفاش تقيمها سيدة درة؟ هل قاعدة تخدم يعني كما ينبغي؟ أكيد ما هو جمعيتكم فقط، فما برشا جمعيات تحاول أنها تعاضد مجهود الدولة في إطار قطاع الصحة.
1: ذيك واجب راهو بالنسبة لي واجب المجتمع المدني واجب يعاون واجب ملا بيش بلادنا تونس ولازمنا نقفولها. انا ربيوني والدي اللي تونس حاجة ثمينة لازمنا نقفولها بالجهد اللي عنا كل واحد وكيفاش وكل جمعية راهي تحاول زادة كيف تعاون باللي تقدر راه. دونك هذيك هي بالنسبة لي تونس عزيز علينا واليد في اليد لازمنا تونس نستحفظوا عليها.
0: إن شاء الله. شنو هالأفاق والأحلام بالنسبة لهذه الجمعية من اسمها هي وان داي وان دريم؟ شنو أحلامكم أنتوما بالنسبة لها وين تحبوا توصلوا بها الجمعية هذية، وخاصة أنه هذا العمل الإنساني قادر على التغيير، يعنيها في نهار تنجموا تغيروا حياة برشا عبيد ويرجعوا لحياتهم اليومية، يرجعوا يعتمدوا على رواحهم استقلالية ذاتية، أيضا يرجعوا يخدموا وهذا مهم جدا لأنه برشا عبيد يكون عائق البصر بالنسبة لهم يخليهش يخدم ويرجع لها بفضل هذه العمليات وترجع تشوف حياتها.
1: هي ديجا العملية الجمعية اسمها وان داي وان دريم، هي جبت حلمة وحمد لله يا ربي هذا فضل من عند رب العالمين. راهو كل مرة تكبر الحلمة تكبر الحلمة ونقول لهم ربي قاعد يسخرنا في الأسباب ويسخرنا في العباد على خاطر واحد قلبه صافي يخدم في رحمة الوالدي. هذيك هي عندي برشا أحلام راه عندي برشا أحلام إن شاء الله ربي يحققهم.
0: إن شاء الله ربي يحققهم. تحبش تشاطرنا معاك شوية من الأحلام هذوما سيدة درة ونسمعهم؟ هما يسمعوا عبر موجات إذاعة الكيف وعودونا أهل الخير.
1: أنا مطلب منك حاجة.
0: نعم تفضل.
1: في سبيطار الكيف ثم 25 مريض وثم بيرسونيل هكا ولا لا؟ أنا نحب أهالي الجهة يفرحوا بيهم نهارتها. كان ثم ما يمشوا يهزوه، كان ثم ماكلة يمشي، وكان ثم كخواسان يهزوه، كان ثم إن نحبها تكون فرحة.
0: أي.
1: عيد ريتو عيد هو عيد قبل العيد. نحب أهالي الكيف وأنا بصيف سمول هي معنا. دونك نحب أهالي الكيف يسمحوا بك المرضى هذوكم.
0: إن شاء الله يكون عرس لأنه بالحق 25 إن شاء الله منتفع بالخدمات نتاع الجمعية في إطار هذا اليوم. إن شاء الله يرجعوا يشوفوا في الكيف كيف في جندوبة، في سليانة، في بيجة، في الولايات الكل. إن شاء الله تفوتوا العدد 1000، إن شاء الله توصلوا لأكثر.
1: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. حلم من أحلامي ذاك زاد.
0: إن شاء الله نشوفه معك في تقييم هذا اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. رسائل الشكر ليش كنت توجهها سيدة درة؟ برشا عبيد أكيد يعاونوا فيكم، برشا ناس واقفين وراكم باش أنتم ما تسلموش وتبقاو شدين المشعل وشدين الطريق هذية اللي فيه برشا صعوبات تحديات، ولكن مكملين في الثنية إن شاء الله.
1: أول رسالة شكر كما قلت لي لرب العالمين. نحمد ونشكر على النعمة خاطر هذه نعمة راه. بالنسبة لي هذه نعمة.
0: أي ربي سخرك للخير أكيد نعمة كبيرة.
1: نعمة كان ربي سخرك هكا سكو نعمة أنا بالنسبة لي هذه هو. ثاني حاجة عائلتي راجلي اللي صبر عليا، أولادي ربي فضلهم، أمي اللي علمتني هذا خاطر أمي كانت في الاتحاد النسائي والتربية والأسرة. بابا الله يرحمه معناها راهو هذوما الكل عندهم فضل كبير عليك
0: اكيد
1: باش يخليوك انت تكون هكا. ثالث حاجه وزاره الصحه، السيد الوزير والاطارات الكل في وزاره الصحه، معناها الناس الكل واقفه، الاعوان زاد المديرين الجهويين الطب في جمعيه وندي وندريم، مع عائله وليت عائله عائله معايا عائله، انا اللي نكلمه ما يقولش لي ما يخيبنيش، الطب اللي معايا الكل بالنسبه لي عائلتي وليت جزء مني، عنا برشا حكايات بكينا مع بعضنا، ضحكنا مع بعضنا، هبطنا شفت غام مع بعضنا، بصنا العباد، عنا معناها حاجات اللي تقعد ريت فعل الخير يقرب العباد برشا، ويخلي دي سوفونيغ رسخين في المخ ما يتنحاوش، راهم خاطر هذاك هو ليسونسيال، معنى الحياة هذاك هو معنى الحياة.
0: أي خاصة كي تشوف النتيجة، معناها التعب الكل يتنسي
1: راني كل مرة نبدا نحلف نقول لك الحقيقة باش نبطل، كل مرة نغضب.
0: أي لأنه صعيب، لأنه عمل التطوع مش سهل.
1: أي مش سهل، أي ومن بعد ما عادش نجم كل اللي يضر كمل، ثم صوت هكا يقول لي كمل مش سهل.
0: وكي تشوف الناس اللي مستحقين زايدة، تشوف برشا عباد راهم معلقين عليكم أمال ويستناو فيكم وقتاش تتحركوا وقتاش تجيو بحذاهم، هذا الكل يخليكم تواصلوا إلا المشوار نتاعكم.
1: أنت ما تحبش تخذل العباد هذوما.
0: بالضبط.
1: أما هي راهو تشوف كلها جهود مع بعضها، الحاجة الباهية اللي وزارة الصحة اللي هي واقفة واقفة واقفة واقفة، معناها أنا يصرفني اللي نكون بارتنير نتاعها، معناها خاطر شوف أنا نرى في حاجات مش كيما اللي ترى فيها العباد الآخرين، معناها نحس اللي خدمة ثم خدمة جبارة.
0: نعم.
1: احنا جوست احنا رانا نعاونوا، أما الخدمة الكبيرة الكل راهي وزارة الصحة حقيقة.
0: أي تنسيق والإشراف خدمة كبيرة برشا.
1: لا مش سهل، راهو ما عندك حتى فكرة.
0: إن شاء الله
1: حتى طرف.
0: إن شاء الله نهار 23 ماي إذا نستنيكم في كل مستشفيات، تكونوا حاضرين بالفرق الطبية اللي باش تتدخل إن شاء الله وتغير حياة الناس إن شاء الله. نهار السبت هو يجي نهار سبت 23 ماي صبحية نتصور هكا تكونوا موجودين.
1: لا نهار كامل،
0: نهار كامل
1: تاريخي. أنا بالنسبة لي أنا عمي وقلت لهم دخلت للتاريخ من أوسع أبوابي في بالي بثمانينيات، بالحق دخلنا للتاريخ خاطر هذه أول مرة تصير في تونس في إفريقيا في العالم، ما صارتش بالكل.
0: و800 رجعوا يشوفوا، معني هذوما
1: رجعوا يشوفوا
0: 800 شخص نهارتها تغيرت تحياتهم، بالحق حاجة مفرحة برشا. إن شاء الله سنة أكثر، إن شاء الله سنة يكونوا وفوتوا للف،
1: وإن شاء الله الناس الكل لباس، وإن شاء الله الناس الكل تفرح. ما قلت لك عيد قبل العيد، قبل 3 أيام من العيد
0: راه. ان شاء الله ان شاء الله ويتعدى النهار هذاك كما حبيتوه، ان شاء الله الناس تتفاعل اللي يسمعوا فيك على موجة إذاعة الكيف، يكونوا حاضرين في المستشفيات، يفرحوا بالناس هذوما اللي ان شاء الله يرجع ليهم البصر نتاعهم، ان شاء الله تتغير حياتهم بعد نهار 23 ماي 2026. كلمة الختام نخليها لك سيدة در.
1: كلمة الختام يعطيكم الصحة.
0: مرحبا
1: وميرسي بوكو إذاعة الكيف الإذاعات الكل، وإن شاء الله يا ربي نسعى على الخير، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل فرحانة والناس الكل لاباس.
0: شكرا ليك،
1: بلادنا بخير.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله ربي يسدد خطاكم، إن شاء الله في ميزان حسناتكم كل الخير هذا اللي قاعدين تقوموا به. يعطيكم الصحة بالحق.
1: لي عنوى إذا يعطيك الصحة محليك
0: نعيشك. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سيدة درة، إن شاء الله تنورونا ديما بهذه التدخلات اللي تنفع الناس اللي تبقى، والخير واللي يبقى في المجتمع واللي غير، وأكيد برشا دعاء خير إن شاء الله يوصلكم نهار 23 ماي 2026. كل المستشفيات تكون في عرس تحتفل بعمليات إعادة البصر لبرشا ناس مستحقين، وإن شاء الله تكبر الحلمة من عام لعام سيدة درة، إن شاء الله العام الجاي يكون العدد 2000 ويكون أكثر، وتبقاو ديما بهذا الدعم.
1: ما تفزعنيش
0: إن شاء الله الخير موجود، وانتم عندكم الحماس هذايا والرغبة إنكم توفروا للناس هذوما الحاجيات اللي طالبينها، والتدخلات الطبية هذه العمليات اللي ترجع الحياة للناس، ترجع لهم حياتهم بالحق. شكرا ليك سيدة درة قار علي مولهي جمعية وان دي وان دريم، إن شاء الله نهار 23 ماي اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، يستهدفوا أكثر من 1000 منتفع، إن شاء الله تقع لعملية إعادة البصر هذه كلها تكلل بالنجاح، وإن شاء الله نسمع رقم طيب في النهار هذيك. هذه جسور الأمل كانت معكم لليوم، أجمل تحياتي تحيات فريق العامل، إن شاء الله نتقابل غدوة في زوايا الأحداث، إلى اللقاء.

0: شكلك ما في شوكولاتة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

ومن إذاعة الكاف أهلا بكم إلى موجز منتصف النهار. انطلقت صباح اليوم بكافة جهات الجمهورية اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث والأخير من السنة الدراسية الحالية بالنسبة إلى تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية باستثناء تلاميذ البكالوريا لتتواصل إلى 23 من مايو الجاري. توجه فجر اليوم 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة إلى البقاع المقدسة من مطار تبرقع عند رهم الدولي في أجواء طيبة بحسب المدير الجهوي للشؤون الدينية بجندوبة سحبي الوسلاتي. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية وتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي، وفقا لما صرحت به المنسقة الجهوية للهيئة منى الحمداني. تنطلق اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكاف، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. وللإشارة فإن ولاية الكاف تتصدر أقليم الشمال الغربي بمعدل 35 قتيلا لكل 100,000 حادث مدني وفق رئيس الفرع الأقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أخي دايما الحكيمي. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوم تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليم. يوم السبت موفى مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بتبرقة، ويأتي تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في عدد من اللقاءات والتظاهرات الإقليمية التحضيرية بجنيف، وذلك في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. وشدد مصطفى الفرجاني خلال تظاهرة حول الصناعات الدوائية في أفريقيا على أن الأمن الصحي الأفريقي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل للتكنولوجيا وشراكات عادلة تمكن القارة من تقليص تبعيتها وضمان دواء آمن وذي جودة، وفق ما جاء في بيان نشرته اليوم وزارة الصحة. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الاحتلال الصهيوني على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، في خطوة وصفتها بالاستعمارية والخطيرة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المخطط يستهدف عددا كبيرا من المباني والعقارات التي تعود ملكيتها لعائلات من أبناء الشعب الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارات صهيونية جديدة استهدفت مناطق متفرقة جنوب لبنان. نهاية الموجز بعد قليل، زميل خير شيرني وحدث ورأي، إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإنذار خير الشيرني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معاكم الموعد في برنامج حدث ورأي، موعد نهار الاثنين والاربعاء من نص النهار حتى الماضي ساعه كالعاده، نطرح مواضيع لتم شان الوطني. اليوم نرجع على جديد تنقيح القانون عدد 52 سنه 1992 والمتعلق بجرائم ترويج المخدرات، تعديلات يعني مقترحة في بالنسبة لهذا القانون. فما نقاشات برلمانية ما زالت متواصلة، اليوم فما جلسة مسائية بداية الماضي ساعتين في استماع لمجموعة من الأطراف الأكاديميين الباحثين اللي عندهم علاقة بهذا المجال من أجل أنه يأخذوا الأراء متاعهم فيما يتعلق بهذا القانون قبل بطبيعة الحال المصادقة عليه وتمريره. باش نرجع أكيد على الجديد اللي فيه، لأنه كما قلت هي نقاشات ما زالت متواصلة، الهدف هو

التعديلات المقترحة إلى تجديد العقوبات على المروجين لتوصل حتى إلى سجن مدى الحياة، مع إقرار عقوبات بديلة بالنسبة للمستهلكين خاصة الشباب والقصر، كما التأهيل النفسي، العمل لفائدة المصلحة العامة، وتجنب عقوبات السجن المدمرة. مجموعة من المقترحات أكيد لمعالجة هذه الظاهرة المتفشية اليوم في المجتمع. اليوم نتحدث على شبكات وشفنا حجم الحجوزات اللي في كل مرة تعلن عليها وزارة الداخلية، شبكات تنشط في الداخل وأيضا حتى شبكات دولية. ضروري اليوم التصدي لهذه الظاهرة. باش ناخذ الموضوع هذا من العديد من الزوايا، باش يكون حاضر معايا كالعادة في القراءة والتحليل أستاذ نجاح حسيلي مستاذ القانون العام، باش يكون حاضر معايا سي ياسر القراري على لجنة التشريع العام بالبرلمان، ويكون حاضر معايا أيضا سي مصطفى العروسي رئيس هيئة الصيادلة باعتبارهم طرف تم الاستماع ليهم وطرف أيضا في هذا الموضوع وقدموا المقترحات متاعهم. نسمعوا أكيد الآراء متاعهم في هذا الموضوع. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع عن موجات راديو الكفة.

0: مرحبا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معكم في لقانا من حدث ورائي. نستقبل معي الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي يحضر معنا كالعادة في القراءة والتحليل كل مواضيعنا. عسلامة ومرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم دخيرة بك وجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. مرحبا بالضيفين الكريمين سي ياسر وسي مصطفى معنا إن شاء الله.
0: مرحبا شكرا لك أستاذ. سي ياسر حاضر معنا. سي ياسر القراري نائب عن ولاية الكيف ولجنة التشريع العام في البرلمان. مرحبا سي ياسر أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا خيرة شكرا استضافة ومرحبا بضيوفك الكرام.
0: شكرا لك. مرحبا بك سي ياسر. سي مصطفى العروسي حاضر معنا رئيس هيئة الصيدلة حاضر معنا. سي مصطفى مرحبا. سي مرحبا
2: شكرا على الاستضافة ومرحبا بضيوفك. مرحبا بسيد النائب.
0: مرحبا بك.
2: أول مسافر في إذاعة الكيف.
0: أي مرحبا بك سي مصطفى. بارك الله فيك. شكرا لك على حضورك معنا. نعرف عندكم برشا التزامات سي مصطفى ذيك علاش مش تبقى معنا برشا وقت. خليني نبدا بالموضوع هذا تنزيله في اطاره استاذ نجاح سالم اكيد على اهميته. ونذكر اللي مازال متواصل النقاش داخل البرلمان بخصوص هذا القانون والقانون عدد 52 سنه 1992 ومقترحات من اجل تنقيحه وادخال تعديلات على هذا القانون. خلي لك التعليق الأول أستاذ نجاح سالم تفضل.
1: وفي علاقة بالتعليق الأولي ما يمكن قوله حتى أترك الفرصة للضيفين الكريمين اللي يبدأ برأيهما أو بآرائهما في حقيقة الأمر في هذا الموضوع. أقول لي كونه القاعدة القانونية عادة عندها تفاعل مع المجتمع بمعنى أنه ما نجموش نفس القاعدة القانونية بأي حال من الأحوال عن المجتمع، لكن هذا ما يمنعش لكونه ساعة على ساعة التطورات داخل هذا المجتمع تفرض تطوير هذه القاعدة وتغييرها وتنقيحها. وضمن هذا الإطار يجي تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 متعلق بالجرائم المتعلقة بالسموم، حتى لا أقول مخدرات فقط لأنه ربما نربطها بالمخدرات، لكن سوى من بعد في مصر يقول لنا العديد من المسائل نحن ما نعرفوهاش، يعرفوها أهل الاختصاص في مصر، وربما سياسر أيضا من خلال اطلاعهم وإلا من خلال سماحهم للعديد من المختصين يلاحظوا لكونه العديد من المسائل اللي موجودة في المجتمع التونسي برشا من المجتمع التونسي وبرشا حتى في القطاعات المعنية بمقاومة هذه الظواهر ما يعرفوهاش. في إطار مقاومة هذه الظواهر يأتي أن المقاومة مش بالضرورة تكون وإلا التصدي لهذه الظواهر مش بالضرورة يكون سجني، مش بالضرورة يكون عقاب حاد، مش بالضرورة تكون تلك العقوبة التي أشرت إليها في طلع هذه الحصة مدمرة، بمعنى أنه يمكن أن نلتجئ إلى عدة وسائل لردع المرتكبين متاع الجرائم هذه، عدة وسائل لردع المستهلكين، عدة وسائل لردع المروجين، لكن دون ما أن نسهى عن واحد أنه العقوبة في القانون الجزائي يجب أن تكون بنص سابق الوضع. اثنين، هذه العقوبة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العديد من المسائل من بينها الظروف الملمة بالجريمة. ثلاثة، وأهم من ذلك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المجتمع التونسي وحماية هذه المجتمع التونسي أو هذا المجتمع من السموم التي يمكن أن تروج في المستقبل وخاصة السموم اللي موجودة ونحن نعاني من الطريقة ولا الطرق ولا نعاني من ظاهرة ترويجها في هذا المجتمع.
0: نعم واضح أستاذ نجاح سالم. سي ياسر ما زالت متواصلة الجلسات الاستماع الأطراف المداخلة الكل اللي تنجم تقدم مقترحات فيما يتعلق بهذا القانون أكيد على أهميته. هو اليوم العشية زاد عندكم جلسة يظهر لي مع مجموعة من الأطراف في مواصلة الجلسات الاستماع تعقدها لجنة التشريع العام بخصوص هذا المقترح متاع تنقيح هذا القانون. سي ياسر الجديد أكيد ناخذ من عندك آخر الأخبار فيما يتعلق بتواصل جلسات الاستماع تفضل.
2: شكرا كثيرا. يعني طبعا لجنة التشريع العام مع بداية هذه الدورة البرلمانية ضبطت سلسلة من الأولويات التشريعية للنظر فيها وبينها يعني القانون عدد 52 لسنة 1992 متعلق بمكافحة المخدرات
0: 1992. نعم
2: واللي في هذا الإطار اللجنة عقدت سلسلة من جلسات استماع كانت أولاها إلى جهة المبادرة زملائنا النواب باعتبار أن هذه المبادرة هي مقترح قانون أي مبادرة صادرة عن السادة النواب. ثم إذا تم توسيع جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف. كانت لنا جلسة 24 جلسة 27 أبريل وجلسة 6 ماي خصصت إذن أولاها يعني الاستماع إلى الأكاديميين الأستاذة في القانون الجزائي كل الأستاذة نجيب إبراهيمي الأستاذ حاتم الأحمر والأستاذ منشي الأخضر إذن وكذلك جلسة ثانية خصصت يعني للاطلاع عن على تجارب المقارنة لأنه مهم أن نستأنس بالتجارب المقارنة في العالم وفي المحيط الإقليمي وفي الفضاء العربي ككل
0: نعم.
2: هذا طبعا من أعداد يعني اللجنة والطاقم الاستشاري للجنة مشهور في هذا. ثم جلسة ثالثة عقدناها إذا الاستماع إلى المجلس الوطني للصيادة ونقابة
0: نعم.
2: يعني أصحاب الصيدليات الخاصة اللي استمعنا إلى آرائهم في الغرض
0: بيه.
2: وطبعا سيتم الاستئناس
0: بمختلف نعم.
2: الآراء
0: بيه.
2: هذا اليوم يعني بعد ساعة ونصف من الآن انطلق في جلسة أخرى أيضا لتواصل الاستماع إلى آراء أكاديمية أخرى اللي إن شاء الله نوفقكم بها في الأجيال.
0: نعم.
2: هذا كله يتنزل في إطار توسيع النظر
0: وتعميق
2: نظر اللجنة حتى نتوصل إلى مقاربة توافقية إذن من شأنها أن تعالج جملة القضايا إذن التي تحيط بهذا المشغل مثل استهلاك المخدرات.
0: نعم. أكيد باش نجوا لمجموعة أخرى من التفاصيل. نمشي مع سي مصطفى العروسي رئيس هيئة الصيادلة باعتبارها كانت ممثلة وحاضرة في مع لجنة التشريع العام في الجلسة اللي خصلت للنظر في مشروع تنقيع هذا القانون. وهيئة الصيادلة نذكروا اللي هي الهيكل القانوني المنظم للمهنة والمخول لتقديم الموقف الرسمي للصيدلة التونسية في المسائل الفنية والقانونية ذات الأصيلة. إذا سي مصطفى كنتوا حاضرين أكيد كان عندكم رأي في الموضوع وكانت عندكم يعني مقترحات ونعرفوا أنه دور الصيدلي يظهر لي مهم جدا في مثل هكذا مسائل في مثل هكذا مواضيع أكيد مهمة. سي مصطفى ناخذوا أكيد الجلسة والحضور متاعكم والمقترحات اللي قدمتوها تفضل.
2: شكرا على الاستضافة. معنا قانون 54 لسنة 1992 هو استثنى المهن الصيدلية والطبية والبيطرية من هذا القانون خاطر عندهم قانون خاص يخص هالمواضيع هو اللي هو قانون 69 لسنة 1954 معناها خاطر احنا الصيدلة
0: اي
2: العمل اليومي بتاعهم يجب يكونوا معناها يكون المخدرات موجودين العمل اليوم الطبي مش للمخدر هو للإيفين تاع الدواء مش الإيفين تاع التقنير اللي فيه دونك احنا اما المشكله هي وقت مشينا وحكينا على قانون 1992 وحكينا على الظاهره هذه هي الظاهره بكل صراحه تخوف معناها هي ظاهره تخوف مش معناها ومش نتداولوها من قانون درجه هذه ظاهره ولا كبيره ظاهرة تهدد مجتمع تهدد صغارنا تهدد شبان ولازمنا كيما ولازمنا هنا وقفة ما وقفة من الجهات الكل الجهات الكل باش نوقفوا الآفة هذه وكيما ونعرفوا قلنا معنا الأديكسيون هي مرض والمرض لا يرجن المريض لا يرجن المريض يداوى
0: نعم
2: المريض يداوى أما كيما أي مرض المريض الدواء اولا نبداو بالتوعيه
0: بالبريفونسيون
2: معناها ديما الوقايه خير من العلاج كيف هذوما في الادمان بصفه عامه لازم نقوموا بعمليه كبيره برشا تاع وقايه في المكاتب في الليسيات في العائلات معناها خدمه كبيره تاع وقايه وكان لا قدر الله وقع لازم نمشوا للعلاج العلاج هذايا معناها موجود اما هو معناها يتكلف والمشكله الكبيره في الادمان هذوما الادمان بصفه عامه فيه رجوع كما تقول رجوع يكون 100% معناها لازم حتى بعد ما نعملوا هالادمان ونعملوا كير وكل لازمنا نحطوا كيف كيفاش نجمو نتبعوه من هذايا لازم يبدل حياته حياته كل بدل باش ما نعاودوش نعاودو الحكايه هذه هذه هي معناها هي راهو المقاربه كما قلنا لازم تكون شامله تمس جميع الانواع وكنا في المسنوه بحكينا زاد اطلقنا على قانون 69 انا خاطر هو كيف قانون قديم شويه فيه يجرم برشا حوايج وعديد المبادرات نتاع تغيير الفصول
3: اللي هما ما عادش مواكبين العصر، معناها خلاو مهن الصحه في خطر.
0: شنو هي الفصول سي مصطفى اللي تراه انه ضروري تغييرها؟
3: لا هما برشا، هما خاطر هما قانون التوصيل هو قانون قديم برشا ياسر الزجري فيه، اما لازم كيما اي قانون لازم هو يواكب عصره. هما معناها بكل صراحه معناها هنا نشكو المجلس النواب خاطر كانوا متفاعلين وقالوا لنا خويا اعطيونا الاقتراحات نتاعكم واحنا نشوفوهم ونحكيو فيهم وهذا سيقعوا فعلوا ذلك بقوة ربي.
0: ما نعرفش استاذ نجاح سالم كان عندك سؤال السي مصطفى باعتبارهم لانه اليوم نسألوا احنا نقولوا شنو دور الصيدلي؟ ليه دور الصيدلي دور مهم جدا ودور من ابرز الادوار اكيد في معالجه مثل هكذا قضايا، لانه زاد صيدلي عنده اكيد وظيفه وفما ادويه موجوده في الصيدليات تنجم تشكل خطر، وهنا لابد انه ناخذ مهم جدا ان نسالوا بالاراء نتاعهم. تفضل استاذ، كان عندك ما تسال سي مصطفى لانه مش باش يبقى معنا برشا وقت.
1: نعم، تفضل. عندي سؤال سي مصطفى بعد التوار ربما نسالوا الاستاذ ياسر في علاقه بمداخلاتكم سي مصطفى، لاحظتوش من خلال السادة النواب أنهم فاهمين المسألة السادة النواب كيف يبدو يسألوا فيكم ولا يتحدثوا معاكم؟ هذا واحد. سؤالي الآخر حبيتوش ولا لاحظتوش اللي كانوا ربما القانون باش ما يبقاش بعد 10 سنين قديم كيف ما حدثنا الآن على قانون 92، لاحظتوش لكونكم أنتم يجب تدلوا بدلكم في علاقة بكل ما يمكن أن يكون من قبيل المخدرات، مش المخدرات فقط، معناتها فما حاجات كما نقولوا فيها بالدارجة اللي يسرق يغلب لحاحي، بمعنى أنه موجودة توا حاجة لا تعتبر مخدرات لكن أنتم بحكم التقدم الطبي وإلا البحوث متاعكم تعتبروها في المستقبل مخدرات. يا هل ترى أدلوت بدلكم في هذا الشأن وإلا لا؟ سي مصطفى مشكورا.
0: تفضل سي مصطفى.
3: هو راهو هما كما قلت أنت كما قلت في الوحدة راهو تم معناها زوز قوانين، تم قانون 69 وكما قلت أنت تم أدوية يجم يكونوا بالتقدم العلمي يجم يكونوا أدوية يجم يكون عندهم معناها إفي مخدر ولا يجم مع أدوية أخرين يوليو مخدرين ولا يجموا مع مشروبات يوليو مخدرين. هذوما بنقاش متواصل مع وزارة الصحة خاطر القانون موجود، معناها نعمل الآليات الكفيلة لمراقبتهم ونحكي معناها ونقولوا عليهم خاطر هذوما الأدوية هذوما كيما نعرفوا فيهم معناها بريسكريبسيون ميديكال معناها
0: وصفة طبية يعني
3: معناها يكتب ثم صيدلي معناها يعطي الوصفة. هذوما سهلين خاطر وصف نقروهم نحكيو مع العماديات معناها عماد الأطباء عماد الصيادلة مع وزارة الصحة ونحطوا الآليات الكفيلة للمراقبة وبالتالي هذاك للفي نتاعو. ابري القانون السؤال الثاني هو الكبير، احنا راهو ثم حاجه ولا معناها قلنا نجم نعملوها، احنا لازم تعرف الصيادله في تونس هي امهم 500,000 مواطن تونسي كلنا. قلنا وكان لازم نعمل معناها حملات توعويه وان الصيادله ينخرطون فيهم على معناها تي بي خاطر معناها في كل صيدليه راهو 500,000 مواطن تونسي معناها في شهر من زمان نجم نمسوا جميع مواطن تونسي افيك كما قلنا مع لابور نتاع الصيدلي والنص نتاع الصيدلي التالي خاطر كما قلنا راهي آفة اللي لازم نبكيت في الكل باش الكوفاء ولازم الآفة هذه زادة خاطر الآفة هذه مالوغوزمون معناها كما برشا آفات فيها برشا فلوس معناها راهو ديما لازمنا نحاربوا زادة هذوما العباد اللي عاملينها معناها واحدة نتاع رزق معناها عاملينها بشي
0: شبكات اليوم سي مصطفى راهي شبكات معناتها وصلنا نتحطوا على شبكات دولية
3: منظمة قاعدين يضروا وباش هما يستغناو هذه مش معقول معناها لازم نزيدوا نقويو وكما قلت راهو أي قانون لازم يخرج ما نقعد خاطر وقت طويل برشا في قانون طويل برشا نقاش وقت يخرج يقول لي ما عادش مواكب العصر لازم نخرجوا نخرجوا ونصرفوا خاطر هذوما يتطوروا والقوانين نتاعنا لازمهم يتطوروا وانواع الواحد لازم يتطور وثم حاجه لازمنا وقلناها زاد ثم عديد المخدرات هذوما اللي هما جدد في العالم اللي حتى المخابر نتاعنا والمخابر العالميه ليس في مقدورهم وكما قال الاستاذ ما فماش جريمه من غير نص وما فماش جريمه كان جريمه ما تثبتش معناها توا لقيناه جديد والفينومين الجديد اللي ولا يخوف هما ما يعبر عليه هما الهيدروك الصناعي هذوما الهيدروك سينتيتيك يقول عليهم هذا الهيدروك سينتيتيك كيف لازمهم تتبيع لازمهم معلومه وثم هو معناها وهكذاش العالم اجمع خاطر هو راهو ماهوش كان فينومين تونسي هو فينومين موجود في العالم اجمع معناها العالم كله يجيو مع بعض واللي يفيق معناها الهيدروك سينتيتيك جديد قاعد يعلم ب جميع الدول اللي مع بعض باش يقولوا راهو رد بالكم ثم هذا جديد ردوا بالكم من هو عمل وقولوها راهو عمل يومي كبير برشا وعمل يومي كبير برشا نتاع جميع الاطراف راهو
1: بالاخير
3: لا يختزلوا في قانون.
0: نعم عندك سؤال سي نجح قبل ما يغادرنا سي مصطفى يتفضل.
1: قبل ما يغادرنا سي مصطفى مشكور مسبقا مره اخرى سي مصطفى في وقت من الاوقات تحدث الاعلام ولاحظنا اللي كون هنالك من زملائكم الصيادله ما ندريش عاد صيدلانيه المفيد ربما وقعوا في مآزق وفما قضايا ضدهم في علاقه بتوزيع بعض ربما المواد المخدره او شيء من ذلك القبيل. تحدثتوش في المساله هذه نتاع مع الساده النواب في هذه المساله حتى على الاقل تحموا زملائكم حسنين النيه اللي عندهم حسن نيه بيان سور وحسن نيه مفترض في القانون.
0: نعم
3: حكينا انا ثم رقم ديما نقوله شكرا على السؤال هذايا. احنا صيدلي عنده في خدمته اليوميه عنده 642 قانون من الصيدلي بمختلف الاختصاصات 642 قانون لازم يقوم معناها لازم يرد باله ولا يقوم به يخدع.
0: اي
3: وقلنا كيما اول المداخله وعندنا قانون خاص يخص القطاع الصحي بصفه عامه لتوزيع هذه الادويه. هما قانون 69 معناها قانون 54 لسنه 1969 اللي هو الفصل 115 نص صراحه انه معناها يقع معناها الكونترول نتاع الادويه هذوما في المنشات الصحيه بال هذا المتفقدين عليك هذا المتفقدين حدث هذا المتفقدين هما الوحيدين اللي مؤهل لهم باش يفهموه القانون هذا ما يقعش الغلط ولا بين القانون 69 والقانون 92. جات والحمد لله وفات الحكايه جات بريود اللي يقعوا مساءلة صيدلي بصفه حصريه من اعوان ما هماش هذا المتفقدين ويقعوا غلط ويقعوا الخلط ويقعوا صيدلي يلقى روحه في مسجون ولا يقرح قدام قضيه اللي هو يقوم بها في نطاق العمل العادي معناها واحنا كانت فرصه باش نقولوها واحنا فرصه ديما نقولوها وشكرا على الفرصه هذه اللي عطيك باش نقولوها راهو معناها الصيدلي ماهوش فوق القانون الصيدلي
0: طبعا
3: لازم يطبق القانون والصيدلي عنده معناها ثم معناها وغكلاش تخلق جهاز اسمه جهاز التفقد الصيدلي اللي هو السابق القانون 69 اللي هو قانون 61 جهاز تفقد صيدلي باش هو يراقي كل ادويه
0: الصيدليه
3: باش وهذا الجهاز تفقد صيدلي عنده الضغط العاديه كيف هو من شانه كان يلقى معناها دواء ماشي في غير قانونه من واجبه
0: واضح سي مصطفى
3: نعم
0: واضح سي مصطفى العروسي بارك الله فيك اكيد على كل ما تفضلت به رئيس هيئه الصيد ان شاء الله بالتوفيق لكم. هذاك علاش قلنا راو كل واحد عنده مسؤوليه في القطاع ولا في المجال اللي هو موجود فيه. شكرا لك مره اخرى سي مصطفى العروسي تحياتي ليك وان شاء الله في مناسبات قادمه. نتوقف لرفع اذان صلاه الظهر ونرجع بعدها نواصل معك استاذ نجح سالم سي ياسر القراري.
4: مستمعينا الكرام حان الان موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاه الجميع بوافر الاجر والمغفره والثواب. اذا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد، نرجع ونواصل معكم في برنامج حدث وراي. نتحدث اليوم على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 سنه 1992 والمتعلق بجرائم المخدرات وكل ما يحيط بهذا الموضوع، لانه الحقيقه فيه برشا تفاصيل. كما سمعتوا في بدايه اللقاء، ما زالت الجلسات متواصله، جلسات الاجتماع من قبل لجنة التشريع العام لمجموعة من الأطراف المداخلين، أكيد مقترحات جديدة. نرجع معاك سي ياسر القراري. سي مصطفى بكري يقول لك اليوم يعني حتى الجريمة قاعدة تتطور، وحتى أنواع المخدرات هذه قاعدة تتطور، وهذه لابد من أخذه بعين الاعتبار في التنقيح هذه متاع القانون. شنو أكيد رأيك في الموضوع، أهمية زيادة المتابعة، وكيفاش يقع التعامل مع هالتطورات هذه والتطور في الجريمة المخدرات وطرق معتها الترويج وغيره. سياسر نتصور معتها لابد أن يكون فما استشراف معناتها في القانون هذية، وأكيد كيفاش باش تتعاملوا مع الملاحظات هذية. تفضل سياسر.
1: أكيد طبعا.
0: نعم.
1: في رأي إنه المصلى لما يتدخل تشريعيا لابد أن يلم بالمحور المطروح، المشغل المطروح، إذا من مختلف جوانبه، لأنه اللحظة التشريعية راي مش متوفرة، مش ممكنة معناها في كل وقت، والمراجعة إذا تم معناها مبدأ الاستقرار معناها القانوني، فمش ممكن احنا باش نعدلوا اليوم ونرجع نعدلوا بعد 6 شهور ونعدلوا بعد عام، ودجا احنا أمام نص معناها من عام 92
0: صبيع
1: النص هذا من 18 مايو اليوم، أنا يوافق اليوم أنا 18 مايو ذكرى وضع هذا النص منذ أكثر يعني من 34 سنة، فبالتالي نحن أمام لحظة مهمة، لحظة مراجعة تشريعية يجب أن نأخذ فيها بمختلف الجوانب، نأخذ فيها إذن بتطور الظاهرة أولا. نعم. لابد أن نفهم هذه الظاهرة، وكي نفهم هذه الظاهرة لابد أن نتفاعل مع مختلف الأطراف. أولا تفاعل مع المجتمع، ويسعى المجتمع، وإحنا معنا كنواب شعب رانا أولاد المجتمع هذا. نعم. وأولاد الأحياء الشعبية، ونعي خطورة هذه الظاهرة، ونشاهد ونعيش على وقع تطور هذه الظاهرة. اليوم الظاهرة اللي تتحدث مؤسساتنا التربوية.
0: نعم. نعم.
1: اليوم يعني وليداتنا ولاو معناها محل استهداف من هذه الشبكات المحلية ذات امتداد الدولي.
0: نعم.
1: إذن وأيضا يعني بخلاف استهداف المؤسسات التربوية، اليوم فيه يعني تطور في الظاهرة في حد ذاتها، تطور في المخدرات، وإحنا حكينا حتى مع أولاد الأحياء أولاد الحوم، وسمعنا الناس رأوا المخدرات ما هو شكل مادة التقليدية القنب الهندي اللي تحط عليها النص رئيسيا في 92. اليوم سمى الأقراص المخدرة يعني إكسا وإريكا وغيره، معناها اليوم سمى حتى الكوكا، اليوم الكوكايين موجودة في البلاد، والكوكا اللي كانت معناها حكر على أحياء معينة لنظر ارتفاع أسعارها إلى آخره، اليوم سيدي خليني نقول لك إن الكوكا موجودة في الأحياء الشعبية وفيها أصناف متاع كوكا نظيفة ومش نظيفة إلى آخره، والسوم من 200 دينار اليوم، وقت اللي سمعت الناس والشبكات هذه إنه يعني ففيه توجه تشريعي نحو يعني مقاربة تشريعية جديدة، فيه إغراق، وسمعنا على إغراق الأحياء الشعبية بمادة الكوكا، لأنه سهل أنه ربما نقو ناسنا وولادنا من يعني من الإدمان في بعض المواد، لكن ثم مواد تتحول عملية يعني الوقاية إلى عملية صعبة ومعقدة جدا، وفيها عملية إغراق، وذلك علاش الجهات الأمنية ومشكورة يعني ومختلف الأطراف محمول عليها أن تحل عينيها بشكل مكثف في الفترة هذه وتنتبه. نحن نثمن جهد تقوم به قواتنا الأمنية في الغرض، وندعو إلى مزيد يعني تطويره وتعزيزه أمام تنامي هذه الظاهرة المعقدة وهذه الشبكات. أيضا كيف ما قلت أنه مطروح علينا نسمع يعني ونكونوا فاهمين الواقع، انه نتفاعلوا مع الاطراف المعنيه برصد الظاهره ومتابعتها وفهمها، لابد ان نتفاعل مع الجهات الامنيه لانهم هم الاقرب وهم فاهمين تطور الظاهره وهما اللي يرصدوا فيها وهما اللي يشدوها يوميا. أيوة. وهما اللي يعرفوا زادة وين موجودة الثغرات في النص القانوني. ساعات يقول لك أنا نقوم بدوري لكن من بعد نلقى مشكل قانوني، فهم. أيوة. يعرفوا مواطن الخلل وعليه طبعا. لابد أن تكون أيضا في جلسة استماع للجهات الأمنية. الجهات التقنية يعني الأطباء والصيادلة هذوما الناس المختصين معناها في فهم المكونات يعني الكيميائية إلى آخره، فأيضا احنا انفتحنا على الصيادلة وما زال محمول علينا الانفتاح على الأطباء يعني مختلف المتدخلين في الغاز، حتى يعني لأنه أنا في تقديري مش مهم أن نستعجل في وضع النظر.
0: أي.
1: كيف ما قلت راه مش في كل لحظة ومش في كل يوم باش نرجعوا إلى يعني
0: ونغير ونقحوا
1: مقاربة تشريعية، إنما هذه لحظة تشريع لحظة مهمة إذا تتعلق بقضية جوهرية إذا وإشكال جوهري يمس حياة إثوانسة، ولا بد أنه ندرسوه إذا دراسة معمقة بالتفاعل مع مختلف أطراف. أيضا الأكاديميين في مجال التشريع في مجال القانون، وإحنا انفتحنا في هذا الغرض وسمعنا مختلف الأطراف لأنه في أيضا وأن نطلع أيضا على التجارب المقارنة. هذا كله هذا كله الحقيقة مطلوب لأنه مهم أنه نتوصل إلى نص، مش المهم أن نضع النص إنما أن نضع النص نص إذا يمكن من التصدي لهذه الظاهرة وإذا معالجتها والحد منها. المقاربة إذا يمكن أن تتراوح بين إذا المقاربة الجزائية العقابية والمقاربة أيضا الوقائية.
0: نعم.
1: العلاجية. يعني الحقيقة الموضوع ما هوش بسيط، الموضوع مركب، الموضوع يتطلب إذا فهم، الموضوع يتطلب إذا تعمقا في فهمه ويتطلب إذا الانفتاح على مقاربات مختلفة وأيضا تقييم التجربة.
0: نعم.
1: لابد أن ننطلق من تقييم من 92 لليوم.
0: مهم جدا. مهم جدا.
1: جزائي إذا وقف على القضية، إذا هل أن هذا النص ساهم في الحد من تنامي الظاهرة أم أنه بالعكس ربما إذا أثبت هذا النص محدودية ولذلك استوجب إذا مراجعة، إذا مراجعة في مستوى يعني المادة الجزائية وأيضا مراجعة في مستوى المقاربة القانونية. وين باش نمشي بمقاربتنا القانونية؟ هذا كله إذا محمول على لجنة التشريع العام بعقل المشرع بعقل بارد إنها إذا تقارب مختلف جوانبه إذا وإذا تخرج لنا في الآخر بنص اللي كيف ما قلت يحل يعمل وممكن من خلاله أن نحد من تنامي هذه الظاهرة ونحمي مجتمعنا.
0: نعم.
1: ونحمي أولاداتنا خاصة إحنا مستفيد المجتمع ككل.
0: أي.
1: بالحماية وأولادنا اللي فعلا ظهر والخطر كبير
0: اختر برشا. اختر كبير برشا. وسمعنا السي مصطفى العروسي اللي يقول انه راو اليوم ظاهرة الإدمان معناتها حتى في طريقة تعافي العودة تكون اخطر وسهل ياسر انه حتى كي باش يبدا في مراحل نتاع علاج، ولهنا زاد راهو مش تطرح مشكل اخر اليوم العلاج ولا المراكز هذيا العلاج من الإدمان اللي هي تقريبا في تونس هذيا مشكل اخر مطروح سيد نجاح سالم، لأنه تقريبا ما عندناش مراكز، ما نجموش نتحدثوا على مراكز لمعالجة الإدمان اللي الظاهرة خطيرة، والمعالجة من الإدمان رايت تحب برشا وقت وتحب نفس طويل برشا وتحب معطيها إحاطة وتأهيل وغيره وغيره وغيره اللي اليوم ما نجموش هذية لأنه فما إمكانيات وهذية تطلب بالضرورة برشا إمكانيات ويطلب برشا خدمة وضروري أنه ناخذوه بعين الاعتبار. ذيك علاش أراء المختصين راو مهم جدا، يقولك أنه باش يدخل في الإدمان ويتعافى راو العودة سريعة وسريعة جدا، ذيك علاش لابد من خدمة وعمل كبير برشا. أستاذ نجاح سالم نخلي لك أكيد التفاعل، تفضل سينجح. اي تفضل استاذ اسمعوا فيه.
2: نعم خدمه وعمل كبير بس سواء كان من الساده النواب المحترمين والا من الساده والسيدات رجال الامن ورجال حتى الدفاع، لانه فما جرائم عابره للقارات وعابره للدول ومن كل الاطراف اطباء صيادله الى اخره، لكن ايضا فما مراكز ربما مع الأسف وهذا اللي لاحظناه في تونس كونه أغلقت حتى اللي موجود معناتها الشوية اللي كان موجود فيها سيء أغلق أو أغلق أغلقت أبوابه حتى لو كان بقى هكا أكن شيء طريف منه ولا ربما ما عندوش برشة ولا ما ينجمش يستقبل برشة النزلاء هذا ما يخلي السادة النواب أيضا يخموا في المسألة هذه لأنه ثم العديد من الناس اللي يدخلوا في هذا المجال مش بالضرورة يكونوا مفعلين ينجم يكونوا ضحايا ونعم العديد من القصر دخلوهم في سهرية من السهريات ولا دخلوهم لسبب من الأسباب إلى آخره لأنه رأوا المخدرات مربوطة وهذا يا ربما أتكلم بحكم اختصاصي وإن كان اختصاصي الثاني مش الاختصاص الأول يعني الاختصاص الأول ربما القانون العام بالنسبة للقانون الخاص أو جريمة المخدرات عادة سيد أخيرا مستمعي ذات الكاف ظهري تتفق معي سيد ياسر القراري في هذه المسألة أنا مرتبطة عادة بجرائم أخرى جرائم تبويض الأموال جرائم الرق الجديد هذايا جرائم التجارة بالبشر وجرائم العديد من الجرائم الأخرى مربوطة بها بمعنى أن نولوا أمام سلسلة من الجرائم وأمام مجرم متسلسل وأمام مجرم مرتكب العديد في الجرائم في نفس الوقت هذا يجب أن يضع السادة النواب هذه المسألة يجب أن يضعوها بعين الاعتبار لكن فما مسألة أخرى ظهر لي تتفق معايا أستاذ أخي فيها اللي كونوا الرجاء كل الرجاء من السيد ياسر أنتم باش تستدعوا ولا استدعيتوا العديد من الأطراف شكرا لكم باش تستدعوا العديد من الأطراف الأخرى شكرا لكم حديثك مزيان توا لأنك تحدثت على العام والخاص ثم رجعت من العام وخصصت إلى آخره طولت شوية حتى تقنعنا لكون مبادرة من طرف أو مقترح القانون التعديل من طرف السادة النواب به لكن ما يجب أن نؤكد عليه هو تلك الصياغة سيدة خيرة تتفق معايا فيها الصياغة والألفاظ والتراكيب الموجودة في القوانين لأنه لاحظت مع الأسف سياسر لاحظت مع الأسف العديد من القوانين تشكو صياغة ركيكة أصبحت تشكو صياغة بليدة أصبحت تشكو صياغة من شأنها أنه تزيد تحدث إشكالات عديدة على مستوى التطبيق وعلى مستوى القضاء وعلى مستوى معاقبة المخالفين ولا تحل المشكل وهذا يجب أن تضعوا بعين الاعتبار ظهري تتفق معي سياسر في
0: نعم من خليلك سياسر أكيد التفاعل مع سينجح في مجموعة هذه النقاط وبعد أكيد أنا باش نجي الطرف مهم الحقيقة أنا را ضرورة إشراكه نرجع خليلك ساعة تفاعل سياسر تفضل
3: طبعا يعني النقطة الأخيرة صراحة سينجح تتعلق بوضوح وجودة النص التشريعي هذه مسألة جوهرية ومسألة مهمة لأنه إذا خرجنا على الصياغات الواضحة فإنه هذا باش يوقعنا في ضبابية في النص وذاك علاش كيف ما قلت وأكدت ما لازمش نتطرع في وضع نص تشريعي بقدر ما لابد أن نضع نصا إذا قابل للتطبيق وواضح عند تطبيق مقتضياته وأحكامه وفي هذا الإطار ناس بأهل الاختصاص ولا علاش احنا راهو اليوم الجلسه الثانيه الجلسه الثانيه مع الخبراء ومع الاكاديميين والجامعيين اللي هما في رؤوسنا واللي طبعا ما نجموش نخدموا ما نجموش نقدموا الا ما نستأنسوا بارائهم اليوم الاستاذه نجات في الجلسه الفارطه اذا عدلت وصوبت جمله من الصياغات القانونيه الاستاذ حاتم الاستاذ منجي وايضا اليوم الاستاذ من الفرشيشي معنا باش يكون معانا العشيه لي اذن يعني هذه المحاور يعني الجوانب القانونيه
2: الاستشاره المركزيه لان مركز عمليات الاستشاره
0: كيفاش سينجح كيفاش استاذ
2: مركزه عاده وهذا ما عاهدناه معناتها مركزة الاستشاره بمعنى انه مركزته على مستوى الجامعات في العاصمه فقط شكرا لكم لكن مع الاسف هنالك اساتذه اخرين موجودين في قابس موجودين في القيروان موجودين في سوسه موجودين في صفاقس راهو ليكون سؤالكم سيدي الكريم لانه المساله تهم ما تهمش فقط كان الاساتذه اللي يخدموا غادي بل بالعكس ربما اللي في صفاقس ينجم يفيدك نظرا لاحتكاكي بالمجتمع اكثر من اللي موجود في تونس العاصمه وهذا تتفق معايا في السياسه
0: تفضل سياسر
3: اكيد استاذ ناجح احنا راو اكاديميين الكل في عموم تونس واحنا راو منذ سنوات تحدثنا على مركزية الجامعه التونسيه فهذا قناعه راو عندنا استاذ ناجح وكانت معركه وتتذكر ما اخذناها من اجل لا مركزة الجامعه
1: التونسيه فهمني، بدأت اكاديميين موجودين اذا في سويقس وموجودين في سوسه وموجودين في جندوب وموجودين اذا في جابس وموجودين في عموم تونس يعني في كل نقطه في مختلف الاختصاصات، ولا بد من الاستئناس بمختلف الاراء. ملاحظه مهمه استاذ ناجح، انا ناكد لك انه معناها الدعوات ماهيش يعني الخيار المركز، ربما سوء انتباه او سوء تقدير للمساله فقط. احنا منفتحين على جلسات اذا تكون فيها اكاديميين من مختلف يعني الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
0: نعم به سي ياسر، فما انتم اليوم مثلا فما باش تحطوا من ناحيه التشريعيه المقاربه الجزائيه مع الاكاديميين والناس اللي مختصه، استمعتوا للصيد لتقول الاطباء زاد يمكن في مرحله اخرى معنيين، تحدث سي مصطفى يقول لك لابد من التوعيه. التوعيه منين تنطلق؟ ما تنطلق من الاسره وتنطلق من المؤسسه التربويه، لانه زاد التحسيس بخطوره هذه الظاهرة لابد أنها تكون موجودة في البرامج التعليمية في المدارس في المعاهد وخيره. اللي يظهر لي هنا نتصورها ما نعرفش أستاذ نجح سالم، هاني باش نعطيكم التفاعل، نتصور زادة وزارة التربية معنية من منذ نعم. معتها السنوات الأولى أنه تكون نعم. يقع إدخالها نعم. على شلاف المناهج التربوية التعليمية امتاعنا للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة. احنا ما نتحدث على إصلاح المنظومة التربوية، يلزمنا ننطلق من مواضيع هذه اللي هي مواضيع معناتها حساسة وتمس الأطفال والصغيرات اللي هما مازال حتى يعني الوعي امتاعهم مش مكتمل وينجموا يأثروا عليهم، وهذايا موجود نعم. ونشوفوا نعم. فيه يظهر لي نتصور نقطة مهمة أستاذ
2: نعم. كل الأطراف معنية بهذه الظاهرة الرهيبة الخائبة اللي تضر المجتمع وما تنفعوش كل الأطراف. وعليش أنا مانيش باش نرمي الكرة لسياسر ولا التذخيرة
0: لا احنا ما انا حتى احنا بيدنا قاعدين نقدموا في مقترحات
2: نعم انا معني بها بحكم اني ادرس في الجامعة التونسية
0: نعم.
2: معني بها، لكن مع الأسف ساعة على ساعة ايد واحدة ما تطبقش. معنى الأستاذ نجح سالم في 60 أستاذ ولا في 80 أستاذ ولا في 20 أستاذ مش كافي، يجب أن تتضافر جهود كل الأساتذة، كل الأساتذة في الجامعة، كل الأساتذة في الليسي، كل المعلمين في المدرسة الابتدائية والإعدادية إلى آخره، كل الأطراف الموجودة في وزارة التربية وكل الأطراف الموجودة في وزارة التعليم العالي وكل الأطراف اللي موجودة خارج هذه الأطر بمعنى وزارة الداخلية، وكنا نثمنوا بركة شدرة مجموعة معناتها تنشط في أكثر من ولاية إلى آخره. نثمنوا عادة ما نثمنوا العمل بتاعها لأنه العمل راه مستاهل سيدة خيرة، أنك تتعامل مع مجرمين ولا تتعامل مع مجرم يتعاطى المخدرات راه مستاهل، مش كيما مجرم وإلا إنسان أخطأ وهو ما يتعاطاش المخدرات، لأنه ثم ريسك كونه الإنسان اللي باش يتعامل معه هو في حد ذاته يتمس في صحته ويتمس في حياته أصلا، راهو ما فما حتى فرق بالنسبة لي ما بين المخدرات وما بين الإرهاب. كيما وقفنا الإرهاب في الجامعة وفي المدرسة وفي المساجد وفي غيرها، بكلنا نقو للمخدرات في الجامعة وفي المدرسة وفي المساجد وفي غيرها، انطلاقا من المبادرة بتاع السيد النواب مشكورين. أنا راهو السيد النواب قاموا توا مبدئين كيف يحبوا يعدلوا هذا القانون، أنا أعتبر اللي كانوا يكفي بالنسبة ليهم اللي كانهم بادروا، الباقي نعم. علي أنا كأستاذ في الجامعة وأنت تعرف سياسر وأنت تعرف سيدة خيرة ومستمعين الآن يعرفوا لكونه ظاهرة المخدرات انتشرت في الجامعة التونسية أيضا، ولعل على الأستاذ الجامعي أنه يوعي الطلبة خاصة اللي ما يتعاطوش باش ما يدخلوش، وفي علاقة بأنه الناس اللي متجاوزين القانون هذاك في علاقة بواحد الإدارة الموجودة في الكليات والمعاهد العليا والمدارس العليا، واثنين وزارة الداخلية قائمة بدورها. وأنا ما نتصورش كونه باش تبخل على هذه المؤسسات سواء كانت الجامعية ولا التربوية أنها تدعمها سواء كان لوجستيا ولا تدعمها حتى من في علاقة بالنصيحة، انطلاقا من أنه التعامل مع هذا الصنف من المجرمين عادة ما يكون فيه خطر على المتعامل معهم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالمدرسة، أنا ما تتصوريش الكوني فرحان كي أثرت هذه المسألة في ذخيرة، لكن الواقع جعلك تثيريها. علاش؟ لأنه مدرسة عادة باش يكون فيها طفل من 6 حتى 12، مع الأسف حتى من 6 حتى 12 ولد في تونس يتعاطون المخدرات
0: مستهدف نعم
2: مدرك المخدرات مع الأسف سيدة خير
0: نعم. سي ياسر أكيد باش نلخصوا ونحوصلوا فيما يتعلق بهذا الموضوع. كما قلت هو راهو موضوع مهم جدا يهم مستقبل أجيال، راي أجيال اللي من المفروض مش يكونوا هما غدوة مستقبل البلاد. سياسة هذاك علاش لابد من أنه تكون الإطار القانوني والتشريعي، حتى بعد باش يدخل حيز التنفيذ نلقوا النتائج، نحسوا اللي فما نتائج وفما بالحق قاعدة الظاهرة هذية شيئا فشيئا يقع التصدي لها، والقوانين هذية قاعدة تعطي في نتائج على أرض الواقع. تفضل سياسر. سياسر أي تفضل.
1: شكرا كثيرة. يعني طبعا كيف ما قلت المقاربة التشريعية، لكن المعالجة هذه القضية هي معركة مجتمع بأكمله، معركة إذن سياسيين، معركة المسؤولين، معركة الدولة، إذن معركة كل الأطراف. وذاك علاش لابد من مقاربة تربوية، وأن الإصلاح التربوي القادم، وإحنا قادمين على تركيز المجلس على التربية، يأخذ بعين الاعتبار إذن المخاطر التي تحيط بالفضاء التربوي وآليات حمايته. لابد منه أن الدولة تستثمر، الدولة التونسية تستثمر في التربية والتعليم، وتستثمر داخل منظومة التربية والتعليم في حماية الأجيال. لابد من أن إدراج سياسات الوقائية، إدراج سياسات التوعية. رو ما عناش لطابو، رو وقت اللي حبسنا عند الممنوعات وحبسنا عند لطابو ما يتقلوش لولادنا، إذن شفناهم إذن هل لطابو هذوما يدخلوا داخل مؤسساتنا التربوية وفضائنا، وإحنا غير قادرين نجيبهم. لو كان دينا أدرجنا إذن تعلمات يعني تمشي للعمق، وإذا تسعى لتوعية أولادنا وتوضيح هذه المخاطر، ربما كان الأمر أقل حدة في إصلاح تربوي قادم مهم. لكن أيضا أكثر من إصلاح التربوي، اليوم ما وعيته ولدي وفهمته شنو هيأت له داخل الفضاء العام بيكون بعيد على هذه المخاطر، وقت اللي الأحياء متاعنا حتى ملعب كرة قدم ما تلقاش وباش الوليدات يتفرهدوا، وقت اللي معناها فضاءات الترفيه تقريبا شبه منعدمة، خاصة في عموم تونس وخاصة في الأحياء الشعبية وفي منطقتنا الداخلية. اليوم ولينا وقت اللي نعملوا ملعب حي كيف ما عنا مثلا، وان شاء الله يكملوا نتاع برنوسة، هذوك ما احنا فرحين بهم. علاش فرحين بهم؟ مش اللي معناها لضخامة الإنجاز، إنما لأهمية الإنجاز.
0: متنفس
1: نفرح غدوة نقول وليداتنا ما عاد فيش يبقوا على عتبة في حومة وملمومين ومحفوفين بالمخاطر، إنما باش يمشي يلعب طرح كورة باش نحميه من هذه المخاطر. فلهنا نقولوا أنه المقاربة راي لازم تكون مقاربة شاملة يتدخل فيها الأمني مع يعني الصحي، الوقائي مع الجزائي، مع القضائي، مع يعني دور مختلف الأطراف. أيضا المقاربة التشريعية رغم لازمهاش فقط تكون مقاربة جزائية تمشي لتشديد العقوبة، نولوا نخلقوا يعني أكبر ما يمكن وأوسع ما يمكن من مجرمين داخل المجتمع، واللي نجم يكون معناها أخطأ في لحظة ما خطأ معين حوله إلى مجرم مستدام. فلحظة تفكير عميقة وفي نفس الوقت لحظة تأني مهمة من أجل معالجة ومقاربة إذن قضية أعتبر أنها معركة حقيقية، إذن محمول على كل أطراف أنها تحط يديها في العجينة وأنها معناها تقاربها من موقعها باش نجم نعالجه، لأن المعالجات الجزئية وكانت التجارب أنه ما حلتش لنا الإشكال بل عمقتها، وخاصة في ظل تنامي هذه الشبكات تحولها إلى شبكات دولية.
0: فعلا.
1: اليوم رأي الشبكات الدولية مش في الجريمة فقط إنما حتى في السياسة، خليني نقول اليوم الشبكات الدولية دي تستهدف أوطان والمخدرات أصبحت إذن أداة من أدوات استهداف الأوطان والنظام الراضين عليها، خلوه النظام نحبه نطيحوه حتى بالمخدرات، فلن نستهدفوه ونستهدف المجتمع نتاعه ونحرقوه بالمخدرات.
0: واضح سياسر، هذا شنو نجم نقوله بالنسبة لموضوعنا لليوم، هو موضوع كبير الحقيقة، أما نحاول أنه في كل مرة نرجع لأهمية هذه المواضيع حتى اللي يسمع فينا توا نجم على قليلة يسمع ويفهم، وحتى الأسرة تكون واعية بخطورة الظاهرة والمتابعة، رأي المتابعة زادة تبدأ من الأسرة. صحيح راهو معناتها أبنائنا باش يخرجوا للمجتمع وباش يكونوا معناتها فما نقولوا احنا خلط في المجتمع وغيره بين ظفرين، أما رأي المتابعة المراقبة مهمة جدا. نختم معاك أستاذ نجاح سالم.
2: بالله على غير العادة
0: الأخيرة
2: أثار سياسة مشكورا المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والبارح فما مجموعة من الطلبة اللي أنا درستهم عدوا وكلي يقولوا كباس خطأ، لكن المناظرة على السادة رأوا فما برشا أخطاء موجودة في الكسيام. يهديكم يا السادة وزارة التربية والمربين في وزارة التربية، من بين الأخطاء الدستور التونسي فيه 11 باب وهم حاطين له ماكسيموم 10 أبواب، 10 أبواب الدستور التونسي فيه 11 باب. هذا من شأنه أنه يحدث بلبلة راهو في صفوف المناظرين، ويقول لك اللي أعد المناظرة هذه ماهوش أهل باش يعدها المناظرة دي. مع
0: شفنا البارح لما حالة شفنا الحقيقة برشا انتقادات راهو ما نعرفش مدى الصدق نتاعها، أكيد كل واحد ملزم بالكلام اللي قال واللي هبطه البارح بعد المناظرة، أما راهو صار برشا حديث في المناظرة ذي البارح الحقيقة معنا
2: اللي ربما
0: واضح
2: بعد شخصي
0: واضح أستاذ
2: نبعد عليه وتعرف الموضوع أو برنامجنا عادة ما يحل المسائل ويكون عندنا دليل
0: واضح.
2: الدستور التونسي بتاع 25 جويلية 2022 في 11 بابا.
0: نعم
2: الرجاء ابعدوا على الشات جي بي تي وعلى الانتليجنس ارتيفيشال.
0: واضح أستاذ نجاح سالم. نعم
2: معظمها مطروحة بالحاسيبها على الأقل بالانتليجنس ارتيفيشال.
0: واضح واضح أستاذ. شكرا لك أستاذ نجاح سالم، شكرا لك سي ياسر القراري، شكرا سي مصطفى العروسي. نسلم معكم ختام لقانا في حدث ورأي، نتقابل معكم غدوة إن شاء الله عالم الاقتصاد. إلى اللقاء.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: الواحدة على موجات إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: النشرة الإخبارية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وإليكم العناوين. انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث الخاصة بتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية. حجاج ولاية جندوبة يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. بولاية سليانة يوم إعلامي للتعريف بالمناسبة.

0: في بعض المراكز الاختبارات، تزامنت هذه الاختبارات مع اختبارات التطبيقية لمادة التربية التقنية لاختصاص الكهرباء واختصاص الميكانيك. حق الظروف طيبة، زرنا المؤسسات، اطلعنا على ظروف إنجاز هذه الاختبارات. نتمنى التوفيق لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، استعدادت على أفضل وجه وإن شاء الله تكمل في أفضل الظروف.
1: وضعت التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بجندوب استراتيجية محلية للتخليص من الأمية بالوسط الريفي بمعتمدية فرنان التي تحتل المرتبة الأخيرة وطنيا، خاصة بالنسبة إلى فئة النساء بالمناطق الحدودية. رفقة العبيدي.
2: أرقام مفزعة جعلت معتمدية فرنانة تتذيل الترتيب الوطني في نسبة الأمية، هذا ما جعل كل الأطراف المعنية تجتمع نهاية الأسبوع لوضع استراتيجية محلية للتقليص من نسبة الأمية خاصة في الوسط الريفي. أكثر التفاصيل مع المتفقد الأول تربية اجتماعية بالإدارة الجهوية لشؤون الاجتماعية بجندوبة كمال أولاد صغير.
3: وقع الاتفاق على أولا إحداث لجنة قيادة ذو رأسين، وهما السلطة المحلية ممثلة في السيد معتمد بالمنطقة فرنانة والمنسق الجهوي للتعليم الكبار بجندوبة. اللجنة هذه بتضم كل الأطراف المتداخلة من عمد مجلس محلي، مدرسين، متفقدين، مدير مدارس ابتدائية ومجتمع مدني للقيام بحملة واسعة تنطلق من نهاية مايو الجاري. ثانيا إحداث مركز تعليم كبار متنقل بإحدى المناطق الحدودية، مش يقع الاختيار على منطقة حدودية معينة، يقع فيها إحداث مركز تعليم كبار متنقل. احداث مدرسه حضريه باحدى الضيعات الفلاحيه. امضاء اتفاقيه شراكه مع دار الثقافه في برنامج لاحداث مركز نموذجي لتعليم الكبار يعنى بالتدريب على الوسائل السمعيه البصريه المتواجده في دار الثقافه. الهدف النهائي من الاستراتيجيه هذه هو النزول بمؤشرات الاميه التي فاقت 40% بشكل عام في معتمديه برنامج وفاقت 50% لدى صفوف النساء.
2: هذه الخطة المحلية التي سينطلق العمل بها مع نهاية هذا الشهر، والتي ستستهدف بالأساس المناطق الريفية والحدودية بمعتمدية فرنانة.
1: توجه فجر اليوم 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من مطار برقة عند رهم الدولي في أجواء طيبة، وفقا لتصريح المدير الجهوي للشؤون الدينية بجندوبة الصحبي الوسلاتي للزميل هشام الصغيري.
4: هذه الرحلة من جملة 43 رحلة في كافة المطارات الجمهورية تضم عدد 216 حاج من جندوبة، يضاف لهم 50 حاج باستكمال يعني مقاعد الطائرة من جهة أخرى. تتميز الأعمار بين 34 سنة وأكبرهم سنا حاج ربي يطول في عمره 86 سنة.
1: وعبر عدد من ضيوف الرحمن في تصريحات للزميل هشام الصغيري عن فرحتهم بالتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، مؤكدين سلاسة الإجراءات التي أمنتها مختلف الأطراف المنظمة.
5: الحمد لله استقبال رائع ما شاء الله من السلطات كلها، شرطة، ديوانة، عوان المطار، سلاسة كبيرة إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله ربي يقدرنا.
6: ما شاء الله كل شيء منظم، بارك الله فيهم على أخلاقهم الطيبة، كل شيء لباس الحمد لله.
7: لباس الحمد لله يا رب، على كل شيء مركز الحمد لله يا رب.
8: الحمد لله وصلنا لباس، ما ثمش اكتظاظ لا محالة، أمور هاني الحقيقة، وإن شاء الله ربي يتم المناسك بخير إن شاء الله. الإجراءات تمت الحقيقة بسلاسة، ما ثمش يعني صعوبات.
9: الحمد لله اجراءات مليحه، ما ثمت حتى اشكاليه، امور الحمد لله في المطار امريكا سلسه جدا.
10: الحمد لله الاجراءات طيبه، الامور طيبه، تنظيم لباس والحمد لله.
11: الحمد لله ما كانش حتى صعب.
1: استعدادا لعيد الاضحى المبارك، كثفت فرق الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بولايه الكاف خلال هذه الفتره حملاتها الرقابيه والتحسيسيه باسواق الدواب ونقاط بيع الاضاحي والمتعلقه بالسلامه الصحيه للاضاحي، وفقا للمنسق الجهوي للهيئه منى الحمداني.
12: إطار الاستعداد لعيد الإضحى المبارك، قامت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كيف ببرنامج حملات تحسيسية ورقابية للسلامة الصحية للأضاحي واللحوم، وذلك بنقاط بيع الأضاحي وأسواق الدواب بكامل معتمديات ولاية الكاف ضمن فريق مشترك مع الإدارة الجهوية للتجارة، دائرة الإنتاج الحيواني، الحرس البلدي والشرطة البلدية، حيث انطلق برنامج المراقبة من يوم 4/5/2026 ويمتد إلى حدود 26/5/2026، ويتضمن البرنامج رقابة صحية للأضاحي، يؤمن من طرف الأطباء البياطرة أنشطة تحسيسية ونصائح مباشرة للمواطنين حول القواعد الصحية للأضاحي وللحوم وكيفية الخزن. هذا وتضع الهيئة الوطنية على ذمة المواطنين الاستفسار والاستشارات الرقم الأخضر 80106977 وقائمة اسمية للأطباء البياطرة.
1: استعدادا لموسم الحصاد.

0: تم بولاية الكاف وضع جملة من الإجراءات للتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية، تتركز خاصة على التحسيس والتوعية باتباع تدابير وقائية، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي.
1: في إطار الاستعداد للموسم الحصاد، يعني صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية يعني تحسيس الفلاح للتوقي من الحرائق. الحمد لله شملت معتمديات يعني جنوب الولاية، كيف كاف شرقية كاف الغربية، الطويرة في السرس، المعتمديات كلها مثلها حاضرين برشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل، سواء من اللي حضر يبلغ فلاحتنا، وبالطبيعة احنا ثم وعي من الفلاح وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول نتاعهم، وحتى في أثناء نقل نتاعهم سواء على الطرقات المرقمة ولا المساك الريفية. الحماية المدنية مشكورة، هذه تواجبها وموجودة على ذمتنا إن شاء الله في أي حاجة. أما دعوة المستعملين الطريق بصفة عامة، خاصة في الطرقات يعني المرقمة ولا المساك الفلاحية، باش نردوا بينا، خاصة في كرمي السجائر. اليوم هو موسم نتاع الناس كلها، صعب يلزم نحافظوا عليها الناس كلها. إن شاء الله تتوفر كل يعني الإمكانيات مع الحرص الناس كلها باش يتعدى إن شاء الله موسم طيب ونجم الصابة نتاعنا إن شاء الله في أحسن الظروف.
0: نظمت اليوم الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسيليانا بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يوما إعلاميا تمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية، استهدف عددا من الفلاحين لتعريفهم بالممارسات السليمة في الزراعات العلفية وطرق المحافظة على استدامة الأراضي الفلاحية. المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسيليانا كريم أولاد صغير يضيف في متابعة للزميل ماهر العماسي.
2: الحقلية في الفلاحة الإيكولوجية اللي هو عنصر من العناصر اللي يخدم عليها الديوان في إطار مشروع باك، مشروع تأقلم مع التغير المناخي بمناطق الهشة، باك ويشبه زوز عمادات في معتمدية سيليانا الجنوبية، القابل وسيدي منصور. بالطبيعة الفلاحة الإيكولوجية هي من عنا التوجهات الجديدة اللي نخدموا احنا كديوان، نحبوا نوريو الفلاح الممارسات السليمة في الزراعات، خاصة الزراعة العلفية، باستعمال التداول الزراعي، استعمال البقوليات العلفية، استعمال الخلطات العلفية. الهدف هو خاصة تحسين التربة، تقليل مثلا من الحراثة للمحافظة على التربة، ادخال أصناف علفية جديدة للفلاحة باش يستغلوها في التغذية الحيوانية متاحهم. دونك لهنا لمينا الفلاحة من منطقة سيليانا الجنوبية ومناطق أخرين نعرفوهم بالفلاحة الإيكولوجية، وشنو الممارسات السليمة من لازم معناها يتوخاها الفلاح محافظة على استدامة معناها الأراضي الفلاحية والتربة. دينا محسوبة بأربع فلاحة، وعندنا محسوبة ثمانية فلاحة مخرطين. كل عام نعملوا انستالاسيون تاع لي كولتور فوراجير، نعملوا في التنوع تاع الزراعة العلفية، نعملوا في التداول الزراعي. نتائج ظهرت في القناعة تاع الفلاحة في باش ينقص من استعمال موبيديت وقشي من استعمال لامونيتر، ينقص من الحراثة.
0: تتصدر ولاية الكاف إقليم الشمال الغربي في عدد قتلى حوادث المرور بمعدل 35 قتيل لكل 100,000 حادث. وانطلقت اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات الميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات الجهة لتتواصل حتى نهاية الأسبوع. رئيس فرع الإقليم للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العقيد أيمن الحكيمي.
3: اللجنة الفنية المبقعة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية الكاف في تنفيذ خطة عمل ميدانية تمتد على مدى أسبوع، وتهدف إلى إجراء معاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار، إضافة إلى متابعة المناطق المحددة ضمن المنطقة 30، والعمل على معالجة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالرصيف واستغلالها بكافة معتمديات ولاية الكاف. ويأتي هذا البرنامج في إطار دعم مجهودات تحسين السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات عبر إعداد تدخلات عملية تستجيب المعاينات الميدانية والتقارير الفنية الموجزة من قبل اللجنة. كما تندرج هذه التحركات في ظل ارتفاع المسجل في مؤشرات حوادث المرور، حيث بلغ عدد القتلى 35 قتيل لكل 100,000 حادث مدني، وهي نسبة مرتفعة جدا، ما يستوجب مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الهيئات الجهوية والمحلية للحد من مخاطر الطريق وتحسين ظروف تنقل مستعملي الفضاء المرور.
0: في الشأن الوطني، أفادت وزارة العدل اليوم الاثنين بأن ما أعلنته هيئة المحامين اعتزامها القيام بتحركات احتجاجية وامتناعها عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة. وأوضحت في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين اليوم أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية، من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضي. وقرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء انطلاقا من اليوم الاثنين 18 من مايو الجاري، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. تختتم اليوم فعاليات الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث التي انطلقت في 18 من أفريل الماضي تحت شعار التراث وفن العمارة، ويتزامن الاختتام مع اليوم العالمي للمتاحف الموافق 18 من مايو من كل سنة. وأفادت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجانيا اليوم، مضيفة أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. إلى أخبار العالم، وفي الشرق الأوسط أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في غارة صهيونية استهدفت بلدة دورس بقضاء بعلبك شرقي لبنان. وفي الشأن الإيراني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن طهران تعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الفرق الفنية الإيرانية والعمانية التقت للتنسيق في ملف مضيق هرمز. نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث الخاصة بتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية. حجاج ولاية جندوبة يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. بولاية سليانة يوم إعلامي للتعريف بالممارسات السليمة في الزراعات العرفية وكيفية المحافظة على استدامة الأراضي الفلاحية. نهاية هذا المواد الإخبارية مع أجمل تحيات رفيق الجسمين، نلتقي تمام الثانية، إلى اللقاء.
4: ثاني مواعيد رياضة على موجات العتل، كيف تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. البداية بكأس تونس لكرة القدم، وعلى دفعتين مقابلات الأربعاء والخميس 20 و21 مايو الجاري مقابلات الدور الربع نهائي للكأس انطلاقا من ماضي 3:30 بعد آخر المترشحين البارح والترجي الرياضي التونسي لالتحاق بالمجموعة بعد انتصار من فريق نجم المتلوي 3 أهداف مقابل هدف. برنامج نهار الأربعاء ماضي 3:30 النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجيبسي ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي، وبرنامج مقابلات نهار الخميس 21 مايو انطلاقا من ماضي 3:30 بعث بوحجلة الترجي الرياضي وتقدم سقيط الدير شبيبة العمران. هذا هو البرنامج المفصل لمقابلات الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم. بعد قليل اجتماع وزير الشباب والرياضة برباعي البراج في الرابطة الثانية الملعب الجيبسي مستقبل الجسرين اتحاد طوين وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف قبل انطلاق كما ذكرت برنامج المقابلات الخاص بدورة البراج. في رابطة الشمال الغربي بالكيف نذكر البارح كان الموعد مع الجولة السادسة، وفيها تفوق فريق جمعية سقيط سيد يوسف أمام فريق المستقبل الكيفي ببرنوسة 4-1. ونذكر بعديد الانسحابات اللي كانت موجودة في الجولة السادسة لرابطة الشمال الغربي بالكيف، نذكر انسحاب فريق القلعة الخصبة من برقة تستوري، وكذلك نادي كرة قدم بجريسة أمام كسرة الرياضية، وكما ذكرت فازة جمعية سقيط سيد يوسف أمام مستقبل كيفي بروسة 4-1، وانتصر النجم تجروين أمام فريق هلال برقو 2-0، وانتصار العروسة أمام سيدي برويس 5-0. 33 نقطة للمستقبل كيفي ببرنوسة معاه جمعية سقيط سيد يوسف مع 29 نقطة لفريق البرقة التستوري في المركز الثالث. نذكر ببرنامج مقابلات الجولة السابعة إياب لرابطة الشمال الغربي بالكيف اللي مش تلعب نهار الأحد، نادي كرة قدم بجريسة هلال برقو، المستقبل كيفي ببرنوسة نجم تجروين سيدي برويس البرقة التستوري، العروسة سقيط سيد يوسف، والقلعة الخصبة فريق كسرة الرياضية. هذا هو برنامج مقابلات الجولة السابعة إياب لربيعة الشمال الغربي بالكاف. صعود النادي الرياضي الصفاقسي في الباسكيت للقسم الوطني، كذلك تتويج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس للكرة الطائرة بعد انتصار أمام النجم الرياضي الساحلي 3-0، وفريق الترجي هو صاحب اللقب، وكذلك كأس تونس للكرة الطائرة. الجمعية النسائية بالمقنين هي صاحبة بطولة تونس للسيدات في كرة اليد بعد انتصار أمام فريق النادي الإفريقي. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا كالعادة في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. يجمعنا معكم انت وحتى الثلاثة مع مختلف اختياراتنا الغنائية. تحية كبيرة برشا لكل الأصدقاء، إن شاء الله ربي معكم. بالنسبة للصغيرات وللتلاميذ في مختلف المراحل الدراسية، إن شاء الله ربي يوفقكم فترة امتحانات، إن شاء الله بنجاح والتوفيق للجميع، وفترة تحذير زيادة بتبيع لعدد من الأقسام والطلبة زيدة، إن شاء الله ربي معكم الكل. إحنا معكم كالعادة، الانطلاقة تكون مع الموسيقى.

تحية لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. من كوكتيل أغاني الشرقية نوصل مع بعضنا لريتم داير. ريتم داير اللي اخترنا لكم فيه موسيقي وفنان وعازف مش أول مرة نختاروا معنا. ما حبينا اليوم نختاروا اقتراحات غنائية مختلفة ليه فنان كان عنده موعد واحد واثنين ماي في تبرسق في تار زوز حفلات خاصة وكانوا ناجحين برشا. نحكي أكيد على برايان آدامز. نسمعوها بعضنا في كوكتيل ورجعينا.

تحية مجددة لكم الكل أصدقائنا. هذا كان اختيارنا في ريتم داير مع برايان أدامز، نهديوها أكيد الكل حبينا ومستمعينا. احنا مازلنا معكم بطبيعة مع بقية اختياراتنا. نذكركم اللي ديما باب التواصل مفتوح لكم على رقم 78200 بطبيعة على رقم 227160 هذا في الكواليس. ما بالنسبة للتواصل ديما في باج راديو كيف بطبيعة، وين تنجموا تخليو لي كومنتير نتاعكم الكل. كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها تحية زادة على الطير، وإلا أي اقتراح من اقتراحاتكم في مختلف الأركان مرحبا بكم معنا. الناس الكل نمشيو مع الموسيقى.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم.
1: تحياتنا لكم من جديد. حبينا مستمعينا الكل نذكركم بعد شوية إن شاء الله بعد موجز الساعتين يكون موعدكم مع فقرة أخرى كالعادة مع سيني كافي مع حنين مع زيدة ترب للمغرومين بأغاني الزمن الجميل. تنجموا تخليوا اقتراحاتكم اللي تحبوها في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل.

0: ايش فيك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعملها عاملينها الوزارة لجماعة الباقت اللي قسم من عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tr.

0: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. نظمت اليوم الإدارة الجهوية لتربية المشية وتوفير المرعى بسليانا بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يوما عالميا تمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية، استهدف عددا من الفلاحين لتعريفهم بالممارسات السليمة في الزراعة العلفية للمحافظة على استدامة الأراضي الفلاحية. انطلقت اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل إلى تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكافة على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تحت إشراف وزارة الصحة قافلة صحية ويوم تحسيسي تحت شعار معا من أجل قلب سليم بسبت 30 من مايو الجاري بالمستشفى الجهوي بيت برقة. ويأتي تنظيم هذا النشاط المفتوح للعموم في دار دعمية الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة من حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي وفقا للمنسقة الجهوية للهيئة منى الحمدانية.

ماضي تحت شعار التراث وفن العمارة، ويتزامن الاختتام مع اليوم العالمي للمتاحف الموافق للثامن عشر من مايو من كل سنة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إننا نعمل على آلية جديدة لعبور مضيق هرمز، وأضاف أن الوجود الأمريكي يضع المنطقة في خطر دائم، مشيرا إلى أن حقنا في تخصيب اليورانيوم لن تثيره في المفاوضات، ونراعي مبادئ إيران بكل جدية في مسار المفاوضات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر أمس من أن الساعة تدق بالنسبة لإيران، مهددا مجددا بأنه لن يبقى شيء من البلاد إذا فشلت قيادتها في التحرك بسرعة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، مرحبا بكم من جديد وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. بالطبيعة مرحبا بكل من تواصل معنا في باج راديو كيف، العنوان الوحيد وين تنجموا تتواصلوا معنا في وكلمتكم توصل للمباشر. بالنسبة لموعدنا معكم من بين كلمة ونغمة، تحية تكون الرفيقة الورغي، مرحبا تقول مساء الوردة مونانتي والفريق، والله المستعانة ما نغم ألفين كتاب مرتضى ولا نغم هني شاكر لو بتحب حقيقي صحيح. ميرسي يا منى مبرمج ان شاء الله ونسمعوا مع بعضنا. هني شاكر في حنين علاش ليه به. نبيل بن علي الورفيلي يقول ان شاء الله اختي تحيه طيبه اختي مين وامسيه طيبه للجميع عايشك. محبوبه تقول مساء النور. فكريه الغرياني تقول مساء المحبه يعيشك، مرحبا بيك وشكرا لكل رفيق على كل الصور المزينه. نرجع لكم ان شاء الله مره اخرى لكلمتكم شويه اخر زيده. موعدنا شكون مع سيني كافي ونسمع بعضنا الفيلم اللي برمجناه معاكم لليوم.

0: تحياتنا ليكم. هذوما اختياراتنا الموسيقية، ما زلنا مع بقية موزيكتنا، بقية ما برمجناكم من موزيكا. نوصلوا مع بعضنا الريبريك سيني كافي. سيني كافي لليوم اخترنا لكم فيلم من أفلام البقاء. الفيلم خرج في 2026 جديد مع كيلر ويل، وتم عرضه تحديدا في 16 جانفي 2026 في الولايات المتحدة. هو يعتبر من أفلام الأكشن كما حكينا، زي أفلام الصراع على البقاء. المدة متاعه 89 دقيقة. وبالنسبة لحكاية الفيلم، هو أسترالي الفيلم أما تعرض في الولايات المتحدة. الفيلم يحكي على زوز صديقات، مادي وتريش، اللي يلقوا رواحهم محاصرين في بحيرة نائية في معركة من أجل البقاء، وقت اللي هاجمهم حوت متوحش وقاتل يدعى سيتو. المغرومين أكيد بالأفلام هذية يعرفوا اللي هما بشي يلقوا الحاجة اللي يحبوها، خاطر باش يكون فما تشويق لآخر لحظات. الفيلم هذا إخراج جوان بريتشن، تأليف جوان بريتشن وكاثرين ماكفي. طاقم العمل فيه كل من فيرجينيا غاردنر، ميل جارنسون، ميتشل هوب، وسكوت جيمس جورج، ونينا سيكبل، وأسماء أخرى. بطبيعة نذكركم بالنسبة للعنوان الفيلم للي يحب يطلع عليه، يحب يتفرج فيه، كيلر ويل. هذا اختيارنا واقتراحنا عليكم. بطبيعة ترجمة العنوان هو الحوت القاتل. هذا هو اقتراحنا عليكم لليوم في سيني كافي. مازلنا معكم مع بقية اقتراحاتنا.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.

وهذه اختياراتنا معكم في حنين لليوم بطبيعة. وكان ثاني اقتراح مع هاني شاكر اللي اقترحته علينا صديقتنا رفيقة، نسلموا عليها ان شاء الله تكون في الاستماع. اكيد احنا من اغاني الحنين كما عودناكم نمروا لاغاني طرب. في طرب كل مرة تختلف اكيد الاقتراحات. اليوم اقتراحاتنا عليكم الانطلاقة فيها باش تكون مع العندليب الاسمر في نغم. اكيد من الانغام جميلة برشا العندليب، متأكدة يعجبكم برشا بطبيعة. وبطبيعة الاقتراحات الطرب ديما خليوها زيدا معكم انتم، تنجموا تخليونا الاقتراحات في الأغاني اللي تحبوا تسمعوها سواء في طرب ولا في بقية الاقتراحات. بالنسبة لعندليب على قد شو نسمعها بعضنا وراجعينا.

تحياتنا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. آخر الاختيارات نسمعوها بعد لحظات، اللي هو محمد عبد الوهاب في نغم جميل قالوا لي هان الود. إذا بالنسبة للنغم نسلم على كل أصدقائنا اللي يتواصلوا معنا من بداية المشوار حتى التوى، وبالطبيعة نشكركم على مختلف اقتراحاتكم علينا. نتلقاو احنا إن شاء الله غدوة. بالنسبة لبقية الاقتراحات تتعدى معنا إن شاء الله نبرمجوها معكم في حصتنا غدوة في بين كلمة ونغمة. هذوما اقتراحاتنا عليكم لليوم، إن شاء الله وفقنا في مختلف الاختيارات. كيبا كاملة تسلم عليكم الناس الكل، هاجر كيد في التكنيك، وهندا في مراقبة البث، ألفة في التنسيق العام للحصة، وإيمان في استقبال في تنشيط الحصة بتبيع معكم. كفما شوية شغبرة في الكواليس. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله خليناكم مع الضحكة ومع الأجواء الجميلة. نتلقى غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده.

اشوف في حب سعد وشايا خلونا احب على هوايا واشوف في حب سعد

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثالثة مساء،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للغابات بسليانة بمنطقة الخماس من معتمدي سليانة الجنوبية يوما تحسيسيا حول الاستعداد للطواقم الحرائق، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي الوطني الفلاحة. هذا وبين رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني بخصوص الخطة الجهوية للطواقم الحرائق، بين بأنه قد تمت برمجة مسح 32 كيلومترا من المسالك الغابية عن طريق المقاولات و35 كيلومتر من القواطع النارية عن طريق المقاولات، على غرار مسح 100 كيلومتر من المسالك الغابية في إطار البرنامج الوطني سنويا. نظمت اليوم الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية يوما إعلاميا حول المدرسة الحقلية في الفلاحة الإيكولوجية، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة. هذا وبين المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى كريم ولد صغيرة أن ما يقارب 8 فلاحين بمعتمدية سليانة الجنوبية يقبلون على تعاطي الفلاحة الإيكولوجية في إطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية، يعتمدون على ممارسات سليمة ترتكز سنة على الزراعات العلفية والتداول الزراعي والخلطات العلفية والبقوليات العلفية. انطلقت اليوم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بسليانة الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وذلك ببادرة من مجمع الزيتين القابل بمعتمدية سليانة الجنوبية وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة التعاون الألمانية. استعدادا لعيد الاضحى، كثفت فرق الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بولايه الكاف خلال هذه الفتره من حملاتها الرقابيه والتحسيسيه باسواق الدواب ونقاط بيع الاضاحي المتعلقه خاصه بالسلامه الصحيه للاضاحي وفق منسقه الجهويه للهيئه منى الحمدانيه. شرعت اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية

0: مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر مرايا الجهات اللي تعودت به مجموعة من الأركان القارة الافتتاحية. اليوم إن شاء الله في افتتاحيتنا حديث عن الموسم الصيفي وكل ما يهم هذا الموسم من اهتمام بالبنية التحتية. على كل نمشوا لشارة الركن وراجعين.
0: الافتتاحية.
1: إذن مستمعينا في الافتتاحية باش نركزوا على ولاية الكاف، كل ما يهم الاستعدادات للموسم الصيفي. الولاية يعني فيما يخص مقر ولاية الكاف تم التطرق لعدد من الملفات اللي أهمها الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية والاستعداد لعيد الأضحى المبارك، موسم الحصاد وحماية الثروة الغابية، كذلك مسألة التزود بالماء الصالح للشرب، العمل البلدي والنظافة والعين بالبيئة ومتابعة مشاريع البنية التحتية وجملة من المحاور ذات الصلة بالشأن العام. وكذلك بعد التداول والنقاش حول هذه المسائل تم الاتفاق على جملة من التوصيات، من أهمها القيام بزيارات تفقد لمختلف المراكز من قبل اللجنة المحدثة في الغرض بالتنسيق مع المعتمدين والكتاب العامين للبلديات والمصالح الأمنية والحماية المدنية ومختلف الإدارات ذات العلاقة بالشبكات العمومية للوقوف على الإخلالات والنقائص إن وجدت، والتأكيد على ضرورة المعالجة الفورية، إلى جانب تعهد مصالح البلديات بالتدخل بمحيط المؤسسات التربوية. كذلك من المواضيع اللي والمسائل اللي تم التطرق لها والاتفاق يعني عليها فيما يخص تعهد إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس وديوان التطهير وممثلي مختلف الشبكات العمومية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أفضل الظروف. وفي هذا الإطار فيما يخص الاستعداد لعيد الأضحى المبارك تم التأكيد على ضرورة العمل على ضمان حسن الاستعداد لهذه المناسبة على جميع المستويات كمراقبة نقاط البيع والمراقبة الصحية والنظافة والعناية بالبيئة. وتم إقرار جملة من التوصيات أهمها تحديد وتأمين المراقبة لنقاط بيع الأضاحي، التصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وتطبيق القانون ضد المخالفين، تجديد الرقابة الصحية البيطرية وتكثيف حملات النظافة والعناية بالمحيط، تنظيم عمليات مراقبة مشتركة على الطرقات والمسالك الفلاحية والمفترقات والتصدي لكل مظاهر السرقة والتهريب. كذلك تم الاتفاق على ضبط برنامج عمل وخطة تدخلات من طرف أو من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية والاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي لإحاطة بالعائلات محدودة الدخل وتقديم المساعدة لمستحقيها. أما فيما يتعلق بمحور النظافة العناية بالمحيط فقد أكد الوالي على ضرورة اتخاذ السبل الكفيلة للحد من الإخلالات البيئية وضمان استدامة نظافة المدن وجماليتها. وفي إطار الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب لسنة 2026 وضمان توفير الظروف الملائمة لإنجاحه، أكد والي الجهة أن المسؤولية مشتركة والعمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية، حيث تمت التوصية على ضرورة التسريع بتنفيذ برنامج مسح حواشي الطرقات وصيانة المسالك الريفية لتسهيل عمليات الحصاد وتعزيز آليات وإجراءات الوقاية والتدخل الناجع والتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة. هذه هي افتتاحيتنا اليوم مستمعينا الخاصة بولاية الكاف وكل ما يهم الاستعداد للموسم الصيفي وعيد الأضحى المبارك وتوفير كل المرافق الضرورية للمواطن بولاية الكاف.

0: حدث وتعليق.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر مرايا الجهات الخاصة بولاية الكيف لكل يوم في كل يوم اثنين. حدث وتعليق، حبينا نتحدث على الحدث الثقافي الدورة 35 لمهرجان مايو. حبينا تكون حاضرة معنا السيدة سوندس بن سالم مكلفة بالإعلام مندوبية الشؤون الثقافية بالكيف، لكن ظرف قهر منعها باش تدخل معنا في هذا اللقاء باعتبارها كل مرة تمدنا بفعاليات وتظاهرات ثقافية خاصة بولاية الكيف. على كل حبينا نتحدث على هذه التظاهرة اللي تعيشت على وقعها ولاية الكيف ومن زلت تعيش على وقع فعالية الدورة 35 لمهرجان مايو اللي احتضن معلم القصبة الحسينية بالمدينة العتيقة وحديقة العيون لاجروت بمدينة الكيف من يوم 15 ماي 2026. افتتاح فعاليات هذه التظاهر اللي تنظمها جمعية صيانة وإنماء مدينة الكيف بالشراكة مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبلدية الكيف للاحتفال بالتراث المادي واللامادي بالجهة وتثمينه والمحافظة عليه كما قلنا بداية من 15 ل 18 ماي الجاري. أشرف الوالي الجهة على هذه التظاهرة بحضور أكيد مندوب الجهة وللصناعات التقليدية والمندوب الجهة وللسياحة، رئيس جمعية إنماء وصيانة المدينة وعدد من الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والعلمي. وهذه التظاهرة تأتي في إطار تثمين التراث وتنمية السياحة الثقافية والتعريف بمنتوجات الصناعات التقليدية اللي تعتمد أساسا على العمل اليدوي اللي تحمل طابع فني وثقافي مستوحى من الهوية والتراث بالجهة. وبالمناسبة هذه كان فما معرض للحرف والصناعات التقليدية ورشات متنوعة في تثمين المنتوج المحلي، والحرفيين يعني تم الاطلاع على مشاغلهم وتطلعاتهم اللي تمحورت أساسا حول الدعم لاقتناء المواد الأولية والترويج وإدراج منتوجاتهم ضمن زيارات وكالات الأسفار السياحية للجهة. وبرمجة المهرجان كانت ثرية وتحمل في طيهتها منتدى علمي حول الحديقة الجيولوجية بالكيف ومحاضرات حول الفلاحة الإيكولوجية والصحة الواحدة، ثم تم يعني تأثيثها من قبل رئيسة دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية ورئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. وفي الإطار هذه برنامج الإسعافات الأولية ونظمت الجمعية المحلية للهلال الأحمر التونسي بالكيف حصة رسكلة في الإسعافات الأولية للعموم بهدف تدعيم جاهزيتهم للتدخل السريع والفعال في مختلف الحالات الطارئة، وورشة لتقصي الأمراض ومجموعة من الفحوصات والإجراءات الطبية الوقائية اللي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض مثل السكري وضغط الدم. وكانت يعني هذه التظاهرة يعني تبين أن فما في الجهة الكيف ثروة هائلة من الموروث الثقافي المادي واللامادي، وكانت محل اهتمام العديد من الباحثين والزوار، ومن الضروري أنه تم تثمينه باعتباره رمز للهوية والانتماء وجعلوا شأن عام يتبنيه الجميع في مقدمة اهتماماتهم وجعلوا في مقومة التنمية المستدامة ومحرك للاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني. هذا حديثنا على فعالية الدورة 35 لمهرجان مايو اللي احتضنته معلم القصبة الحسينية بالمدينة العتيقة وحديقة لاجروت بمدينة الكيف. التظاهرة كما قلنا بديت من 15 حتى 18 ماي 2026. مازلنا مواصلين مع بقية أركينا مستمعين، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل، أكيد مرحبا بكم مستمعين. عودناكم بهذا الركن تطرحوا فيه مشاغلكم ويكونوا حاضرين معنا المسؤولين. اليوم حاضرة معنا السيدة مروة الرحالي من سيدي عبد الباسط باش تطرح المشغل متاعها. مروة، مساء النور.
2: عسلامة وضعها، لبس عليك.
1: الحمد لله، نسألوا على حوالكم. مرحبا بيك مروة، حبينا نسمعوا وتعطينا أكثر تفاصيل على المشغل متاعكم الخاص بالمسلك الفلاحي هذا، تفضل.
2: والله سيدي جعلي يعني حكينا فيه برشا مرات هذا مع الولاية ومع المعتمدية وشي مع طويل ثلاثة جيست 3 كيلومتر من البحيرة حتى الكودية عزة. ديجا كي تصب المطر تحبس الدنيا الكل، ما يعني لا صغار النجم الشقر والمريض ما يجيش يشي للسبيطار، تحبس الدنيا الكل. عملنا المطالب، والله عملنا شيء، فهمت؟ عملنا للويلي، عملنا للمعتمد. الملفت كي اتصلت بيك قلت وقتها معك التجهيز ونعرف شو، قال اتصلوا بالجهات المحلية. زدنا مشو اتصلنا بهم وعملنا مطلب عندهم، وزدنا عملنا مطلب عند الويلي وشي، معناتها ما فما شيء.
1: هي تقريبا عندها الحكاية أكثر من شهرين هكيك يعني.
2: هكيك
1: مازال يعني الحال كما هو بالنسبة للطريق. تو هو لما حالة هو منطقة فلاحية،
2: والله منطقة فلاحية بالقداس، سويني تبارك الله، مع تعميم الكل عندهم سويني جلبينة بطاطا
1: والحبوب موجودة يعني
2: بطبيعة. بطبيعة الزراعات الكبرى موجودة موجودة جمع الشعير موجودة، حتى بشي يبيعوا ولا حاجة كذا رشتاء كذا راه سيرتو عنده حشاك بصل حاجة حبيبيحة تحبس له، مع ما اللي يحمل مغازي
1: ليه. هو شنو قصدي مروة؟ شنو قصدي انه توا يعني نستنوا في موسم الحصاد وبش يتنجم يعني الاشغال تبدأ، فهمتني؟ هذيك علاش يعني هو اللي يجيب امتيحهم انه تبدأ يطقس سخون بالقدي بش يتم تهيئة الطريق، فهمتني؟ تعبيد الطريق والتهيئة متاعه، لأن وقت ليبدأ فما أراضي فلاحية خاصة الحبوب العملية تكون تتعطل عملية يعني الأشغال. هذيك هو يعني الإجابة متاع السلفاذ الكرعاوي، فهمتني؟ فيما يخص التجهيز انتظار يعني نقوله حكاية شهير هكيك شهير ونص إن شاء الله في جويليا، باعتبار أنه فما تابع المخطط الخماسي من 2026 ل 2030 وفما اعتمادات خاصة ب 2026 فقط، فهمتني؟ يعني هي مسألة انه في موسم الصيف بحول الله تبدأ الأشغال. هو رو مروة مش كان الطريق هذا سيدي عبد الباسط يعني كما ذكرتي يا ابو يقوم البحيرة، فما زادت مسالك أخرى تابعة وذكرهم سي الفاضل، فهمتني؟ على أساس كلها باش تتخدم بحول الله
2: ان شاء الله.
1: هذيك علاش يعني توا هي تتعطل المساله، لانه توا الموسم الفلاحي يعني ما تمش عمليه الحصاد وباش تتضح يعني تكون المساله سهله بالنسبه لهم للمسالك اللي باش يخدموها الكل. هذا وشنو نجم نجاوبوك مروة؟
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
1: شكرا لك على الاتصال وان شاء الله ما فما كان الخير ان شاء الله.
2: ان شاء الله،
1: شكرا والى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات اذاعه الكيف. نمشي للركن ارقام ودلالات.
0: ارقام ودلالات.
1: مرحبا بكم في ركن أرقام ودلالات. احنا باش نركزوا على البرامج الجهوية للتنمية الخاصة ببعض المشاريع كما مشاريع الصحية والشبابية وكل ما يهم المسألة هذه في قطاع الصحة بولاية الكيف. نذكر انه يبلغ عدد المشاريع المبرمجة في قطاع الصحة بالجهة 29 مشروع، منهم 4 مشاريع في مرحلة استغلال أو في انتظار القبول الوقتي، 13 مشروع بصدد الإنجاز، و12 مشروع في مراحل الدراسات أو إعادة تقارير طلب العروض. بالنسبة لقطاع الرياضة، فيما يخص قاعة الرياضات الجماعية يوغرتا بالكيف، تم تخصيص اعتماد يقدر ب 776 ألف دينار لإعادة التهيئة القاعة، هذا إلى جانب بعض المشاريع الممولة من قبل البرنامج الجهوي للتنمية اللي يشمل تهيئة وبناء المسبح البلدي بالسرس بكلفة تناهز 1950 ألف دينار. وبالنسبة للمشاريع الشبابية والرياضية منها 5 مشاريع في طور القبول، ويبلغ يعني عدد بقية المشاريع إن شاء الله باش يتم استغلال البداية فيها وطلب العروض، عددهم 37 مشروع. حابين نركزوا على زوز المشاريع هذوما فيما يخص الصحة والقطاع الرياضة باعتبارهم مطالب أساسية بالجهة، وإحنا قادمين على موسم الصيف كمتنافس بالنسبة للشباب. قاعة الرياضات الجماعية يوغرتا بالكيف، والمسابح البلدي اللي هو مطلب يعني جماعي ومطلب يهم تقريبا كل المعتمديات. وبالنسبة لبناء المسبح البلدي بالسرس كما ذكرنا اللي تكلفة تقريبا تناهز 1950 ألف دينار. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا مع بقية أركانا بعد شوية. ضيف الأسبوع إن شاء الله تكون حاضرة معنا الأنسة زينب رويبح باش نتحدثوا على قطاع الطفولة باعتبارها مربية طفولة، نتحدثوا على العالم هذا، نتحدثوا على تكوينها الأكاديمي وكل ما يهم البرنامج الوطني اللي ينفذوا خلال السنة الدراسية نجم نقوله، باعتبار أنه فما زادة تحضيري وفما يعني أقسام الروضة اللي تابعة للاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بالكيف اللي معروفة رياض البلدية، وما أهمية هذه الرياض في الإحاطة بهذه الفئة العمرية من الصغيراتنا. نمشي نغم في انتظار ضيفتنا تكون حاضرة معنا.

0: ضيف الأسبوع.
1: مرحبا بكم مستمعينا في ركن ضيف الأسبوع. كما عودناكم الركن هذية نقوم به تكريم يعني شباب وكل من يقدم فايدة للبلاد وخاصة في قطاع من القطاعات. اليوم باش نركزوا على قطاع الطفولة اللي هو عالم كبير، عالم صعيب في التعامل في التواصل مع الفئة العمرية. هذيك علاش احنا اليوم استضفنا السيدة الأنسة زينب روابح مربية طفولة وفي روضة التضامن التابعة الاتحاد الجهوي للتضامن بالكيف، باش ناخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص التكوين الأكاديمي، كذلك الانخراط في الحياة المهنية، العلاقة بهذه الفئة العمرية البراعم، وكذلك علاقتها بالأولياء، كذلك الحديث على برنامج سنوي قائم الذات يقوم بتطبيقه ودورات تكوينية وجملة من الطرائف اللي تصير واللي تحدث خلال العمل وفي علاقاتها بهذو الصغيرات. حاضرة معنا إنسة زينب، مساء النور.
2: عسلامة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، شرفتينا بالحضور. مرحبا.
2: يعيشك يعيشك.
1: حبينا تكريمك في هذه الأمسية والحديث عن العالم اللي أنت توا موجودة فيه، عالم البراءة. ما أحوجنا للبراءة.
2: أكيد أكيد.
1: الإنسان يبعد عن
2: تفضل. منشطة مسؤولة بروس تضامن ساقي سيدي يوسف، متحصلة على شهادة الأستاذية في تربية الطفل المعهد الأعلى لإدارة الطفولة أستاذ دامج.
1: أيوة، هالتكوين الأكاديمي هذا أكيد خدمة كبيرة فيه فيما يخص الاستاج وفيما يخص يعني التيوري والبراتيك.
2: اي اكيد اكيد. احنا والله تابعين الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. انا بجيت للعمل 2013 مجال طفوله مبكره في القطاع الخاص الحقيقه.
1: ايوه،
2: كمنشطه وكمربيه الاطفال 4 و5 سنوات. ومن 2020 التحقت بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
1: يعني تم تهيئة يعني الانخراط في الحياة المهنية في القطاع العام نقول واحد. أي. تسهلت شوية يعني من القطاع الخاص مشيت للقطاع العام، لقيت روحك يعني بعدك السنوات اللي قمت بال صارت لك نوع من يعني عندك نوع من التجارب نقول وإحنا تجربة. أي. علمتك بالقدي ولقيت أي. سهولة في الانخراط في الحياة المهنية يعني على مصراعيها نقول، باعتبار أنه المكان اللي تخدم فيه أنت توا زينب مش بالسهل راه، والتعامل مع الأولياء والتعامل مع الصغيرات وكل واحد والعالم اللي جاي منه، ظروف الاجتماعية الصحية لهنا يعني خدمة كبيرة.
2: كل بارون شخصيته يجب تتعامل معهم الكل كيف كيف. ويلزمك تتعامل معهم بحيادية ويلزمك توفق زيادة بين الولي والصغير. هي علاقة تشاركية أكثر من كل شيء.
1: واضح. والجانب النفسي أكيد درستوه كيفاش تتعاملوا مع الفئة هذه العمرية.
2: احنا نخضع التكوين مستمر ديما تبع اليونيسيف تنظم لنا دورات تكوينية.
1: أيوة.
2: الحقيقة ديجا احنا توا أنكور في تكوين على المنهج. مي وجوا قاعدين نخضع التكوين.
1: واضح.
2: التكوين أونلاين قاعدين نخضع عليه، ديجا احنا زوز بركة من كيف قاعدين نخضع عليه. انا وروضة التضامن متاع قرعتني. قاعدين نخضع التكوين مستمر خاطر هو قطاع حي وديما متجدد.
1: يعني
2: يعني عن التكوين اللي تقدمه الأطفال الأنشطة كل شيء يلزم ديما مواكب للحاجات الجديدة اللي قاعدة تصير
1: كل مره، يعني الواقع اللي يعيشه الصغير يعني توا مع المتغيرات اللي يشوفها والمحاور. كل عام الدوله يعني الوزاره تحط محور من المحاور محاور تخدموا عليها يعني.
2: اي اكيد اكيد اكيد. نحن ديما عندنا في البرنامج السنوي نتاعنا ديما نخضع للبرامج للمشاريع، كل مشروع يتخدم على حدة وحده يهم الجانب النفسي والذهني والحركي للطفل، يهم المجالات النمو الكل نستعملوها.
1: لهنا
2: بالضبط.
1: لهنا زينب الحديث يجرنا لفئة عمرية اللي عندهم مثلا طيف التوحد، اللي عندهم مثلا صعوبة في الحركة وإلا فرط الحركة، كل واحد يعني انتوما أكيد عندكم لفورماسيون هذوما اللي تقوموا بها، عندكم فكرة كيفاش كيفية التعامل معهم والتواصل.
2: بالطبيعة هذوما يلزمهم الأطفال، هذوما يلزمنا ندمجوهم ومن حقهم يدمجوا في الأطفال كشخص الخاصة وإلى العامة، يلزمهم يدمجوا خاطر يلزمهم يطبق عليهم نفس البرنامج كل شيء. شنو بمراعاة الفوارق، بمراعاة الفوارق بحاجيات كل طفل،
1: كل واحد والحاجيات. لهنا خدمة كبيرة زينب يعني
2: بالحق. ويلزمنا زيد راه ما نسكوش كاهل الطفل في حتى نشاط وما نرغموش على حتى نشاط، فما صغار تمتنع على نشاط معين ما يلزموش نرغموهم، يلزم نفضلوا ونطبقوا مصلحة الطفل نفضله
1: ورغبته يعني رغبته فك النشاط اللي يحب ينشط فيه يعني.
2: أنا ديجا نهار الجمعة اللي فاتت عندي أنا حفلة بتاع شهر التراث،
1: شهر التراث إيه
2: أي ديجا قدمت أنشطة وقدمت فقرات للأطفال في الفوق الروضة، ديجا عندي صغار محضرين الرقصة نتاعهم وكل شيء، امتنعوا قاموا يبكيوا ما نجمت أني أنا نجبرهم ونقول لهم ليه يلزم بالسيف، خليتهم على راحتهم عورتهم بصغيرات أخرين وتعديت الحصة محلاها
1: لبستهم مزيانة يعني هكا الصور بعثتهم لزميلتي على البوابة الإلكترونية إن شاء الله باش يتابعوهم السادة المستمعين.
2: ونشكر جميع الأولياء اللي تعاونوا معايا ماديا ومعنويا.
1: تبارك الله نورات هيك براعم ما شاء الله ظهور متفتحة. تبارك الله.
2: احنا في علاقتنا مع الولي رانا عنا زاد كراسة ربط مع الولي.
1: أيوة.
2: لازم يكون على بينة بالأنشطة والتعلمات اللي يقوم بها صغير في الصف الكل. كيف كيف عنا حصص التربية الوليدية.
1: أيوة.
2: نعملهم في نختاروا أمسية من أسبوع ونقدموا فيها حصص تربية وليدية للأولياء تربطنا يا إما بالولي وأحنا والصغيرات نتاعنا، نقدموا أنشطة يتشاركوا فيها الأولياء مع صغارهم، وإلا ساعات نجيبوا معنا مختصين مثل كنا آخر حصة تربية وليدية كانت في الإسعافات الأولية. جت تحتنا مدام زهيرة توابتي.
1: أيوة.
2: تحت إشراف فرع الهلال الأحمر التونسي الساجع. جاءوا بحدينا عملوا لنا أمسية مع الأمهات.
1: كيفية يعني الاستفادة من الإسعافات الأولية لقدر الله، يعني الصغيرات اللي تعرضوا لحوادث منزلية كيفاش الأم ولا الأب وإلا حتى يعني الأخوة كيفاش يتعاملوا معك الصغير هذيك لقدر الله بلا حاجة مس حاجة هيك لقدر الله كوارث لقدر الله ربي بعدها علينا، كيفية التعامل يعني إسعافهم قبل ما يمشوا ما
2: وعلى فترة الإسعافات الأولية كما نعرفوا كل فئة عمرية مش كما الرضيع كما عبد ما أكبر.
1: صحيح.
2: الرضيع عنده تدخل معين في الإسعافات والأعمار الأخرى عندهم تدخلات أخرى.
1: خاطر مازال نقولوا احنا مناعته ضعيفة وبدنه طري هكا عظمه طري.
2: والله تعديت أمسية بيها وحتى الأولياء أصروا أنهم يزيدوا يعملوا تكوين آخر مع
1: سلسلة أخرى من الإسعافات. مهم جدا اللي هي تكون دورية، علاش ليه يعني حتى في كل ويكاند فايدة كبيرة يعني بالنسبة لهم.
2: أكيد أكيد أكيد نحن الحق خممنا نحن وياها والأمهات وقت عملنا الأمسية ذي حبوا على التكوين مستمر لمدة 3-4 أيام ويخدوا ساعة حتى هو مش هذا
1: مصعف أي فما حتى المتطوع يعني بالحق نحييها مدام زهيرة في كل مرة هيك عاملين الدورات التكوينية والشباب اللي معاهم كل مرة موجودين في بلايسة هيك حاجة باهي تعم 66 كيف زينب يعني البرنامج العمل متاعكم كما ذكرتي تحدثتي على شهر التراث يعني هو كل موسم كل موسم وكل عيد وطني وإلا عيد ديني يعني فما تحضير وفما خدمة تخدموها مسبقة.
2: أكيد أكيد أحنا البرنامج السنوي نتاعنا فيه العديد من المشاريع والأنشطة اللي لازم تكون هادفة ومرتبطة بحياة الطفل خاطر أحنا كي باش نوظفوا مثال التراث وإلى المناسبات الوطنية أو الدينية يلزمنا صغير يتعايش مع حياته ومن فوق باش يتعايش مثال باش يعرف التراث نتاعو باش يعرف المناسبات نتاعو الدينية أو الوطنية من خلال أنشطة يتعلم منها يتثقف منها يمارس منها حياته اللي هو دير بيه في أنشطة فنية حركية ثقافية.
1: نعم حاجة بيه. فما نقطة أخرى ركزت عليها اللي هو الغذاء الصحي الغذاء السليم. اللي هو مهم برشا انه صغيرك تعرف شنو توكله من هو صغير، يعني تعود باك النظام هذاك يبعد على حاجات سلوكات يعني الغذائية المضرة. لهنا كيفاش تنسقوا مع الولي، كيفاش تعملوا بالضبط، هما يحضروا أكلتهم في الروضة، شنو يعملوا بالضبط؟
2: احنا والله هذا برنامج راهو كبير برشا، تلاقينا فيه تكوين عمول في الجوا تبع اليونيسيف، وعطاونا حقيبه مكمونه من حقيبه غذائيه.
1: ايوه
2: تلم الاغذيه كيفاش نصنفوها وقتاش يلزمنا ناكلوها وكيفاش بنظام بتعديل الوجبات نتاعنا. واحنا عاودنا عملنا رسله اخرى مع المنسق الجهوي نتاعنا سي محمد علي حميشي.
1: ايوه
2: وعملناها التوبي هم نطبقوها في الروضات نتاعنا. اول حاجه عملناها عملنا حصه نتاع تربيه والديه مع الامهات، وبدينا نفسروا لهم اللي يلزمنا كيفاش نوعوا الغذاء، مش بحاجات كما نقول احنا ماديه كبيره، راهي كعبه طماطم شويه خضره شويه غله،
1: حاجات بسيطه اما نافعه.
2: ولا احنا الى حد الان بجينا في حاجه جديده عملناها في الروضه، انه اللمجه اللي تكون في العشيه الحصه المسائيه بجينا تكون حاجه من الدار، ما نقدموش حاجه من الشارع. اللي عندك في الدار، واحنا شنعملوا نوقفوه مع صغيراتنا، بجينا بشويه بشويه قاعدين نطبقوا فيه البرنامج هذا
1: بشوي بشوي، يعني تكون حتى اللمجة كلها لمجة الصباح وكل واحنا ماشيين، حتى اللي في دار وياكل ماكل ما ياخذ الشكل العصائر المعلبة كل حاجات يعني ما عندها حتى فايدة.
2: بشوي بشوي قاعدين نعمل في التمشي هذاك. علاش احنا مثل اخترنا الامسية متاع اللمجة متاع المساء، على خاطر هي اقرب للطور، ينجم الصغير حتى كي ما يكبرش في الدار يجيب معاه الحاجة
1: هذيك،
2: واحنا نفسروا شنو النفع منه وشنو مش نفع.
1: نظري وتطبيقي. قلت لك زينب نظري وتطبيقي يعني في نفس الوقت.
2: أكيد
1: وفما ماكلة يعني مأكولات ما تجيش مع بعضها، مثلا كما نقولوا الغلال، فما حاجات هكا بروتينات، فما قواعد قواعد يعني
2: في أصلا يكون طبق غذائي متوازن. خاطر فما حاجات تكون هي صحيه ما يلزمنيش الكل مع بعضها، ما تشملنيش الطبق الغذائي المتوازن. هي كاين غذاء صحي ولكن مع بعضها ما تكونش الطبق الغذائي المتوازن.
1: هذاك علاش تكون موازعه على وجبات.
2: فوالا على كل الغالب كان يحبوا نوصلوا لها.
1: واضح. يعني توا ذكرت لي فما فورماسيون باش تقوموا بها، ديجا بديتوا هكا ولا لا زينب فيما يخص التكوين عن بعد؟ اللي هو مهم جدا
2: التكوين عن بعد في المنهج والمقاربة المنهجية. قاعدين نعمل فيهم المقاربات، قاعدين ناخذوا يعني قلت لك مدة شهر ما يدينا ديجا عنا حصتين عملناها، ومازلنا متواصلين حتى شهر جوا. وهذا قاعدين نعملوا ديجا كنجيو احنا من الكيف روضة ساقية وروضة جراسنيك.
1: هذا يحضر لكم للعام الجاي للموسم الجديد، يعني ديما فما خدمة متواصلة. زينب حبينا نحكوا شوية على بعض الطرائف الممكن تصير لكم هكا في الروضة. معك البراءة متاع الصغيرات.
2: أنا نتفكر مرة نخدم في مشروع الحيوانات، وقاعدين نعمل في التصنيف الغذاء اللي يجينا من عند الحيوان والغذاء اللي يجينا من عند النبات. ولد صغير مثل قلت من العصير من يجي، قال لي يجيب لنا اسمي بابا من زين.
1: هذاك هو صادق بما
2: أنه مسكين. أنا في بالي باش يقول لي يعني نعصر الغلة ونعملوا هكا مسكين ريت مامتهم أنت يجيها من يجي.
1: ريت يعني بالحق اللي هو صغير ما يعرفش اللي هو كالعصير هذاك اللي هو من الغلة يتعصر وكاللب متاعه والفايدة متاعه، بحكم أنه يستهلك كل ما هو مصنع. ديريك تجاوبك اللي هو يعني هاك شريه يعني من محل من المحلات يعني.
2: هذاك علاش احنا ماشيين في البرنامج
1: فما حاجات ممكن العالم الطفل يبين هيلكم هكا ويعاونكم، فممكن حتى في الخدمه نتاعكم
2: الحياه نتاعو المرتبطه بها
1: يحل عينيكم على برشا حاجات ممكن الولي والا يعني المنشط ما يفطنش بها. الصغير هذاك بطريقه التعامل ولا حديثه ولا ماكلته تعرف اللي مثلا حتى جانب اخر جانب صحي مثلا الماكله هذيك راهي ما تساعدوش انت تفطن بها قبل حتى الوالد ولا الوالده، يعني لهنا فما نوع من الملاحظات يعني اللي توصلها للوالد اللي كيفيه التعامل معاه وكيفاش. اي
2: اكيد اكيد احنا علاقتنا بالانفس تكون مع الوالد
1: تكامل، اي
2: بالترسيلة تكون صحيحة، خاطر إذا نقطع العلاقة بيننا إحنا والولي ما تكونش علاقة تشاركية ما نجموش. يعني مثلا أنا نجيب الصغير نقول له في العشية عندنا لوزة صحية نبدأ وأنت مثلا كأم تبعث لي مع بق وجو وكعبة كيك ما توافقنيش كيما هكا.
1: صحيح سكر يعني وحتى حيصير له فرط الحرق. هذه
2: علاقة تشاركية بالأساس مع الولي.
1: هذاك هو مشروع بناء أجيال. مشروع بناء يعني صغير يبدا بشوي بشوي من ناحيه تغذيته من ناحيه تكوينه من ناحيه يعني قرايته نقولوا بشوي خطوه خطوه. هو نقولوا اصعب مرحله المراحل يعني بالحق بتاع 3 سنين
2: واحنا مش مبكره هي الاساس
1: الطفوله المبكره اللي خمسة سنين هذوكم يحكموا في عمر عبد كامل يعني في شخصيته تكوين شخصيته
2: خطر وقت العمر هذاك هو بناء شخصيته بناء شخصيته في العمر هذاك على خاطر الصغير في العمر نتاع 3 و4 و5 سنوات وقت هو متواجد في الرياض الاطفال باش يكون يمارس بحياته وقاعد يتعلم في نفس الوقت اللي باش يجدد فيه وباش يتعلمه هذاك هو باش يكمل به مسار الحياة نتاعو.
1: صحيح وخاصة كما ذكرت التربية الوالدية انه البعد على كل البعد على العنف حتى ولو بالكلمة تكون معنفة تبقى راسخة فيه وأثر فيه يعني بالحق.
2: أكيد أكيد أكيد خاصة شي فكرة تاع التربية الوالدية سهل علينا برشا راهي حاجات. علاش؟ على خاطر احنا اللي نحبوا نقولوا للولي ما نقعدش نقول فيها على كل واحد على وحده. نزلنا نلمهم وناخذوا آراءهم ونقبلوا من عندهم هما النقد زادة
1: نقاش يعني
2: أولياء ما تقبلش حاجة من عندك على نعمل في تستر من الوالدية أمتي نقشوا فيها البي والحاجات اللي تقلقهم زادة أمتهم ونسمعهم.
1: النتيجة أكيد لما توصل بقدرة ربي للنتيجة المرجوة أنه خلق من التوازن النفسي والبدني يعني بالنسبة للطفل وبالنسبة للجيل الغد ورجال الأغد ونساء الغد. نخلي كلمة الختام زينب
2: يعيشك. نحب نذكركم انتم ونشكر أي طرف يكون متدخل في باش نكملوا الرسالة نتاعنا هذه.
1: اي
2: خاطر الرسالة هي كبيرة برشا برشا برشا
1: مسؤولية كبيرة
2: في بناء المجتمع في كل شيء خاطر الناس انتعنا تبدا من الطفولة واحنا ماشيين
1: هذا هو.
2: ونحب نشكر بالله الإطار العام معايا حميد الزهيري.
1: اي
2: نحب نشكر المنسق الجهوي انتعنا في محمد علي حناشي
1: تحياتنا ليهم
2: كيف المتصرف الجهوي سي وليد
1: جبالي. اي تحياتنا ليهم
2: الحق موفرين لنا بيئة نجم ونخدم فيها الحق يسمعونا يكلمونا ينقشوا معنا رغم يعني هم نسميه احنا بعاد هم في الكيف لكن يوفرون كل شيء الحق
1: ما طلبكم يعني الحاجات الناس
2: الحمد لله. كيف بربي نحب تحية شكر زميلة معايا تاني بطيء هي عندها خبرة كبيرة عليا برشا مدام جليلة مرزوقي تخدم في رابط التضامن بالصرف.
1: تحيتنا ليها وكل يخدموا في رياض الأطفال يقدموا في خدمة كبيرة برشا للأطفال.
2: نوجهنا تحية شكر وماشية معايا في الرسالة نتاعي وأي حاجة نستحقها الحق تكون معايا
1: عندها خبرة عليا. يعطيها الصحة مدام جليلة. حبينا نشكروك إنسة زينب.
2: يعطيكم الصحة.
1: يعيشك يعطيك الصحة شرفتنا بالحضور زينب رويبة.
2: يعيشكم أنتم زادة عطيتونا
1: الصحة. ناشطة في القطاع
2: الحمد لله.
1: الحمد لله شكرا ليك يعطيك الصحة مزيد بالنجاح أكيد والتميز في قطاع الطفولة هذا العالم الكبير العالم الساحر وإن شاء الله موفقين ديما نسمع عليكم كل خير. شكرا وإلى اللقاء
2: إن شاء الله. به يا رب
1: إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.
2: عايشك
1: سلامة. نمشي فصل غنائي بعد شوية ركن بلغات محلية.

0: بلاغات وخدمات.
1: مرحبا بكم في ركن بلاغات وخدمات. البلاغ الأول حول ترشح أساتذة التدريس بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف على أثر تقاعد أساتذة في مادة علوم الحياة والأرض وفي إطار تسديد الشغورات للسنة الدراسية 2026-2027 بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف للمواد كما ذكرنا علوم الحياة والأرض. المطلوب من الأساتذة الراغبين في الترشح لتدريس مادة علوم الحياة والأرض بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالكاف إنهم بإمكانهم تقديم ترشحاتهم حسب النموذج المصاحب دون سواه في أجل أقصاه يوم 26 جوان 2026، وفق الشروط التالية: أن يكون المترشح حاملا لشهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية على الأقل أو ما يعادلها في اختصاص مادة التدريس، أن لا تقل الأقدمية العامة في التدريس عن 7 سنوات، أن لا يحتوي ملفه الشخصي على أي عقوبة تأديبية. البلاغ الثاني فيما يخص حركة نقل القائمين المباشرين في نطاق التقريب بين الأزواج لسنة 2026. تعلم وزارة التربية كافة القائمين المباشرين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الراغبين في المشاركة في حركة النقل القائمين المباشرين في نطاق التقريب بين الأزواج لسنة 2026 أنه بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية khadamat.education.tm لتعمير مطلب المشاركة في الغرض، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ إلى غاية 6 جوان 2026. وعند تعذر الولوج إلى فضاء خدمات أو التسجيل للترشح على المعني بالأمر، الاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية راجع إليها بالنظر لتذليل الصعوبات المذكورة وتقديم المساعدة التقنية المطلوبة. بزوز بلاغات هذوما نكون وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا في مرايا الجهات. دمتم بخير الناس الكل، وإلى اللقاء.
0: مرايا الجهات. مرايا الجهات. مرايا الجهات.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الرابعة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظمت اليوم مصالح الدرج الجهوي للغابات بسليانة بنطاقة الخماس معتمدية سليانة الجنوبية يوما تحسيسيا حول الاستعداد لتواقم الحرائق، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وبين رئيس الدائرة الجهوي للغابات بسليانة صبري الولاني بخصوص الخطة الجهوية لتواقم الحرائق بأنه تمت برمجة مسح 32 كيلومتر من المسالك الغابية عن طريق المقاولات، و35 كيلومتر من القواطع النهرية عن طريق المقاولات، على غرار مسح 100 كيلومتر من المسالك الغابية في إطار البرنامج الوطني سنويا ومثلها من القواطع النارية. تلقت اليوم الاثنين بقالة الاتحاد المحلي الفلاحة بسليانة الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا ببادرة من مجمع الزيتين القابل بمعتمدية سليانة الجنوبية، وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بسليانة وكالة التعاون الألمانية. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي، وفقا لما أفادت المنسقة الجهوية للهيئة بالكاف منى الحمداني. شرعت اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينة ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكاف، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. والإشارة في أن ولاية الكاف تتصدر إقليم الشمال الغربي بمعدل 35 قتيل لكل 100 ألف حادث مدني. شكرا لكم الحسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج إعادة.
7: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك لليوم. كما عودناكم كل أسبوع نختاروا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم، باش نحكيو على الكوليسترول. الكوليسترول اللي هو في الحقيقة نوعين، الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار. هناك نحكيو على الكوليسترول النافع اللي هو يوجد في الدم، وكل جسم في الحقيقة يحتاج إلى الكوليسترول من أجل بناء خلايا سليمة، لكن ارتفاع مستويات الكوليسترول ينجم يزيد يعني من خطر الإصابة بأمراض عديدة، منها أمراض القلب. وهنا نحكيه على الكوليسترول الضار، باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن هذا المرض. هو يعتبر مرض الكوليسترول الضار بطبيعة ارتفاع الكوليسترول، مع دكتور الأخضر غوازي حاضر معنا في الأستوديو باش يعطينا فكرة عامة شنية هو الكوليسترول، وما يعرف بالعامية برشا ناس، يعني نحكي ونقول شحم في الدم، شنية هو شحم في الدم، شنية الأسباب متاعه، شنية علاماته ومضاعفاته، العلاج والوقاية. دكتور غوازي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.

0: نحكيه على الكوليسترول، قلت لي هو حاجة عادية يوجد في الدم، كل إنسان يحتاج إلى الكوليسترول من أجل بناء خلايا سليمة. هذا الكوليسترول يظهر لي النافع. نحكيه اليوم على الكوليسترول الضار، ارتفاع الكوليسترول. أنت كطبيب باش تعطينا فكرة عن هذا المرض، تفضل دكتور.
1: حتى الكوليسترول الضار والنافع مازلت فيها
0: تضاربات
1: علمية، وإن كان تو الاتجاه ماشي أكثر في هذا أنه فما كوليسترول
0: نافع
1: وكوليسترول. بعض دراسات تقول بالعكس. على كل أنا كنت تحدثوا على الشحم في الدم، فنتحدثوا على زوز أشياء مهمين جدا، هم الكوليسترول والتريغليسيريد. الكوليسترول أو الشحوم الثلاثي، بما أنه الأمور باش ما تتعقدش عند السادة المستمعين، باش نركزوا على الكوليسترول، طيب في الأخر نقولوا كلمتين على التريغليسيريد هكاكا باش تبدأ عندها مثلك. ولك علاش اللي باش يمشي يعمل تحاليل على الواحد يزم يعملهم، يعمل على الكوليسترول وعلى التريغليسيريد الشحوم الثلاثية. انت قلت لي الكوليسترول هو حاجة لازمة للبدن، لأنه البدن يبني به
0: خلايا سليمة.
1: الأغشى متاع الخلايا كلها متكونة من جزء من الكوليسترول. الهرمونات متاعنا الجنسية من الكوليسترول.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: بما انه الامور باش ما تعقدش عند الساده المستمعين باش نركزوا على الكوليسترول تو في الاخر نقولوا كلمتين على التريجليسيريد هكاكا باش تبدا عندها من الفكره. وذاك علاش اللي باش يمشي يعمل تحاليل على الواحد لازم يعملهم على الكوليسترول وعلى التريجليسيريد الشحوم الثلاثيه. به انت قلت لي الكوليسترول هو حاجه لازمه للبدن لانه البدن يبني به
2: خلايا سليمه.
1: الاغشى نتاع الخلايا كلها متكونه من جزء من الكوليسترول. الهرمونات نتاعنا الجنسيه من الكوليسترول، الفيتامين دي من الكوليسترول، الكورتيزول الكورتيكويد اللي هو الهرمون نتاع ستريس ونتاع يعمل
2: اكيليبر
1: بدل من الكوليسترول. اذا فهو لازم، ولكن اشكاليه عندما يكون مرتفع اتضح وانه عامل من العوامل باش يؤدي الى امراض قلبيه وعائيه او وعائيه بالذات اكسيدون فاسكولا حتى تكون وضعيه. تو نشوف شنو العوامل اللي معاه. ما وحده ولا ما عوامل اخرى معاه. فهمتني باهي. الكوليسترول فيه ارتفاع كوليسترول ثم هو من احيانا نقولوا ماهوش مرض نقولوا عامل فاكتور. وقتاش يولي مرض؟ هو عند وقت اللي يولي مرض جيني جينيتيك عند الأطفال والشباب، يعني يولدوا بيه عندهم خلل في الجينات يرثوه عن أبويهم، وتلقاه من اللي يولد عنده كوليسترول طالة والتريجليسيريد طالة ونجم يعمل جلطة وهو عمره 20-30 سنة
2: وصغير.
1: يعني نقاش تعال هنا نتحدث على مرض تو نجوهم بعدين هذا يسموه بير كوليسيروليمي فاميليال.
2: يعني هنا هو الجانب الوراثة فيه كبير،
1: هذا عند الصغار والشباب وهو الحمد لله قليل.
2: لأنه في عامل وراثة، يعني شكون عنده في العيلة
1: لا من بعد تو نجيو لا من بعد العامل الوراثة اللي يدخل من بعد وقت الإنسان نكبر وبالعمر شيء طبيعي الأمور باش هذيك تولي معاش عامل تولي يولي استعداد وراثي. الناس اللي عندهم بوهم وجدهم واخوالهم هاي عندهم امراض في القلب والشرايين وقت يرد باله كيفاش الاستعداد يسمى انسان يولد بمرض في حد ذاته عنده كوليسترول طالع والتريجليسيريد طالع. فهمتني؟ فهذاك مرض جيني ولازم يقع التشخيص نتاعو وهو مازال طفل صغير. لانه نجم يعمل جلطه
2: وهو
1: صغير
2: فوالا.
1: ونجم يعمل اذا كان بالنسبه للتريجليسيريد كان طالع باش يعمل بنكرياتيت قاتله وهو صغير. هنا نختلف
2: يسبب لي جون يسبب لهم الشباب يسبب لهم نوبات قلبيه
1: قاتله او يسبب لهم بنكرياتيت لكن تريجليسيريد فوصل 10 جرامات يعمل بنكرياتيت خطر.
2: صحيح دكتور، هل انه الاطفال خاصه المصابين بالسكري والسمنه عرضة أكثر من غيرهم؟
1: هنا أنت تو دخلتنا في موضوع وقتاش الكوليسترول يولي ظهر تدخل العوامل الأخرى. فهمتي الأمر؟ شوف حتى نكون واضحين، دعنا من الأمراض الجينية عند الأطفال والشباب توجيههم بعد، هات نحكيه عن الناس اللي العادي ونوصل فوق سن 40 سنة. من الأحسن أي شخص يزم يمشي يعمل تحليل سهل
2: على الكوليسترول،
1: تحليل الكوليسترول تريجليسي لزوج واضح باهي. وشوف النسب، إذا كان نسب طبيعية سبع نسب عالي ونشوف الطبيب إيش يعمل، مش مباشرة نعطيه دواء لا، يشوف العوامل الأخرى ويعمل ما يسمى بحساب الخطر الإصابة بأمراض وعائية قلبية اللي ريسك كارديو فاسكولار اللي يدخل العوامل الأخرى. عنده السمنة عندوش عوامل وراثية يدخن ولا لا يتحرك ولا ديما بارك عنده السكري. إذن هذه كل ما تلمها العوامل هذه كل ما يزيد عامل كل ما خطر الإصابة يعلى ولو في حد ثم اللي خطر الإصابة ضعيف بكل ثم المتوسط ثم العالي. وهنا تعمل التقسيم تاع المريض تحطه في أنا قسم هذاك وقتها تفكر في الدواء والحمية.
2: الفئة العمرية حسب ما كنت تحكي أنت دكتور بالنسبة للفئة العمرية الكوليسترول من الصغير للكبير بأنك تحكي على الشباب.
1: قلنا احنا بالنسبة للصغار مرض وراثي وقليل تو نجيو بعد خلينا تو نحكيو عن الناس العاديين
2: يسمعوا
1: فينا اغلبيتهم فوق ال 40 سنة و 50 سنة اكتشفوا عندهم الكوليسترول وبتبع مع الطب نتاعهم. ولكن تو دائما الطبيب يكتشف المريض نتاعو عنده كوليسترول يزم يشوف العوامل الأخرى. لأن كان لقى مجرد ارتفاع بسيط نتاع الكوليسترول حتى لازم يستحقش تو نشوف يقولوا اعمل شويه رجيم وشويه حركه ونقص في الميزان وانتهى الموضوع ونحي الدخان. فهمت فيه؟
2: أي أي.
1: وفما احلين عنده برشا افكت دي يقولوا انت الضوء يشعل بالاحمر اما يشعل بالاصفر خطر ولا يشعل بالاحمر. راك هنا كل ما تتلم العوامل اللي حكيناها السمنه ولا
2: هذه الاسباب دكتوره
1: هذه معناها يسموها
2: عوامل الخطر.
1: عوامل الخطر هي شو هذا اول مشكله
2: اي هو الاسباب اللي عوامل
1: احنا باش نمنعوا الشخص من حادث وعائي اكسيدون فاسكولا جلطة
2: من جلطة اللي هي عوامل الخطر اللي هي السكري مثلا
1: ايوه عندنا السكري
2: ارتفاع ضغط الدم
1: ارتفاع ضغط الدم السمنه
2: السمنه
1: السيدونتاريتي عدم الحركه التدخين
2: التدخين
1: هذا كلهم يدخلوا في الكحول كحول زاد تدخل في الشعوم تاع الدم طلع اذا كان واحد ديما يستهلك برشا هذه كلها عوامل كل ما تتلم كل ما الريسك يطلع
2: يولي اقوى
1: خطرت للي نوصل نقول له يا شعب خلي عاد كان عنده عمل وراث شكون عنده في العائله عمل جلطه في القلب نقول له خلاص انت الضوء يشعل بالاحمر انت عندك العمر وكل العوامل هذه اثنين وثلاث عوامل الاربعه الله اعلم فهمت واذا كان ما عنده حتى عامل عنده فقط ارتفاع فقط هنا يولي ما الخطر ضعيف يعني فقط مراقبه ونعطيه طريقة عيش لايف ستايل كيما نقولوا
2: نحكيوا على الأسباب العادية يعني نتاع الأشخاص العاديين يعني العوامل اللي تزيد من خطر الإصابة بالكوليسترول
1: بنا باش نقعد نحكوا عليكم كيما قلنا الترقيس بخلوها بعد الكوليسترول ثلثين تقريبا باش ما نعطيوش النسب مئوية ثلثين تصنعها من الكبد والثلث يجي من بالأكل نتاعنا
2: يعني هنا نمط الحياة يعني طريقة
1: اللي دونك لاحظي هنا اللي الكوليسترول ارتفاع خصوصا راهو مشكلة في الكبد وبعد يجي ما انت تاكله لأنه عندنا مشكلة في الكبد يصنع بزايد ما يراقبش مليح النسبة متاعك يصنع بزايد كوليسترول إذا انت تضيف لها
2: ماكلة غير صحية
1: طلع
2: الماكلة غير صحية نظام غذائي مثلا
1: ونجيو هذاك الغذاء انا والغذاء اللي غني بالكوليسترول نجيب
2: لك اللي يبدا فيه
1: هو كل شو
2: فيه دهون اللي يبدا فيه دهون
1: كل ما هو جاي من مصدر حيواني راهو يطلع شويه كوليسترول
2: كيما الزبده العظم
1: الزبده العظم الحم الى اخره الى اخره فهمتي وكل ما هو مصدر نباتي بالعكس
2: بالعكس مو مفيد
1: يهبط مفيد ولكن يعني مش باش الناس نقول ما تاكلش لا لا ما نظام نظام هذا هو اللي حابين تو نجيو من بعد في الحميه تو نفصلها شوي
2: على كل هذه هي العوامل يعني الاصابه
1: هنا معليش انا ذكرت قلت ثلثين من الكبد وانه برشا الناس يقول لك تو نقص الكوليسترول ما ناكلوش وذاك علاش ثم مرضى تعالجه ومرضى لا ما تعطيهمش دواء نفس ساعات الدواء خطورته اكثر ما المرضى إذا كان هو الكبد نتاعو منظمة وتعالج المشكلة كلها من أنه يعمل فيه إكسي يجيب فيه برشا يقولوا خي نظم الحمية نتاعك الماكلة نتاعك الكبد نتاعو هي بنفسها هي تصنع بزايد هنا والكبد باش تصنع بزايد بالكوليسترول جاي من برا زاد هنا ندخلوا في الدواء والحمية كيفاش الوظائف نتاعي دونك دائما ثم مشكلة في الكبد كيفاش يصنع ومن بعد الكبد هو بنفسه باش يتحمل لانه ساعات تتركب فيه الشحوم ويولي الكبد الدهني وقصه طويله فهمتي
2: هل من اعراض دكتور عبد عادي
1: ولا هذا اشكال ما عندوش اعراض الا حاجات بسيطه هاي ساعات واحد وما مش اعراض حتى كي باش نذكرها مش معناها راه انسان عنده كوليسترول لا ساعات
2: حسب التقريب
1: بعد ما ناكل نحس روحي ثقيل ويجيني انه لكن مش 100% راه
2: مش بالضروره
1: فقط والا عنده مشاكل في العروق قد بدات المشوك اما ولا عنده فيرتيج ولا عنده وجيعة في صدره ولا عنده دخلنا في الكومبليكاسيون
2: عوامل الخطر
1: في التعكر اما كوليسترول في حد ذاته لا الا بعض اشخاص يظهر عليهم اذا كان الكوليسترول عنده سنوات وهو طالع يظهر عليهم في الجلده يعمل يسموه غزونتيلا اسمع ثم بحذاء العينين فوق العينين
2: فوق العينين
1: بعض البلايص صفر هكذا
2: صفر بيض
1: والا كيما الهلال في الدوره الكحله نتاع العينين واحد ينتبه لها سمها كزيرونتون هذا ثم دور هكا كيما الصفر كذا كي الهلال صغير ساعات تظهر ماهيش علامة خطورة راه علامة انه عندك كوليسترول عنده سنوات وطلع فقط باش ما اما بينما الناس اللي عندهم كوليسترول هذايا الوراثي اللي هو عالي برشا يولي يعمل حتى كعابر في اللي طوندون تاعو في المفاصل في الواحد تولي قصة أخرى هذيك تولي كومبليكاسيون كبيرة
2: دكتور بالنسبة للتشخيص هل كيفاش يتم التشخيص انت كطبيب يعني ثم طريقه
1: لا
2: واحده؟
1: لا التشخيص هو تحليلك هو
2: تحليلك
1: احنا تحليل اذا كان بالنسبه للاطفال هذه الطبيب الاطفال ولا الطبيب يجي شاب ينتبه يسال على العائله نتاعو والامور الوراثيه اذا شك يعمل له باش يكتشف اذا كان عنده هل بير كوليسترولمي فاميليال ولا لا اللي هي كونجينيتال اريديتال فهمتني غير هكاك كيما قلنا انسان فات 40 سنه خلاص دخلنا في الجزء الثاني من العمر فهمتني نمشي نعمل التحاليل نتاع وبعدها الطبيب باش يقيم الحاله على التحاليل يشوف له العوامل الاخرى نتاع الخطوره نتاع اصابه بامراض وعائيه قلبيه ووقتها يقرر حميه فقط ودواء وباش دواء ولا دواء وحميه الى اخره. طيب نجيهم بعد كيفاش
2: ثماش دراسه دكتور تقول انه النساء اكثر من الرجال ولا الرجال اكثر من النساء؟
1: النساء محميين بالهرمونات الجنسيه حتى لسن الياس.
2: الياس
1: فقط بعدها يصبحوا كيفنا كيف. وخاصه النساء يخسروا افونتاج اذا كان يتكيفوا. للاسف.
2: تولي عندهم.
1: تولي الخطوره. واذا كان عندها عامل اخر عاد ولد سكري ودم وسمنه الى اخره ندخلوا فيه. نفس القصة.
2: دكتور هل لأنه النسب مش ترتفع العوامل الأخرى في الكوليسترول؟
1: ما عنديش حسيت تونس لكن في العالم ترتفع اللي علاش لأنه
2: نمط العيش.
1: نمط العيش تبدل. الغذاء قبل كانت الناس كتار جبتوي كانت المجاعات طولت ساعات تخمة.
2: قلت الحركة.
1: وقلت الحركة والستريس والأدوية ثم تشوفوا برشا أدوية زاد يطلعوا الكوليسترول.
2: شنية مثلا الأدوية؟
1: ما عنا مثلا الكورتيكويدات اللي يستعملوهم في أمراض التهابية مزمنة. عنا أدوية متاع الدم. ثم مدرات البول يسموهم الاتيازيديك. عنا أدوية تاع قلب يسموهم ليبيتابلوكون ينجم يطلعوا. إذا أنت لاحظي كيفاش عنا. وعنا أدوية ريتينويد هذا ما يأخذهم خاصة على حب الشباب ولا بعض حاجات. ذاك الديم هنا ثم بعض أدوية تطلع الكوليسترول تريجليسيد. لكن هذه عامل من العوامل خاطر إذا كان باش يأخذوا مدة معينة مش بكيفوا مدة طويلة باش تولي متابعة وتحاليل يعني وقبل ما الطبيب يحطوا تحت العلاج من الأحسن يعملوا التحاليل هذيك. وعندنا ارتفاع مرض السكر اللي هو ديما يجيب معاه في أغلب الأحيان. وعندنا خاصة نحكينا فيها اللي هو تولى مرض العصر ما يسموه متلازمة الأي سندروم ميتابوليك اللي حكينا فيه اللي هو ارتفاع ضغط الدم تغير في التريجليس كوليسترول الأحزام معناها الكرش اللي كبرت فيها شحم إلى آخره السكر اللي بدأ يبدأ هذه يسموها متلازمة الأي ولا هذه ما سندروم هي موضة عند الطب في العالم
2: مجموعة
1: مع بعضها من العوامل تؤدي إلى شيء هذين
2: السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري هذوما ثلاثة
1: والسمنة البطنية
2: البطنية سورتو دكتور مازلنا باش نواصلوا معاك في الموضوع هذا في الارتفاع الكوليسترول بطبيعة اللي يؤدي إلى حدوث العديد من الإشكاليات الصحية الأخرى ما نعبر عنها بالمضاعفات عند ارتفاع الكوليسترول نعملوا استراحة غنائية ثم لنا عودة

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا بكم من السكولة، التحقتوا بنا الإذاعة نحكيه على الكوليسترول مع الدكتور غوازي. يحكينا على الكوليسترول، شنية هو، عرفنا شنية هو الكوليسترول، خاصة على الكوليسترول بالنسبة للناس العادية. الكوليسترول ديما خلينا نقوله الذار، أعطانا شنية الأسباب متاعه والعلامات. يقول الدكتور غوازي اللي تقريبا ما عندوش علامات الكوليسترول، موجود عند الشباب كيما عند الكبار. عرفنا علاش الدكتور عطانا الأسباب بالضبط. نحكي تو على المضاعفات، لأنه حكينا نحن اليوم على الكوليسترول لأنه يعتبر يعني في مضاعفاته خطيرة جدا، تصيب يعني تسبب في أمراض القلب وتنجم تسبب حتى في جلطات تكون قاتلة لا قدر الله. برشا مشاكل صحية يسببها ارتفاع الكوليسترول. ديما المشاكل نتاع الكوليسترول تكون على الشرايين خاصة. دكتور انت كطبيب باش تحكي لنا على مضاعفات ارتفاع الكوليسترول.
1: احنا كيما قلنا قبيله اللي الكوليسترول وحده يدخل مع عوامل عديده باش يتسبب في مضاعفات في الشرايين. فهمتني؟ كل ما تكون هذه العوامل المجتمعه كل ما يكون الخطر عالي. فوالا. وذاك علاش احنا وقت يجي المريض باش يعمل تحاليل، إذا لقينا الكوليسترول نتاعو أكثر من 2 غرامات في اللتر، نولوا نعمل ما يسمى اللي قلتي أنت كوليسترول الضار وكوليسترول النافع. باش نفرقوا بيناتهم. إذا كان لقينا الكوليسترول الضار هو العالي، فنقولوا أنت عندك خطر، نبحث على العوامل الأخرى. وإذا كان لقينا الكوليسترول النافع هو العالي، فنطمن. وإن كان بعض البحوث تقول حتى الكوليسترول يسمى نافع إذا كان هو مرتفع برشا حتى يولي عامل خطورة. يعني فما تضارب هنا. فهمتني؟ بعض وإن أخيرا يعني جانا أستاذ من تونس وعمل لنا محاضرة في الموضوع هذا، جاب معنا آخر التوصيات تاع الجمعية الأمريكية والأوروبية، مركزين فما كوليسترول وكوليسترول دافع، مازالوا ماشيين في الموضوع هذاك. فهمتني؟ باش ما نقعدوش، ولكن تقرا بعض البحوث وحتى على بعض المواقع تلقى اللي فما بعض التضارب في الموضوع هذا. لكن المهم
0: موجود،
1: لازم تحل تعمل تحليل على الكوليسترول الضار والكوليسترول النافع لزوج. فهمتني؟
0: المضاعفات،
1: المضاعفات كما قلنا هي لا كما قلنا
0: ألم
1: هي
0: في الصدر.
1: سبب اذا كان عمل مشكله في العروق بتاع القلب،
0: نحكوا على الذبحه الصدريه،
1: شوالي ذبحه صدريه، ومن بعد تولي جلطه،
0: ومن بعد تولي نوبه قلبيه.
1: نجم يكون عمل
0: نوبه قلبيه وتنجم تكون سكته دماغيه،
1: نجم يكون في ساقي.
0: كيفاش دكتور تنجم تكون سكتة دماغية من جراء؟
1: سكتة دماغية هي. هو شنو هي؟ هي كلها ما يسموها تصلب الشرايين، لاتيروسكليروس. يعني شيء تتصلب ويعمل بلاك بشوي بتكبر تكبر يتسكر العرق.
0: يعني المضاعفات مش كان على القلب، حتى على
1: الجينات. لا وين ثم شرايين؟ ولا الأكثر 3 أعضاء اللي تضروا أكثر هما القلب والدماغ والساقي، خاصة إذا كان معاهم تدخين، خاصة كان معاهم سكر. وهكذا كل ما تزيدات يصبح. وهذاك علاش يعني قبل ما نعالجوا مريض كما قلنا نعملوا له ما يسمى السكور دو ريسك داكسيدون فاسكولار سيريبرال، حساب يتعمل ثم دي قريه عندنا نعملوها فيها العمر وفيها ضغط الدم وفيها نسبه الكوليسترول وفيها يدخل ما يدخلش وفيها السكس معناها انثى او ذكر الى اخره، كلها تلقى لك وتعطيك وتحطهم وتعطيك وتقول لك هذا ضوء اخضر، ضوء اسمر، ضوء احمر. وهكذا تبدا تعالج. هنا إذا كان السيد ما عندوش عوامل خطورة كبيرة، أحيانا حتى الدواء ما تلتأجلوش.
0: كيفاش؟
1: عمل حمية، نقص من الميزان، تحرك شوية، نحي شوية الدخان، يعني هو كان مازال عمره ماهوش كبير برش. لكن إذا كان الخطورة على كل مخطورة يكون لازم دخل الدواء لابد منه. الأدوية هذه تولت إفيكاس بالقداء من الطيح الكوليسترول بأي طريقة، لكن عندها أثار جانبية.
0: وشي الاثار
1: الجانبيه؟ توجه عندها اثر. وين كان في البدايه صار ضغط كبير من المخابر. فهمتني؟ تو بدات المترك، بل حتى اكثر من هكا، يعني المخابر الامريكانيه هي اللي اكتشفت الاستاتين يسموه ضغط كثير، حتى انها مولت بعض البحوث العلميه اللي صارت فيها تدليس في الارقام. لا لشيء باش الطب يهجم على الاستاتين، ولات بارتو ربحت المليارات. لا تو بدات تركحهم، بدات الامور الجمعيات العلميه تاخذ الامور بيدها تركز هك وتعمل تراجع هك البحوث العلمية إلى آخره وتخرج الكونسوسيوس وتقول أنه إذا كان شخص ما عندهش عوامل خطورة أحيانا حتى دائما تلجعلوش عنده عامل خطورة بدا في الضوء لص البرتقاني والآذك لا بد من العلاج. هم يسموهم ليستاتين لما يدخل الكبد ويعطلوا الكبدة باش تصنع الكوليسترول. هذا هو الهضر فهمت المشكلة متى يكون يتعب الكبدة لأن الكبد باش تولي تخدم أكثر ويعملوا وجع في المفصل في العضلات.
0: الأدوية هذه
1: أي الأدوية هذه يسموهم ميالجي وأحيانا كان الجرعة عالية برشة تجم تعمل حتى خطورة بالنسبة للعضلات. وإذا كانش الطبيب يراقب الميد متاعه من الأول ويشوف وناهي العوامل قداش الجرعة مش لازم يطلع جرعة برشة إذا كان فهمتني باش الميد ما يحس شكل
0: ما يتأثرش
1: وتلقى برشة مرضى المفروض يحكوش الماء فهمتني. لو نعرف كيش ناخذوهم ونعرف كيش نقولوا نحي العوامل اللي هي العوامل اللي هو مازال صغير ونحي العوامل تاع الخطوره احيانا حد دائما ما يسحقلوش الا اذا كان نسبه عاليه وقتها مضطرين وعنده عوامل خطوره وقتها لابد من الدواء لابد من الدواء. وهذه بالبحوث العلميه الدواء نقص مليح من الاصابات تاع الشرايين والقلب.
0: دكتور نعرفوا انه الوقايه خير من العلاج بطبيعه نغيروا من نمط الحياه يعني المفيده كما كنت تحكي انت دكتور لصحه القلب ونمط الحياه يعني التغيرات هذه تكون اللي تخفض المستوى الكوليسترول يعني ما تخليش يرتفع من البدايه. شنو انت كطبيب النصائح اللي تنجم تقدمها للساده المستمعين باش ما تخليش نسبة الكوليسترول ترتفع وتولي ضار على القلب وعلى الدماغ؟
1: هو الوقاية في كل الأمراض سما ما يسمى الوقاية أولية فهو ما يسمى الوقاية ثانوية. احنا ما انه هنا عنا شو اللي عنا احنا عنا الخطر نتاعنا السيد هذا ما يوصلش يعمل حادث وعائي أكسيدون فاسكولار صح ولا
0: أي.
1: اذا كان قبل الحادث ثم وقايه اوليه ثم تو يحكيوا حتى لما وقايه قبل الاوليه تعالوا نجيبها ولكن فيها شويه مبالغه. اذا اول شيء معناه يا فلان انت حتى ومدد صغير تبع نظام حياه صحي يعني الحركه ناحية الدخان حافظ على ميزان معين واكل صح.
0: صح
1: شنو هما الحاجات اللي ينقصوا يعدلوا الكوليسترول والتريجيسيد؟ هما توا ديما نسمعوا فيها ولا موضة اوميجا وما نعرف شو عنا هي حوامض دهنيه اسيد جرا ثم الاوميجا 3 والاوميجا 6 والاوميجا 9 باي افضلهم هو الاوميجا 3 اللي هو موجود في كل ما هو منتج بحري
0: حوت
1: ورد أنواع الحوت والحوت الأزرق الرخيص أغنى من
0: الأوميجا
1: الآخر من الأخر باش نكون واضحين. إذن هذا الأول. اثنين كل ما هو مصدر نباتي الزيوت النباتية واتضح كون بعض الزيوت النباتية أفضل بكثير في الأوميجا 3 على مثلا زيت الزيتون زيت الزيتون غني بالأوميجا 6 ونف مهمش خوين برشا في الواحد ولكن مهم.
0: الخضرة
1: بالطبيعة هذاك ما نحكيوش فهمت هذاك ولكن نحكيوا على ما هو دهنيات
0: الحبوب الكاملة
1: وكل ما هو دهنيات من منشأ حيواني نقصوا منه فهمتني والحبوب الكاملة علاش لي فيبر يسموهم لي فيبر كل حاجة فيها فيبر والفيبر في المسار تنتفخ وتشرب الكوليسترول تخليش يقع امتصاصه بشكل كبير فتعاون برشا زاد هذه فيبر. ثم أشياء أخرى نضيفوها اللي هي كيما نقولوا احنا من علاج الأعشاب وتساعد راهي وتضح هي غنيه بالفينال. عندنا مثلا الكركم
0: الكركم كيفاش يستعمل كيفاش الكركم يستعمل
1: باه يتحط في الماكله
0: في الماكله كيتجيب يعني ما يفقدش
1: لا ما يفقدش وعندنا الرمرام معناها
0: الكليل
1: وعندنا جنسنج مهم زاد فيها برشا وعندنا برشا شو اسمه التاي الاخضر غني بالفينال
0: صحيح
1: سان انتي اكسيدون وباهي ياسر للواحد. اذا هذه وخاصه للحركه
0: والناس اللي تدخن تنقص من
1: التدخين
0: واللي عندهم السمنه
1: تتحرك خاصه اللي يبدا عنده سمنه في البطن يرد راهو يدخل في متلازمه الايض وندخله في مشاكل كبيره لازم يحافظ على ميزانه فهمتني وينقص نقولوا احنا بين قوسين يحافظ معناها غذاء صحي افضل من
0: والسبور وشرب الماء
1: السبور ما نشوي يتحرك يمشي ما نمشي بينه خاصة هنا هنا ما يسموه السبور ايروبيك دونديرانس شو معناه اللي في الهواء الطلق واللي ممتد شو معناه؟
0: متواصل ما تحبسش تمشي مثلا سيكليز. نص ساعه في جرت بعضه
1: وناتاسيون هذوما من اربع الوالد يسي ما عندكش تعمل ناتاسيون ولا تعمل كليكليز
0: مارش.
1: امشي مارش رابيد اونديرونس هذاك مهم جدا للميزان وللكوليسترول والتريغليسيد ماهوش في القاعه باش تعمل مسكيلاسيون مسكره وعرقنا مش هذاك
0: باهي دكتور انت حكيت لنا تعطيتنا لمحه على زيت الزيتون اللي هو مش قوي بالنسبه للكوليسترول ما يخفضوش كما تخفضوا الزيوت النباتيه ما هو متداول يقول لك الزيت الزيتون على الصباح راهو ينقص
1: هاني قلت لك تو البحوث لقات الزيتون غني العاده نحكي على البحوث غني بالاوميغا 6 ونف خاصه لكن اتضح كان الاوميغا 3 هو الافضل بكثير اللي هو منتج بحري وخاصة الحوت الأزرق غني جدا الحوت الأزرق رخيص معناها زوالي ياخذوا مهم جدا
0: مهم للصحة سورتو الكوليسترول
1: وكلها كلها تعمل معاك إذا نقارنوا فالأوميغا 3 الأفضل الأوميغا 3 راهو يتباع في حرب بشرة
0: ثم كومبليمنت
1: لكن المشكلة في بعض الآثار الجانبية
0: فيه
1: يلزم مراقبة القلب ساعات يعمل ثيرابت في النظم القلبية إذا كان شخص تحمله به فهمتني هذه النقطة الأسئلة التي نجم يأخذوه ككمبليمو أليمونتير
0: دكتور سؤال بالنسبة للناس اللي عندها الكوليسترول القهوة مضرة ولا لا
1: لا بكميات معناها معقولة بالعكس مفيدة مش حتى مضرة
0: كميات مفيد. معقولة
1: لكن تزيد تولي قصة أخرى الكافيين بالعكس ما عندوش دخل أنا قلت حتى من التاي التاي مفيد شوية كافيين أمسو التاي الأخضر لأنه يعني عريش بالليزونتي أكسيدان ويزبكش فيه برشا سكر فهمتني فيه الفينول فهمتي يساعد برشا على التخفيض يعاون مش كما الدواء مش كما الاستاتين اللي هما مهمين ناس يعاون على تخفيض نسبة الكوليسترول والتريغليسيد فهمتني
0: دكتور قبل ما نختموا
1: مرة أخرى نعاود مرة أخرى خاصة العامل الوراثي راه مهم جدا اللي عنده في العائلة شكون عنده كوليسترول ولا عمل لقدر جلطة ولا حاجة ديما يرد باله
0: أكثر من غيره
1: وكما قلنا تو باش حكينا على لي بيل كوليستيرمي فاميليال اللي قلنا اللي يمرض به الأطفال لأن مورث وجين مريض كان جين معناها جين مريض ورثوا عنه هذا فملي ولتقى كوليسترول تجد
0: طالع
1: جدا فبسهولة يعمل لك في عمر 20-35 يعمل لك جلطة إذا ما يقعش علاجه من البداية لأنه يترسب على الكوليسترول هذا ما يفيقوا بهم الطب من البداية الحمد لله ماهوش موجود برشا المرض هذا ولكن موجود
0: عندكش إضافة دكتور قبل ما نختموا الحصة
1: لا شوف الإضافة خاصة عادة نحن وهذه الزملاء الطب وحكينا فيها حتى في المحاضرة الأخرانية هو وقتاش نستعمل الأدوية وهل لازم في ساعة نمشي للأدوية لا كما قلنا معناها المريض يكون النسبة متاع الكوليسترول عالية برشا والكوليسترول وساعات يتعالجوا زوز راه
0: مع بعضهم
1: اي دواء هذا ودواء هذا صوريت باش ياخذ زوز دويات ثقال على المريض يعني الكبده باش تتعب ومن الاثار الجانبيه فاذا كان المريض مازال ما عندوش عوامل الخطوره ومازال نسبيا صغير وعنده شويه هذا مش لازم دواء ما ما ما
0: تتربوا حتى ما تتربوا حتى
1: بالعكس كي يعمل وتضغط عليه ويعمل غدا الا اذا كان ثم عامل وراثي قوي انا يعني توريت قاف تبي يقول لك اخويا انا باش نخليك هكا غدوه يعمل لي جلطه هو ورثها على جده وابوه هنا يولي ساعات يعطي يطلع شويه يقول اخويا نخفضوها هو انت ما حبيتش تبطل الدخان وما حبيتش وقاعد كلهم بارك والى اخره فيولي انت هنا الطبيب يعرف مريضه بالدقه والعوامل اللي عنده باش وكما قلنا ايه الغذاء لازم نغيره شويه من به ثم حاجه في الغذاء في وقت ما في امريكا خاصه خرجوا ما يسميه لي زاسيد غرا ترانس فهمتني او سموهم ليزويل الهيدروجيني الزيوت المهدرجه فهمتني مصنعه وكانت تعطي طعم جميل جدا للماكلة خاصة للفريت وللواحد فهمتي ايه وقع استعملها سنوات طويلة وبعدين اكتشفوا كونها خطيرة جدا للصحة يعني
0: عندها مضاعفات
1: طلع الكوليسترول وحتى مسرطن وتو منعت
0: جملة
1: حتى تاخذ باكم تاع زبدة مصنعة باش ما نقولش لسه مش هو يزبط الطاقة عليها ما فيهاش ليزويل الهيدروجين يكتبوها منعت في أوروبا وحتى في تونس وفي كل شيء فهمتني خطورة كبيرة إذا تبعد على ما هو كل ما هو حاجات مصنعة زبدة مصنعة فهمتني لأنها تعمل خطورة زيوت مصنعة ترانس أو هيدروجيني خطيرة جدا للصحة وهذا ببحوث علمية موثقة
0: ودقيقة هذا هو
1: دكتور. بالنسبة للأدوية المريض يعني قلنا بعد هذا اللي ياخذ في كورتيكويد برشا مده طويل، وياخذ في ادويه نتاع الدم تزديك بيتابلوكان، وياخذ ادويه فهمتي تاعك هنا ديما الطبيب نتاعو مجبور باش يعمل له تحاليل نتاع شحوم في الدم قبل ما يعطيه الدواء. اذا كان عنده شحوم دم عالي يولي يعمل حساباته كيفاش يعدل الدوزه ولا نترف، اذا كان مش عالي يقولوا به نراقبه خذ دواك وراقبه بعد عام عامين وشوفوا اندرا تغير الكوليسترول والتريغليس تاعك فهمتني والتريغليسيريد. التريغليسيريد يستجيب ياسر للحميه اكثر من الكوليسترول لانه مربوط ياسر بالماكله نتاعنا
0: بالماكله،
1: وهذاك كاش حتى التحاليل نتاعهم الافضل يصير بعد الماكله عكس الكوليسترول تحليل يصير على الخوا اي جيت بعد الماكله شوف اندرا طلعت التريغليسيريد ولا، وهذيك الخطوره نتاع فهمتني. وهذاك علاش التحليل نتاعك يكون بعد على الخوا وبعد الماكله افضل يكون كيما سكر كيما سكر.
0: هذا هو دكتور موضوعنا اليوم الكوليسترول. شكرا لك دكتور غوازي على حضورك معنا وعلى النصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كلها على حسن المتابعة والاهتمام.
1: تفضل دكتور. قلنا الطو نتاع الكوليسترول زوز جرامات في اللتر، اذا فات راهو عندك شوي وبالتريغليس جرام ونص فهمتني باش راهو اذا كان حتى لقيته عالي شوي راه ماكش مريض راك راهو فقط يطلب منك تعديلات
0: حمية غذائية.
1: أما إذا كان عالي يلزمك دويات وطبيبك يطبقك.
0: شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: الخامسة مساء. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نظمت اليوم الإدارة الجهوية للغابات بسليانة بمنطقة الخماس من معتمدي سليانة الجنوبية يوما تحسيسيا حول الاستعداد للتوقي من الحرائق. وفي هذا السياق أفاد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبر الولاني بخصوص الخطة الجهوية للتوقي من الحرائق بأنه قد تمت برمجة مسح 32 كيلومترا من المسالك الغابية و35 كيلومترا من القواطع النارية عن طريق المقاولات، كاشفا عن توفر مختلف المعدات للتدخل في الحرائق موزعة في أغلب بالمعتمديات. انطلقت اليوم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بسليانة الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وهي من تنظيم مجمع الزيتين القابل بمعتمدية سليانة الجنوبية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة التعاون الألمانية. تم مؤخرا خلال جلسة عمل انعقدت بمقر بلدية باجة الاتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب زنايز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة العيد الإضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وأصلاح مداخل المسلك السياحي بالمدينة. استعدادا لعيد الإضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة من حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة خاصة بالسلامة الصحية للأضاحي وفق منسقة الجهوية للهيئة منى الحمدانية. شرعت اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمدية ولاية الكافة، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم بأن الولايات المتحدة قد وافقت على رفع العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية خلال فترة المفاوضات. شكرا على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع المنوعة المسائية من تأمين ليلى سميدة. مساء الخير.
4: مساء النور فايتن، مساء الخيرات لكل السادة المستمعين. موعد نبض المساء لأمسية الاثنين 18 مايو 2026.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع لراديو الكيف. نبض المساء ينطلق الآن وتواصلين مع بعضنا إن شاء الله إلى غاية الساعة 7 من أمسية هذا اليوم الاثنين.

أبقوا معنا بعد شوية. يتم الاتصال بالفنان نور شيبة حتى أنه يعطينا أكثر تفاصيل عن الاختتام هذية، حضوره في اختتام شهر التراث، و كما قلت شمتو هالمنطقة الأثرية اللي فيها متحف شمتو، وإن شاء الله إن شاء الله باش تكون الأغاني التراثية من كامل الجمهورية التونسية الكل، باش يشوفوا زيدا اللباس التقليدي، الأغاني، العرض باش يبدأ 8 متاع الليل، وتونس الكل باش يتمتعوا بمنظر جميل. المسرح هذا يقول ما نجموش نمشيوا ليه كل يوم ونقدموا فيه عرض وحفلة كل يوم، هذاك علاش وزارة الثقافة ووزارة وولاية جندوبة وفروا كل الإمكانيات باش يعملوا هالعرض الهدايا وباش يليق باختتام شهر التراث اليوم الاثنين. حفلة إن شاء الله باش تكون حفلة مزيانة، يعني فما محضرين الفرجة اللون متاع الشمال، أغاني الأغاني متاع الشمال الغربي، أغاني التراث. ابقوا معنا إذا كنت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل عن الاختتام بالنسبة لهذه هذه الأمسية. سينو في ساعتنا الثانية بعد نشرة الأخبار وبعد نشرة الرياضة باش نهزكم مع جولة زادة مع اقتراب الموسم الدراسي، ودخلنا اليوم في الأسبوع المغلق إن شاء الله، ما يكونش مغلق على تلميذاتنا، إن شاء الله يكون أسبوع منفتح بالنجاح وبالامتياز، وإن شاء الله ما نسمع وكان النجاحات ذيك علاش بعد الأسبوع المغلق ندخلوا في الامتحانات الوطنية إن شاء الله تكلل كلها بالنجاح. في ساعتنا الثانية سينابيل البكحيلي رئيس جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام، نسقنا معها باش يكون حاضر معنا في استوديو باش نقدم لكم أكثر تفاصيل عن الحملة اللي باش تقوم بها جمعية أمين الخيرية لفائدة الأيتام، الأطفال، أولادنا الصغيرات، الأيتام. هذه باش تكون بعد اختتام وبعد ما نكملوا الموسم تاع الدراسة، أكيكا باش تكون حفلة مزيانة يتلميوا فيها الصغيرات الكل. تقريبا هذه يعني أهم المواضيع إن شاء الله باش ندرجوها في لقائنا اليوم في أمسيتنا اليوم. مرحبا بكم أنتم اللي اخترتوا موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، باش تكونوا حاضرين معنا في الاستماع، وإن شاء الله نقدموا لكم المادة اللي تعجبكم بالنسبة لهذه الأمسية. يا وبور قولي رايح على فين، غنية حلوة برشا للموسيقار محمد عبد الوهاب، لكن أنا باش نسمح لكم بصوت تونسي أصيل، هاد نكتشفوه مع بعضنا.

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. يا وبور قل لي رايح على فين. أنا سمعت لكم هذه الأمسية بصوت الفنان التونسي نوردين الباجي. أنا الحقيقة نوردين الباجي يعجبني، فما اعتراض شوية يقولك محمد عبد الوهاب نحب نسموه، كان بال يعني أغاني نحب نسموها بصوته، ميسيرش وقت لي ساعات هكا نقدموا الفنانين اللي عملوا دي ربريز. ساعات فنان يقدم لك ربريز تكون أحلى حتى من النغم الأصلي، فيما بالك بصوت الفنان التونسي نوردين الباجي اللي عنده كتقاتق وعنده كصوت وعنده كن النبرة الحلوة امتاعه. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم أهلا موجاتنا موجات إذاعة الكيف. كيف ما قلت لكم بعد شوية باش نهزكم لي شمتو، حيث اليوم الثمانية، اليوم نختتموا مع بعضنا يعني شهر كامل من الاحتفالات متاعنا بشهر التراث، شهر التراث اللي تحدثنا عليه مرارا وتكرارا. وقت يقولوا شهر التراث ليه؟ يعني عنا المخزون متاعنا في الشمال الغربي وخاصة في الكيف، وأذيك عليش احنا ربما وزارة الشؤون الثقافية ارتأت وانها تقدم الاختتام، انه الاختتام يكون اليوم بإحدى مدن الشمال الغربي. وبش نمشي بعد شوية لجندوبة، جندوبة يحضر معنا سي بطبيعة يحضر معنا نور شيبة كما قلت لكم، اللي هو اللي باش يشرف على الاختتام، اختتام هذه الفعاليات. وبطبيعة باش نحكيو على السهرة، السهرة اللي باش تكون اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء الحفل الاختتامي، وباش يكون هالحفل الاختتامي هذايا اليوم العشية كتجسيم وكتتويج لشهر كامل من التظاهرات في إطار اختتام الاحتفالات الوطنية بشهر التراث. الفضاء الخارجي باش يكون مفتوح اليوم أمام الجمهور العريض، متحف شمتو بمعتمدية وادي مليس، حتى كما قلنا الفنان الشاب التونسي نور شيبة باش يحيي حفلة فنية تنتظم في إطار برنامج اختتام الاحتفالات الوطنية بشهر التراث، واللي باش تشرف عليه وزيرة الشؤون الثقافية الأستاذة أمينة سرارفي والأستاذة طيب دريدي ولي جندوبة. تظاهرة وطنية هامة تتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف. بعد شوية عيت نعملوا وقفة مع أغاني نور شيبة في انتظار وأنه فنانة يكون حاضر معنا.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي تحكوا بنا الآن على موجاتنا موجات إذاعة الكيف. عطيتكم ليفينمون الحدث اللي اليوم باش يصير اليوم اختتام فعاليات شهر كامل من شهر التراث. اليوم 18 ماي باش يحط الريحان بولاية جندوبة الفنان الكبير نور شيبة اللي هو باش يحيي هذا الاختتام بفضاء حلو برشا, فضاء مفتوح أمام الجميع, متحف شمتو بمعتمدية واد مليز. نور شيبة باش يحيي حفل ينتظم في إطار برنامج اختتام الاحتفالات الوطنية بشهر التراث, واللي كما قلت تشرف عليه السيدة وزيرة الثقافة السيدة شؤون ثقافية الأستاذة أمينة أسرار فيه والأستاذة طيب الدريدي والي جندوبة. عديد التظاهرات الوطنية اللي تزامنت مع اليوم الوطني أو اليوم العالمي للمتاحف, واللي أعد بالتنسيق بين الإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ووكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث. أنا الحقيقة يهمني لهنا المشاركة الحلوة للفنان نور شيبة باعتبار وأنه عنده برشا أنغام تراثية باش يحييها هذا المساء بفضاء شمتو والفضاء الأثري الجميل باش يغنينا الأنغام التراثية الحلوة واللي سمعنا منها كيلكو يعني كيلكو شانسون بكري شوية. نور, مساء النور.
1: مساء النور, نقولوا
0: مساء الخيرات.
1: أهلا وسهلا, نقولوا للمستمعين الكل إن شاء الله مساءكم فل ورد وياسمين.
0: يعطيك الصحة.
1: وجبال الشمال الغربي الشامخة الغالية, سعيد جدا باش نكون مع إذاعة نحبها برشا, إذاعة الكيف.
0: شكرا.
1: الكيف الكيف والكيف والكفيفة عز الرجال والعروض نظيفة.
0: اي يعطيك الصحه. ملا وصلت انت, انا كلمتك اليوم الصباح بكري, وصلت وصلت للشمال الغربي
1: تحديدا في سالم.
0: اي
1: في طريقنا ان شاء الله لشمتو, منطقه اثريه جميله برشا. ان شاء الله باش نحطوا الرحال طبعا في اليوم كما قلت سيادتك. اليوم ساختتم ولي شرف اختتام شهر التراث, هذا حدث وطني تنظمه وزارة الشؤون الثقافية. شكرا للسيدة وزيرة الثقافة العزيزة طبعا الفنانة الوزيرة الفنانة أمينة أسرار, في شكرا لوزارة الثقافة على ثقتها في أنا شخصيا, وإن شاء الله نكون قد كما كنا سابقا وكما تعودنا إن شاء الله نكون في مستوى هالحدث هذايا ونقدموا عرض يليق بهذا الحدث الوطني.
0: نعم, واحنا ما عندناش حتى ادنى شك وانك باش تكون قد المسؤوليه قد نعم. اختتام شهر كامل من التراث, ونحن نحيي اليوم زاد اليوم العالمي للتراث. نتصور وانه ماهوش اختيار اعتباطي الفنان نور شيبة انه باش يكون اليوم في حفل اختتام, باعتبار وانك تحمل في جعبتك العديد من الاغاني التراثيه, الاغاني الحلوه اللي انتقيت من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
1: هو راهو أكيد اليوم الحقيقة 18 ماي اختتام شهر التراث, وكذلك كما قلت سيادتك يتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف, وإحنا باش نمشيو في متحف جميل جدا ومتحف الحقيقة متاع ربي. حبت الوزارة أنه تسلط عليه الضوء ويتعرف أكثر. اليوم نتصور أنه أبناء المنطقة وما يعرفوه المحاذين لشمتو كما واد مليز كما غار الدماو كما معني جهات الشمال الغربي, ولكن ربما انا واحد من الناس معناتها كيفي كما عديت الناس معناتها باش نكتشف هذا المكان الجميل. والله يخليني انا ديما نذكر زملائي سوا حيين والا غادرونا, وكذلك اليوم يصادف عيد ميلاد فنانه خدمت كذلك على التراث, ولكن خدمت على التراث القرقي والصفاقسي السيده صفوة اليوم الله يرحمها يصادف يومها يوم 18 ماي باش نترحموا عليها فرصه
0: الله يرحمها.
1: وكذلك اليوم دعوه الى الجمهور العريض جمهور نور شيبة اللي يحبني, وانا غنيت راني خدمت على كل الانماط الموسيقيه التراثيه من الشمال الى الجنوب, يعني طول عمري وانا نتجول في البلاد هذه المزيانه اللي نحبها برشا, تونس البيا, تونس العزيزه, تونس اللي موروثها وحضارتها معناتها عبر السنين معناتها ما شاء الله لألاف السنوات معناتها تراثنا, يعني كي نقول التراث تراث اللباس تراث المختلف معناتها الموروث الغذائي كذلك موجود معناتها تبارك الله لخاطر اليوم معايا مريم بن حسين في تقديم السهرية اليوم صديقتنا وهي خدمة حتى على التراث والموروث الثقافي خاطر الموروث الثقافي مش كان الموسيقي فقط تنوع معناتها تبارك الله والشام الغربي سري برشا وفيه برشا معناتها أصالة وفيه برشا تشبث بالموروث متاعنا إن شاء الله نقدم عرض يليق بأهلينا في الشمال الغربي مش بعيد راهو عليكم جماعة الكيف وباجا وسليانا والكل معناتها وجندوبة ككل سياراتكم اليوم باش تتفرهدوا وبعد القراية على الأقل سويعتين من زمان تتنفسوا فيهم شوية نقولوا احنا أصالة باش نواصلوا حياتنا ونكونوا فخورين جدا بانتمائنا الى بلادنا تونس العزيزه.
0: اكيد واحنا ما نشكوش حتى تعرف في هذا الكل انه باش تكون سهره حلوه برشا بالنسبه لهذه الامسيه او كمن توا عرض كبير يستنى فيكم هذا المساء انطلاقا من الساعه 8 مساء بالموقع الاثري بشمتو بولايه جندوبه نوشيبه.
1: هذه ديما نقولوا ولاد واد مليس. واد مليس طبعا معتمديه واد مليس. وان شاء الله نعديهم بعضنا سهريه حلوه الحقيقه اكيد باش شرف كذلك حضور السيده الوزيره لمكابه هذا الحدث والاطارات الجهويه على راس السيد الوالي وكذلك ضيوف الشمال الغربي من معناتها تونس العاصمه والملحقين الثقافيين في السفارات وغيره معناتها اليوم باش نعانق الاصاله والتراث وقدش نكون فخور برشا اني نغني تراث بلادي صحيح عندي أغاني إنتاج خاص وأنتجت عديد الأعمال الخاصة لكن نحس أنه كي نغني أغنية تراثية كافية ولا جنوبية ولا ساحلية نحس
0: شنية الأغنية التراثية القريبة على قلبك أكثر من غيرها ربما اللي تحس أنه فيها برحق برشا تراث وأنك تفرح برشا كي تعودها تعمل الغبغيزة متاحة
1: الحقيقة نحير في الموضوع هذا نحير وما عنديش غنية برك الحقيقة لأنه تنوع كبير برشا في موروثنا الغنائي ولكن اليوم نصيب الأداء الأسد باش نغنيه صحيح باش نعملوا جولة في الأنماط الموسيقية الكل في الوسط في الساحل في الجنوب في الشمال ولكن اليوم سيكون النصيب الأسد للون الشمالي التونسي الشمال التونسي باش نغنيه أغاني الجبال وأغاني الشمال الغربي و باش يكون فما جو كبير برشا ما نحبش نحرق
0: نحبوها برشا في الكيف الاغنيه
1: هذه انا نموت عليها
0: نحبوها برشا برشا في الكيف وذيك علاش انا حبيت وانه باش نكمل بها اللقاء معاك
1: الحقيقه نقول لك حاجه أي. انا حرص باش نقول خاطر ما هي من الاغاني اللي نحبها برشا وان شاء الله اليوم باش نغنيها وان شاء الله الجمهور يستمتع بها سير الحمامة الغنية اللي نحبها برشا
0: شكرا لك نور شيبة دونك السنه والفنان نور شيبة يعيشك يعطيك الصحه
1: واكيد نحيي جمهوري كذلك في الكاس اللي نحبه برشا برشا نقولوا هاي هاي يا رجال الكاف هاي هاي ومعايا ربي هاي هاي عمري ما نخاف هاي هاي يا ربي حني نكملوا الباقي
0: نكملوا اكيد نكملوا ميرسي بوكو نور شيبة يعطيك صحة موفق ان شاء الله في الحفل بالنسبة لهذه الأمسية تظاهر حفل فني بإمثال الفنان نور شيبة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية باش يكون كوكتيل متنوع من الأغاني التراثية الأصيلة من خلال جولة في الموروث التونسي عرض فرجوي ضمن الأغاني التراثية من كامل الجهات من مختلف الأنماط الموسيقية لباس تقليدي لوحات رقص هذه الكل من أجل التسويق للمتحف والمنطقة وتثمين تراثها خاصة تراث أو ثراء التراث التونسي من الأنغام اللي بشكون حاضرة هذه الأمسية في متحف شمتو بصوت نور شيبة يطير الحمام.

نعود نذكركم أنه اليوم في إطار اختتام الاحتفالات الوطنية بشهر التراث نور شيبة يحط الريحان مساء اليوم 18 ماي بولاية جندوبة. هو تحديدا كلمنا من ولاية جندوبة ديجا وصل لشمتو تحديدا بالفضاء الخارجي المفتوح من متحف شمتو بمعتمدية وادي مليز باش يحيي الفنان نور شيبة حفل فني ينتظم في إطار برنامج اختتام الاحتفالات الوطنية بشهر التراث واللي كما قلت تشرف عليه وزيرة الشؤون الثقافية واللي جندوبة يتضمن البرنامج تظاهرة وطنية تتزامن كما قلت مع اليوم العالمي للمتاحف واللي عدت له بالتنسيق بين الإدارة العامة للتراث وزارة شؤون الثقافة وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية المعهد الوطني للتراث مركز الفنون والثقافة والأداب القصر السعيد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بعد استقبال الوفد الرسمي اليوم وبتبيعها باش يكون فما مسابقات وباش تقدم جوائز لكل اللي ساهموا في أحياء هذا الشهر شهر التراث. اليوم المجسمات التراثية للعمارة الريفية التقليدية بجندوبة كما مجسم معمرة بالحجر مجسم للزربية مجسم للكليم برشا أجواء باش تكون حاضرة اليوم هذا المساء بفضاء شمتو وفي كما قلنا باختتام الأعلان عن اختتام شهر الشهر التراث. كونوا حاضرين احنا ان شاء الله باش تكونوا حاضرين بالمواكبة إذاعة الكاف. نواصل معكم مستمعينا الكرام نواصل معكم جولتنا مع مختلف البرمجة اللي حضرناها لكم بالنسبة لهذه الأمسية وحبيتوا انه البختي الأولانية تكون كلها أغاني تونسية حبيتوا برشا الأغاني أغاني التونسية دونك هكا اليوم نزولا عند يعني طلب متاعكم نواصلوا مع أنغامنا التونسية والأصوات التونسية.

لما إن غاملة تونسية ما زالت متواصعة لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. بعد الستة باش نتعرفوا على شخصية أنا الحقيقة متشوقة وأنه باش يكون حاضر معايا في استوديو بالنسبة لهذه الأمسية، رئيس جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام، وباش نتعرفوا الحقيقة على النشاط متاعهم، نشاط هذه الجمعية بعد شوية باش يكون بلتو بعد الستة بعد نشرة السادسة ونشرة الأخبار باش يكون حاضر معايا السيد نبيل البكحيلي باش ناخذوا معها اكثر تفاصيل عن نشاط الجمعيه نتاعهم وشنو باش يقدموا خاصه في ولايات الشمال الغربي وتحديدا ولايه الكاف. اون اتوندون نتحدثوا عن مشاركه تونس في التظاهره الثقافيه موسم البحر الابيض المتوسط بمدينه مرسيليا، هذه باش يكون الحقيقة انطلق ديرنييرمون، هي تظاهرة ثقافية كيف ما أعلنت عليها موسم البحر الأبيض المتوسط بمبادرة من الرئيس الفرنسي خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى غاية 31 أكتوبر بمشاركة سفير تونس لدى فرنسا. والحدث الثقافي رفيع المستوى باش يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية من بينها عدد من التظاهرات التي ستقام في تونس بهدف إبراز الثراء الثقافي الثراء الفني الإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حسب ما جاء في بلاغ نشرته يوم أمس المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وستبرمج هذه الأنشطة بالتعاون مع المعهد الفرنسي وعدد من المؤسسات الثقافية والفنانين من الدول الشريكة. الانطلاقة تظاهرة الهامة هذه باش يشرف عليها وأشرف عليها وزير أوروبا والشؤون الخارجية بحضور كل من وزيرة الثقافة والوزيرة المنتدبة للتعليم والتكوين المهني والتدرب والمندوبة الوزارية للبحر الأبيض المتوسط ورئيسة بلدية مرسيليا. هذوما الكل كما قلنا راه مازالت الفترة ممتدة، هي الانطلاقة كانت 15 ماي باش تتواصل إلى غاية 31 أكتوبر كما قلنا، تظاهرة حدث ثقافي كبير رفيع المستوى فيه عديد الأنشطة عديد الفعاليات الثقافية ستقام خاصة في تونس. الهدف من هالفعاليات هذه هو إبراز الثراء الثقافي والفن الإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ستة نشرة الأخبار نشرة الرياضة وراجعين مع بعضنا في جزءنا الثاني من نبض الشمال.

0: راديو كيف اف ام.
1: شكلك ماكش كالعاده اليوم.
2: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
1: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبلاش.
2: منصه جسور؟
1: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
3: منصه جسور لتعمل مواد عاملينها الوزاره لجمعة الباك والاقسام اللي عندهم امتحانات اخر سنه كيما سادسه ابتدائي والتاسعه والباك.
1: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجله، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: السادسة مساء. أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث الخاصة بتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية. حجاج ولاية جندوبة يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. ضبط إجراءات وقائية للحماية من الحرائق بولايتي الكاف وسليانة. انطلقت اليوم بكافة جهات الجمهورية اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث من السنة الدراسية الحالية بالنسبة إلى تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية ما عدا تلاميذ البكالوريا، لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجارية. المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله الميغري وأكثر تفاصيل عن اختبارات في ولاية سليانة.
5: اليوم 18 مايو 2026 انطلقت اختبارات نهاية الثلاثي الثالث الأسبوع المغلق. انطلقت في الحقيقة في ظروف جد طيبة، قمنا بزيارات لبعض المراكز الاختبارات، تزامنت هذه الاختبارات مع اختبارات التطبيقية لمادة التربية التقنية لاختصاص الكهرباء واختصاص الميكانيك. حق ظروف طيبة، زرنا المؤسسات، اطلعنا على ظروف إنجاز هذه الاختبارات. نتمنى التوفيق لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، استعدادات على أفضل وجه وإن شاء الله تكمل في أفضل الظروف.
4: توجه فجر اليوم 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من مطار طبرقة عند رهم الدولية في أجواء طيبة. هذا وقد عبر عدد من ضيوف الرحمن عن فرحتهم بالتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، مؤكدين سلاسة الإجراءات التي أمنتها مختلف الأطراف.
6: الحمد لله، استقبال رائع ما شاء الله من السلطة كلها، شرطة، ديوانة، عوان المطار، سلاسة كبيرة، إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله ربي يقدرنا.
7: ما شاء الله كل شيء منظم، بارك الله فيهم على أخلاقهم الطيبة، كل شيء لبس الحمد لله.
8: لبس الحمد لله يا رب، أنا كل شيء مركز الحمد لله يا رب.
9: الحمد لله وما ثمش اكتظاظ لا محالة، أمور هاني الحقيقة، وإن شاء الله ربي يتم المناسك بخير إن شاء الله. الإجراءات تمت الحقيقة بسلاسة، ما ثمش يعني صعوبات،
10: والحمد لله إجراءات مليحة، ما ثمش حتى إشكالية، أمور الحمد لله في المطار أمريكا سلسة جدا
11: الحمد لله. الإجراءات طيبة، الأمور طيبة، تنظيم لباس والحمد لله.
12: الحمد لله ما لقيناش حتى صعوبة.
4: استعدادا لموسم الحصاد، تم بولاية الكاف وضع جملة من الإجراءات للتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية، تتركز خاصة على التحسيس والتوعية باتباع تدابير وقائية، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدية.
13: في إطار الاستعداد للموسم الحصاد، يعني صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية لتحسيس الفلاح للتوقي من الحرائق. الحمد لله شملت معتمديات يعني جنوب الولاية، كيف شرقية، كيف الغربية، الطويرة، في السرس، المعتمديات كلها مثلها حاضرين برشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل، سواء من اللي يحضر يبلغ فلاحتنا، وبالطبيعة احنا ثم وعي من الفلاح وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول متاعهم، وحتى في أثناء التنقل متاعهم سواء على الطرقات المرقمة ولا المساكن الريفية. الحماية المدنية مشكورة، دت واجبها وموجودة.

0: الغابات من الحرائق، وذلك إلى غاية يوم 31 من أكتوبر، بهدف تحسيس أعوان الغابات والمتساكنين بأهمية الحفاظ على النسيج الغابي وسرعة الأعلام بالحريق لضمان تدخل الناجع ومنع تسربه إلى مناطق مجاورة. هذا وأفاد الولاني بخصوص الخطة الجهوية للتواقي من الحرائق بأنه قد تمت برمجة مسح 32 كيلومترا من المسالك الغابية و35 كيلومترا من القواطع النارية عن طريق المقاولات، مشيرا إلى أن توفر جميع المعدات على ذمة المصالح الجهوية للغابات بسليانة للتدخل في أي حريق. نظمت اليوم الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة يوما إعلاميا تمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية، استهدف عددا من الفلاحين لتعريفهم بالممارسات السليمة في الزراعات العلفية المحافظة على استدامة الأراضي الفلاحية. المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة كريم ولد صغير والتفاصيل.
1: إطار مشروع باك، مشروع تأقلم مع التغير المناخي بمرق الهشة، باك ويش بزوز عمادات في معتمدية سليان الجنوبية، الجابل وسيدي منصور. بالطبيعة الفلاحة الإيكولوجية هي من عنا التوجهات الجديدة اللي نخدموا احنا كديوان، حبوا نوريو الفلاح الممارسات السليمة في الزراعة خاصة الزراعة العلفية، باستعمال تداول الزراعي، استعمال بقوليات العلفية، استعمال الخلطات العلفية، الهدف هو خاصة تحسين التربة، تقليل مثلا من الحراثة للمحافظة على التربة، إدخال أصناف علفية جديدة للفلاح باش يستغلوها في التغذية الحيوانية متاحهم. لمينا الفلاحة من منطقة سليان الجنوبية ومناطق أخرين نعرفوهم بالفلاحة الإيكولوجية وشنو الممارسات السليمة من لازم معناها يتوخاها الفلاح محافظة على استدامة معناها الأرض الفلاحية والتربة.
0: بولاية سليانة دائما، حيث انطلقت اليوم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بسليانة الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وهي من تنظيم مجمع زيتين الجابل بمعتمدية سليانة الجنوبية وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة التعاون الألمانية. هذا وبين رئيس المجمع محمد طهر عزوز أن الدورات التكوينية التي ستختتم يوم الجمعة القادمة تهدف أساسا إلى تحسيس المنخرطين بأهمية تحقيق مقاربة ربحية في مشاريعهم الفلاحية وتطوير مهاراتهم، وأضاف أنه قد تم توفير جملة من المعدات بالمجمع على ذمة المنخرطين للانتفاع بها باعتبار أن المجمع ينشط في المجال الفلاحي. تم مؤخرا خلال جلسة عمل عقدت بمقر بلدية باجة الاتفاق على تنفيذ جملة حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب زنيز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الإضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحية بالمدينة. رئيس جمعية منتدى باجة محمد بن عيش في متابعة للزميل ناجي الخلولية.
2: كانت مخرجات هذه الجلسة المميزة بعد العيد تنظيف المدينة كامل مع حملة نظافة كبرى، كذلك مع إزالة الانتصاب الفوضوي في مداخل المدينة وباب الزنيز، وكذلك الفريب زادة، وبعد عملية فرز ومعاينة مميزة من الإدارة الانتصاب سيكون في فضاء فيه دورات مياه، فيه الماء، فيه الضوء، كذلك المسك السياحي ضر برشا، فظلنا أنه يقع غلق العديد من المناطق في عدد 12 نقطة المداخل المسك السياحي لتنظيمهم وتصليح الأماكن هذه، إن شاء الله ما تتحول المدينة العتيقة إلى وجهة أفضل.
0: في مستجدات العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة. هذا وقد أفادت مصادر محلية باستشهاد شخص وإصابة آخر في قصف من مسير الاحتلال شرقي مدينة خان يونس. بلبنان، استشهد شخص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء غارة صهيونية على بلدة جنوب لبنان. هذا وقد ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الصهيوني قد شن غارات استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان. أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم بأن الولايات المتحدة قد وافقت على رفع العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية خلال فترة المفاوضات. إلى هنا مستمعين عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالثة الخاصة بتلاميذ المرحلتين

0: الإعدادية والثانوية. ضبط إجراءات وقائية للحماية من الحرائق بولايتي الكاف وسليانة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station. www.radiokf.tn

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في نبض المساء، رجعنا لكم مع جولة ناخذكم فيها، جولة في جزءنا الثاني من مختلف الأخبار الثقافية، المنتديات، الأخبار اللي تهم السينما، الأخبار اللي تهم المسرح. برشا عروض كانت حاضرة جمعة اللي فاتت خاصة في مدينة الثقافة، عروض حلوة برشا، عروض تزامنت مع كما قلت مع نهاية هذا الأسبوع. إن شاء الله بعد شوية زيدا باش نرجع لهالعروض هذية اللي باش نهزكم فيها وباش نتحطوا على مواضيع تهم زيدا الشأن السينما، سينما حاضرة خاصة السينما العالمية. وإحنا عشنا افتتاح مهرجان كان في نسخة جديدة، نسخة 79. النسخة الحاجة الجديدة واللي لاحظتها في سينما كان إنه ما هاش مقتصرة فقط على الأفلام الأوروبية الأفلام الأمريكية، لا تخل زيدا السينما كانت حاضرة، زيدا السينما شمال إفريقية، المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، لكن في الفترة الأخيرة دخلت حتى من السينما العربية كانت موجودة. واللي الحقيقة الفت نظري وأنه الفنانات من السعودية برشا فنانين ما عندهمش، يعني ربما حتى مربوطين اسميهم مربوطة بالفاشن، مربوطة بالموضة، لقيناهم موجودين في الريد كاربت، في التابي روش، موجودين في السينما على في الافتتاح متاع مهرجان كان ذي اللي يعتبر يعني من أهرق المهرجانات السينمائية على كوكب الأرض. دونك ربما المفاهيم تغيرت، لكن يبقى دائما مهرجان كان يبقى عنده الصيغة الحلوة متاع الأفلام. تنشوفوا مختلف الأفلام اللي باش تكون حاضرة واللي باش يتم برمجتها خلال هذه الدورة، دورة جديدة من مهرجان كان السينمائي. على شنو باش تتمخذ هذه الدورة؟ كما قلت هذه إن شاء الله يكون حاضر في بحر هذا الأسبوع، باش نعينه مع بعضنا هل مختلف الأفلام اللي باش تكون حاضرة في مهرجان كان الدولي. سينو نرجع مع الأنغام في انتظار وأنه نمشي مع فقرتنا الأولى مع كتاب الأسبوع.

والقمر طلع والخوف.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. اقرأ اقرأ هيا نقرأ. واليوم باش نقرأ كتاب جديد وعنوان كتاب جديد. مساء النور ريم.
1: مساء الخير ليلى ومساء الخير لكل مستمعي إذاعة الكيف. إن شاء الله يا ربي هذه الأيام المباركة تكون تعود بالبركة وتعود بكل شيء به على الشعب التونسي وعلى الشعوب العربية الكل.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: ديما القراءة راهي السفر عبر رحلات جميلة جدا. أن نقرأ هو نعيش أكثر من حياة. والله والكتاب اليوم هو فعلا نعيش أكثر من حياة مع بطل رواية العنكبوت لمصطفى محمود. هو بطلها نعرفه هو ديجا مصطفى محمود الناس كلها تعرفه اللي هو كان طبيب عام 53 وعام 60 معناها توقف عن مهنة الطب وتفرغ للكتابة والأدب. وكان عنده برنامج
0: كانت برامج وشكون شكون يفلتها
1: وهو رو عمل كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان. هو عرفناه قبل
0: العلم والإيمان وبعد العلم والإيمان الشهيرة العلم والإيمان.
1: لا هو كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان عنده كتاب. هو عنده 89 كتاب. ديما عنده كل وبما أنه علمي عنده كل الأسئلة بين الوجودية وبين الأسئلة العلمية. بطل القصة متاعه هذية عنده بارشة أسئلة حول الوجود حول الموت حول القلق حول الحياة في حد ذاتها. هل هي عبثية؟ ما جدوى هذه الحياة؟ شنو بعدها؟ علاش نحن موجودين؟ وكيفاش نحن علاقاتنا مع الآخر وكيفاش علاقاتنا مع الذات؟ العنكبوت لا يعني بها تلك الحشرة ولكن يعني بها تلك الشبكة المعقدة من الأسئلة التي طرحها ذلك الشاب على نفسه ويريد الإجابة عنها. وبقى يتعمق في الأسئلة متاعه وبقى يبحث في الأسئلة متاعه على أساس باش يلقى معناها المعنى الحقيقي للحياة والمعنى الحقيقي للوجود. لهنا فما برشا شخصيات باش نجبدوهم ليلى بالنسبة للفلسفة الوجودية. معناها نشأت مع نيتشا مع جون بول سارتر مع برشا فلاسفة اللي هم تحدثوا على الفلسفة الوجودية. أيضا الفيلسوفة والأخصائية النفسية إيمي فان اللي حكت على الفلسفة الوجودية وحكيت على الإنسان وكنها الإنسان والأسئلة المعقدة اللي يسألها الإنسان والقلق من القادم والحيرة من الحاضر كيف يعيش مع الذات وكيف يعيش مع الآخر. هذه الأسئلة المعقدة جعلت الإنسان كالتائه ويخلط بين الوهم وبين الحقيقة وهو ما حدث مع هذا الشاب بطل رواية العنكبوت لمصطفى محمود. نمشوا للمغزى الحقيقي للوجود. نرجع لحياتنا العربية نرجع لحياتنا الإسلامية. ربي سبحانه شنو نقول لنا في سورة العنكبوت الآية 115 ظهر لي وما خلقناكم عبثا. الحياة ما لم تخلق والإنسان لم يخلق عبثا وإنما خلق ليعبد الله خلق ليعرف الحياة خلق باش يجسد الأخلاق الحميدة باش يجسد برشا حاجات. هذه نلقوها زادة في سورة البلد الآية 10 كيف ربي سبحانه وقت قال لنا وهديناه النجدين إما نجد الخير وإما نجد الشر. والإنسان ما هو من يختار علاقاته ومن يختار طريقه ومن يختار عباداته ومن يختار معناها منهجه في الحياة. لهنا تضمحل تلك الأسئلة الوجودية حول القلق حول الموت حول الحياة حول الوجود بأكمله ويحلها لنا الإسلام وما أحلاه ديننا في السور القرآنية اللي حكينا عليهم توا سورة المؤمنين الآية 115 والبلد الآية 10 اللي الإنسان خلق ليعبد الله ما يبقاش تائه لماذا وجدت لماذا خلقت. لم يخلق الإنسان عبثا وإنما خلق ليكون خليفة في الأرض وليعبد الله ولتكون وليرث هذه الأرض ولا يكون نسله وتربيته من خلال القرآن ومن خلال السنة. وتضمحل معناها الأسئلة الوجودية حول القلق وحول الوجود وحول كون الحياة. نمشي لهنا إسقاط على مجتمعاتنا ليلى. إذا كان نحن سألنا الأسئلة هذه الكلة كيفاش باش نتعامل مع الحياة كيفاش نتعامل مع وجودنا كيفاش نتعامل مع ذواتنا. لهنا الإنسان تنقصه القراءة وتنقصه الثقافة. ديما نقوله كما قال مصطفى محمود راهي الشهادة العلمية لا تعني الثقافة أبدا. الشهادة العلمية وحدها والثقافة هي الغوص في الكتب الغوص بين سطور الكتب هي أن نفهم ماذا تعني كل كتاب نقرأه. أكيد ندخل إليه بصورة معينة ونخرج معناها إنسان آخر أكيد أخذنا منه برشا حاجات. لهنا كي نعمله على الإسقاط على مجتمعاتنا بعدنا يسر على الكتاب بعدنا يسر ياسر على القراءة، بعدنا ياسر على المطالعة. وليداتنا ولوا مهمشين، نشوفوا في العنف المدرسي، نشوفوا في برشا ما فماش الوعي الوقائي للطفل، ما فماش ولا كي يخرج من المدرسة ينسى كل شيء. لذا تكون القراءة هي مفتاح للوجود، مفتاح لهذه كل التساؤلات، ولكن معها الإجابة لماذا خلقت لأكون إنسان واعي، أكون إنسان فاعل في المجتمع، إنسان مثقف، مثقف عضوي كما قال جرامشي. برشا حاجات يلزم الإنسان يطلع عليهم عبر الكتب وعبر الوعي، زيادة مش نقرأ هكاكي، قراءة معمقة من بين سطور هذه الكتب حتى يثبت الإنسان كنه وجوده، حتى يجيب عن كل تلك التساؤلات العميقة التي تنتابه. هذا ما أكده مصطفى محمود في كتابه العنكبوت.
0: نعم، كتاب اليوم مهم جدا للكاتب مصطفى محمود. مصطفى محمود اللي هو بدأ رحلته كطبيب، وهو زاد أديب وفيلسوف مصري مد جسورا بين العلم والإيمان، تخلى عن الطب ليسري المكتب العربية والإسلامية بروائع المصنفات في الفكر والفلسفة والاجتماع والأدب، ظل على مدى نصف قرن ظاهرة فكرية، ظاهرة أدبية تثير الجدل والتفكير والتأمل، ويدعو ظل يدعو إلى
1: التفكير العميق، إلى التفكير
0: والمسكوت عنه،
1: معناها اللي يفكر ولا اللي يكتفي بفكرة واحدة فهو إنسان لا يفكر.
0: نعم.
1: يلزمنا التفكير العميق وعدة أسئلة نسألها لذواتنا وللآخر، وأيضا نتعمق في الكتب حتى تكون تلك الإجابات من تلك القراءات.
0: نعم نعم ريم، يعطيك الصحة، شكرا ليك على اختياراتك دائما الموفقة. العنكبوت اليوم لمصطفى محمود، إن شاء الله الكتاب هذية وأنا متأكدة وأنه باش يلقى القراء نتاعو
1: إن شاء الله، على خاطر ياسر بالحق ممتاز وعنده صبغة فلسفية وجودية يجمع بين العلمي والجانب الروحي للإنسان، على خاطر الإنسان إذا كان خزر الجوانب نتاعو باش يلقى جانب شخصي وجانب مادي وجانب روحي وجانب اجتماعي، ويحب هذوما الكل فيهم التوازن الذي يجعله إنسان متكامل يستطيع أن يتعمق في علاقاته مع ذاته، في علاقته مع الآخر، وأيضا في علاقته مع الأسئلة الوجودية، ليكون إنسان متوازن وليجد تلك الأسئلة عبر القراءات وعبر خاصة الكتاب هذا العنكبوتي ياسر مزيان.
0: احنا كبرنا عليه الحقيقة واحنا صغار في البرنامج التلفزي العلم والإيمان مصطفى محمود، اللي عنده كلام للحقيقة نادر عن الحياة والإيمان أو كفرصة باش نكتشفوا الكتاب متاعه العنكبوت.
1: وفرصة زيادة ليلى سامحيني باش ديما نسألوا رواحنا، نعملوا التأملات لرواحنا، تولينا نحكوا برشا ونفكروا شوية، للعكس يزمنا نفكروا برشا ونحكوا شوية. على خاطر التأمل عمره ما يكون مع الكلام البرشا. يلزم الإنسان ديما عنده تلك الأسئلة وتلك الإجابات باش ينجم يربي نفسه ذاته ويربي وليداته زيادة على أسس صحيحة تجعل هذا الإنسان صالح لهذا المجتمع وفاعل في هذا المجتمع.
0: شكرا لك جزيلا الشكر على اختياراتك دائما الموفقة لي، تقابلوا جمعة جاية مع كتاب آخر بإذن الله. شكرا لك، ميرسي بوكو. يا تنجموا تعاودوا تسمعوا الباساج نتاعنا اليوم لحلو على كتاب العنكبوت لمصطفى محمود. بعد شوية ضيفي السيد نبيل البكحيلي رئيس جمعية أنين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام، بشيكون حاضر معنا في استوديو.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين اللي تحكوا بنا في هذا التوقيت 40 دقيقة بعد السادسة مساء. سعيدة جدا وأنه يكونوا حاضرين معايا في استوديو زوز ضيوف مبجلين ومرحبا بهم باش يقدموا لنا جمعية هي الحقيقة جمعية خيرية الهدف متاعها إنساني ونبيل نبيل جدا تستهدف مرضى السرطان عفى الله الجميع والأيتام. ونحن في أيام الفضيلة يعني الأيام المفرجة هذه معايا سينابيل البكحيلي رئيس جمعية أمين الخيرية كما قلت لمرضى السرطان والأيتام. ومعنا زاد نصر الدين الزعلولي هو منظم الحفلات ومسؤول عن الشؤون الثقافية بهذه الجمعية. هيت نبدأ بيك سي نبيل.
1: شكرا. شكرا أخت ليلى. شكرا إذاعة الكيف. الحمد لله أنا في بلادي تو. مش نعرف بجمعية أمين الخيرية هي جمعية خيرية صحية لمرضى السرطان والأيتام.
0: نعم.
1: المقر نتاعها تونس لكن راهي بالأساس ديما متوجهة لولاية الكيف.
0: نعم.
1: ديجا سبيل المضحة المزحة انتقدوني نوعا ما شبيك ديما طايح للكيف. كيف مسقط رأسي أولا. الحاجة الثانية كما كنت نحكي توا مع السلطات مشكورين ديما مادين اليد للاستقبال الجمعية. ترخيص تعرف كل شيء نمشي له بالقانون. عنا عديد القوافل الصحية اللي قمنا بها في ولاية الكيف، عديد التدخلات الاجتماعية، عنا زادة كيف برشا نشطين مجتمع قاعدين يمدوا في يد المساعدة. تو حاليا كنت قدام الإذاعة دخلت أخت كيف عندها ما شاء الله برا كيف بور وباش تعاون في الإيفينمون اللي مش تصير تو اللي مش كون التدخل نتاعها، مثلا توزيع كراسي لذوي الحاجات الخصوصية، شوية جريري لأمراض السرطان، شوية فورتيميل، حاجات اللي تمس تو المرضى وتمس المجتمع المدني اللي موجود. راو يلزمنا الناس كلها اليد في اليد. معنا زاد تو أخوتنا هنا إن شاء الله، تو كنا مع سيد الوالي إن شاء الله مش تكون ثم نقطة تواصل دائمة في الكيف اللي مش تكون معناها نيابة جمعية أمين الخيرية في ولاية الكيف. وهذا شرف لنا نحن بالحق، خاطر يلزمنا نخدموا خدمة صحيحة للولاية. علاش؟ خاطر نحن عنا زوز، عنا الأيتام ومرضى السرطان. أنا نقول لهم يغلبني ليتيم كي يقول لك راني جعت، يغلبني المريض كي يقول لك أعطيني دواء.
0: نحن خاصة يبدأ ما فماش الدواء.
1: أكيد.
0: وأنت بديت، أنا عملت كيلك غوشيرش على سيرتك سي نبيل. أنت متقاعد عسكري. حصلت على التقاعد المبكر في فترة 2010-2011 في فترة الثورة، فترة الثورة قبل كل شيء. وبعدين جيت الحكاية متاع الكوفيد اللي أنت خلقت فيها الصيدلية الخيرية.
1: بالضبط.
0: كل واحد محتاج دواء خاصة في الكوفيد وما لقاش دواء متاعه. بعدش مرضى السرطان عفى الله الجميع وإن شاء الله ربي يشفي الجميع، خلقت أنت هالصيدلية المجانية هذه
1: موجود.
0: وبارك الله فيك ويعطيك الصحة. ما زالت إلى الآن
1: الصيدلية ديجا التدخلات الصحية نتاعنا اللي صارت في ولاية الكيف.
0: نعم.
1: أخيرا عملنا قافلة صحية في مدرسة الزيتون. قبلها هي عملنا في أجيم برنوسة. المدرسة هذيك تاع ذوي الحاجيات الخصوصية. كيف عملنا في عبيدة تدخل صحي واجتماعي كان ناجح جدا. بالضبط. اللي صار في عبيدة هذيك معناها كان تدخل ممتاز اللي كان معناها ذو اتجاهين. في العودة المدرسية كانت 200 تلميذ خصيناهم بجميع الملابس، معناها نقول لك رجعناهم يقراوا في كل شيء، لبسة فورنيتور سكولير من الكرتابة للطابلية لكل شيء. معناها كي نقول لك أنا 200 تلميذ كي تعمل حسابك أخت ليلى ما شاء الله روى على الأقل تو حط في 500 دينار في 200 تلميذ. وكانت جد ممتازة. كيف بالتوازي في نفس اليوم كانت قافلة صحية. قافلة صحية تو القوافل الصحية نتاعنا جد ممتازة، فيها كرفان لتقصي السرطان المامو هذاك الجرافي اللي تاخو عليه توا الناس مواعيد، وانت تعرف المواعيد نتاعها لسبب الاكتظاظ معناها على ما نسميش المستشفيات، فهمتني؟ كذا برشا اكتظاظ برشا انتظار، والمرض هذا عافانا وعافاكم الله، مانيش مش نخوف ولا كذا، انتم تعرفوا يلزم الناس تو للوقايه يلزم التقصي مبكرا. ديجا تو كنت مع سيد الوالي ان شاء الله تتم هذه العمليه هذه نتاع النشاط اليوم التنشيطي مش نحكي فيه تو يتم بخير ان شاء الله. عندي وعد قافلة صحية أخرى بالمامو بالجينيكولوج لتقصي أمراض السرطان. نشوفوا قرية من القرى معناها الموجودة هنا في الكيف، وبقدرة ربي إن شاء الله وعد نعم. منا تكون ممتازة.
0: الاجتماع متاعك اللي كان منذ لحظات مع سيد الوالي، أنا في التليفون كي حكيت معاك قلت لي أنه تستني وأنه دخلنا في فترة امتحانات وجايتنا الامتحانات الوطنية، إن شاء الله ربي نجح الجميع ويفرح صغيراتنا ويفرح والديهم، خاصة الوالدين والأم هي اللي تتعب. قلت أنه في آخر جوان باش نلموا هالصغيرات،
1: هنا في انتظار البكالوريا تاع بنتي، نستنى ان شاء الله تكون من ناجحين،
0: ان شاء الله تكون من ناجحين.
1: نفرح وزاده وقلت هلا، قلت لها ان شاء الله تنجح لي سنه وباش تكون الفرحه معناها الشامله، باش نفرح بالوليدات مرضى السرطان، باش نفرح بالوليدات الايتام. توا كنا زادة في اجتماع زادة مشكور في المندوبية الجهوية للتربية مع الودادية، مشكورة إن شاء الله شكون عمل زادة كيف كيف معاهم. كنا نحكيو، قلت لي مش نعطيه كادو لبنية، شنو الكادو ننتظر فيه؟ آيفون ننتظر فيه حاجة؟ كروسة، كرسي متحرك، خاطر لبنية هذه ماخذ الباك بكالوريا من الكيف، ماخذ بكالوريا بنتي يا زعم ناول، يلزمنا نعطيوها كاروس، نعطيوها من غير كادو هذيك، لا هذاك واجب. انا نكلم مدام ليلى نقول لها مش تاخذ لها كاروس، لازمك تاخذ لها كاروس، راه ثم حوايج لازمه ضروريه كنا نحكوا فيها تو في الكواليس انا والاخوات، راهو ثم حاجه لازمه. عنا اختنا عبير زادة جد ممتازه، ربي يبارك لها، زادة تخدم ليلا ونهارا، ملي سمعت بالجمعيه شاركتنا في القافله نتاع السرس الاخيره اللي مش عملناها مع تمديد السرس، كان زادة توجه غادي في العيد الصغير، كيف كيف هزينا معناها ملابس للمعتمدية وكانت ناجحة. راهو عنا عديد التدخلات بالنسبة لولاية الكيف كولاية عنا اجتماعية وصحية، هذاك علاش نحب توا نركز
0: حالات إنسانية برشا
1: تعبت كيف تعبت،
0: وما أحوجنا للحالات الإنسانية هذه، وانتم نتصور خير دليل أنكم عن قرب تعينوا فيها.
1: كنت مع سيد معتمد تو قال لي بصراحة وكل صراحة، قال لي برشا جمعيات ثم برشا جمعيات قاعدة تعاون جد ممتازة، مش معناها بون احنا احتكينا بيه وعملنا معاه أكثر من مداخلة يشكر وكذا، أما قال لي ثم العديد من الجمعيات اللي بالحق قاعدة راو والله مش ندخل في مواضيع أخرى، راهو من غير تمويل، من غير رجال أعمال، وباش نكون واضح من غير لسوسيتي، من غير مؤسسات، وراو مدينة يدينا الأكثر من مؤسسة، لكن لا إجابة، نحكي على المستوى تونس العاصمة، لا إجابة إلى حد الآن. مش تقولي أنت كيفاش قاعدين مواكبين دواء وكذا وكذا، راهو من عند الزويل، من عند العشر آلاف والعشرين دينار، من عندك أنت ومن عندك
0: فلايس مع فلايس اللي ولو لك دايس،
1: الناس الكل عاطية فينا ثقة، كي شفت العمل نتاعنا وأنت دخلت للباج يظهر وعملت طلع معناها ثم مصداقية، وانا نقول لهم اذا اعطوه فيك الثقة راهو بقدرة ربي تتهنى، وبالجبال نجم نشقوها ان شاء الله
0: قدرة ربي قدرة ربي.
1: نرجع للعمل نتاعنا اخت ليلى، ما نبعدوش العمل نتاعنا، مش يكون فرحة كما كنت تحكي بكري للصغيرات هذوما، اللي هو يكون يوم 26 يوم كامل تنشيتي، نبداو من 9 نتاع الصباح بفرقة اوسكار ايفنت مشكورة، بيمشي يجيبونا زادة حضرة تونس ان شاء الله مش تكون متواجدة كيف كيف. نعرف الكافية برشا يموتوا على الجو الكافي، حضرت لهم خونا عبد الرحمن شيخاوي مش كون موجود فهمتني في الكيف كيف كيف في السهرة هذه ان شاء الله.
0: السادة المستمعين يدخلوا مباشرة على الباج متاعنا اوفيسيال لإذاعة الكيف تو يشوفوا العرض متاعنا اللي سي نصر الدين الزعلولي اللي هو باش يكون المهندس العام والمشرف شاء العام شاء لهذه الحفلة. مرحبا
2: ان شاء الله، بارك الله فيك. ان شاء الله نحن يعني واحد من الناس اللي عرفت خويا نبيل وجمعية أمين الخيرية، دونك أنا مشيت معاهم بكل عملنا هذه تقريبا التجربة الثانية مع بعضنا إن شاء الله.
0: حسيت أنه من واجبك باش تساندوا في العمل
2: أكيد.
0: الإنساني
2: أكيد
0: بتاعه.
2: أكيد لأنه عمل يهم الناس الكل، يهم التوانسة الكل، ويزمنا نخدموا الجهات الكل، الكيف وغيره وكل الجهات الكل، نحاولوا نخدموا لهم حفلات ونفرحوهم ونجي ونفرحوا الصغيرات ونفرحوا المرضى ونفرحوا الناس الكل، يعني نحاولوا بالمجهود اللي عنا الكلنا، حتى رو المجموعة الكل رو حتى حضرة المدينة متاعي اللي هي الكونسيبت حضرة المدينة اللي هي يعني متفرعة من أوسكار إيفانت اللي هي نعمل توسكي أورغانيزاسيون دو مارياج دي إيفينمو، دونك حضرة المدينة أخذينا الكونسيبت هذايا خدمنا بها حفلات ومازلنا إن شاء الله باش نزيدوا ندوروا إن شاء الله بحولها معنا مع الجمعية باش ندوروا في برشا مناطق أخرى وان شاء الله باش نفرحوا الناس الكل في البلايص الكل. وحضره المدينه راهي مساهمه مع الجمعيه الناس الكل، حتى يعني المصاريف نقصنا المصاريف اقصى ما يمكن باش نساعدوا الجمعيه من جميع النواحي. ان شاء الله باش تكون حفله كبيره بالحق، كبيره كبيره في حجم مسرح القصبه، في حجم ناس الكيف. نحب الناس الكل تكون معانا، الناس الكل تساندنا في الحفله هذه ان شاء الله. باش تكون راهي هو سعر رمزي ديجا عملناها بخي رمزي على الاخر، يعني 20 دينار سيريان. اللي شيء باش نحاولوا نستقبلوا اكثر ما يمكن عباد، باش نحاولوا الناس الكل تجي معنا، خاطر راهو ما داخلها الكل تيقول لك سينابير
1: راهو داخلها الكل
2: تقعد هنا، باش تقعد هنا
1: باش نعملوا نيابه
0: باش تتوزع على مستحقين،
1: باش نعملوا نيابه ان شاء الله كيف هالحوايج نتاع البارا هذه الكل، باش ناخذوا بها كراس متحركه، باش ناخذوا بها جريري اللي مرضى سرطان،
2: ما عندهم باش تمشي يعني تقعد هنا في الكيف،
1: تبقى هنا للولايه
0: نتاعها يعني بكل شفافيه، بكل شفافيه انه الدعم اللي باش يجيكم يسمو فينا توا، ربما نتصور انه بعد شويه تجيني تليفونات، الدعم اللي باش يجي راهو باش يمشي لمستحقيه، للناس اللي فريمون محتاج.
1: فرحه هي مش تكون فرحه الساعه للصغيرات، باش تكون لهم ايفينمون نهار معناها 26 باش نفرحوا بهم.
2: الايتام
1: ومرضى السرطان عندهم هدايا من الجمعيه، هذا مش يكون تنشيط من الصباح، معناها مش نجيبوا معنا مهرج للصغيرات. بعدها هي ثم كلمة مش نلقوها على خدماتنا اللي متوجهة في اللي ولاية الكيف. بعدها هي كيف كيف مش يكون توزيع 50 كرسي إن شاء الله، مش نحاولوا هذا معناها إن شاء الله وعد، إن شاء الله مش نحاولوا توزيع كرسي، والخمسين كرسي مستدعين في الليل وباش يحضروا معنا للحفلة مجان 50 لذوي الحاجيات الخصوصية مش توزع عليهم الكراسي، وهما من الأوائل اللي قاعدين خاطر هما من أهم من أولويات وخدمة الجمعية على الحكاية هذه.
0: نعم.
1: لذوي الحاجيات الخصوصية.
0: نعم. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم.
1: دعوة موجهة لكم أنتم زيادة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: تكونوا مساعدونا زيادة أنتم وتعاونونا.
0: أنا يشرفني وأنه أكون حاضرة في جمعية كما جمعية أمين الخيرية، وأنه باش ندعم معاكم. هو ساعات حتى اليوم بالباساج نتاعكم راهو نتصوروا أنه برشا ناس قلوب رحيمة تسمع
1: الله.
0: فينا ويحبوا كل كيف ما حكيت أنت، راهو حتى من دينار حتى من 5000 10000 راهو ربما أنت تقول 10000 باش تعملي، لكن كنت 10000 مع 5000 مع 6000
1: صدقني تفرحني. انا بنيه اتيديونت بربي مش ناخذ من وقتك ما يسالش، بنيه اتيديونت البارح تقرا من المهديه جاتني السوسه باش تبعث لي دي بيتي كادو للكيف، معناها تقرا مازالت بعثتهم على الواج، تصور انت خسرت ترونسبور وخسرت كذا وباش تبعث وباش تشارك الفرحه هذه ما نعرفوهاش، خاطر حكيت على ايفينمون مازلت ما خديتش فيها ترخيص معناها قبل حكيت عليها أكهو، بديت البنية هذه شعزت في نفسي، خير لي من شركة كبيرة باش تعطيني الملايين. بكل صراحة أنا المبنية تو الجمعية علاش المصداقية وعندها تو معناها فترة صغيرة لكن الأعمال نتاعها كبيرة مبنية على الزواري، وأنا نفرح برشا كي يعطونا الثقة للجمعية وتكون هي من الزواري إلى الزواري.
0: ان شاء الله ربي يبارك لكم،
1: ربي يبارك
0: في اعمالكم، يبارك لكم في صحتكم على المجهود القيم، على يعني على الحاجه الباهيه اللي تقدموا فيها، على الدعم اللي تقدموا فيه. فما مثلا انتم ريتوا عندكم في الجمعيه يقول لك فاقد، هو في المثل العام تاعي يقول لك فاقد شيء لا يعطيه، لكن انتم رجعتوا فاقد شيء يعطيه، لانه هل ساعات الناس اللي ما عندهاش
1: المحتاج. هي علاش اسمها جمعية أمين؟
0: أي.
1: أنا ولدي توفى بالسرطان،
0: ربي يرحمه،
1: سرطان يرحمه. دم 6 سنين وانا عاني فيها، هو ولدي البكر ونعرف وش معناها. أنا نقول لهم زيدا كيف كيف مثل الآخر، نقول لهم يحس بالجمرة كان لعفسة عليه، أنا ولدي توفى بسرطان الدم.
0: نعم.
1: دونك نحس مرضى السرطان، نحس بهم،
0: نحس بالمهانات بالوجيعة بالاحتياجات
1: نتاعهم. توفى نقول جاب ربي معناها توفي لي في المستشفى العسكري مشكورة، فهمتني كإطار طبي وشبه طبي كانوا مساندين بالقداء وكنت الحمد لله وكذا. توا ثم برشا ناس يزمنا ندزوا معهم، ثم وليدات صغار يجوا من الكيف مرضى السرطان راوي يزمهم يروحوا، أنا توا قاعد نفركس لهم وديجا أي نعم لقيت لهم مأوى، ما نخليهمش يروحوا يعدوا بحذايا نهار ونهارين وثلاث ايام ومرحبا بهم، ونسيبهم كان في وسيلة النقل العمومي اللي مش يروحوا فيها ماكلين شاربين ومريقلين.
0: يعطيك الصحة. عطيني
1: يتصلوا بيا ونعطي ديما رقمي
0: ومرحبا بالجميع. نعطوه الرقم نتاعك ما يسالش.
1: 27
0: 27
1: 809
0: 829 821. هذا رقم سي نبيل البوحيلي رئيس جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام، اتصلوا به. اللي عنده يحب يقدم هدية، يحب يقدم إعانة بالضبط. يحب يقدم أي حاجة زايد عليه، كان عنده مريض عنده جري وما عادش مستغني عليها، كان عنده كرسي متحرك مستغني عليه،
1: نعملوا نيابة في الكيف. الله لا يمرضكم والله لا يحوجكم، أمرا ونجموا نستحقوا بارش على الحكاية ذي، ماذا بينا اليد في اليد. ومرحبا للجميع خاصة لدعم الجمعية للحفلة، وباش تكون ناجحة راهي مش ترجع العائدات نتاعها مرة أخرى لولاية الكيف.
0: شكرا لكم، مشكورين. مشكور. انا ما نجم كان نشكركم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه، مجهود كبير، مجهود انساني، ربي يجازيكم عليه، كان كل خير. وان شاء الله نهار 26 جوان تكونوا زاد وانت زاد تكونوا حابين معنا، وننقلوا لكم هل
1: ان شاء الله مش تكون وعد تغطيه من الاذاعه نتاع كيف خطر عليه الاساس هي في
0: اكيد باش يكونوا شركاء معنا،
1: بالضبط شركاء،
0: باش يكونوا شركاء، يسعدنا انه نكونوا شركاء في عمل خيري. سي العامري محمد يقول لكم علاش نشاط الجمعيه ما يكونش نشاط وطني، وانت قلت وانه بديت بالكيف، سؤال صغير نختموا به،
2: وطني
0: سي محمد،
1: بنزرت البنغازين وعملنا اكثر من تدخل ديجا نهار 24 الشهر هذا، نهار الاحد معناها الجاي، عن الفحص الزغوان على سبيل المثال، عن قافله صحيه في الفحص الزغوان خويا،
0: نعم،
2: عملنا تونس، عملنا كل شيء البايس كل.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحه، بارك الله فيك، نورتوني في استديو، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يخليكم ويجازيكم كل خير على العمل الجبار، العمل الانساني اللي تقوموا به.
1: الله يخليك،
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، هكا نكون وصلنا لنهايه مشوارنا معكم. بالنسبه لهذه الأمسية حبيت وإنه إن نتصل بزميلنا مراسلنا هشام الصغيري حتى إنه يعطينا فكرة عن بالنسبة للاختتام. اليوم نعيش كما قلت وقع الاختتام شهر التراث اليوم بواد إمليز. على كل احنا كلنا بدينا اللقاء نتاعنا اللي باش يكون يحيي هذا الحفل نور شيبة بالفضاء الخارجي المفتوح أمام متحف شمتو بمعتمدية واد إمليز، حفل فني ينتظم في إطار برنامج اختتام الاحتفالات الوطنية بشهر التراث. نعاود نذكر أنه تشرف عليه وزيرة الشؤون الثقافية الأستاذة أمينة سرارفي، الأستاذة طيب الدريدي، والي جندوبة. تظاهرات وطنية تتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف. ما بقالي كي نقول لكم إن شاء الله ليلتكم زينة، نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة في المتينال، انتظرونا من 6 حتى 9 تاع الصباح. إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام السابعة. موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظمت اليوم مصالح الإدارة الجهوية للغابات بسليانة تابعة للمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية منطقة الخماس معتمدية سليانة الجنوبية يوما تحسيسيا حول الاستعداد للتوقي من الحرائق، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وأفاد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبر الولاني بخصوص الخطة الجهوية للتوقي من الحرائق أنه تمت برمجة مسح 32 كيلومتر من المسالك الغابية و35 كيلومتر من القواطع النهرية عن طريق المقاولات. وكشف ذات المصدر عن توفر مختلف المعدات للتدخل في الحرائق موزعة في أغلب المعتمديات. انطلقت اليوم بمقر الاتحاد المحلي الفلاحة بسريانة الجنوبية سلسلة مدورات تكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وهي من تنظيم مجمع الزيتين القبل بمعتمدية سريانة الجنوبية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسريانة ووكالة التعاون الألمانية. تم خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر بلدية بجر اتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة انتصاب الفوضوي بسوق باب الزنيز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحية بالمدينة. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي. شرعت اليوم لجنة فنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينة ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكاف على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية وأن فريق التفاوض الإيراني اليوم بأن الولايات المتحدة وافقت على رفع العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية خلال فترة المفاوضات. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة. حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارمي.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي كالعادة في موضوع جديد. اليوم نرجع على المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، تمت المصادقة عليه برمته ب 76 نعم محتفظ وحيد ودون تسجيل أي رفض. أهمية هذا القانون اللي ينتظروه الفنانين لعدة سنوات الحقيقة، إلى أي مدى اليوم المصادقة على القانون هذية يرتقي إلى تطلعات وانتظارات الفنانين، باش ناخذوه بالقراءة والتحليل. موضوعنا لليوم مع ضيوف إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا كالعادة، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل، سيدة النائبة نورة الشبراكية من أصحاب المبادرة في مجلس نواب الشعب وأيضا تكون حاضرة معنا لأكثر قراءة في الموضوع، سي بدر السميمي الخبير في التغطية الاجتماعية إن شاء الله أيضا باش يكون حاضر معنا ونأخذ رأيه في الموضوع، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتغطية الاجتماعية بالنسبة للفنان في هذا القانون، وأيضا كيف كيف عندي تسجيل مع الفنان والموسيقي عادل بندقة. للأسف لأنه عنده التزام ما نجمش باش يكون حاضر معنا، فسجلنا معاه أكيد رأيه في الموضوع باعتباره متابع وملم لتفاصيل هذا القانون. مرحبا بكم الناس الكل في

0: مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. ننطلق معكم اذا المستمعين الكرام في لقاءنا من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا الاستاذ نجاح سالم استاذ القانون العام اللي رافقني في القراءه والتحليل كالعاده المواضيعنا. عسلام ومرحبا استاذ, اهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة, مرحبا بكم بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة كيف. مرحبا بالسيدة نورا وسي بدر معنا, وان شاء الله ان شاء الله نعدو حصة رائعة ورائقة وفيها حس فني.
0: أيه. نفتح الملف الشأن الثقافي اليوم أستاذ والمجال الفني في لقانا لليوم. مدام سيدة نائبة نورا الشبراك, عسلامة ومرحبا, أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا, مرحبا بكم, مرحبا بالأساتذة الكرام, مرحبا بالسادة المستمعين على قناة الإذاعية الكيف, وشكرا لكم على الدعوة.
0: يعيشك مدام نورا, شكرا لك انت زاد على الحضور معنا. حاضر معنا ايضا دكتور بدر السماوي الخبير في التغطية الاجتماعية. سي بدر مرحبا, اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا, مرحبا بك, شكرا على الاستضافة
0: وشكرا لك على الحضور ايضا سي بدر.
3: نسب الضيوف الكرام الناجح والاستاذة والنائبة نورا, وان شاء الله المستمعين نقدم لهم الاضافة
0: ان شاء الله. هذا هو, شكرا لكم انتم زاد على حضوركم معنا. نذكر عندي تسجيل الفنان الموسيقي عادل بندقة اللي هو متابع يعني للقانون هذية وعنده رايه في الموضوع. كما قلت هو تعذر عليه لانه عنده التزام, تبقى سجلنا معاه وخذينا رايه في الموضوع. نبدا معك استاذ نجاح سالم كالعادة الجانب القانوني. هو الحقيقة قانون طال انتظاره, تمت المصادقة عليه البارح ب 76 عام دون تسجيل اي رفض مع احتفاظ وحيد. تفضل أستاذ, خلي لك التعليق في البداية.
1: شكرا سيدة خيرة على طرح هذا الموضوع. في حقيقة الأمر موضوع اليوم أو القانون المتعلق بالفنانين والمهن الفنية ينضوي حبينا ولا كرهنا ضمن إطار أو تحت إطاري الفصل 49 من 25 جويلة 2022 الذي يتحدث على الحق في الثقافة وعلى حرية الإبداع وعلى تشجيع الدخول للإبداع الثقافي ولا دعم الثقافة الوطنية دون بينصير الدخول فيما يسمى بالعنفي وإلا دون إهمال ما يسمى بالتسامح ودون إهمال أيضا الانفتاح. لعل كل هذه المسائل التي تم التطرق عليها ومسألة أخرى لا تقل عنها أهمية والمتعلقة بحق الأجيال القادمة في أن الدولة تحميه في علاقة بالثقافة, هذه كل تم التطرق إليها في القانون, قانون اليوم وإلا قانون حصة اليوم. القانون ما لاحظته أنه طويل شوية مقارنة بالعديد من القوانين أو على الأقل ما دأب عليه مجلس النواب الشعب في المدة ولا في السنوات الأخيرة, أن القوانين تكون صغيرة. وأنا شخصيا بحكم تخصصي من بين الداعين إلى أن القانون ما يكونش طويل, لكن ربما الضرورات تبيح ليست المحظورات وإنما بعض الشكليات التي يمكن تجاوزها.

0: بمعنى أنه ضرورة أنه هذا القانون والحاجة كما أشرتي في طالع هذا الحصة طال انتظاره. السادة الفنانين ما همش هما فقط وإلا المغني وإلا بعد نتركوه السيدة نورة وسي بدر ربما سي لطفي بندقة
1: سي عاد البندقة سي عاد البندقة
0: سي عاد البندقة زود فنانين ما خرجناش بالفن سي عاد البندقة يتحدث لأنه أنا لاحظت اللي كونوا برشة برشة يدخلوا فيها أي أنه الأشخاص وإلا الأطراف المعنية بهذا القانون برشة. لذلك السبب لاحظنا أن القانون طويل. المسائل التي تطرق إليها هذا القانون برشة مسائل لعل ربما أهمها اللي كونه الفنان المحترف المهن الفنية البطاقة المهنية وما أدراك ما البطاقة المهنية العقود الفنية وتسمت لهنا العقد الفني. الأجانب أيضا ما ننساش الأجانب وهذا ينضوي ضمن الإطار متاع الفصل 49 اللي قلناه لابد من لنا من ثقافة وطنية لأن هذه الثقافة يجب أن تنفتح على الثقافات الأخرى. الأجانب تحدث عنهم وهذا رائع جدا في إطار الانفتاح على ثقافة الأطفال ما ننساش الأطفال وهذا من بين الحاجات اللي أنا شخصيا بغض النظر على الأخرين باهين ولا أكثر حاجة اطمأنت لكون القانون كان فيه بحث من طرف الناس اللي اقترحاته تحدث على غير محترفين وينجم يكون من بينهم الأستاذ نجاح سالم غير محترفين وينجم تكون من بينهم الأستاذ أخير الشاري من غير محترفين بدون أنه يسعى عليهم ولابد من ضمان حقوقهم. تحدث أيضا عن النهوض بالوضعيات الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الفنانين ونحن لاحظنا طوال هذه السنوات العديد من الفنانين اللي أنا اسمع شخصيا سيد أخير استمتعت بأغانيهم واستمتعت بتمثيلهم والأدوار التي لعبوها في المسلسلات وفي الأشرطة السينمائية وفي غيرها إلى آخره ولاحظت الكون وصلوا إلى حالة يرثى لها وحالة تحشمني أنا وتحشم تونس لعل تشجيع هذا القانون على الاعتناء بوضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية على الأقل يرجع لهم نوعا من الاعتبار. فشكرا على المقترحين بدون ما نستغل الفرصة على ربما هكا ونحتكر الكلمة خلي الكلمة لظروف
1: بالطبيعة احنا أكيد باش يكون الحوار متنوع ناخذ فيه الآراء الكل ونأتي معت على مجموعة من الجوانب فيما يتعلق بهذا القانون. ساعة مبروك أكيد للفنانين وكل من ينتموا المجال الفني وكل من يشملهم أكيد القانون هذية مبروك لهم ومبروك عليهم هذا القانون. مدام نورة الشبراك سيدة النائبة من الأطراف المعنية معتها بالمبادرة هذية والمقترح هذية واللي تم تمريره البارح كما قلت 76 نعم فقط متحفظ وحيد ودون رفض لهذا المقترح. مدام نورة تعطينا الكواليس كيفاش كانت معناتها قبل المرور الجلسة العامة أكيد والمصادقة على هذا القانون. تفضل.
2: شكرا شكرا لكم تحية مرة أخرى للأستاذ الحاضرين معنا والكيف المهتمين بهذا الموضوع ونبارك زيادة للفنانين إن شاء الله يصدر على قريب مصادقة على هذا المقترح القانون اللي تقدم من طرف 133 نائب ونحب نحيي زميلي الأستاذ محمد شكري اللي قدم المقترح هذايا هو فنان مسرحي هو كما قال الأستاذ ناجح هو من القوانين الطويلة نسبيا نحكي على الشكل يحتوي على 45 فصل موزع على 5 أبواب والحقيقة أتى على تقريبا أغفلش لأنه جلسات الاستماع اللي كانت تراوحت لمدة سنة كاملة ولا أكثر ربما نقولوا احنا بحساب العطلة البرلمانية خاطر اللجنة عملت دون انقطاع نقولوا 14 شهر يعني من تاريخ إيداعه في 2023 إلى حد المسابقة عليه الجلسات امتدت على أكثر من سنة. القانون هذايا الأهمية نتاعه تكمن في أنه ما خلش الجوانب اللي تهم المهن الفنية أو الفنانين وتوسع في مفهوم الفنان وفي بابه الأول أعطى حق فعلا هو قلنا 45 فصل وزعت على 5 أبواب والفصول هذه كانت محكمة التوزيع باعتبار أنه الباب خلنا ناخذه بالباب كان بأوجالة من طوله الباب الأول كما تعرفوا كان يهتم بأحكام عامة وأيضا بالتعريفات مصطلحات كما تعريف الفنان والمهن الفنية والنشاط الفني والعقد الفني وغيرها وإداريين النشاط الفني ومحترفو المهن الفنية. حبيت هنا ملاحظة إنه التوسع اللي في ذهن العامة والفنان هو اللي ينتج عمل فني، لكن ثم الناس أخرى، ثم أشخاص أخرين طبيعيين ينجموا يساهموا مباشرة في إنتاج أعمال فنية، كما التقنيين كما الإداريين.
1: أيوة.
2: انطبهم القانون هذايا وشملهم وطبعا نشوفوا احنا نتقدموا في يعني في الحوار اللي هما معنيين وبشكل مباشر بالأعمال الفنية والمهن الفنية، نجم تحصلوا على بطاقات مهنية ويزيد يتمتعوا بالحقوق اللي جات في القانون هذا. بيئة الحال هو القانون هذا كما نعرفوا فيه الحقوق وأيضا فيه الواجبات وفيه العقوبات بالنسبة للمخالفات، وأيضا الأحكام الانتقالية اللي هي مهمة جدا نزدها في كنت قدموا في الحوار ونحكيوا عليها بشكل مفصل. هذا هو يعني شكليا احنا كان تويك حين عليه من ناحية الشكل. فيه الحقيقة ايضا حاجة هامة برشا انه هو يعرف بمجالات الفن ويتوسع فيها باعتبار ياخذ على اعتبار يعني التقدم التطور العلمي اللي يشمل مجال فنون ايضا كما الرقمنة كما الذكاء الاصطناعي، هذا كما مجال فنون الشوارع، ولا انه هو مفهوم قديم.
1: نعم.
2: معناها نشأ من الثمانينات وعرف إقبال كبير من طرف خاصة الشباب اللي هو يمارس خارج الأطر التقليدية أو الفضاءات التقليدية كما الجرافيتي كما فن الشوارع اللي نعرفوه. هذا بعجالة يعني شو
1: أيوة.
2: أيضا التغطية الاجتماعية بطبيعة الحال التابع الممارسة هذوما واحدة جديدة نجم نقدموا شوية في الحوار
1: به مدام نورا، أكيد باش نرجعوا لهم على أهميتهم بطبيعة الحال. نمشي معاك دكتور بدر السميمي. الأهداف الرئيسية لهذا القانون، أنا ميسيلش خليني كل مرة باش نقدم بعض المعطيات اللي الواردة في هذا القانون، هم الأهداف الرئيسية للقانون: تنظيم القطاع بمعنى إرساء إطار قانوني شامل ينظم المهن الفنية والتقنية والإدارية المرتبطة بالعمل الثقافي، الحماية الاجتماعية وما أدراك ما الحماية الاجتماعية اللي هو ضمان حقوق الفنانين الاجتماعية والمهنية وحمايتهم، وأيضا حماية الإبداع من خلال تكريس حرية الإبداع الفني وحماية الحقوق الملكية الأدبية والفنية. البارح أنا نسقت معاك دكتور بدر سميمي ومشكور أكيد على التفاعل معنا، قلت يعني باش نرجع معتها باش تطلع على تفاصيل هذا القانون، ونخلي لك أكيد ناخذ رأيك في أهم ما جاء فيه خاصة في الجانب التغطية الاجتماعية واللي هي مهمة الحقيقة برشا للفنانين والمهن الفنية على اختلاف أشكالها وتنوع. يعني سي بدر تفضل.
3: نبدأ قبل كل شيء بتهنئة الفنانين بهذا الإنجاز التشريعي الهام جدا، وأهني ثانيا ولاية الكاف. يقول قائل علاش نهني ولاية الكاف؟ لأن ولاية الكاف أنتجت أكبر الفنانين في تونس، ويحق للكاف اليوم أن تفتخر قبل غيرها بهذا القانون. كان نذكر يعني تعرف أكثر مني الفنانين عيسى حراف، لمن النهدي، خالة فايزة، حمزة بالتيجاني، سعاد محاسن، ناجي الغري وغيرهم، اعتذر على عدم ذكر البقية. إذن هذا إنجاز كبير جدا. الملاحظة الثانية أنه القانون هذا طال انتظاره، بدأ المشروع من 2015-2016 وتعمل المشروع 2017 من طرف الحكومة ولم يرى النور. الملاحظة الثالثة اللي احنا في تونس راه فضلا على أنه المشروع هذا يبدأ 2017 لكن تأخرنا مقارنة مع البلدان العربية، ما نقارنش بلدان أخرى، من نحاول أن نكون الناس اللي قبلنا. يعني آخر قانون شفته في 2023 في الجزائر، قبله هو 2016 في المغرب، وقبله هو في مصر وفي الأردن في التسعينات، فإحنا وخرنا برشا. الحالة الهامة اللي تهمني على الأقل من الزاوية متاعي هي مسألة تخصيص قسم لجانب الحماية الاجتماعية، وإحنا اليوم نتحدث على الدور الاجتماعي للدولة، ونتحدث على استيعاب القطاع غير المنظم، ونتحدث على الفئة الهشة. فمن باب أولى وأحرى أنه الفئة هذه اللي هي معناتها جزء من المجتمع التونسي وقاعدة تقوم بدور كبير ياسر في مفهوم مسألة الثقافة ودورها الوطني ودورها الاجتماعي ودورها يعني التثقيفي، كما تفضل في البداية أشار إلى ذلك الأستاذ ناجح من خلال الفصل 49 من الدستور. هذا الكل يعني فيش حتى نقاش. الحماية الاجتماعية اللي معناتها تكرست في القسم الأول من الباب الثالث، نعتبرها فيها إضافات كبيرة ياسر. أكتفي ببعض العناوين ثم أعود للتفاصيل اللي هي خاصة التصنيف متاع المهن هذه وضم الأجراء وغير الأجراء، هذه توضيح هام جدا يهمني كخبير في الحماية الاجتماعية. ثانيا تنويع مصادر التمويل، هذه أيضا هامة جدا. لأنه مسألة التوازنات المالية لكل نظام هامة جدا. اليوم وقت اللي يقع مبادرة من طرف الفنيين أنهم هم مش يبادروا ب معناتها تنمية الموارد بتاع الصندوق هذا أحداث وأيضا هذا هام جدا. فأعتقد أنه القانون هذا على الأقل في الجانب اللي يهمني قدم إضافة مع بعض الملاحظات اللي ربما أو استفسارات اللي نستغل بعد الفرصة مع الأستاذة نورة لطرحها.
1: أكيد هذا هو سي بدر، شكرا لك، لأنه باش نأتي على مجموعة من التفاصيل وشنو نقاط القوة اللي نجم نتحدث عليها في القانون هذايا، وشنو ربما كان فما نقاط ضعف بطبيعة الحال سي بدر ناخذ رأيك فيها. رأي الفنان بطبيعة الحال في هذا القانون، التسجيل هذية للفنان والموسيقي عادل بندق ملم بتفاصيل هذا القانون في 6 دقائق، أما لخص وقال ما يجب قوله. نسمع مع بعضنا التسجيل هذا، تسجيل فوري قبل ما ندخل الحصة ونرجع نواصل معكم. أكيد تفضل.
4: والله أول حاجة تعالنا هني روحنا كل الفنانين الكل بمختلف اختصاصاتنا بصدور قانون الفنان، لأنه الفنان هو معناه اجتماعيا وجبائيا، خلينا نكون واضح لا وجود له معناه حتى في التصاريح الجبائية مع الناس، معناه مربع خاص بنا ومع الناس حاجة تراعي الفنان. يقول قائل نجم يسألني مواطن عادي يقول له انت يا اخي خير منا، احنا منا خير حد، معناه ما ثم حد خير من حد، لكن ثم خصوصيات، لأنه العالم متاع الفن هذايا وخاصة ما نحكيش عن المؤلفين اللي هما أقل ناس واللي هما واضحة معناها وضعيتهم الاجتماعية، وإذا كان ما همش موظفين ولا عندهم خدمة أخرى ما ينجموش يعيشوا من الفن نتاعو. نحكي حتى على الانتربريت معناها المؤدين، مؤدين ينجم يكون إنسان يصور برشا فلوس اليوم، صحيح أنا معاك، لكن غدوة خاطر موش الفنان كل يوم مطلوب، راه فنان راه يعيش 10 أقصى تقدير 10 سنين معناها في سنوات تصعد، ثم تبدأ الأمور بالنزول لأنه يعني تجي يعني أجيال أخرى، وبعد نلقاو أصبح حالة اجتماعية. هذاك علاش الفنان ما يشبه لحتى حد. حاجة أخرى بالنسبة للمؤلفين ونقولها وراسي عالي، أن المؤلف راهو بعد وفاته الورثة نتاعو هما اللي ياخذوا الحقوق نتاع الأعمال نتاعو، لكن بعد 50 سنة من وفاته تو كيما احنا عندنا علي الرياحي توفى عام 70 عام 20 ولا ملك الدولة، الأعمال تصبح ملك الدولة. لما برشا ناس ما تعرفش اللي بانتر اللي يرسم لوحة ما عندوش الحق يخرجها خارج الحدود ويبيعها، علاش؟ لأنها معتبرة أنه اعتبرها المشرع اللي هي تراث، ولذلك ينجم يخرجها أما ما يبيعهاش خارج حدود الوطن. وعليه يعني نقول تلخيصا أنه الحمد لله ربي الفنان أصبح له والمهنة المحيطة بالفن عندهم مربع قانوني، مربع اجتماعي، مربع مهني، ومربع جبائي. هذه أهم حاجة، لأنه توا أنا اليوم كيف سنجير أنا نعمل تصريح جبائي ما عنديش مربع، وذلك علاش الإنسان يحس بروحه بالغبن، يحس روحه معناه مظلوم، إذا كان بيستعديني مع فئة أخرى أنا مظلوم وأنا ما عنديش المربع متاعي. وعليه فاللي نحب نقوله أنه اليوم يعني عيد بالنسبة للفنانين، أصبح له كينونة وأصبح له وجود في المجتمع. واحد اثنين، ثم حاجة أخرى خليني نمشي مباشرة لصلب الموضوع، نسبة بث الإنتاج التونسي في وسائل الإعلام، مانيش باش نحكي على وسائل الإعلام العمومية لأنها خارجة الحديث باعتبار أنها تقريبا قائمة بوجب، لكن على الأقل وسائل الإعلام الخاص اللي هي ميش هنا جملة، هذه سادة انتصار كبير للفنان. أنا يكس النقطتين هذوم بالنسبة للهينات، ما ثماش هينات أؤكدوا ما ثماش هينات، لكن يعني رجاء وحيد أنه يسرعوا في النصوص الترتيبية، خاصة أنه أنا أعوذ بالله من كلمتين، أنا من عام 16 وأنا نتابع في الموضوع، ثم بقرار مسيدة وزير الشؤون الثقافية أنا ذلك عام 20 ثم لجنة معناها في الموسيقى أنا والأستاذ عبد الرحمن العيادي والأستاذ وأخي وصديقي أسامة فرحات بإشراف من الفنان مادي أمين، معناها نبنى الفنانين وحكينا معناها في بالي الوجيعة الكل نعرفها حتى الخلافات داخل الفنانين. ثم شكون يحب ينقي ناحية بطاقة الاعتراف، ثم شكون متمسك بطاقة الاعتراف، ثم شكون يقول لك أنا أنت أستاذ ما عندكش حق تمارس الفن. وقع الجدل هذايا والعركة هذه وقعت باش ما نخبيش، ما كانتش وارتفعت الأصوات وكذا، ولكن لقينا الحلول. لقينا أنه مثال في الجباية أنه اللي عنده مهنة أخرى مثال أستاذ كذي هنا الاختطاعات تكون أهم لكن تمشي لفائدة من اختار أنه يعيش من الفن. هذه لا يتسع المجال ومعناه للحديث عنها أو الإنسان باش يتوسع فيه، لكن خليني لما الموضوع ونقول أخير أنه هذا يلزم نكمله نصوص ترتيبية ويدخلوا حيز التنفيذ وبإذن الله إن شاء الله زاد الفنانين يكونوا في مستوى اللحظة ويعملوا العمادة متاعهم. لأنه القانون فيه فصول لكن يوحي بمرحلة أخرى، إن شاء الله الفنانين يكونوا في المستوى متاعها اللي هي عمادة واللي هي تعاونية تلمهم الكل وكلهم يكونوا متضامنين. نعرف القطاع الموسيقى طبعا أنا نجم نأكد لك معنا بالأرقام عندنا 18,000 عنده بطاقة احتراف، منهم 14,000 لهم مهنة أخرى و 4,000 يعيشوا كمل فن، وفي ال 14,000 تقريبا هناك 10,000 أستاذ موسيقى. يعني كي تقارنا مثلا مع المسرح اللي هما أقل برشا من 2,000-3,000 أقصى تقدير، الكلنا كي نظامنا مع بعضنا تولي لحمة كبيرة ياسر. وبإذن الله بإذن الله ما عادش باش نكونوا عالة على الدولة وما عادش باش نطلبوا مع حتى حد، رغم اللي بارك الله فيهم الوزراء وكلهم المسؤولين اللي متعاقبين على الدولة استجابوا للفنانين وقبلوا الفنان هذايا في المستشفى الفلاني وقبلوا الفنان هذايا وعاونوا كذا، باش ما ننكروش فضل الناس. أما المرحلة القادمة أنه الفنانين لن نكون عالة على غيرنا وفي المجتمع ونقوموا برواحنا برواحنا، وهذا يتطلب شعور كبير والمسؤولية من طرف كل الفنانين. ومرة أخرى وأختم تحية كبيرة لإذاعة الكاف اللي كانت في المعارض.
1: المستمعين الكرام نرجع نواصل معكم في لقانا من برنامج حدث ورأي اللي اليوم نتحدث ونرجع على المصادقة على مقترح قانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. احنا انطلقنا في الحوار مع ضيوف اللي حاضرين معنا أستاذ نجاح سالم مدام نورة شبراك ودكتور بدر السماوي، وسمعنا التسجيل للفنان عادل بندقة في 6 دقائق ملخص فيهم تقريبا كل ما يحيط بهذا الموضوع على أهميته. ونرجع معك أكيد أستاذ نجاح سالم وناخذ رأيك فيما تفضل به سعاد البندقة في يعني هذا القانون وهم تفائلوا به مبدئيا، معناتها شفنا اكيد ترحيب بالمصادقة على هذا القانون. تفضل سينيشا.
5: وفي حقيقة الامر بلغة الموسيقى في عاد البندقة في حديثي او في المداخلة معنا انتقل ما بين المقامات والنوتات ثم عمل القفلة انتقل ما بين المقامات والنوتات كتحدث شوية على ما كم حي سيكا وشوية صدا بمعنى انه المشاكل اللي كانت، ومن بعدها قام بالترديد لأنه ردد العديد من الجمل وإلا حاجات هكا اللي تعتبر من قبيل مشاكل، لكن هذا ما يمنعش ليثمن هذه المبادرة اللي قاموا بها العديد من السادة النواب المحترمين. وانتقل بذلك إلى في الأخير إلى الختمة اللي هي نتمنى لكونه النصوص
1: الترتيبية
5: المتعلقة بهذا القانون يتم إصدارها في القريب العاجل. وهذه ربما إشكالية متعلقة بكل النصوص التشريعية في لكن ما شدني في حديث السيدة عادل بندقة هو أنه ملم كما أشرت سيدة خيرة بالموضوع. ونعم أنا على خاطرني كنت متابع لهذه المسألة حتى قبل 16 وكانت الأمر تمت إثارتها، بل بالعكس حتى قبل الثورة سمعت معناتها هنالك من الأصوات من الموسيقيين القدامى لأجل الله ومنهم اللي توفى ومنهم اللي حي ربي يطور في أنفسه أثاروا هذه المسألة لأنه ما عندهمش تغطية اجتماعية، ما عندهمش ربما بعد مدة من العمل متاعهم يتم نسيانهم، بعد مدة يولوا يستجدوا في بطاقة علاج، بعد مدة يستجدوا في الدواء.
1: شفنا وضعيات راو شفنا وضعيات صعيبة ياسر اللي تعرضوا لها برشا فنانين.
5: لأنه مؤلمة لي قبل ما تكون مؤلمة ليهم هما، يعني وهذه مؤلمة لأنه هذايا التونس، هذايا الليكات، هذايا الباجة، هذايا القيروان، هذايا للجنوب التونسي إلى آخره، بكل البلاد التونسية بكلها تزخر بالطاقات الفنية إلى آخره. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون القانون هذا بوابة كيف ما أشار السيد عادل بندقة، بوابة في سبيل تجاوز الأزمات متاع الفنانين وال كل الأطراف التي أشار إليها القانون هذيك، معناتها تتجاوز المشاكل متاعها، وإن شاء الله إن شاء الله يكون بمثابة الفتح أفاق ليهم. هذا من ناحية، من ناحية ثانية علاقة بالقانون وربما خليني نركز على ثم بعض مسائل السلبية. ما يسالش مانيش باش نزعج السيدة نورة اليوم مانيش باش نزعجوها خلينا رايقين كما أشرت خلينا رايقين فقط لا غير باش نقول لك كونه ثم زوز مسائل شدت انتباهي لو كان مش ثلاثة باش نذكر زوز فقط نظرا لضيق الوقت. عند اللامركزية الثقافية وهي من أروع ما نص عليه أيضا من التبعيضية أروع ما نص عليه هذا القانون وهي اللامركزية الثقافية. اثنين منهجية الديمقراطية التشاركية. فقط حبيت نسأل أستاذ في الباهية نورة شبراك أش تقصد بمنهجية الديمقراطية التشاركية ولا المنهج الديمقراطي في علاقة بهذا القانون في علاقة بالفن واللي هو الموضوع العام هذا القانون. شكرا سيدة خير
1: الطب. شكرا لك أستاذي. هلا نمشي معاك مدام نورة شبراك أكيد باش تجاوب على الأستاذ وبعد أكيد باش نمشي في معطيات أخرى. تفضل مدام.
2: نعم إذا كان شكرا أستاذ ناجح على الطرح. وبالنسبة نحب سامحوني نستأذن منكم أن نرجع على ملاحظة صغيرة في خصوص تدخل الفنان المبدع الخلوق بندقة لطفي بندقة
1: عادل بندقة
2: عادل
1: ما هو لطفي بندقة هو الممثل عادل بندقة هو المستاذ الموسيقى والفنان ميسيلش
2: حيوهم الكل حيوهم عادل بندقة. بالنسبة للمربع التشريعي اللي حكي عليه وهالزاوية التشريعية وربطها بالجانب الترتيبي مهم جدا ويدل على إلمامه وظهر من ممارسة يعني من تجربة انه احنا الحقيقة نحب نشير لها هذه في القانون هذا بالذات هو الى جانب انه طويل يعني نسبيا وفي برشة فصول لكن ايضا فيه اشارة الى عديد من الاوامر الترتيبية وهذه من ان شاء الله ما تكونش حاجه يعني ما تعقدش في المسار. علاش؟ على خاطر الاوامر الترتيبيه ساعات يشير في الاوامر جمله من الاوامر اللي مرتبطه بالمجالات والميادين كما في الفصل 12 وايضا هذه اشار لها حتى الجمله من الاوامر في خصوص اسناد البطاقات المهنيه لان ايضا مرتبطه بالميادين والمجالات. هذه ملاحظه إلى جانب أوامر أخرى يعني ضرورية لوضع بعض فصول حيز النفاذ. ولكن بالمقابل ثم فصل صريح يقول إن القانون هذا يدخل حيز النفاذ بعد سنة من إصداره إن شاء الله بالرد الرسمي. حبيت نقول اللي هنا نحكيه على التشاركية تقنية مع السلطة الجهاز التنفيذي إن شاء الله تتم يعني في شكل سليم وفي أوقاتها وفي الأبدان وما تكونش يعني سبب في تأخير ربما. وإحنا عنا أمل وشفنا حضور الوزارة اللي كانت في جلسات الاستماع كان ثم الحقيقة تعاون وثم تناغم هذا موثق حتى في التقرير متاع اللجنة وأبديت الوزارة العديد من الملاحظات لتجويد النص وحتى تم استعراض اللي أشار ليه السيد ناجح الأستاذ ناجح أنه يعني العديد من يعني المسائل التقنية اللي أفادت بيهم وتذكر في التقرير انطلاق مسار الإعداد لهذا النص منذ 2016 وحتى ما قبلها كما قبل عن النصوص احنا تشريعية متفرقة وتشهد تشتت ونقولوا احنا من 1969 وقت اللي تم إصدار يعني القانون متعلق 32 متعلق بالبطاقة المهنية كانت هذيك رغبة المشرع الأولى في لم شتات أو ربما كانت الفنون تمارس بشكل تلقائي أو عشوائي.
6: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: نحب نرجع للمركزية الثقافية، هي ماهيش بمعزل على المركزية الإدارية بشكل عام، احنا مؤسسات الدولة نتاعنا شهدت تطور في خصوص التنظيم الإداري ككل، شهدت تطور في خصوص المركزية اللي بين الاستقلال كانت إدارة ممركزة في الوزارة، ربما كان نحكيه على الشأن الثقافي بالذات كانت ممركزة في الإدارة المركزية اللي هي الوزارات، لكن ثم زوز أساليب اللي خفوا من المركزية هذيك، هي اللامحورية الإدارية امتداد للإدارة المركزية ولكن ما هيش مستقلة إداريا وماليا، هذه اللامحورية ممثلة في إدارات متفرعة تفريعات، ولكن بالمقابل هناك لامركزية ثقافية ربما في المؤسسات اللي مستقلة إداريا وماليا، وربما هي مازال تحتاج إلى مزيد من العمل عليها، على خاطر نحن كما نعرفوا في تطوير المنظومة الإدارية ككل في تناغم مع ما نص عليه الدستور نتاعنا الجديد 2020، لازم نحكيوش على المركزية الثقافية في معزل على المركزية الإدارية ككل لأنها في تناغم شكون مع بعض. من وجهة الديمقراطية التشاركية الحقيقة، هذا المصطلح مستمد من مشاريع القرب اللي عرفتها البلديات ربما في وقت ما، وهي اقتباس الحقيقة، وكانت تجاربنا محتشمة شوية، قعدنا الحقيقة في القلاب بكل صراحة، هي يعني هالمفاهيم هذه والمصطلحات الجديدة التشاركية لازم تكون أكثر فعالية، خاطر احنا لازمنا نمر من حتى في الانتخابات نفسها، يعني احنا مازلنا في انتخابات تمثيلية، مازلنا نتحسوا في طريقنا إلى انتخابات تمثيلية تشاركية.
2: نعم.
1: في مشاريع القرب اللي عرفتها البلديات واللي اقتصرت فقط على اسناد بعض المنح للبلديات، ونعرفوا البلديات كل عاشت التجربة هذه، إن شاء الله نعرفوا حقيقة منهجية ديمقراطية تشاركية في الثقافة بالأخص، على خاطر مهم جدا لأنه العامل الثقافي والفعل الثقافي أوسع وأشمل ويهم المجتمع في كافة يعني مناحيه، مش حتى في الجغرافية يعني. هذا هو الإشارة هذه إن شاء الله تتجسد هي في قوانين أخرى، لأنه النص هذا اللي بين إيدينا هذا سيفتح على نصوص أخرى يكتمل المنظومة التشريعية للفنان، لن تقتصر على هذا النص.
2: واضح.
1: وأنا تحت معناها أقول هذا الكلام ويسمع فيها الأستاذ ناجح أستاذ مساوي يعطيهم الصحة ديما على الحضور على الإثراء وعلى التوجيهات الكبيرة اللي قدمها للجانب التشريعي في إذاعة كيف.
2: نعم.
1: نحب نقول راهي هالمنظومة هذه التشريعية إذا كان عرفت اللبنة الأولى، أولا الحرص على النصوص الترتيبية اللي كنت نشير اللي هي عددها كبير الحقيقة نسبيا، وإن شاء الله ما تتعطلش، وأيضا فتحوا على نصوص أخرى تشريعية لتكتمل المنظومة التشريعية للمهنة الفنية والفنان
2: بشكل عام. واضح مدام نورة. نمشي معاك دكتور بدر سميمي، أكيد في الجانب الاجتماعي واللي يرد في الباب الثالث في النهوض بالمهن الفنية، القسم الأول دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهنة الفنية، وجد فيه يعني الفصول اللي تنظم معناتها في علاقة بالتغطية الاجتماعية ولا الحماية الاجتماعية بالنسبة للفنان. نحب قراءتك في خصوص معناتها ما تضمنوا الباب هذية ولا الفصل هذية سي بدر، شنو كان فما نقاط قوة نجمو نتحدثوا عليها، وإلا كان فما ربما ثغرات ما انتبهش لها المشرع، كيف ماذا بيا ناخذ رأيك في الموضوع هذايا، إلى أي مدى ينجم يكون يخدم مصلحة الفنان من عدمه؟ تفضل سي بدر.
3: بالفعل هي نعم. الموضوع نتاع التغطية الاجتماعية للفنانين المثقفين المبدعين هي من المواضيع اللي تنجم تقول مجهولة من طرف الرأي العام، مقارنة كي نحكيه على أنظمة الاجتماعي في قطاعات أخرى العمومي والخاص. البقى كانت تسمح لي باش نجم نقيم ما ورد في هذا القانون، مش نعطي بسطة سريعة على ما كان يوجد في أنظمة الضمان الاجتماعي من إجراءات ونصوص حول التغطية الاجتماعية بهذه الفئة. رأوا عندنا من 1995 الأمر 1166 المتعلق بنظام العمل غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، اللي يضم معنة النجار والحداد والفلاح إلى آخره، جاء قال اللي ثم معنة تصنيفات تقع حسب الشرائح، وثم قرار اصدر في 7 جويلي 1995 اللي حدد كل مهنة في أنا شريحة نحطوها، عمل له 10 شرائح، شريحة واحد حتى لعشرها 10، والشريحة واحد تساوي مثلا ما يقابل دخل يساوي الأجر الأدنى، الشريحة اثنين مرة ونصف الأجر الأدنى، الشريحة ثلاثة مرتين الأجر الأدنى. جاء بالنسبة لبعض المهن سماها الإدارية وصنفها ضمن الشريحة ثلاثة اللي هي نعطي معناتها حسب القرار شكون مؤلف سيناريو، موسيقي أو مؤلف أو مطرب، مخرج أو منتج أفلام، ممثل أو راقص أو فنان، نحات أو رسامي الآخرين. هذوما صنفهم في الشريحة ثلاثة على أساس أنه كمش يخلص الكوديسيون الاشتراك مش يخلص وكأنه يصور مرتين أجل أدنى. مش ناخد مثال تو الأجل الأدنى تو 500 دينار عبارة على هذا الفنان اللي مش ينخرط في نظام متاع الضمان الاجتماعي لغير الأجراء مرتين الأجل الأدنى ما يقابل تو في التريميستا يخلص 235 دينار. إذا صنفهم بالضرورة في الشريحة ثلاثة، من الجمش ينخرط في الشريحة واحد واثنين، من الجمش ينخرط في الشريحة أكثر. أهم نقطة في الشيء هذا هو أنه الانخراط في هذا النظام كان يتم بموجب الحصول على بتيندا.
2: أي
3: اللي ما كانتش متاحة للناس كل
2: البطاقة المهنية هي
3: لا بتيندا هذه نقطة هامة جدا باش ينتفعوا بالمنافع الاجتماعية التأمينات والعلاج والجرايات والتقاعد على 65 سنة. النظام هذا وجد صعوبة في تطبيقه لأنه مش الناس كل عندهم بتيندا.
2: أيوة.
3: جاء المشرع بعد 7 سنين في 2002 قال لا، قال مش نعطي مرونة مش نوسع، فصدر القانون عدد 104 لسنة 2002 المتعلق بالفنانين والمبدعين والمثقفين، وكان ثم مصطلح جديد عمل 10 شرائح. شنو الحاجة الجديدة فيه اللي عملها؟ هو أنه أقل شريحة هي كما قبل مرتين الأجل الأدنى، يعني اللي مش ينخرط أقل شريحة هي مرتين الأجل الأدنى، وهذه بالنسبة لي أنا نعتبرها فيها وعليها لأنه كان يحب معناته يسهل. راهو حط الشريحة الأولى مرة الأجل الأدنى لذلك ربما ما عندهش إمكانية، هو حط أقل شريحة مرتين الأجل الأدنى، يعني اللي ماشي ينخرط في النظام هذا أقل شريحة مرتين الأجل الأدنى، يعني في التريميستا تو فار إكزامبل 470 دينار دوبل نتاع الأخرى. كوردو الحاجة الثانية هو عمل حرية الاختيار.
2: ني
3: أمر نتاع 95 قال لهم كلكم في الشريحة ثلاثة، المرة هذه عمل حرية الاختيار، يعني اللي الدخل نتاعه ينجم يكون 20 مرة الأجل الأدنى ينجم ينخرط في الشريحة الأولى. وهذه زادة نقطة فيها وعليها حسب رأيي إلى أي حد كان صحيحة، لأنه إذا كان الفنانين نعرفه ربما عمل موسمي لكن ربما ثم إمكانية، هذه نقطة للنقاش إلى أي حد.
2: شنو كان حسب وجهة نظرك سي بدر وانت اكيد مختص وخبير في الحماية الاجتماعية، شنو كان من الافضل انه يكون موجود ربما في الـ
3: الموجود هو ان اقل شريحة تعملها اجل ادنى؟ ودي ذلك انا اعطي مثال.
2: أي.
3: عندي احصائية تبين ان الصعوبة حتى النظام هذا ما كانش فيه ثم معناتها سهولة في التطبيق. هو انه عدد المنخرطين عندي انا الرقم 2019 ولو قديم شوية لكن يعطي فكرة. في 2019 كان هناك 309 منخرطا في الصندوق الوطني ضد الاجتماعي في النظامات، 309 فقط، في حين أنه عدد الفنانين المثقفين والمبدعين أكثر من هكا. وهذوما 82% منها في الشريحة الأولى. دونك هذا يخلي ربما بعض الفنانين اللي عندهم دخل كبير ياسر ما كانوش يعني منخرطين في الشريحة اللي تناسب مع الدخل بتاعهم. الحاجة الأخرى هو أنه وقتها عدد المنتفعين بجرايات 186، يعني على 309 يخدموا عندنا 186 ياخذوا جرايات، وقت اللي هذا المؤشر الديموغرافي ضعيف ياسر. كي نشوف حتى في السينسيس نلقاو 3 يخدموا على 1، في السينربي 2 يخدموا على 1، هنا 1.5 يخدموا على 1. دونك هذه جعلت انه النظام هذا ما ينخرطوش فيه الفنانين المثقفين، واللي جعل نسبة التغطية الاجتماعية ضعيفة. والنقطة اللي أفاضت الكأس وجعلت يعني الموضوع هذا يطرح على السطح هنا هو 2020 الكورونا. الموظفين في الوظيفة العمومية عندهم شهرية قاعدة في الدار، قطاع خاص عطى مساعدات، ولكن الوضعية بتاع الكورونا تعرفوا أكثر مني، وخاصة في صيف 2020 يعني لا عندهم مناح لكل شيء وما يخدموش، بطبيعة الحال هذا أثر عليهم.
2: صحيح.
3: لو كان حسب رأيي القانون هذا فيه إضافة كبيرة ياسر، وهي مسألة أن أجراء وغير أجراء، هذه حاجة هامة جدا. ولكن ثم كان تسمح الأخت نورة ثم حاجات في القسم الأول مصطلحات أنا شخصيا ما ارتحت ما فهمتهاش.
2: اللي هما ميسيلش تو مدام نورة جاوبنا سي بدر.
3: عنوان القسم الأول
2: والثالث
3: دعم الحماية الاجتماعية. تستعمل مصطلح حماية اجتماعية. نجي لفصل 29، تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي. لا، ولين الضمان الاجتماعي. الفصل 30 نحكيه على تمويل منظومة التغطية الاجتماعية. نجيه الفصل 31 نحكيه على منظومة الضمان الاجتماعي، يعني منظومة الضمان الاجتماعي وأنظمة الضمان الاجتماعي ومنظومة التغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية. أنا كمختص بصراحة ما كنتش روحي في الفصول هذه، هل هي مقصودة؟ ربما ما فهمتهاش. هل هي معناتها عرضية بكل يعني صراحة وبدون إحراج؟
2: لا مازالش بالعكس سي بدر، ماذا بينا احنا كي تبدا فما ملاحظات مازالش نسوقوها، لأنه ساعات راهي المفاهيم تعرف معناتها في القانون أو سي نجح أدرى عادها راهي ساعات مفهوم كلمة تنجم
4: الحلقة نقولوا رايتين، لكن سي بدر
2: مازالش شيء مازالش خلي مهم خلي ما نعرفش كان عندك إضافة سي نجح ونمشوا خلي مدام نورة تجاوب.
4: لا أكتفي بما قدمه سي بدر مشكورا.
2: سي بدر عندك ما تضيف قبل ما نمشي مدام نورة. لا مازالش كان عندك ما تضيف، خلي نمشي مباشرة لمدام نورة معناتها كان باش تجاوب في النقاط هذو.
3: الفصل 19 أنا شفت محل المقترح ما شفتش الصيغة النهائية رغم اللي مستبعد، يقول الأجر لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون. كلمة الأجر الأدنى المضمون ناقصة، نحكيه على الأجر الأدنى المهني المضمون أو نحكيه على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. إذا حكينا على الأجر الأدنى المهني المضمون نحكيه على نظام 48 ساعة 40 ساعة. أنا ما قلتش المقترح، إن شاء الله يكون النص النهائي وقع تدارك هذه
2: مدام نور. تفضل، هذه مجموعة من الملاحظات أكيد نخلي لك التفاعل. تفضل.
1: نعم، هو يعطي الصحة الأستاذ على الإشارات هذه، وهو أدرى بالمنظومة التغطية
2: الاجتماعية
1: وهذه بذات الحال أنظمة الضمان الاجتماعي خاصة بالمحترفين المهن الفنية نظرا لخصوصية المهنة دي، وخاصة اللي عندهم يشهدوا عدم استقرار أو استمرار في الزمن، عندهم يعني مداخيل متقطعة أو أنشطة متقطعة. أكيد الأوامر الترتيبية باش تنص تيصل لهم هما على طبيعة جديدة من لم غير مألوفة في الضمان في التغطية الاجتماعية اللي يعني اللي ممارسة حاليا. زي بالنسبة لخصوصية بعض المهن اللي المحترف الفنان المحترف اللي العمل نتاعو لا يشهد استمرارية، كما وقت الكورونا الناس اللي ما نجمتش تواصل ذاك ربما بظرف طارئ، لكن في طبيعة عملهم الموسمية بعض الفنانين ما ينجموش يخدموا بمداخيل مستمرة في الزمن. بالنسبة لمنظومة الضمان الاجتماعي هي هما ثم الجديد في الموضوع دي، محترفي المهن محمول عليهم انهم يدفعوا الطابع المساهمة الفنية. هذا جديد بالنسبة للقانون، هذا اتى بطابع المساهمة الفنية وكأنها هي اصلا مش وكأنها هي فعلا رغبة من المشرع في إبقاء التوازن المالي على المقترحات، لأنه في المقابل ديما أي مشروع قانون يجب أن لا يخل بالتوازنات المالية وما يحملش ميزانية الدولة ما لا تطيق ولا ما لا تقبل به. دونك لهنا احنا أمام منظومة جديدة من التغطية في الطابع هذا الطابع المساهمة الفنية اللي تخضع لوجوبا كل يعني الأعمال الفنية على معنى القانون هذايا بمناسبة القيام أو الاشتراك في الأعمال الفنية سواء كان فنان أو إداري أو تقني. تقريبا يظهر لي على حسب ما فهمت من أستاذ بدر أنه ربما الأوامر الترتيبية تأتي على التفاصيل أكثر في مجال التطبيق، ولكن هي الغاية القصد من المشرع أنه يجد أو يحدث نوع من التغطية الاجتماعية للفنان تتماشى مع طبيعة، وهذا مطروح أيضا حتى في عقد الفنان في العقد الفني. أنا واحدة من الناس وهو في ناجح زيدو نستعينه برأيه شوف اللي العقود إما أنها تكون عقود إدارية أو عقود مدنية حسب طبيعة الأطراف المتعاقدة. لهنا كان قلنا فما عقد فني هو مش باش يخرج من طائلة العقود هذه، لكن باش يكون عنده طابع الفني في خصوص ربما موضوع العقد أكثر منه، خاطر باش يقعد خاضع أيضا لمجلة الشغل، يقعد خاضع بجانب إلى إذا كانوا عقد إداري فيه السلطة الإدارية أو أنه يكون عقد مدني سواء كان ما بين أطراف خاصة أو طرف عمومي عندما تصرف خواص. هذا بشكل إجمالي،
2: نعم.
1: وربما هو لن يكون يعني يعني في المطلق القانون لدي لن تشوبه بعض النقائص، وكل قانون وضعي إنساني يعني يتسم ببعض النقائص نظرا لخصوصيته وتشعبه، وإن شاء الله في التنفيذ وفي الأوامر اللي تنصف النقائص هذه أو الظاهرات اللي واردة حتى لغويا ربما زادة، فما بعض الملاحظات الحقيقة اللي كنا كان جاء عنا متسع أكثر من الوقت. رانا كنا مثلا كما الطابع المربح، أنا كنا نخيرون يكون الطابع الربحي أكثر، هذه بعض الملاحظات الطفيفه اللي شوب ربما
2: واضح مدام نور
1: كل اي نص جديد وقابل للتجميد.
2: واضح، هذا هو، هذا المهم. باش نختم معاكم اكيد باش نعطيكم كلمه نرجع معاكم استاذ نجاح سالم باش نلخصوا معناتها نحوصلوا توا. المهم بالنسبه ليهم كما سمعنا سي عادل البندقي يقول لك انه تصدر هالنصوص الترتيبيه هذيا وما طولش ماذا بينا، معناتها لانه كما فما نصوص ترتيبيه اخرى ما زالت في انتظار انها صدورها سي نجاح سالم، كما كيف القانون الفنان ومهني الفني زاد هما ينتظروا في صدور، ونقول لك ان شاء الله ما تتاخرش النصوص هذه. تفضل سي نجاح.
5: فعلا ان شاء الله ما تتاخرش النصوص هذه، فعلا ان شاء الله القانون هذه يرى النور قريبا، لكن الوظيفه التشريعيه رات انه يتنفذ بعد سنه، وهذا من حقها وهذا مسموح به في كل القوانين ثلاثه. والاهم من ذلك اللي حبيت نشيروا لكونه راه كل ما يتعلق بالثقافة ينجم يكون صناعة، وهذا اللي يلزمنا نمشي له كدولة وكمجتمع في تونس وكرسامين، أي حتى رؤساء أو أصحاب الأموال ولا رؤوس الأموال ينجم يتوجهوا من هذا. أخيرا مسألة الاستثمار في الفن تنجم تبدأ من السنوات الأولى في تونس، بمعنى من الروضة مرورا بالمدرسة وصولا إلى الجامعة وحتى في الحياة المهنية، إلا أنه هذا ما يمنعش لكونه يلزمنا في علاقة بالفن أيضا أنه نفرق ما بين الغث والسمين، لأنه الفن لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نعزله وأن نفصله عن الثقافة. وأنا لما ندرس طبعا مسألة الثقافة ولفظ الثقافة، وكنت تتحدث على الألفاظ بين الألفاظ إلى الألفاظ القانونية، نقول ثقفت العودة أي أزلت ما به من عوجاج. نتمنى من كل قلبي أن الفنانين متاعنا والمبدعين في تونس والمساهمين في كل
2: فاعلين في القطاع الثقافي
5: فاعلين في القطاع هذايا إن شاء الله يا ربي يثقفوا المجتمع التونسي أي يزيلوا ما به من عوجاج في علاقة بتلك ربما المظاهر اللي تحدثنا فيها في هذا البرنامج
2: بشكل سلبي. صحيح، واضح، يعطيك صحة سي نجاح. أكيد مهم جدا لأنه الفنان هو بالضرورة حامل لرسالة. دكتور بدر السميمي كيف نخدم معاك في لقاءنا لليوم؟ أكيد ما عادش عندي برشا وقت سي بدر، تفضل.
3: شكرا على استضافة. على كل حال الملاحظات متاعي لا تقلل من أهمية هذا القانون، وأنا نشاطر الأخت نورة على أن النصوص الترتيبية مش يتجاوب، وإن شاء الله يتجاوب. الهاجس متاعي راه ربما من زاويتي أنا كخدمت يعني في مؤسسة ضمان اجتماعي، مش فقط الجانب النظري، الجانب التطبيقي. الخشية متاعي كل صراحة هو أنه العلاقة الشغلية بالنسبة لبعض المهن، هل هم أجراء يشتغلون لدى فنان ويجب عليه أن يصرح بأجوره إلى الضمان الاجتماعي، أم هم يعملون حساب خاص؟ وهذه إشكالية طرحت قبل. ثم بعضك العربيين زاد الميزان، الفنان يقول لك يا أخوي يخدم على روحه وحده ما نصبش عليه، والخدام يقول لك أنا عند عرف. هذه الإشكاليات اللي أنا مطلقتني من زاوية اجتماعية لغير يعني فقط جانب عملي، أما
2: منطقي جدا
3: النقاط اللي طرحت ما نتفهم أستاذة نور على أساس أنه أول مسألة تجاوب على خاطر القانون يجب يجاوب على كل شيء، وكما تفضل الأستاذ نجح في البداية قال 45 فصل ياسر، دونك إن شاء الله بحول الله المخاوف متاعي تتبدد
2: وإن شاء الله
3: لدي خطوة إلى الأمام باتجاه تعميم التغطية الاجتماعية على فئة أخرى لا تقل أهمية عن بقية.
2: أكيد سي بدر، في تقريبا أقل من دقيقة مدام نورة كيف نخدم معاك، أكيد نخلي كلمة الختام.
1: شكرا على الاتفاق في موضوع مهم جدا كما هذايا. الحقيقة احنا في إطار اقتصادي رأس مالي كما نعرفوا، تدخل الدولة اليوم في الشأن الاجتماعي باش ينصف الفئات على تنوعها، منها الفئة الفنان والمهن الفنية، ولا يخلو هذا المجال أيضا من اقتصاد موازي وممارسات خارج الطرق. إن شاء الله القانون هذا يكون محفز وجالب لجميع الفئات اللي تنشط في المجالات الفنية أو الثقافية بشكل عام إنها تنخرط في الاقتصاد وتكون فعلا في طموح الكبير إنها تولي عنا صناعة منتجة ومربحة وتخلق الثروة وتساهم في النمو وهذا هو يعني، ويكون زاد الأسر الاجتماعية والتغطية الصحية
2: واضح.
1: اللي تعزز وجود الفنان وتخليه في أريحية أكثر.
2: شكرا لكم يا عايشك مدام نورة
1: الأجلاء.
2: بارك الله فيك مدام نورة على الشبراك، دكتور بدر سماوي، سيدي جحا سالم، تحياتي لكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام 8 مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي، وتعلقت هذه الحملات بالسلامة الصحية للأضاحي وفقا للمنسقة الجهوية للهيئة منى الحمداني. شارعت اللجنة الفنية للسلامة المرورية بداية من اليوم في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاختطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكاف، على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع الجاري. نظمت مصالح الإدارة الجهوية للغابات بسليان اليوم بمنطقة الأخباس من معتمدية سليان الجنوبية يوما تحسيسيا حول الاستعداد للتوقي من الحرائق، حيث أفاد رئيس الدائرة الجهوية للغابات صبري الولاني بأنه تمت برمجة مسح 32 كيلومتر من المسالك الغابية و35 كيلومتر من القواطع النارية عن طريق المقاولات، إضافة إلى توفير مختلف المعدات للتدخل في أغلب المعتمديات. تم خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر بلدية باجة الاتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب زنايز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحي بالمدينة. شدد وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، ودعا الهذيلي خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من باجة جندوبة سليانة والكاف لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخر في قصف للاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة، وشرق مدينة خان يونس استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف من مسيرة للاحتلال. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية المحتلة. موجز، إلى اللقاء.

0: شوفوا الدير بغادي لدرجة انه جتني فكرة بو تعرف انت الشباب ديما يحب يلقى ما يعمل وفي نفس الوقت قلت لهم هذه بلاصة بتاع سكنا في البارابولت هذيك الطيران الشراعي اللي هو ممتاز في البلاصة هذيك كان يعملوا نادي غاديك يتشجعوا هذيك كلك تخرج وتولي معناتها تجيب تعمل لهم دعاية تجيب لهم الناس ويعملوا موعد غاديك رياضي كبير تولي معناتها جيت الكفرة وأجى كل شيء فيه الخير الكل فيها أجزة ما تعرف تثمنك شيء وتعمله الوحدة فهمت هذه هي التحدي اللي ما تروح لأنه كل حاجة الخير موجود الكنوز موجودة
1: أكيد دكتور هو الليلة معناها اختتام شهر التراث على مستوى ولاية جندوبة باش يكون بشرف سيدة وزيرة الثقافة زميلنا أمينة أسرافي بتبيع زميلنا هشام الصغيري مراسلنا من مكتب جندوبة يأمن هذه التغطية الليلة نرحب به هشام مساء الخير
2: مساء النور كمال تحية لك وتحية كل مستمعي إذاعة كيف نعرفش إذا كنت تسمع فيه
1: أي نسمع فيك هشام نسمع فيك
2: أيوة لأنه الحفل اللي انطلق بتاع الفنان نور الشيبة على مستوى المتحف الأثري بشمتو اي تبارك الله يعني كثير من المواطنين من الجمهور موجود اليوم في الموقع الاثري في شمتو للاستمتاع بهذا الحفل في اطار اختتام شهر التراث او الاختتام الوطني لشهر التراث تحت اشراف وزيره الشؤون الثقافيه امين الاسرار في منذ قليل قدمها للجمهور وللمواطنين في هذه الجهه اكد على اهميه التراث الوطني اهميه هذه المواقع الاثريه وضروره مزيد الاهتمام بها وكذلك مداخلات لعدد من الفاعلين في الشان الثقافي وكانت حمايه التراث كذلك موجوده في هذا النشاط اليوم اجواء احتفاليه على مستوى هذا الموقع كان هناك معرض للصناعات التقليدية كذلك زيارة لمختلف أروقة المتحف الأثري بشمتو وحاليا ستنطلق الحفل الغنائي للفنان نور شيبة في إطار دائما اختتام شهر التراث أو اختتام الوطني لشهر التراث على مستوى موقع الأثري بشمتو من موطن جيد جندوبة الشمالية
1: أكيد عنده دليلته الاختتام هذا يا هشام باعتبار أنه بدا من الجنوب واختتم إذن على مستوى الشمال وبطبيعة الحال دلالة كبيرة برشا أنه يكون في شمتو الاختتام هذا يا هشام
2: صحيح كمان الاختتام في شمتو موقع أثري مهم برشا نعرف يعني هذا الموقع اللي فيه أثار كبيرة برشا فيه الرخام الوردي اللي مشهور عالميا يعني يونسكو تعرف أهمية الرخام الوردي فيه المتحف كذلك اللي هو يحتوي على أثار يعني مميزة جدا تعكس أهمية هذا الموقع تاريخيا وهناك يعني إضاءة وألوان في كل مكان في يعني الموقع الأثري يعني ثم خدمة اليوم على مستوى هذا الاحتفال الحقيقة أجواء احتفالية أجواء مميزة على مستوى الموقع الأثري بشمتو بمعتمدية ويد مليز عفوا مو جندوبة الشمالية لأنه هو موجود ما بين ويد مليز وجندوبة الشمالية قريب من الزوز معتمديات إن شاء الله يستمتع الجمهور بالحفل اللي ينطلق بعد لحظات على مستوى هذا الموقع الأثري
1: نعم اكيد هو معناها اكيد انه الرمزيه نتاع متحف شمتو والمواقع الاثريه باعتبار انه السنه شهر التراث شعاره كان التراث وفن العماره هذاك علاش معناها فما تثمين للمواقع الاثريه ومعناه وقوف على المخزون المعماري اللي تعرفه بلادنا من الشمال للجنوب وبطبيعه الحال هذا كله فيه تسليط ضوء على الثقافات والحضارات اللي تعاقبت على بلادنا هشام ترجع لنا وقت اللي تحب إذا معك ضيوف إذا عندك مداخلات أخرى شكرا لك على هذه المقدمة إذن دكتور معناها أنه السنة شهر التراث كان مميز باعتبار أنه في اختصاصك بالضبط معناها فن العمارة وأهمية فن العمارة ونحن تو عنا قدام نحس نحكو على القصبة واحدة ومازلنا باش

0: حث على القصف.
1: اي وعلى ما بقيت مع الانسان يعني هذيك.
0: اي نعم
1: الانسان يعني منذ البداية كان الهاجس بتاعه هو اكل كوكي كما الحلزون
0: بالضبط.
1: يخلق حاجة تحميه من كل شيء، من البرد، من
0: اي بالضبط.
1: وبالتالي طور منذ البداية فكره من الكهوف الى نصف الكهوف كما نشوفه في سيدي منصور اكل اللي يسموه بابري سوره، وبعد
0: بشوي نصف الكهوف.
1: هي نصف الكهوف يعني الكهف هو داخل هذاك يعني جاء الخاطر القصة بتاع الجبل جات قسمتك الكهف هذاك عثني هما يجوا هكا النص هذاك يسكنوا فيه عملوا فيه تصورهم خلوا فيه انطباعاتهم تعود إلى الفترة القبسية موجود وكل ما يجوز معي إلا يزيدوا صوروا فكك لا تتصور هذا هام جدا يعني وثم حتى تصور ذات طبع مقدس فهمت. ثم بعد بشوي بشوي ينتقلوا يولوا يبنوا فهمت يعملوا الأكواخ وبعد إلى أن يوصلوا للقصور فهمت كيفاش يعني هذا تطور من حسن الحظ. احنا هنا في جهة الكهف عنا هالمراحل هذه مثلا توا كي تقارن شمتو بقلعة سنان نفس القبور اللي هي خطر عنا ثنا العمارة المعمار الجنائزي اللي هو هاب يبقى القبور كما تشوف دقة ولا هاب جدا هما في حد ذاته فتطورك النموذج ذاك ثم معناتها تطور عمارة وتطور حضارات وتثاقف أقدم ما عنا هما البازينات بازين هكا دايرة هكا بالحجر الكبير كي تشوفها في قلعة سنان قديمة ياسر تعود إلى القرن الرابع خامس قبل الميلاد ونفس النموذج ذاك تلقاه في شمته هرو في الفوروم تحت الفوروم مخدوم بصفة معناتها أكثر دقة.
0: وين في قلعة سنان؟ وين في قلعة سنان؟
1: من جهة دار العروسة ولا فهمت وانت ماشي ثم غديك بلاصة يسموها حوض نجلة ولا حاجة كما هكاية فهمت هي يسموها معصرة فوق بلوك كبير هي عاملين أحواض ويعصروا فيها معناتها بدائية في الزيت هاب جدا. وفي نفس المثال النموذج ذاك موجود في دقة كيف كيف يعني تشوف نفسك العمارة ذاك كيفاش تتطور. ثم بعد
0: باه دكتور خلي التفصيلة هذه بالضبط خاطر ثواني ونرفعوا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كاف وما جوارها ونرجع لك في التفاصيل هذه وباش نسهروا الليلة تحدثوا برشا على هذه الخبايا اللي محضر هنا دكتور محمد التليلي.
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بيوفر الأجر والمغفرة والثواب. نرجع معك دكتور. إذن كنا نتحدث على حاجة قلنا هي في قلعة سنين وكيف في شمته بالضبط معناها بالضبط اللي هما نعود نذكروا بهم معناها اللي هما
1: يعني ثم يعني تشوف في مراحل إنجازهم ثم تطور زمني كبير ما بين تاع قلعة سنين نفس الوحدة دايرة حجرها كبير وبالنسبة بتاع شمته هي أجود وتحفنا أكثر كيف بتاع دوقة يعني هذا مش يبين أن في قبل معناتها الحضارة الهلينستية تتكلموا عليها جدا أنه الأهالي هو في حد ذاته تطوروا عبارته هام جدا هذا يعني وهذا ثابت خاصة في مكان ثوري بالمفهوم العلمي هو البداية التيبيروس وصلوا لقوا أنه معناتها الأهالي هذم اللي كانوا ربما يتصورهم متوحشين و لا عندهم فن العمارة والعمران والتنظيم العمراني وفهمت كيفاش يعني شيء كبير.
0: فما دلالة دكتور وقت اللي نلقوا معناها الإنسان يبني بحجر كبير فما دلالته شنية ذاك معناها
1: لأنه هو
0: البدائية في التعامل مع
1: لا هو سحر ولا شيء وهذه هو معناتها الخلود فكرة والصخر من اللون ما ننسوش نحن بداياتنا في الديانات كانت في الجبولات في الصخر الصخر يعتبروه كان لين الصخر كان حاجة فهمت تحت البحر وغرقة ويطلع منها كل شيء يعني بقى فيه روح أكل الخلق والبعث
0: أيوة
1: لو ترجع أنت الفكرة الطير
0: والتمليز
1: شيء كبير
0: صحيح
1: وحتى النظريات العلمية المتقدمة مع يقول قبيلة قرط مرميت يعني الحياة معناتها هي في حد وبتيجي أكل الصخر هذاك
0: أيوة
1: عنده رمزية بتاع خلود وبتاع
0: القوة معناها رمز القوة رمز الخلود
1: وذلك علاش لو مثلا شعار مدينة الكهف ويقولها بالفرنساوي لي فيل كونستريت اون بيير سون دي فيل زيترنيل المدن المبنية بالصخر والمنظر الكبير
0: خالدة
1: وذلك علاش يقولوا مدن أزلية شفت توا معناتها هام جدا الكلمة هذية يعني مدن تعملت باش تبقى سمسم
0: بالضبط
1: مش عمل البني يعني بعد مدة تتشق وتبرك
0: صحيح هذاك علاش نلقوا برشا معالم أثرية مبنية بالحجر الكبير معناها اللي فوت متر ونص وزوز متر تقريبا العرض متاعه
1: معناها فسر كيفاش معناتها اللي المقطع الأصلي بتاع الحجر هو اللي قرر لأكل الأحجاب لأن كل ما يكون الحجر هذاك هو الحجر عنده السطحية المرلولة تبدأ ضربة فيها الشمس والرياح وكذا تبدأ هشة ولكن بعد تمشي تلقيها نوعا ما وقت تمشي في العمق تلقيها طرية ومتواصلة ومتكاملة وكل فنون ما أنت اقتطاع الحجارة هو كيفاش يوصل لأنك العروسة هذيك جابها واحدة يعملك عرسة بتاع 400 مبلغ مرة قصة يعني رممنا
0: وردينا
1: الواحد مش زين والعروسة زين نعطيك عليها قاعد مستحيل تلقى عرسة بالقرن الثالث وارجع بكل تعامل تقبل اللي في المعابد واللي في الكنائس
0: أيوة هذه معلومة مهمة ذي
1: عرسة إرادة العرسة
0: معناها عرسة يجبدها من مقطع
1: كامل
0: من مقطع كاملة
1: كامل هنو عنا نحن تو حجرتين في المدخل بتاع البازيليك منه ومنه كانوا قرب 3 متر ونص جنب واحد كانوا ذاك وحدات بتاع باب هكا جوانب بتاع باب حتى السكارة وكيفاش كان نقول انت الباب هذا معناتها 3 متر ونص
0: ولا
1: كذا عملوا بكري هتلير وبيصلوني في الادارات باش يهيب بها
0: بالضبط
1: كيف مش معناتها باب كبير
0: رمز القوه رمز المناعه
1: اي الباب في حد ذاته مقدس عتبه مقدسه يلعب دور كبير ياسر في العماره القوس بتاع النصر تشوف تو الكريم يعني يجوا جنبه هكا بكري تدخل من غير
0: كان المدخل من غادي
1: تدخل من ثم تدخل من عالم الى عالم، عالم ما فيش قوانين الى عالم فيه قوانين.
0: ايوا
1: هي قوس الناصر هذا
0: صحيح، قوس الناصر
1: احنا هنا عندنا راشومون، شكون مازال يعقل على روايه راشومون؟ ما هو الرواية لعبتها فرقة الكاف، هذه تحت بوابة كبيرة بتاع مدخل مدينة فيها حكايات تحكيها بعد الباب. الباب هو مع أنت كيما الباب باب لتو نحن
0: يحفظ الذاكرة.
1: أخي تو نرجع نحكي شوي مايو هذين ما نقولوش البرزقر حاجة
0: لا خلينا
1: جزئية مايو.
0: مايو
1: في مايو يبدلوا كل شيء لأن الموسم يتبدل ويبدلوا تبشر من جمت ما يعملوا يعملوا تساكر مايو تساكر مايو حروز يكتبوها فيها مالة هذيك ويطلعوا يجيبوا الحجر من سيدي منصور باش يحطوه معناته في الدار على العقارب وهذاك ماك تساكر مايو يحطوه في الرتاج بتاع المدخل باش معناتها يبعدوا كل ما هي شرور
0: يهربوا شرور ويهربوا كذا
1: وتلقى المسكن ديما مصور في حوتة خمسة مدري شنو كذا
0: يتبرك به الإنسان
1: تدخلش هكاك بسهولة العتبة المقدسة هذيك تمشي للفوروم تلقى هذاك يسموه بوميريوم يعني ينزل مش بشعر ويهبط ويمشي على رجليه من جمش يدخل فهمت كيفاش
0: أيوة
1: هذه
0: معلومة جديدة متاع ميو هذه
1: هي
0: متاع ميو
1: هي تاو يفقوا بها
0: أما
1: معناها حطوا تساكر ميو على عقارب وعلى كذا
0: الإنسان نحن ديما نذكرها معناها الملاحظة هذه انه يعيش في تناغم تام مع المحيط نتاعو
1: يوجد اي التوازنات
0: اي نحن
1: الانسان
0: تتفكر وقت نتحدث على الجرر الجره الفلاني الجره الفلاني انا وصلنا تو المي معناها
1: واللي هو كيما يبدل دبشو تو
0: ايوا
1: خاطر الهواء يتبدل
0: فهمت
1: كيفاش وموجوده في العالم يقول لك مدري شو بعد أفريل بعد تحيش فيل ولا نسيت ولا هذا وما ما يوم سايب روح يعني
0: سي معناه ما عادش تخاف من البرد ما عادش تخاف من الهواء النسمة الباردة وكيلو معناه
1: هذيك يعني الإنسان يتناغم ويتأقلم مع هك المحيط ما يجيش ضده فهمت كيف ونعنا بالكليمات يزور وبالشفاف وكذا
0: بالعكس معناه
1: ولكن يجيب الأمراض
0: مش كيف كيف
1: ومكلفة
0: أي مكلفة بالضبط
1: ويجبك تختم وعندك فلوس
0: خصتني برشة فلوس
1: بكري يعمل لك معناتها بني بالطوب
0: أي
1: في سيدي رابة بني بالطوب الناس تمشي تقيل فيه خاطر ديما تبدا فيه
0: ويجرس بالسيف
1: اي اي فهمت كيفاش يعني الخاطر السيمان اللي يضرب فيه الشمس من برا أك العرض هذاك مهما كان يحط ساعة ساعتين ويدخل تدخل السخانة لداخل وسوء هاو اللي يبدا عنده الدار كيف كيف بعد يولي له ميكرو يتكوطن باركونتر اللي بانين بالحجر والعرض والتراب وكذا وكل شيء شوف انت ما انت ما يسخنك التراب وتدخل واحد ويحب وزين يقول حاجة
0: غابت الشمس
1: إلا ما تبرد في العشية تولي السخانة تدخل داخل يعني تولي بالعكس حكم
0: شفت
1: جربت وعرفت ووقفت على قواعد وتداولتها سموه الامبيريزم يعني كيفاش العلوم هيش علوم صحيحة صحيحة بالمفهوم البخباري ولكن بالتداول بالتجارب وبالواحد كذا يوصلوا يلقوا التوازنات
0: دكتور معناها تحدثنا وتقول معناها أنه فترات تاريخية قديمة معناها وقت تحدثنا على النوميد وغيرها وتقول مهندسين هل أنه كان مهندسين بالحق معناها
1: هو خاطر نحن المهندس الفكرة اللي على المهندس هو قاري
0: قاري
1: وأكاديمي ومتكون وهذا هو شغل المهندس هذا كل شيء
0: أي ديما نقصوا بالحاضر نحن
1: نظر في منظومة بتاع التدريس
0: الإسقاط نعم نعم إسقاطات
1: طبيعي ولكن لا ثم بكري كانوا ناس
0: مختصين
1: هكاك بال شوف نقول لك حاجه اللي خدمت في الحظاير بتاع التربية مرات تلقى بناي بسيط يعمل لك اشياء بتاع مهندسي ويستنبط لك حاجه
0: صحيح.
1: ويعرف ويقول لك ما تعملهاش هكا تجي هكا هذاك بتاع بالحدث
0: والخبرة
1: وبالتالي احنا في الكاف كان بكري لهنا هنا كانوا خبراء البني لبو علاق معروفين الكبزي معروف هذا كله تستنجد بهم المحكمة باش يبتوا وهم لا قارين لحد شيء ما نعرفش الكمزي ما هو كبير معناته في الوحدة ربي يرحمهم الكل أما كانوا خبراء تاع بني فهمت فاش يعرفوا البني وقواعده ابن الرابي
0: ابن الرابي معروف كتاب بني
1: بحكم
0: العهد الحفصي العهد الحفصي
1: كتاب مذكرة
0: ممتاز الكتاب هذا
1: ممتاز
0: فيه حتى القانون
1: فيه
0: حتى القانون بالفقه
1: شو ممتاز معناتها أكل فتاوي الكل معناتها شوف اسمع ذي حلو في اسبانيا لقاو نموذج بتاع دار بيت ديما مقسومة فيها الخبص الداخل والكل ديما معزول وما عندوش لا باب لا شباك لا حد شيء معزول فارغ هذاك فارغ
0: دخ كل دار والا
1: في برشا ديار
0: برشا ديار.
1: في التيبولوجي سموها النبطية بتاع الواحد وقت يجي انسان باش يحلل هاك النموذج هذاك يطرح اسئلة اكوا سا سيرفي هذا ما عندوش منين يدخل منين لا هي سده لا هي مخزن ولا مسكره هبه تفضلت عن طريق الفتاوي اللي يعرف الفتاوي الجافت اللي كونها بكري كانت الناس تبين الحشك البغولة بتاعها ولا حصلنا مرات الكوري هذاك يجي مع بيت بتاع نوع يبات يسكك البغل بعد ما يخليش تفرض على السيدة ذاك مش يعمل لك أكل كوازان ذاك مش تعزل لك الحس يضرب في الهواء
0: يولي ما غير حس في الليل
1: موجود الفتوى يقول لك معناتها راهو السيد هذا فالحال هذه هاو كيفاش باش يكسروا الدنيا
0: الانسان يستنبط معناها
1: اي والعماره هي سنه
0: العماره فن
1: اش معناتها لو بيريز هو انسان يتجاوب مع تحديات يوميه قضايا تطرح هو يلزم يخرج منها ويلقى لها الحل فهمت كيفاش
0: من شمته باعتبار انه الليله معناها اختتام تظاهرة شهر التراث الوطني معناها من شمتو وانت دكتور قلت باش نحدثكم على رخام شمت
1: اي سيدي
0: او طريق الرخاء
1: اسمع مليح اليوم
0: كيف طريق الحرير
1: اي بالضبط اليوم المحاضره اللي عملتها لجماعه طويرف قلت لهم راكم انتم في قلب طريق الرخام انا هو طريق الرخام خلينا نبدا اي سيدي اولا صح الشمت هذه ما كانتش معروف كانت معناتها مدينه عاديه معناتها لعنوك ولقينا فيها قبور ترجع للقرن الثالث قبل الميلاد ولما توحدت نوميديا وقرر مصيديسة باش تكون العاصمة سيرطة اللي هي الكيف وهاتوا أقولك عليش
0: الكيف
1: قرروا باش في فترة ولده بكبسة جابوا مهندسين يونان وحلوا هك الكاريير هذيك بالذمة بور لومبينيسمون دو لا كابيتال وهذه تكلم عليها استرابو يقول راو هذه معناتها جابوا مهندسين يونان باش معناتها وفعلا ثم اسلوب معروف اسمه اليونيك هذا معناتها يوناني وكذا وبداوا معناتها يجيبوا في الرخام هذاك بتاع شبته للجهة شوف الدليل الوحيد اللي ما ينجموش يتناقشوا فيه مع ما بين قسنطينة والكيف في قسنطينة ما عندهمش رخام شفتوا عندهم جبل فليفيلة قري وغديك هذا هالمرمر هذا الخاص اللي هو وردي
0: وردي
1: واصفر وشوية معناتها مستحمر هذا ما ثم كان في الكيف وحواشه موجود نمشوا نلقوه في المدينة نلقوه في اللربس نلقوه هنا في بوجريدة ونلقوه في الكيف وبالتالي شمتوا يا ولدي حلوها للعاصمة بتاع النوميد اللي هي سيرت وبعد عاد معناتها
0: اللي هي كيف سيرت
1: هنا قلنا نحن زين نعطيك ما خير علاش تكلمنا على طريق الرخام لأنه مو ما يتكلموا بسهولة على طريق الرخام من شمتوا لتبرقة باش يطلعوا الرخام لوروب هذاك يعرفوه الناس كل ثم من شمتوا على طريق مجردة الوتيك وينسوا الأصل
0: أيوة.
1: كانت في الفتره هذيك وينسوا الأصل الطريق الأصلي اللي هو من أجله تحلت سبته
0: اللي هو يجي للعاصمة
1: يجي لا لا لا يجي
0: للعاصمة اللي هي سيرته
1: يجي على هنا وجهة السدرة ويجي على الطويرف ويدخل هنا هذه مجاز الخروبة اللي تعمل فيه البراج هذاك هو الممر
0: الرئيسي
1: هذاك اسمه مجاز الخروب ويطلع على فج الخروب فهمت هذيك كل خط الرخام
0: خط الرخام هذاك طريق الرخام من شمته إلى سيرته
1: فهمت حاجة توا وماذا بينا مراسلكم الليلة يفكرها ويمشي يثبت خاطرنا كل ما نعمل رحلة عن طلبة بتاعي نمشي ثم قاعة خاصة وحدة فيها عرصة تاع هذا رخام شمته العرصة هذية
0: هاو في بلاده عند
1: هاو جاي
0: في بلادها العرصة ذي
1: لا مشي في بلاده
0: هاي كيفاش سيدي
1: هي لما حالة تجبدت من
0: شمته
1: من المقطع بتاع شمته وجيت للكيف
0: جيت للكيف
1: فين لقيناها
0: ما لفيها حكاية ذي
1: لقيناها في نهج بو مخلوف في جهة نقولوا نحن دار البيجي دار بلغيز لقيناها مكسومة على اثنين وساعتها عاملين كياس صابين عليها الزفت وهزيناها للبازيليك ونظفناها ورقلناها ونحبناها وحطيناها إلى حين أن جاءوا هزوها وعملوا لها قاعة خاصة في شمتو
0: لأهميتها
1: هتقول لكم شيء لما حانا في الكتالوج بتاع المتحف اللي ميهوش بيبليك الناس ما تعرفش أصلها منين المختصي كي سي مصطفى الخنوس اللي هو أشرف على العملية وكان مع السي هذايا راكوب بعد الألماني اللي هم عملوا للمتحف هذا وهذا يلقوا فيه أكبر كنز معروف بتاع أكبر الكروز اللي توجدت في تونس بتاع الذهب يلقوا فيه شمته معروف من أكبر الكنوز إن شاء الله يتفكروها الليلة العرسة هذه في الكتالوج بتاع المتحف تمشي تلقى دوريجين الخطر مجبور باش يقول جات من الكيف مجبور ماهوش مزيان ولكن الخطر كل الخطر وهذا اللي نهز الطلبة بتاعي ونعملها منوحة كيفاش عرسة جاية من الكيف تحط اللي هذية أصيلة الكيف وجات من معبد من المعابد الكبيرة بتاع الكيف وكذا مش حاطين سيدي لما قيصر قتلوه أنصاره يقال أنهم أدوا قسم بتاع الانتقام على عرصة بالضبط من الرخام بتاع شمته وبالتالي صفحة من صفحات روما اللي ما تمنيش رجل موتكوت ما بينيت جابوا هنا شمته وعملوا عرصة وقاعة كاملة وضوي نار وكل شيء وحاطين هنا قسموا أنصار قيصر باش ينتصروا للقيصر بيبي شو الغباء
0: في حين انها ما تعنيناش برشا المعلومة ذيك
1: تفكرها ونشوف كيفاش وصلنا معناتها من تاريخنا حوايجنا نوظفها لتاريخ اجنبي
0: هو شنو المفروض يكون عليها معناها المعلوم
1: يكتب هذه يا راي هذا الرخام ها هو عندنا نموذج بتاع عرصة اللي ما ثمش العرصة ذاك ما عادوش الخطرة ذي يسموها كوتلي كي تشوفها كي معناتها صوابع صوابع هكذا عندها تقنية معناتها يونانية قديمة ما عادش موجودة هذيك يحطها يقول راه هذه جيت من عاصمة النوميد هذه سيرتها
0: وراه
1: كانت هذه متاع معبد وكذا ويعطوا الحقيقة
0: حتى كي يضيفوها المعلومة الأخرى مش مشكل حتى كي تضاف من بعد المعلومة الأخرى مش مشكل
1: بالعكس بعد ذيك تولي تثمنها في مرحلة ثانية
0: يقول
1: وراه من أهمية هالرخام
0: هذا هو المهم
1: أنصار قيصر وأدوا عليها القسم بتاع الانتقام تولي دوزونا وما ظلمتناش وعليش يا اخوي تهزها من هنا فهمت
0: وتحطها
1: غديك
0: لكن التدخل لتصحيح المعلومة دكتور
1: شكون مش يفهمك ليه قلت ما نهز الطلبة بتاعي ندورهم غادي ونجولحوا شوية ونروح اخي نحن توا فول بري باردوا الكل يا سي كمان قلتولك باردوا الكل في بداية النواة الأولى بتاعه الكل متحف الكيف ذوبوه هزوه عم واحد
0: توا معناها
1: ردوا لنا
0: بتاعنا تثمين تو تثمين الأشياء هذية. علاش ما يتمش بالعودة إلى الباحثين كما سيادتك معناها وأنه تصحيح معلومة
1: ما يساعدهم باش ثم الشيء يلمس الناس هذو في فترة معينة هايمنوا
0: وسيطروا عركة
1: لا لا لا لا هم ديما أسمع هم ديما عندنا سيستيم
0: تو هذه حقيقة
1: يسمع بالإحسي كمان كل العلوم فيها السيستيم دو موندارينا. شو هو الموندارينا اللي يعفرت ما حدش يحب شكون يخلط عليه دزل توقف في بعضها الكل كسرة دي فهمت كيفاش
0: لكن ما يخدمش العلم له
1: لا ما يهمهمش
0: ما يخدمش العلم
1: كان إيه ما يعني أنا وتروحت الكل ضد هلا الطيار هذا اللي خلق وقول بتاريخ ما هوش صحيح وتو كل مرة يقول تك فهمت كيفاش وبالتالي معناتها أنا من حسن حظي جيت واحترامهم لا يجام اللي هذه الممانعة فهمت خاطر أنت بتنجمش سنة تركب في ركاب الكذب والوحد فهمت ولا التلفيق ولا التزوير هذا كله وتاريخنا وتو ثم قائمة برشا مشاكل على التزوير بتاع التاريخ وعلى هكا ولا لا خاطر الشعوب تمشي بحكم الثقافة و اتساع الثقافة ودوائر الثقافة وتعمقها واختصاص بعد تولوا يتسائلوا ويسأل هيكون نهار يسمعوا بها العرسة هذية تولي الناس تتكلم عليها وكذا وتولي قضية رائعة ولما لا لأن نحن قضيتنا مش غادي فك العرسة هذية ومش نعطيك ناس صحيح نجبهت القضية هذية ومطروحة وسوف تطرح هو إعادة متحف قديم تاع الكيف الكيف مدينة قديمة جدا
0: أي.
1: وعندها مارشة تراث موجود في المتاحف العالمية وموجود في بارد
0: في بارد
1: وكرتاج وشيء كبير من فسيفساء من نقايش من أصنام شو المشكلة أنا توا أسستاد نقول مادام ما عندناش المحلات اللي تضمن لكن ما يسبب التثمين أي. والصيانة أي. والتعهد
0: أي.
1: خلها مكاك أو يعرفوا الناس الكل ثم واحدة هي بتاع نبر وماذا بين الردوه النبر صنم هام جدا حاطينه في الوحدة البارك بتاع البلدية في وقت اللي جاتك الخماضة قلنا بعدوه لذلش مسروق ولا كما المدفع بتاع رمضان
0: كما مدفع رمضان
1: موجودين في البارك وديما تجيني الأخبار متاحهم ونتبع فيهم باش ما ولو كان معاش عندي أنا إدارية صيفة باش الوحدة ولكن هذاكم معناتها
0: سموا منعتوهم
1: من أي حتك صح منهم المدفع ذاك زعما سرقوا نشروه ما نسموش تشروه أو لا نسموه المرة
0: لا ما نسموش لا ما نسموش
1: عند المدفع ذاك شيء كبير ذاك رو رمز معناتها استقلال تونس الكل 1807 استقلت تونس عن حماية أجنبية وكانت معركة كبرى والكيف بحكم صموده من جهة الوطن البي هداله هكا المدفع ذاك والمدفع ذاك ثمين جدا
0: ثمين جدا
1: فما باريس والأخر عندنا
0: في باريس
1: هي في الليزافالين هي فهمت هي جدا
0: هذا ما تصنعوا في
1: عاصمة أخوية من فهمت الحاصيل هذاك هداه البي للمدينة هنا بحكم الوفاة
0: الوفاة
1: هكا ولا لا وسبحة ذاك هو اللي بتاع رمضان وبالتالي أنا تو مشكلتي وشنو مشكلتي أنا نهار من نردوا هالقطاع ذي ما نظن لها بلايسها
0: بالضبط
1: وحمايتها
0: هي لها الأرضية
1: يعني تكسح وإطارها العلمي وإطارها الفني وكل شيء باش ما تبداش مغامرة وقعت لنا برشا مغامرات قبل نرى ثم في فترة معينة ناس لموا ربعات بتاع مخطوطات وتهزت مشت الغادي من غادي الغادي في الخواص وقلي لازم تمشي المكتبة الوطنية
0: فهمت
1: ثم الديار كانت عندها مخطوطات هامة ثمينة كيف كان في برشا مثقفين وكذا وفهمت وعائلات يعني فهمت عندنا نرجعوا حكاية شفتو هي بعثها ك لازم نقول مقطع
0: رخام
1: هو لمدينة سيرت والقطرة اللي تعملت على مجردة ومشي سهلة متجهة إلى الكيف.
0: إلى الكيف، إلى سيرتك.
1: والتوك تمشي أنت وتوصل من جهة من هنا بالله، تو تلقى بقاياها في الطيشة في الوين اللي هو باش تعدك، ويسموه هذاك القنطرة القديمة بالنسبة للقنطرة الجديدة نعملها بعد الرومان. يعني تعطيك فكرة اللي الطريق هذا من شبه
0: بالضبط
1: إلى الكيف كان طريق هام ياسر. علاش قلت لك تو يتكلموا على من شبته التبرقة ومن شبته
0: اللوتيك
1: ما تكلموش على من شبته الكيف. شفتوا سي كمال، هذه هي قضيتنا، المظالم هذه، جملة المظالم هذه واحدة عن جنب واحدة واحدة عن جنب واحدة،
0: مظالم تاريخية ومظالم علمية
1: بالضبط.
0: أكاديمية،
1: خطرنا ما ندخلش في الحكاية بتاع العواطف، يلزمش الخطرنا وبالكيف. قالوا لي في وقت اللي عملت السوق نوت، قالوا لي ياسر تجبت من جهته، لا قلت له انتم اللي جبتوا، هنا رد في الغطاء في البلاصة بتاعه بالضبط.
0: حتى مشكل باش نقوله معناها قطعة الأثرية ذي ترجع المدني مثلا ولا بتاع قفصة،
1: بالعكس علميا مجبور. أنا قلت لك في الكتالوج تو تمشي تقول له أعطيني الكتالوج بتاع البياس إكسبوزي، توا يجبد لك تقول له البياس ذي خاطر عنده معناتها كود وكذا وشي، تقول له الأصل بتاعها توا يحط لك الكيف. بينجموش يزوروا، فهمت يعني. والقطاع اللي خرجت بالكيف شيء رهيب. عندي أنا خدمت ملف كامل وتبعت كل به قطاع أصيلة الكيف، ما أنت هثم حتى في دي كوليكسيون بتكلمش على اللوفر وبريتش ميزيوم والأوتريش وش اسمه الكوليكسيون بتاع لارين دولاند. كان عندنا ضابط هنا جاي مهندس رمم القصبة في 1807 وكان في نفس الوقت يهتم ياسر بالآثار، هز برشا
0: أثار،
1: برشا أثار وموجودة منهم في نلقوه في الكوليكسيون ذي بتاع القصبة الصغيرة. كي تدخل ثم أو كناس بالأمارة يشوفوا ثم قبة ذاك، ثم كان غديك صيد كبير مقبوش جبدوه نحوه تهز، يقولوا أنه في الوحدة بتاع الباتيكا والله أعلم يلزم بحوث
0: و
1: برشا برشا
0: به. دكتور الطريقة الرخاء من شمته إلى سيرته، علاش يجيبوا في الرخاء من شمته إلى سيرته؟
1: على خاطر سيرته يقول لك أوبيليسيمو يعني مشهورة مدينة هكا مخدومة خدمة يعني رقي ياسر معالم الرخام وكذا، وهذه في حد ذاتها خلينا
0: الرخام معلم من معانيه البذخ معناها.
1: هي ها بال أول ما عملوا قصر بالرخام بتاع شمته في روما وقعت قضية سياسية كبيرة وفضيحة، وكيفاش بعد أنت تمشي تحكم غادي تجيب الرخام بتاع الوحدة وعملوا له مشكلة.
0: شكون
1: هبين هذي فهمت، عملوا له مشكلة فهمت، حاكم جاء بعد تغربك الوحدة، وبعد يكتشفوا لهذيك معناتها هي تقول اختصاص بتاع الملوك، وبعد وقت اللي خذاه رزق الملوك بعد قيصر 46 من جملة ما واحدة استولى على هالمقاطع دي ولا ويعطوا فيها لزمات كبيرة. وكتمشي انت تلقى في الوحدة ثم أسماء الورشات وأسماء المقاولين وغادي تلقاه فابريكات يعني كيفاش، ثم مرات تلقى واحد يعدي عمره كامل يوقش كان في قطعة واحدة،
0: قطعة واحدة
1: يعملوا ياسر بري فابريكي فهمت، يعني شمت شيء كبير عالمين، واللي يهتموا به الألمان الألمان يحطوا والمتحف هذاك بدون معناتهم اللي تساهموا في الوحدة.
0: يتحدثوا أنه معناها من بين الأركيولوجيين معناها اللي يتسموا بنوع من النزاهة وغيره الألمان معناها
1: أيوه خطر ما دخلوهاش بالباب الإيدولوجي. مشكلة
0: استعماري مثلا
1: مشكلة الفرنسيس لما استقروا في الجزائر كان في بالهم مش يخلدوا فيها ومش تصبح الجزائر فرنسية أرض فرنسية 1000% وبقاوا 130 سنة وتعرف أنت تضحية الشعب الجزائري بيش ما تسترجع أرض ومش يسير هكو ولا لا، يقولوا نحن الجزائر هو فك الثوره بتاع استرجاع ارض وكذا اللي هي معاك ولا لا بجد قبل كانوا اتراك ما يهمهمش عثمانيين كل اغليه فبت يلوجوا على البجبه ويلوجوا على فبت الامتيازات اما الشعب الجزائري
0: اصليين
1: في ثوره ثوره بعدها دبويه كبيره ضحوا وتحربوا وتعذبوا وتقتلوا وتشردوا فهمت وبالتالي بناوا هكا الجمع هك في فهمت في ظروف تاريخيه الى درجه ان بقت الثوره الجزائريه وانا ولد الثوره الجزائريه اللي حلت عيني على الثوره الجزائريه وعلى قسما في الليل وكل يوم يعطوا الاخبار وكذا وكل شيء وانا ولد سيدي رابح عشت مع الحدود
0: بالضبط
1: كل شيء عشته يعني في وجداني وبالتالي أبجد ثورة في العالم هي ثورة الجزائرية حتى نعم. واحد
0: حد ما نجم يزايد
1: بالضبط تبقى كل حاجة في بلاصتها كل حاجة في بلاصتها اللي الحقائق التاريخية زايد خاطر كي ندخلوا في الحوارات هذه نجم نقول العقيمة ما عندها حتى فهمت كيفاش
0: قلت لك معناها الاركيولوجيين الالمان
1: اي ما يدخلوش في الحكايه الايديولوجيه
0: بالضبط مش كيما الفرنسيس
1: يعني الفرنسيس هما اصطنعوا اش معناتها اصطنعوا يجي مثلا نعطيك مثال خرق العاده على انه مرات تقول هذا عالم كبير تو التاريخ بتاعنا تو الناس الكل يكذب عليك تو مازالوا يتبعوا في واحد اسمه ستيفان زيل اكتب التاريخ العام بتاع شمال افريقيا في 1930 بمناسبه مئويه احتلال الجزائر كتبهم في 8 مجلدات لعب ليه ونسان معناتها غول ما ثمش خوه جزائر هذا معناتها التوي لا يومنا هذا باللي جزائر ثم واحد ضابط فرنساوي اسمه مورين يقول انه البلويه ذي والملوكه راهو تنجم تكون هنا في عندهم ثم في لوريس ملاك ملاكو يقولوا الاخر معناتها بعثوا كان هكا استخف به وفي اكل وقت هذاك بالضبط 1930 ثم كتاب عندنا نحن مجهول تاع ابن قتيبه هذايا منسوب الى ابن قتيبه ما هو بتاع واحد ابي المعارك هو من احفاد موسى بن نصير كاتب تاريخ مجهول ومنسوب الى غيره وذاك علاش ضاعك التاريخ هذاك هو تاريخ هاب جدا يعطيك معناتها كيفاش معناتها المسلمين جوا هنا وكيفاش معناتها كذا ويتكلم لك على واد هذا بلويه مثلا اللي نفس ملاك اللي هو اللي بعد لسه ما ذاك وقت اللي خرجوا جماعه كسيلة من هنا أوروبا مشاو بعدهم للمغرب هزوا معاهم أكلسم هذاك هذايا ملوية فاش يتنقلوا كيما اسم ورغة ورغة في ليبيا وانت ماشي حتى هذا معناتها قلنا نوميد كيفاش كمال
0: به نقول هنا يا دكتور في النقطة هذه بالذات نحن باش نرجعوا معناها على نزاهة الاركيولوجيين معناها وتعاملهم مع المواقع والآثار وغيرها بين الفرنسيين بين والإيطاليين والألمان وغيرهم وتو نرجع معناها للنقطة اللي كنت بصددها دكتور
1: هي شو أنه زيل ومدراك بالعلم واكل واحدة ذيك وقت اللي الأخر قال روى ملوكا روى ملاك بعث شيء وقت اللي هو كان قرأ الترجمة بتاع ابن قتيبة اللي هو ترجمون الفرنسي كان معناتها لا يعني يبدأ بعمرك في صياغة التاريخ والتأليف تاريخي أراك تو أنت كي توقف قدام معناتها لجنة بتاعها وأنت مش تقدم الدكتوراه بتاعك كل شيء مرات تنسى كتاب ولا عنوان معناتها فهمت ما عندكش الحق تنسى خاطر هذيك ربما فيهاك المعلومة اللي هي تقلب
0: تقلب الموازين باهي نرجع في جزء البرنامج الثاني بإذن الله حلقة الليلة سخونة برشا مع الدكتور محمد الليلي نسمع النغمة ذي الأسعد وبعد لنا عودة إن شاء الله فاضل الأسعد نغمة ذي بعد عودة

Allah. İzel.

0: تمام العاشرة ليلاً هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية لكم جميعاً، أهلاً بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة، و216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. ضبط إجراءات وقائية للحماية من الحرائق خلال هذه الصائفة بولايتي الكاف وسليانة، وتوظيف العقارات الفلاحية الدولية المسترجعة وحمايتها محور لقاء وزير أملاك الدولة بمديري ولايات الشمال الغربي. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي اليوم بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح المزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم أو سعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وأضاف أن الإحاطة الصحية هي مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقار إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا المزوغي الحجيج خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الإكثار من شرب المياه والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة، والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. وفي هذا السياق، توجه فجر اليوم 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج انطلاقا من مطار تبرقع عند راهما الدولي في أجواء طيبة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية السحب الوسلاتي. وقد عبر عدد من ضيوف الرحمن في تصريحات لمراسلنا هشام الصغيري عن فرحتهم بالتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، مؤكدين سلاسة الإجراءات التي أمنتها مختلف الأطراف المنظمة.
2: الحمد لله، استقبال رائع ما شاء الله من السلطات كلها، ليس كبيرة إن شاء الله تتواصل وإن شاء الله ربي يقدرنا.
3: ما شاء الله كل شيء منظم، بارك الله فيهم على أخلاقهم الطيبة، كل شيء لباس الحمد لله.
4: لباس الحمد لله، كل شيء مركز الحمد لله يا رب.
5: الحمد لله وصلنا لباس، ما ثمش اكتظاء، أمور هاني الحقيقة، إن شاء الله ربي يتم المناسك بخير إن شاء الله. الإجراءات تمت الحقيقة بسلاسة، ما ثمش يعني صعوبات،
6: والحمد لله الإجراءات مليحة، ما ثمش حتى إشكالية، أمور الحمد لله في المطار أمريكا سلسة جدا.
7: الحمد لله الإجراءات طيبة، تنظيم لباس والحمد لله.
8: الحمد لله ما لقيناش حتى صعب.
0: استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقبية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي، وفقا للمنسقة الجهوية للهيئة منى الحمداني.
9: برنامج حملات تحسيسيه ورقابيه للسلامه الصحيه للاضاحي واللحوم بنقاط بيع الاضاحي واسواق الدواب بكامل معتمديات ولايه الكاف ضمن فريق مشترك مع الاداره الجهويه للتجاره دائره الانتاج الحيواني الحرس البلدي والشرطه البلديه، حيث انطلق برنامج المراقبه من يوم 4/5/2026 ويمتد الى حدود 26/5/2026، ويتضمن البرنامج رقابه صحيه للاضاحي يؤمن من طرف الاطباء البياطره أنشطة تحسيسية ونصائح مباشرة للمواطنين حول القواعد الصحية للأضاحي وللحوم وكيفية الخزن. هذا وتضع الهيئة الوطنية على ذمة المواطنين الاستفسار والاستشارات الرقم الأخضر 80106977 وقائمة اسمية للأطباء البياطرة.
0: وبولاية الكاف أيضا واستعدادا لموسم الحصاد، تم وضع جملة من الإجراءات للتوقي من الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية، تتركز خاصة على التحسيس والتوعية باتباع تدابير وقائية وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري منير العبيتي.
10: صارت عدة جلسات مع الحماية المدنية لتحسيس الفلاحة للتوقي من الحرائق، شملت معتمديات جنوب الولاية في كاف الشرقية كاف الغربية الطويرة في السرس المعتمديات كلها مثلها حاضرين باشا فلاحة. المهم اللي بحاجتنا بيه احنا المعلومة توصل سواء من اللي يحضر يبلغ فلاحتنا، وتم وعي من الفلاحة وحارسين بطبيعتهم على حماية خاصة الحقول متاعهم وحتى في أثناء التنقل متاعهم سواء على الطرقات المراقمة ولا المساك الريفية. الحماية المدنية مشكورة دت وجبها وموجودة على ذمتنا إن شاء الله في أي حاجة. أما دعوة المستعملي الطريق بصفة عامة باش نردوا بيانا صعب يزم نحافظوا عليها الناس كلها.
0: وانتظم اليوم بمنطقة الأخماس من معتمدية سليان الجنوبية يوم تحسيسي حول الاستعداد للتوقي من الحرائق، وذلك ببادرة من مصالح الإدارة الجهوية للغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية.

0: الجهوية للتوقي من الحرائق بأنه تمت برمجة مسح 32 كيلومتر من المسالك الغابية عن طريق المقاولات و35 كيلومتر من القواطع النارية عن طريق المقاولات على غرار مسح 100 كيلومتر من المسالك الغابية في إطار البرنامج الوطني سنويا ومثلها من القواطع النارية. وكشف المسؤول ذاته أن المعدات المتوفرة على ذمة المصالح الجهوية للغابات للتدخل في الحرائق وتشمل 14 شاحنة إطفاء موزعة في أغلب المعتمديات لتسهيل عمليات التدخل، وآلة كاسحة وحاملة منجرات وآلتين ماسحتين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز. نظمت اليوم الإدارة الجهوية لتربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة يوما إعلاميا تمثل في مدرسة حقلية في الفلاحة الإيكولوجية، استهدف عددا من الفلاحين لتعريفهم بالممارسات السليمة في الزراعات العلفية المحافظة على استدامة الأراضي الفلاحية. المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بسليانة كريم أولاد صغير يضيف:
1: في إطار مشروع باك، مشروع التأقلم مع التغير المناخي بمناطق الهشة، باك ويشمل زوز عمادات في معتمدية سليان الجنوبية، الجابل وسيدي منصور. بتبيع الفلاحة الإيكولوجية هي من عنا التوجهات الجديدة اللي نخدموا احنا كديوان، نحبوا نوريوا الفلاح الممارسات السليمة في الزراعة خاصة الزراعة العلفية، باستعمال التداول الزراعي، استعمال البقوليات العلفية، استعمال الخلطات العلفية. كل هدف هو خاصة تحسين التربة، تقليل مثلا من الحراثة للمحافظة على التربة، إدخال أصناف علفية جديدة للفلاح باش يستغلوها في التغذية الحيوانية متاعهم. لمينا الفلاحة من منطقة سليان الجنوبية ومناطق أخرين نعرفوهم بالفلاحة الإيكولوجية وشنو الممارسات السليمة من لازم معناها يتوخاها الفلاح محافظة على استدامة معناها الأرض الفلاحية والتربة.
0: تم خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر بلدية بهجة الاتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب زنايز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحي بالمدينة. رئيس جمعية منتدى بهجة محمد بن عيش:
2: كانت مخرجات هذه الجلسة المميزة بعد العيد تنظيف المدينة كامل مع حملة نظافة كبرى، كذلك مع إزالة الانتصاب الفوضوي في مداخل المدينة وباب الزنايز، وكذلك الفريب زادة بعد عملية فرز ومعاينة مميزة من الإدارة. الانتصاب سيكون في فضاء فيه دورات مياه، فيه الماء، فيه الضوء، كذلك المسك السياحي ضر برشا، فظننا أنه يقع غلق العديد من المناطق في عدد 12 نقطة المداخل المسك السياحي لتنظيمهم وتصليح الأماكن هذه، إن شاء الله ما تتحول المدينة العتيقة إلى وجهة أفضل.
0: شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. ودعا الهذيلي خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكل من باجة جندوبة سليانة والكاف في إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. وأكد الوزير أهمية حوكمة المعاينات الميدانية التي تنجزها الإدارات الجهوية على غرار الحرص على ضمان جودة التقارير ذات العلاقة باعتبارها تمثل العمل القاعدي الذي على أساسه يتم البات في مختلف الملفات المعروضة، كما حث على ضرورة الإسراع بالحسم في الملفات المتعهد بها من قبل الإدارات الجهوية وحفظ الملفات التي لم يعد هناك موجب لتداولها. هذا وقد شكل اللقاء مناسبة لتأكيد الدور الذي تقوم به الإدارات الجهوية في حسن توظيف العقارات الدولية وتوفير الحماية اللازمة لهذه العقارات من خلال أعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري حتى تكون دافعة لإنجاز المشاريع وتنمية الاستثمار. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخر في قصف للاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة. وشرق مدينة خان يونس استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف من مسيرة للاحتلال. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال جنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان استشهد شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح جرى

0: غارة صهيونية على بلدة جنوب البلاد. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الصهيوني شن غارات استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان. دوليا كذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه قرر إرجاء هجوم عسكري على إيران كان من المقرر شنه غدا، بينما تستمر الجهود للتوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين: وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة، و 216 حاجا وحاجة من ولاية جندوبة يتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. ضبط إجراءات وقائية للحماية من الحرائق بولايتي الكاف وسليانة. وتوظيف العقارات الفلاحية الدولية المسترجعة وحمايتها محور لقاء وزير أملاك الدولة بمديري ولايات الشمال الغربي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: بين ثنايا الذاكرة.

0: نواصل في جزء البرنامج الثاني مع الدكتور محمد تليلي الليله. بالحق معنا استثنائيه معك دكتور. نتحدث على اختتام شهر التراث.
1: دخلنا في العمق.
0: دخلنا في العمق ونتحدث معناها انه الاول مره معناها شهر التراث يخصص للعماره. وكنت نتحدث على العماره معناها في تاريخ الكيف مثلا. عن العمارة
1: أسباب ليها
0: من عهد النوميد ونحن
1: شو سيدي الكيف
0: قدم شوية ليك أكل الميكرو دكتور.
1: الكيف سيكمال هي بالحق تشكل شاهد متميز في العبارة. شوف
0: كيف
1: نعطيك حاجة بسيطة. امشي وقف فوسط حوض بو مخلوف وش تشوف على اللي صار؟ تشوف بقية بتاع الجبل فوق الجبل اللي فوقه القصبة فوقه ثلاثة واربعة أنواع بتاع جدران قديمة. كل مرة يسترجعوا يأخذوا جدار بكل واحد ويعاودوا يبنوا عليه في حد ذاتهم. هذاك نعرفهم بالأساليب. كل فترة عنده أسلوب معين في التنظير نعرفوه هذاك المختصين يعرف وبالتالي النجد ذاك فوقه خمسة ولا ستة صفحات بتاع بنات. القصبة هي آخر معناتها
0: آخر نموذج
1: آخر ميزونسان. منين تبدأ القصبة؟ تبدأ بالبرج الصغير 1600 وتوفى أكل الأبراج اللي وراء أبو مخروف 1807. يعني من 1600
0: سنين
1: يعطيك صح. هذيك كلها عبارة حربية شفت يعني تبدأ تخسر وتشوف في المفاصل معناتها درس كبير درس كبير
0: بالضبط
1: طهبت اللوت ما بين البازيليك والفندق بتاع ابو مخلوف هذاك سموه نحن هذه يسمى فيلات رومانية تعود إلى القرن الثاني كلها بالفسيفساء وحواش وتمشي تحت لوتيل هذاك كلوتيل كله علاش خربها كيك وطاح لأنه تحت وثار كبيرة باهي يجوا بعد البيزنطيين ياخذوا كل فوقك الاثار هذيك يبنوا بعدك البازيليك هذيك بعد البازيليك هذيك توصل تولي جامع كبير بعد وضعها بازيليك من هنا تلقى الفندق قلت زي من هنا الزاويه ومدراك زاويه ابو مخروف في حد ذاتها فيها اربعه وخمسه مدارس معماري فطول نرجعوا لها
0: نحن جايين هذيك
1: وراها اي مش يجي فوالا سي صح احنا مش النهار خاصو وراها مدرسه المليك من هنا المقهى هكا ولا لا
0: اي
1: وبعد تطلع لنا يعني شوف ما بين القصبه والبازيليك ومخلوف وكل الاثار والفندق عندك سته وسبعه مراحل وحضارات ومعمار مختلف يعني فك الحي ذاك تشوف يعني متحف حقيقي
0: بالضبط متحف
1: والكيف اذا ما تكلمش نعم طلوطة نشوفوا البازيليك بتاع سان بيير دار القوس ولا نشوفوا الحمام الروماني ولا فهمت حاب يقول كيف
0: نموذج للعمار
1: شو يقولوا عذوب عذوب مرات يقول ليه وعذوب بكلمة تلمو اللي تتكلم عن كيف كانوا
0: فكرتنا في لام النادي
1: لا وفي قبي يقولوا لي ياسر متعصب وهي مش
0: والله مش متعصب يعني متعصب نحن وقت نتحدث
1: بمبدل الكيف يعني مظلوم بالكيف عنده
0: الشيخ نحو على واقع
1: ذاك اللي يقلبني خاطر شوف انا عمري نعم في السياسة ونعرف وش نقول وكذا وشي ولكن ثم اشياء يقولك يضيق صدري ولا ينطلق لساني برشا اشياء باش يسحقش الكيف
0: نحن قلنا انه معناها النموذج المعماري او النموذج العماره موجود في الكيف من القديم الى معناها بتعاقب الحضارات كل
1: عايشه ثم بلاصه بعد القدريه الناس الكل تقول وش وقع هنا وش ثم هذه حفره قد ليل ليه حتى واحد ما يعرف اللي هذاك قصر هم يقولوا حمام روماني الشرق ومرتب يحميه القانون وهذاك عاملين فيه معتها بيسمى بالليرلفي معناتها ها ونعرفوه بالضبط حاجه كبيره عالو كبير. ولكن لما برروا هذا عام 1800 بعد 1800 بين 1870 و 1881 حفر عمل حفريات ثميكة سماها دار علاش دار بزيان شكونوا بزيان هذا كان معناتها لاجون تاع روا وقت اللي فاق بهميه تاك الموقع هذاك شريه باش يبقى غاديك تحت الفمت
0: شريه له معناها
1: يعني عاودوا بالعادي هو مش شريه شريه اكل حوش هذاك يعرفوه حوت مزيان سكنت فيه ويعرفوه وناس بيسلم على جماعه حوت حوت مزيان سكنت عاشرتهم غاديك تحت هالدوابيش هذه هانو هجمت كل مره يهجم سوا بجهه الكياس
0: وين هذه
1: دكتور في مدخل في ديار طرات غاديك
0: القادريه
1: هي سي صافا المفرق يطلع المتحف ويدخل بمخلوق هانو هانو ثميك غاديك داير بالزنك فهمت معلم من دخلت انا ودخلوا له ليبوك بورقيبه دخلوه غاديك وحوش الداخل معلم ما عندكش فكره معلم كبير بلاد كامله كانوا في الحرب العالميه الثانيه تركوا غاديك فهمت بلاد كامله فهمتوا وللاسف في فتره معينه كانت القنوات كلها تصب فيها غاديك وبعد ما ثم شكل حومه هذيك كلها ويعرفوا كل دار تحتها جانبك دواميس هذيك ولكن برنار روا عمل رولفي دي طيب تاع اللونسومبل يبقى حسب القطاع الفنيه اللي اكتشفها غاديك وبينهم وحده خذاها استولى عليها روستو روستو كان هو روستو هو اللي حضر مهد الاستعمار هنا احتلال تونس هو كان نوع متاع القنصل العام تاع فرنسا عبارة عن أكثر من سفير برسك حامين تونس قبل ما ضد تركيا معروفة فهمت روستو هذا ما تستولى عاك القطعة ذيك وفضحوا فك الوقت ذاك صحافي وقال يجب ترجع للملك العام هالقطعة ذي كنت شوفها تصويرتها بعد حاجة رائعة راسها كيف بتاع آلهة بقى بالرخام الأبيض بتاع كراري يلقوها ثمين وهذا من كله كيما في راس العين لقاوا لوحة فيها نبتون راكب هكا على الحصنة في البحر اليم هذا كثيرا ديزوفر يسموهم اللينستيك احنا قبيلة تكلمنا على ايش معنى اللينستيك الملوك النوميد لما صبحوا متحضرين باللي كانوا بدوا كذا وكل شيء ودخلوا ولوا شادين المدن وعملوا هاشمتوا هذية والكاريير وجابوا المهندسين وجابوا حتى الموسيقيين اليونان وكذا ودخلوا معناتها كما تشوف توا بلدان الخليج معناتها فلوس وتجمعوا الخير بحيث معناتها جابوا هالفنانين ومعروفة كالقطعة ذيك يقول لك هذية راي الموديل بتاع كل نقاش اليوناني فلان فهمت كيفاش إيبا تفهم اللي هاك البلاصة هذيك كانت تقصر من قصور الملوك النوميد
0: أيوة
1: فهمت يعني باينة فهمت وجات في المرتفع وراها وزادت البطحة
0: السجروها بالضبط
1: كانوا ثميك خزانات كبار أنا خلطت عليهم
0: خزانات ماء
1: أي كانوا ساكنين فيها العباد هاك الحديقة أنه توا عملوها شو اسمه سموها ما نعرفش حديقة تحت
0: المرأة حاج كيف
1: هكا يعطيك صحي هذيك تحت دواميش كبيرة
0: وخزانات
1: خزانات وكانوا ساكنين فيها عائلات أنا خلطت عليها وقت العائلات
0: نرجع له موضوع الماء نهار أخر دكتور كيف والماء خاطر معناه كل مرة نكتشف خزانات كل مرة حكينا على خزانات في بلاصة معناه وعلاقة الإنسان بالماء ومعناها وكيفاش استغل معناها وجود الماء وكيفاش نظمه كيفاش نظم استغلاله للماء هذا معناها خزانات في كل بلاصة تمشي تلقى خزانات
1: شوف تمشي مثلا حباب الله منه بلاد بتاع إقامة بتاع صحية يعني حول باش معروفة الكل وش بقابل تحتك لحيوت وطاحت وما تبانش غير مختصين ولكم كلها خزانات وفوسي فوسي هاك البارتير اللوت هاك الزرابة بتاع الفوسي فوسي
0: مازال
1: وتحتها تلقى الخزانات عبيو خزانات يعني كلمين يهبط من فوق الكل ذاك يوجهوا غاديك ما
0: تفهمش
1: دار ما فيهاش خزان
0: كنت فما دقة كبيرة برشا في التعامل مع حفظ الماء ومع تثمينه
1: كنت حضارة أخرى وتسبب العناصر البسيطة دي. بالضبط. احنا شوف احنا خرطتنا الدولة لما عبد كيما انت تجد الودك تدلو ياسر تحي منه برشا مناعات.
0: اي صحيح.
1: المجتمعات هذه ما كانتش تعيش. كنت فهمت كي تطلع على
0: بيت الغرطة في حاجة. اي في الحاجة.
1: وتشوف ولا تشوف كيفاش مثلا كيفاش يحافظوا على القمح باش يخزز شو كيفاش ياخذوا كان الثلث ويحافظوا على ثلثين على ما ياتي مثلا من
0: جفاف
1: ولا يعني ناس فك الوقت هذاك بامكانياتهم المتواضعه والمحدوده كانوا اكثر استراتيجيه منا نحن. اليوم نحن شدين الصفوف قدام الكوش يقص علينا الخبز نبقوا
0: تفلتوا
1: فهمت كيف الحوت ينشحوا الباب تاعو فهمت كيف شو عاد يعني هما في مخهم مكون تقول لي الماء ولا الخبز ولا حاجه مكون استراتيجي في مخك.
0: كيف انت حكيت معناها على الاستراتيجي وغيره قانون فلاحه معناها اللي توجدت منه معناها حاجة في جهة الكريب حاجة كيفك معناها كأنها مخطوط وإلا
1: أذكى في جهة
0: سينيتو
1: عيد جبالة وكجوه ذيك كله كنت يسموه لسالتوس سالتوس يعني كيف يقولوا ضيعة كبير.
0: بالضبط.
1: لما لأنه كيفاش وقع هو ذبا مصيديسة عمل ثورة تاع استقرار بتاع خاطر جانب من شعبه كان قبائل روح
0: علي
1: ولما فهم مبدا الجبهية
0: نرجع
1: الله يهدي فهمت بايك فاسي بدا يفهم في الاستقرار وأهمية الاستقرار جاء عنده برشا اولاد قرابة 50 كلها وطنها وعمل لها هناشر اللي هو يتسمى راجي يعني مكتوب راجي هذا هذيك هناشر بتاع هو شجع بدا هو بروح فهمت ومن ثم استقر معناتها وتولى معناتها دولة هذيك دولة من دولة معروفة يعني تتبنى ثنا على المجمع والجيش والنظام والمحام فهمت وكونك اللي سالتوس ضيعات الكبرى
0: ضيعات الكبرى
1: بعد في 46 قبل الميلاد لما قضوا على آخر الملوك النوبيديين اللي هو يوبا اللي انتحر هنا في بحذا سليانة يوبا هذا وقت اللي وقع التصفيات بتاع ممتلكاته شيء كبير الضيعات هذه كلها طلعوها بالمزاد العلني لكل الأثرياء الكبار بتاع روبا يعمل هو والقاف كما يقولوا هنا هكا ولت هذية هالهناشر هذه وكلها هي اللي تضمن المؤونة للروبة نحن كنا شادين لها الخبز بتاعها فهمت كيف اللي يحب يضمن الحكم في روبة يضمن الخبز هنا في
0: القمح
1: في افريقيا
0: في افريقيا
1: فهمت يعني شيء كبير
0: معناها الارض خصبة ومعطاء من بكر
1: انا اليوم شقيت مشيت في سنيت هذه ورغة يعني طويرف شو اقول لك
0: ما شاء الله
1: نحكي لك الوليدات والناس وليه بربي بربي ناس عنده أرض كيما هكا هل الذهب هذا وانت تفكر لي باش تحرق فين تحرق تمشي باش يذلوك باش بعدها يسبوك باش يهدوك مهما تكون هاي بلادك هذه راهي تبعوا فيها الغوزات
0: صحيح
1: راهو جاها الرومان طلع منها الذهب قعد فيها 7 قرون الفرنسيس معناتها لو ما زحزحناهم مش كانوا
0: التو باش يموتوا معناها
1: ويرجعوا يرجعوا على الهواء نتاعهم على الشمس
0: بالضبط
1: اي برشوف جربه بكلها التو باش يلول فهمت
0: صحيح.
1: يعني تونس راهي عدد الثروات هذه هي وناس ما باش نقولوا يا ولادي راهي معناتها ارضنا معناتها معطاء
0: وخصبة
1: احنا هم ربما كانت بار عنا عطب كانت بار فبتو عنا هل الاستعمار الذهني اختيريات كمان
0: اختير باش نبقى لهنا نرجع بعد النغمة ذا يا دكتور مهم جدا نتحدث فيه.

0: نواصل في ما تبقى من الوقت إذن معك دكتور، نرجع حديثنا معناها على إن كنا بصدده معناها إنه المعمار معناها اللي موجود أو العمارة اللي موجودة في مدينة الكيف مثلا وأحوازها بطبيعة الحال شاهد على تعاقب حضارات كبيرة برشا، معناها أهمها عرفة الاستقرار، معناها أنه وقت اللي عرف الإنسان الاستقرار ومعناها وكان ديما الإرادة السياسية وراء البناء وراء التشييد وراء التعمير، فكانت الحضارات هذه من النوميد إلى يوم الناس هذا. معناها
1: والحاجة اللي نفتخر بها في جهة الكيف من خلال وديما نذكر فيها أنه الحفريات اللي تمت في دينا أنتيجيروس أثبتت حاجة معناتها اللي هي ثورية، لأن بكري كانوا يقول لك أنه العمارة والمعمار والتعمير جاءوا من برا، جاءونا من برا، جاءونا مع الفينيقيين مع البحارة وكذا وكارتاج بعد فيه جانب صحيح، ولكن وقت تعمل أنت الحفريات وتلقى أنه معناتها الأمور تعود مش للقرن الرابع والخامس قبل الميلاد، توصل حتى للسابع والثامن، يعني نفس الفترة اللي ولدت فيها كارتاج.
0: اي بالضبط.
1: هي هذا شيء كبير
0: صحيح.
1: تلقى التعدين انه يستعملوا الحديد، فكروه
0: تعدين
1: شو سهل فهمت. تلقى انت تمشي تشوف الليس، شوفك الحجارة تقول الحجر هذه قداش من واحد هزوه، كيفاش نفضوه، كيفاش عملوا لها بلو، كيفاش حطوها.
0: اي بالضبط.
1: ثم فكر
0: صحيح
1: وراه، ثم خطه، وثم
0: هذاك علاش سالتك على الهندسه معناها.
1: يعني باش تقول الناس هذا بنوصل ما كانوا اذكياء وبهره وكذا ولكن كانوا قويين ومنظمين
0: صحيح
1: وبالضبطين. شفت هو
0: بالضبط.
1: هي بجد هذاك الحجر هذيك راهي قد القاعدين، قلت كيفاش هزوه حطوه غاديك على بكري. الله يرحمه رشيد بوعليك،
0: الله يرحمه رشيد،
1: دوروا فك الحجر بتاع الأثار حجيرة قدها كامل حامي فيها ست، وكل واحد يدبر على الأخر، وقعد يقول له اسكت انت واعمل انت، والأخر يقول له يجد رشيد مسكين يقول له اسكت اسكت كيف. كان واحد جاه ربي جاه ربي باش تتحرك، كان ما يتقعش حد أدنى من الانضباط ما تتحركش وكي تحط لامية، فهمت هو فهمت. هذا كل الذكاء.
0: الله يرحم عمر رشيد بو عليك، فكرتني فيه.
1: عاد يبدا يعيط حتى واحد ما يتكلم خاطر كان يكسر التطبيق برشا تولي دبارة. هو ما يمسش
0: راهو ما يمسش،
1: فهمت، والا يدخل على كونتر طو وقت هذاك بدز وهو تفرج، وقت اللي هو يدخل الاخرين يتفرج. فهمت يزم لها برشا فلسفه باش تفهم انت كيفاش الدواليب معناتها الخدمه ماهيش يسهل. الله يرحمه. فهمت عبر رشيد.
0: يلزمنا دكتور معناها باش نربطوا معناها الامور ببعضها توا، وكنا نتحدث في حديث مهم جدا في كواليس معناها البرنامج، التاريخ هذا اللي نتحدث فيه نحن، وهالحجارة وهالمواقع الأثرية وهالمعالم هذه، لقائل أن يقول معناها شنو باش تفيدني نتاو، معناها كي باش ترمم انت القصبة ولا باش ترمم.
1: هاي هذاك صحة ترميم القصبة بين عيني عينك، عمل ثورة كاملة في الكيف هكا ولا لا؟ واضح. ما يجي نحكي لك اليوم انا وقت تكلمت على طريق الرخام.
0: اي بالضبط.
1: كيف شفت طريق الرخام؟ هو سي تا كونسيبت، ان كونسيبت، فكرة تربط ما بين شفته والكيف هكا ولا لا؟
0: اي.
1: وثم بلاد كلها غابات ومناظر طبيعية وآثار وهكا ولا لا؟
0: اي
1: اخوي توا هما عملوا الاتينيرات تاع سانتو كريستا، يخرج من عناب ويمشي لكارتاج عرج ليه برا.
0: اي
1: دي روندوني
0: روندوني
1: توا معناتها دي كونسيبت يجي يطلع لك طلع يقول لك سير لي تراس دو جيكرتا سير لا رود دو مارب، ما عملوها لا رود دو مارب، طلعوا من شبته وشو الكبرقة هي دوروا الكيف. قلت لها برا البيه الفايدة انك تخلق معناتها من تراثك من تاريخك اللي هو يعطيك ارضية التيماتيك باش الناس كي تجيك هنا خاطر صباي ايديو هو السيد اللي يجيك إنسان لباس عليه عنده أهم ما عنده بجانب الفلوس، عنده ثقافة ويحب يلقى هنا رجح صداه
0: إضافة.
1: يعطيك صح تقول له راك أنت على طريق الماربر وتبدأ تحكي له على الماربر ويمشي تشبت ويشوفك المعرض
0: بالضبط.
1: ويشوفك الواحد كذا، وبعد يجي هنا يشوف المعالم ويشوف معناتها كيف، وطاقم السيميلاسيون بتاع كلي شاريو اللي يهزوا العرس وكذا، فهمت كيفاش يعني
0: مع استغلال الذكاء الاصطناعي تو
1: الصحة. فهمت البيت فينا انك انت كيفاش تستثمر تراثك وتاريخك باش تعاود تعمل به خصوصيات ليك
0: وتنمية وتنمية ليك.
1: اليوم شفنا كلي بيزاج بالطوير في الدير
0: بالضبط،
1: لو ديجا يولوا يعملوا البارابوت هنا ويعملوا الرياضي الرياضه بتاع الطيران الشراعي
0: شو اسمه يظلي
1: اي تولي هذيا قدوه كيما عملوا توا الروديفو بتاع هذيا السيكاجاز
0: بالضبط
1: حكايه بيو يولي ثم روديفو غادي يتقابلوا الناس الكل المغروبه بك الرياضه هذيك ويمشوا معناتها يعملوا تولي حاجه خارقه
0: تولي خارقه العاده
1: تجي معناتها يعملوا عليها دعايه معناتها ببليسيتي ولا هذيك تدخل فلوس لك شباب فهمت كيفاش يعني
0: يولي طريق كامل حي ومعناها تحيا الجهه
1: شفت من جهه تخرج من العزله
0: بالضبط تخرج من عزلتها
1: تحكي لها انه البلاصه هذيك فيها خصوصيه فقت بها في فتره معينه لقينا اثار تاع العصور الحجريه القديمه باليوليتيك تعود الى 100,000 سنه اسمها كم الباجن. كم الباجن شو هذا؟ ثم ضفاف بلاك مهزوزه هكا دوسورت كو حصرت وقع انحصار بتاع بواجل بواجل.
0: هاي
1: البواجل بواجل هذاك شو هو سيدي؟ محطه من محطات هجره الطيور.
0: ايوه
1: حاجه رائعه
0: ممتازه،
1: وعندهم موسم غادي تجي الطيور كلها فاكر واحده هذيك حولك وهذيك نلقوك حولها هالحجاره هذه بتاع ادوات حجريه. اي انا جاني صاحبي مره سي قيد شو الهندسه بتاعه يعمل معناتها يلوج فيه ثم العصافر والهجره بتاعهم ويعمل لها بسيركوي ويجيب ناس يتبعوا هك الهجره هذيك. تعرف انت معناتها معروفه شكل هاك الله بالمحطة بتاع الرصد بتاع الهجرة بتاع العصاف
0: طيور.
1: هي انت اليوم كي احنا هذه القلت اللي كانت في بو مفتاح ما كانت مثلا عصافر بتاع هجرة بتاع وبالتالي انت معناتها عندك هالإمكانية
0: نجم تفك العزلة متاعك
1: يعطيك صح هذا
0: مفكار.
1: فقلت لهم انا اللي نعرفه على الطوير بالله بالمناسبة روضه مقصوص عليه في دار ثقافة ما يعقلش خلاص خلاص خلاص مش معقول. اللي قلت لها بالبلاصة هذه أنا والمحل تعيني نمشي لها وساعتها كشافة صغار كنت مشهورة بالبيجارو. بيجارو شنو هو؟ السيريز. سيريز معتها يعني الأرض هذيك تلمو معتها راوية وعندها إيكو سيستيم. طلع أحسن سيريز. علاش قص السيريز؟ كنت بكري السيريز كل يجيب الطوير فهمت. وبالتالي سي كمال احنا عندنا ما شاء الله من الثروات وخيرات.
0: دعوتنا هنا للشباب دكتور باش معناها يستغل ويخدم على روح. هذا هو. شكرا لك دكتور حسن مميز الليلة، بارك الله فيك. شكرا لك لأسعد محمد أمين من القاعة الفنية المركزية، من أمام الميكروفون دكتور محمد ليلي وكمال الزيري. أرجوين لكم أمتع وأسعد الأوقات، تصبحون على خير.

0: تمام. الحديث عشر ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الأخباري الموجز. نظمت اليوم مصالح الإدارة الجهوية للغابات بسليانة بمنطقة الأخماس من معتمدية سليانة الجنوبية يوما تحسيسيا حول الاستعداد للتوقي من الحرائق، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. انطلقت اليوم بمقر الاتحاد المحلي للفلاحة بسليانة الجنوبية سلسلة من الدورات التكوينية حول مدرسة المستثمر الفلاحية في قطاع الزيتين لفائدة 30 منخرطا، وهي من تنظيم مجمع زيتين القابل بمعتمدية سليانة الجنوبية وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة التعاون الألمانية. تم خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر بلدية باجة الاتفاق على تنفيذ حملة نظافة وإزالة الانتصاب الفوضوي بسوق باب زنايز وتحويل الباعة إلى فضاء جديد بعد فترة عيد الأضحى، وذلك بهدف إزالة الانتصاب الفوضوي وإصلاح مداخل المسلك السياحي بالمدينة. استعداداً لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف خلال هذه الفترة حملاتها الرقابية والتحسيسية بأسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي والمتعلقة بالسلامة الصحية للأضاحي. شرعت اليوم اللجنة الفنية للسلامة المرورية في القيام بمعاينات ميدانية لنقاط تكرار الحوادث ونقاط الاخطار والعمل على تحرير الأرصفة بكافة معتمديات ولاية الكاف على أن تتواصل هذه المعاينات على كامل الأسبوع. شرق أوسطي استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخر في قصف للاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة، وفي لبنان استشهد شخص وأصيب 8 آخرون بجروح جراء غارة صهيونية على بلدة معركة جنوبي البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه قرر إرجاء هجوم عسكري على إيران كان من المقرر شنه غدا بينما تستمر الجهود للتوصل إلى اتفاق. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وتصبحون على خير.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: فيسبوك آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
4: النصوص اللآلية، النصوص اللآلية، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلية، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
5: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلاء. مستمعين الكرام، في هذه الحصة رأينا أن نعود إلى الشاعر الفلسطيني المعروف العربي الكبير الاستثنائي محمود درويش، ولكن في مجموعة له يعرفها بعضكم أو أكثركم ربما، ولكن لم تتح لنا فرصة قراءة نصوصها اللآلاء. هذه المجموعة هي لا تعتذر عما فعلت، وطبعا سنرى تجربة محمود الفذة في هذه القصائد التي كتبت في التسعينات ربما أو في بدايات هذا القرن، في العقد الأول من هذا القرن. هو قدم محمود درويش لها ببيت مشهور لأبي تمام، ثم بيت آخر أو جزء من بيت للوركا، وسمه هكذا: توارد خواطر أو توارد مسار. ولكن الغريب هو قال: لا أنت أنت ولا الديار ديار أبو تمام. أنا في الحقيقة فيما أذكرها لا أنت أنت ولا الديار دياره. معنى لا أدري محمود درويش هنا هل لأنه ذكر أثبت الاسم أبو تمام، إذن هو قرأ أن الخطاب موجه إلى المرأة. أنا أعرف هذه القصيدة لأني أنا أيضا وظفتها في نص قديم لي في كتابي مخطوط تنبكتو، ولكن أعرفها لا أنت أنت ولا الديار ديار، وقصيدة مشهورة لأبي تمام في بعض مقدماته. ثم جملة لوركا والآن لا أنا أنا ولا البيت بيتي، ولا شك هو توارد خواطر لأن لوركا لا يمكن أن يكون قد قرأ شيئا لأبي تمام، لا أدري إلا إذا كان مترجما إلى الإسبانية، وهذا لا يستغرب لأن المستشرقين الإسبان الأفداد نقلوا كثيرا من الشعر العربي القديم إلى الإسبانية. على كل لا ندري، هذا موضوع آخر لا نخوض فيه. القصيدة تفتتح بنص في شهوة الإيقاع، وهنا لابد أن نذكر وأن نلفت الانتباه إلى أن محمود درويش ظل يصر طوال تجربته الشعرية الفذة المتميزة على أن يكون شاعرا يكتب داخل الأوزان، داخل الأوزان أي داخل الإيقاع العربي المأثور أو ما نسميه على قلق التسمية قصيدة التفعيلة، ولكن لا نخوض في هذا. إذن هو الشاعر يعنى بهذا الجانب، يعني يصر على هذا الشكل ويواصله بالرغم من أنه كان يتقبل بعض الشعراء أو نصوص الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر، معنى أشاد ببعضهم ونوه ببعضهم في حوار قديم له، وأذكر ذكر منهم أمجد ناصر، وأمجد ناصر بالفعل شاعر متمكن كتب الموزون ولكنه صرف فيما بعد كل طاقته الشعرية إلى قصيدة النثر. إذن سلمادي يمكن أن نقرأ نبدأ بهذه القصيدة يختارني الإيقاع.
6: شكرا،
5: نبدأ بهذا.
6: شكرا سلمونصف، وجدد من الترحيب بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات، وكما تفضلت بالذكر

0: بيت الجنوبي وكحادثة غامضة وليس للكردي إلا الريح. في النصوص 47 هناك نص شكرا لتونس المنصف، هي كما تفضلت بالذكر تبتدئ بيختارون الإيقاع وتنتهي بنص أتذكر السياب، أتذكر السياب. نقرأ النص الأول، نص أراه بديعا جدا وسنسعى إلى تحليله. يقول: يختارني الإيقاع يشرق بي، أنا رجع الكمان ولست عازفه، أنا في حضرة الذكرى صدى الأشياء تنطق بي فأنطق، كلما أصغيت للحجر استمعت إلى هدي ليمامة بيضاء تشهق بي. أخي أنا أختك الصغرى فأذرف باسمها دمع الكلام، وكلما أبصرت جذع الزنجلخت على الطريق إلى الغمام. الزنجلخت هذا نوع من الشجر كما الكلتوس عنا التي يوجد في الشوارع. نعم. إذن كلما أصغيت للحجر استمعت إلى هدي ليمامة بيضاء تشهق بي. أخي أنا أختك الصغرى فأذرف باسمها دمع الكلام، وكلما أبصرت جذع الزنجلخت على الطريق إلى الغمام. سمعت قلب الأم يخفق بي، أنا امرأة مطلقة فألعن باسمها زيز الظلام، وكلما شاهدت مرآة على قمر رأيت الحب زيز الظلام. زيز هناك أنوماتوبي، هذه محاكاة لصوت الصرصار الحس ذاك الصوت ذاك. أنا امرأة مطلقة فألعن باسمها زيز الظلام، وكلما شاهدت مرآة على قمر رأيت الحب شيطانا يحملق بي. أنا ما زلت موجودا ولكن لن تعود كما تركتك، لن تعود ولن أعود، فيكمل الإيقاع دورته ويشرق بي.
1: هذا ماذا يختار للإيقاع؟ إذن الإيقاع بالمعنى الواسع للكلمة
0: طبعاً،
1: وليس طبعا
0: طبعاً
1: بالمعنى العروضي
0: طبعا.
1: وطبعا هو الشعر عادة كما يعرف في أبسط تعريفاته كوهان يقولها فيما أذكر، يقول هي الكلمة موقعة، هذا هو الشعر. معنى الكلمة هي كل هذه الكلمات، هي كلمات تجري على ألسنتنا بكل يسر وسهولة ونرددها، ولكن ما يفعله الشعراء الكبار، ما هو ما يفعله الشعر، هو أنه الكلمة يضفي عليها الكلمة هي اللغة زمنية، ولكن يجعلها بنية. هذا هو الإيقاع تقريبا، وظيفة الإيقاع بالفعل هو جعل الكلمة هذا الحاضر الزمني، الحاضر الذي يفلت منا دائما، لأن نحن كائنات زمنية في نهاية الأمر، يمكن أن نستحضر الماضي ويمكن أن نستشرف المستقبل الغد وبعد قليل كما نقول عادة، ولكن اللحظة التي نحن فيها عادة لا يمكن أن نمسك بها لأنها دائما إلى زوال. الكلمة تكون حيث لا تكون، هذا الكلمة دائما تنتمي إلى الماضي، هذا طبيعة اللغة. إذن ما يفعله الشعر هو يقولها، مش العبارة ليس للمالديني، هو يجعل الحاضر حاضرا، يقول الذي يجعله هو الإيقاع، يقول الإيقاع يجعل الحاضر حاضرا، عن حضور الحاضر بعبارته الفلسفية في نص صعب لا يمكن طبعا أن نتوسع فيه في حصة كهذه. إذن في هذا السياق يمكن أن تقرأ قصيدة محمود درويش الإيقاع، ومحمود درويش وفي لإيقاع اللغة العربية. هذا ليس تعصبا منه، هذا لأن محمود درويش بالفعل قارئ جيد للتراث العربي، ويعرف أن عبقرية هذه اللغة في إيقاعاتها، وأن إيقاعاتها مجال رحب الكتابة الشعرية. ولاحظ هذه النصوص بالفعل، هذه قصيدة تفعيلة ولكنها لا تشبه السياب في شيء، لا تشبه أدونيس في شيء. نعم. شعره الموزون، لا سامي مهدي، لا ما نكتبه نحن، لها نبرتها المختلفة بالرغم من أنها داخل بنية الإيقاع العربي.
0: نعم.
1: هذا الإيقاع الوزن هو هنا
0: الكامل
1: وهو البحر المفضل، بحر محمود درويش كما سميته أنا أيضا.
0: نعم.
1: سميته بحر محمود درويش.
0: هو سلمنصف، أنا هذه القصيدة اشتغلت بها مرات عديدة لأنها تروقني للأسباب التي ذكرتها، ولكن حتى لبنيتها ولطريقة بنائها وتشكيلها. سلمنصف، هو ماذا فعل؟ هو الإيقاع في هذا النص هو قدر، لم يختر الشاعر الإيقاع، هو اختاره الإيقاع، يختارني الإيقاع، وهذا الاختيار وصل إلى درجة أن الإيقاع صار يشرق يغص يغص بدرويش بمحمود درويش ويشرق
1: الشعرية لا نقول محمود درويش.

0: طبعا هذا
1: بالذات الشعريه
0: يعني. بالذات بالذات الشاعره يشرق بها والشرق نوع من الترديد، انا يذكرني هذا لا شفاني الدمع الا بالشرق فكل انسان عيني بالغرق وعيني،
1: انا ذكرني بالمتنبي شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. نعم. ولكن اذا يشرق به هو اخذ العباره واعاد توظيفها. نعم. وهو شعر ومحضروش يحب المتنبي التراث. معروف هو حبه للمتنبي وتوظيفه للمتنبي.
0: ثم لاحقا سلمونسوف، هو كيف ان هذا الايقاع يمتد كما تفضلت بالذكر في الزمان، هو رجع الكمال، هو لا يعزف، هو لا يعزف ولكنه كأنه نتيجة له. ثم سنلاحظ في هذه القصيدة، وهذا ما هو الطريف في هذه القصيدة سلمونسوف، هو أنه ينشئ فيها أو يبنيها على هيئة مشاهد، لأن الإيقاع له صدى، صدى الأشياء تنطق بي. هناك هديل حمامة يقول تشهق بي أخي، يعني مضمون هذه الشهقة الأولى أخي أنا أختك الصغرى، مضمون الشهقة الثانية أنا امرأة مطلقة، مضمون الشهقة يعني أو الشرقة الرابعة أنا ما زلت موجودا ولكن لن تعود. يعني الرجل يعني استغل في هذا النص، بناه بناء قائما على الدور، وعلى ليس فقط الدور، على صياغة اللولبية، يعني كأن يعني الاتجاه يعود، لا يعود إلى حيث انطلق ولكنه يعود ويتقدم في الآن نفسه. ولهذا قال في النهاية فيكمل الإيقاع دورته ويشرق بمثل ما شرق به في البدء حينما قال يختار الإيقاع يشرق به. هنا الإيقاع يعني لا يبقى أسلوبا في الكتابة، هو أولا صار في النص موضوعا سلمونسوف، يعني الإيقاع صار موضوعه ويحاول أن يخرجه من فضائه الضيق القائم كما تفضلت بالذكر على البعد العروضي، ويجعله يفيض على الأشياء، يتصل بالحجر، كلما أصغيت للحجر استمعت إلى هديل يمامة، يجعله يفيض على المشاعر الإنسانية، دبع الكلام، يعني جعله متصلا بالسياح الحيوانات، يتحدث على زيز الظلام، يعني صوت أو غناء الصراصير. يعني النص في الحقيقة يمكن استثماره من هذه الجهات المختلفة، ويدل على أن الإيقاع حاضر على وجوه شتى في هذه المجموعة. وعلى كل، هو القسم الأول من لا تعتذر عما فعلت سماه في شهوة الإيقاع.
1: أيوة، لأن القصيدة هو أدار أكثر هذه القصائد على الكامل. تقريبا ربما كلها لم أتثبت بعد، ولكن أكثرها أداره على الكامل، وبالتالي ربما أراد أن يقدم بهذه القصيدة للإشارة إلى أن الإيقاع هو الذي يختار وليس هو الذي يختار مثل هذا البحر.
0: نعم.
1: قد تكون هذه ربما هي الفكرة التي يومئ محمود درويش إليها من خلال هذه القصيدة.
0: هو درويش فعل أشياء كهذه، له مجموعة شعرية نسيت اسمها، كتبها، المهم هي منشورة في دار تبقال النشر، كتبها بأكمل يعني متقارب، له اختيارات سلمونسوف في إيقاعية أحيانا محمود درويش، بمعنى أنه يلتزم خطا إيقاعيا مخصوصا أو وزنيا مخصوصا في كتاب بعينه. أنت سلمونسوف عجبك نص ثاني؟
1: لا، كلها تقرأ يعني الحقيقة، ولكن فقط الظل أني تذكرت لأنه قرأها معنا عندما كنا في لقاء شعري كبير بمدينة الرباط سنة 2003. معنا كان هناك 9 شعراء كنت محظوظا إذ كنت منهم، قرأ هو هذه القصيدة أتذكرها وقصائد أخرى طبعا، قصيدة الظل، وقرأ من لا تعتذر عما فعلت بطبيعة الحال. إذن أقرأها قصيدة الظل، ولكن هو قرأها قراءة جيدة أتذكر، متميزة بالفعل. الظل لا ذكر ولا أنثى، رمادي ولو أشعلت فيه النار، يتبعني ويكبر ثم يصغر، كنت أمشي كان يمشي، كنت أجلس كان يجلس، كنت أركض كان يركض، قلت أخدعه وأخلع معطف الكحلية، قلدني وألقى عنه معطفه الرمادية، استدرت إلى الطريق الجانبية فاستدار إلى الطريق الجانبية، قلت أخدعه وأخرج من غروب مدينتي فرأيته يمشي أمامي. في غروب مدينة أخرى، فقلت أعود متكئا على عكازتين، فعاد متكئا على عكازتين، فقلت أحمله على كتفي فاستعصى، فقلت إذن سأتبعه لأخدعه، سأتبع ببغاء الشكل سخرية أقلد ما يقلدني لكي يقع الشبيه على الشبيه فلا أراه ولا يراني.
0: حلو.
1: وهذا الشغال في الظل والظل اشتغل به كثيرون.
0: حلو.
1: في المعروف عند اليابانيين وعند كثير. نعم. وعنده بنفسه ممدوح الدرويش عنده الظل والقصيدة المديح هذا والظل العالي.
0: نعم.
1: لا بالفعل معناه اشتغل بموضوع الظل في قصائد أخرى غير هذه، ولكن هذه القصيدة بالفعل معناه متميزة بالفعل، لأن الإنسان هو معنى الإنسان هو ظله أيضا. ونعرف كلها الرواية الشهيرة الرجل الذي فقد ظله لغانم، فتح غانم إذا لم تخلني الذاكرة. نعم. الروائي المصري. والظل مما يروى في الأساطير كيف أن معنى الفكر قد يكون محمود ليش وظفها بطريقته الخاصة لا أدري، ولكنها تحضرني الآن، هو أن إبليس أغرى شخصا بأن يبيعه ظله، قال أعطيك كيسا من الذهب وأعطيني ظلك فقط، فالرجل خدع ومنح ظله لإبليس،
0: فمنح نفسه له.
1: لا منح ظله وظل يمشي الرجل بلا ظل، فكان الناس يرتعبون منه، لأنك عندما تسير في الشمس وفي الواحد ولا ظل لك، فأصبح الرجل إذن مرعبا ومخيفا، وإبليس تأنسنا. معنى الأسطورة جميلة جدا بالفعل. هذه أسطورة لا أدري، أنا قرأتها قد تكون عربية لا أدري، ولكن أعرفها منذ سنوات. فقد يكون محمود درويش لا أدري ربما وظفها بطريقته الخاصة. معنى بالفعل معنى الظل جزء من الإنسان، هو ظلنا، ونحن نفقد ظلنا متى؟ عندما ندفن، عندما نموت، عندما نموت يختفي ظلنا، ولا في الليل طبعا عندما ننام لا ظل لنا، ولكن دائما الظل يصاحبنا طوال حياتنا وينتهي ظلنا يموت بموتنا. فبالتالي الظل، لاحظ الجملة الجميلة، إذن عندما اختتم هذه القصيدة قال لكي يقع الشبيه على الشبيه، الإنسان هو ظله، فلا أراه ولا يراني، وهي قفلة ذكية بالفعل. ومحمود درويش الحقيقة أنا دائما أقول هذا رأيي، وأزداد حبا له لا أقول إعجابا في نصوصه الأخيرة منذ الهدهد ومنذ الجدارية. محمود درويش بدأ يعود إلى ذاته، وأصبحت قضية فلسطين على عدالتها وعلى نبلها بالفعل كأنها خلفية، لم تعد هي التي تقوده، معنى أصبح الشعر هو الذي يقود محمود درويش. إذن كل هذه النصوص تقرأ في سياقها الفلسطيني لا شك
0: طبعا.
1: وتقرأ أيضا في سياق هذه الشعرية الحديثة بالفعل المتمكنة، والتي تؤكد أن قصيدة التفعيلة وقصيدة الوزن، أقصد هذا الوزن، هي ما زالت تتسع لشتى التجارب.
0: صحيح.
1: وهذا طبعا يعود إلى خصائص وإلى أو إلى لطائف اللغة العربية التي سبق أن ذكرناها سي المهدي في حصص غير هذه.
0: نعم. هو يعني لعل من القصائد أو من النصوص التي فيها هذه المراوحة بين شأن إنساني محلي خاص يتصل بفلسطين وبين الانفتاح على عالم إنساني رحب سي المنصف يتصل بالذات بقطع النظر عن خصائصها المحلية، نصه الشهير الذي أنشده غير مرة سي المنصف أما أنا فأقول لاسمي، أم يقول أما
1: في لا تعتذر أيضا
0: طبعا
1: لأنه أردنا أن نخص هذه الحصة
0: لا تعتذر فقط يقول أما أنا فأقول لاسمي دعك مني، يخاطب اسمه مثل ما خاطب ظله،
1: لأن الاسم هو ظل أيضا.
0: نعم.
1: هو أكثر من ظل الاسم.
0: أما أنا فأقول لاسمي دعك مني وابتعد عني، فإني ذقت منذ نطقت واتسعت صفاتك، خذ صفاتك وامتحن غيري، حملتك حين كنا قادرين على عبور النار متحدين، أنت أنا ولم أخترك يا ظل السلوقية الوفية. يستعمل عبارة الظل أيضا، تجربة الظل، ولم أخترك يا ظل السلوقي سلوقي
1: سلوقي الحياة الكلب الصيد معروف.
0: وفي اختارك الآباء كي يتفاءلوا بالبحث عن معنى ولم يتساءلوا عما سيحدث للمسمى عندما يقسو عليه الاسم أو يملي عليه كلامه فيصير تابعه. فأين أنا وأين حكاية الصغرى وأوجاع الصغيرة؟ تجلس امرأة مع اسمي دون أن تصغي لصوت أخوة الحيوان والإنسان في جسدي وتروي لي حكاية حبها. فأقول إن أعطيتني يدك الصغيرة صرت مثل حديقة. فتقول لست هو الذي أعنيه لكني أريد نصيحة شعرية. ويحملق الطلاب في اسمي غير مكترثين بي وأنا أمر كأنني شخص فضولي وينظر قارئ في اسمي فيبدي رأيه فيه أحب مسيحه الحافي. وأما شعره الذاتي في وصف الضباب فلا. ويسألني لماذا كنت ترمقني بطرف ساخر؟ فأقول كنت أحاور اسمي هل أنا صفة؟ فيسألني وما شأني أنا؟ أما أنا فأقول لاسمي أعطني ما ضاع من حريتي.

0: حوار هذا آخر أيضا جميل بينه وبين الاسم، كان يحاول الظل فحاور شيئا آخر ووظف ما يمكن أن يقال عن هذا الاسم، يعني بمعنى أنه لم يختره، اختاره الآباء تفاؤلا أنه يعني نوع من الحوار هو يصطحبه ملزما، يعني حوار شعري
1: وربما جميل. هو تلميح لهؤلاء الشعراء، لأنه محمود يفعل وأقول بمكر ممتع، مكر هو قد يكون تلميح لأدونيس وغير أدونيس من الذين يرفضون اسم. لا يرفض، لأن يقول لك أنا لم أختر اسمي، أريد أن أكون حر، إذن سأختار اسما لي.
0: نعم.
1: ولكن الشعر الذكي هو لا يختار اسم الآخرين، لأن تختار أدونيس علي عبد سعيد أنت اخترت اسما موجودا. الأذكى ربما هو أن تركب، تنحت اسما، تنحت اسم كما فعل بعض الشعراء الذين نسيت الآن، الشعراء الذين ذكرناهم في بعض الحصص قديما الذي نحت له اسما، نسيت اسمه، لا أتذكر خصصنا له حسن، لكن الآن ذاكرتي خذلتني لما تسعفني.
0: مثلا ديك الجن هو جديد.
1: هذا جميل
0: جميل
1: أنت
0: هو اسمه عبد السلام.
1: أما أن تختار اسم أسطوري أو غير أسطوري هذا موجود، إذن كأنك في الحقيقة لم تختر، لأنك اخترت ما اختاره الآخرون. ماذا أقصد؟
0: نعم.
1: محمود درويش، لأنه أنا أعرف هذا الذكاء فيه. لماذا؟ لأني أعرف له نصا آخر أيضا، محمود درويش كان يسخر من الذين يبنون قبورا، قال الموت لا ذكر، ووظفتها في قصيدة لي زهرة أوركيد لمحمود درويش، يعني يسخر، قال الذين يريدون كأنهم معنى الخلود يسخر منهم، تبني قبرك وتختاره لكي تخلد بطريقة أو بأخرى، ما يفعله بعض الشعراء. إذا قد يكون هذا إيماء أو تلميحا منه، ربما لا أدري، على كل هذا قراءة النوايا، نوايا الشعر. ولكن مثلا أقرأ هذه القصيدة هكذا، أنا أقرأها لأن فيها إيقاع وفيها إصرار على التقفية، وربما لأن القصيدة هي التي أحيانا تفرض مثل هذه،
0: تدفع إلى
1: يسمى هي الكونترانت، نحن نترجمها الإكراهات، هو الأفضل هي متطلبات، متطلبات الشعر، كونترانت ولا بوزي هو في الفرنسية، هي تعني المتطلبات أفضل من الإكراهات. نحن عادة زملائنا في الفلسفة يترجمون الكونترانت بالإكراهات، لا هي متطلبات. القافية هنا هي
0: حتى ضرورات زد
1: عادة لا أدري، على كل لا دواف على هذا الموتيف حاجة أخرى، المتطلبات شيء آخر مختلف. ماذا سيبقى؟ ماذا سيبقى؟ أنا عندي في المجلد هي القصيدة، هي القصيدة 38، هي صفحة 93 و200 بعد
0: ترتيبه نفسه جميعا
1: تقريبا، طبعا هذه التي جلبته معي من الأردن أخيرا.
0: نعم.
1: ماذا سيبقى؟ ماذا سيبقى من هبات الغيمة البيضاء زهرة بيلسان؟ ماذا سيبقى من رذاذ الموجة الزرقاء إيقاع الزمان؟ وستتذكر لعلك البيت الذي كتبت عنه منذ في مجلة إبلا منذ مدة غير بعيدة. إذن أعيد قراءتها. ماذا سيبقى؟ هو حوار يمكن أن يكون بين الشعر وذاته.
0: صحيح.
1: ليس بالضرورة بين الشعر والآخر أو بين الذات الشعرية والآخر، هذا لا يهم، هو حوار، على كل قصيدة حوارية. ونحن نحاور أنفسنا دائما، هذا هو طبيعي الإنسان، دائما مزدوج، كائن مزدوج. ماذا سيبقى من هبات الغيمة البيضاء زهرة بيلسان؟ ماذا سيبقى من رذاذ الموجة الزرقاء إيقاع الزمان؟
0: نعم.
1: ماذا سيبقى من نزيف الفكرة الخضراء ماء في عروق السنديان؟ ماذا سيبقى من دموع الحب وشم ناعم في الأرجوان؟ ماذا سيبقى من غبار البحث عن معنى طريق العنفوان؟ ماذا سيبقى من طريق الرحلة الكبرى إلى المجهول أغنية المسافر للحصان؟ ماذا سيبقى من سراب الحلم آثار السماء على الكمان؟ ماذا سيبقى من لقاء الشيء باللا شيء إحساس الألوهة بالأمان؟ ماذا سيبقى من كلام الشاعر العربي هاوية وخيط من دخان؟ ماذا سيبقى من كلامك أنت نسيان ضروري لذاكرة المكان؟ وهي قصيدة أيضا محكمة في بنيتها وفي إيقاعها وحتى تقفيتها بالفعل كما تلاحظ هي تقفية كلها اسمية بالفعل معنى كأنها مسترد إذا صحت هي العبارة لما يمكن أن نسميه الحقيقة الشعرية. الشعراء دائما كأن لديهم حقائق ولكن هنا هو صاغها في شكل حوار سؤال والجواب والجواب طبعا هو يضمر السؤال معنى هو جواب يضمر السؤال ولكن عادة نحن لا نتنبه إليه ماذا سيبقى من هبات الغيمة البيضاء معنى يمكن أن نقول تبقى الشجرة يبقى شيء هو زهرة البيلسان هو تخير أشياء بعينها وطبعا للأسف سلماني المجال لا يتسع صحيح. لكي نبحث في هذه الأسماء وفي هذه النون التي بالفعل تتكرر وتتردد في كل جملتين تقريبا معنى القصيدة كلها مبنية هكذا بسطرين تقريبا
0: بسطرين كل سطر كل سطرين يمثلان جملة إيقاعية واحدة يعني فيها بنية وزنية واحدة وقفوية واحدة فقط من ناحية التركيب على وحتى كل التركيب يعني في البداية ثمت نصفها الأول استفهام ونصفها الثاني جواب جاء في صيغة اسمية يعني هناك إيقاع
1: أنا عندي عمل شغل نعم. شغل وبالفعل وهذا سأكتبه قريبا ذكرته الحق في مقال آخر في حياة محمود درويش وأوضحته أيضا بعد وفاته هو أحيانا أن محمود درويش أحيانا يسيء إليه البعض عندما يحشره في زاوية القضية الفلسطينية معنى الشاعر هو طبعا هو شاعر فلسطيني وشاعر قضيته وشاعر بلدي هذا لم مجال للتشكيك فيه ولا مراء فيه بالفعل ولكن هو نفسه كان يقول الذين يريدون أن يحشروه هكذا في الحقيقة قد يكونوا أحيانا عن حسن طويع هذا وارد جدا وأكثرهم يفعل ذلك في تقديري ولكن البعض عن سوء نية وسوء طوية وهو كان يلاحظ ذلك وذكرت في حصة سابقة ما ذكره لنا في القاهرة منذ سنوات قبيل رحيله بمدة بسيطة كان مغتاظا من شاعر مصري لا أتذكر الآن اسمه قال محمود درويش شاعر كبير في سماء صغيرة قال يقصد بالسماء الصغيرة سماء فلسطين وقارن نجيب محفوظ وما إلى ذلك وكان منزعجا جدا من هذه الصورة قال الذين يريدون حشري في زاوية القضية الفلسطينية في الحقيقة بالفعل شعره أكبر من ذلك أكبر كما كان يقول غسان كنفاني عن نفسه كان يقول أنا أكبر من دولة إسرائيل لما دولة إسرائيل ولدت سنة 47 قال أنا مولود في الثلاثينات قال أنا أكبر من وهي جميلة جدا هي الفكرة فيما بعد أخذها صديقنا الصغير لدى أحمد رحمه الله ووظفها في علاقته بموطنه سيدي بوزيد قال أنا أكبر من ولاية سيدي بوزيد لأن سيدي بوزيد لم تكن ولاية عندما ولد صغير لدى أحمد سنة 55 على كل هذه شوارد فقط نذكرها للاستطراف لا غير

0: مؤسس المهدي ده مع محمود درويش في لا تعتذر عما فعلت.
1: من
0: هذا عنوان المجموعه، عنوان المجموعه
1: من نصوصه التي يردد عنوانها عنوان المجموعه. لم اعتذر للبئر، يقول فيه،
0: اي هذه قصيده ممتعه بالفعل.
1: نعم، هو النص العاشر في هذه المجموعه. لم اعتذر للبئر،
0: تفضل. لم اعتذر للبئر،
1: لم اعتذر للبئر حين مررت بالبئر، استعرت من الصنوبره العتيقه غيمه. طبعا هذا النص هو نص مدور،
0: أي مدور
1: حتى يعني يتابعنا الاصدقاء، ولهذا لن
0: لا قافية فيه.
1: وهذا يعني أنني لن أقف، حينما أقف لن أقف على السكون.
0: طبعا لا يفترض ألا نقف على السكون،
1: يعني هذا من اقتضاءات قراءة النصوص المدورة. لم أعتذر للبئر حين مررت بالبئر، استعرت من الصنوبرة العتيقة غيمة، وعصرتها كالبرتقالة، وانتظرت غزالة بيضاء أسطورية، وأمرت قلبي بالتريث، كن حياديا كأنك لست مني. ها هنا وقف الرعاة الطيبون على الهواء وطوروا النايات، ثم استدرجوا حجل الجبال إلى الفخاخ، وها هنا أسرجت للطيران نحو كواكبي فرسا وطرت، وها هنا قالت لي العرافة تحذر شارع الإسفلت والعربات وامشي على زفيرك، ها هنا أرخيت ظلي وانتظرت، اخترت أصغر صخرة وسهرت، كسرت الخرافة وانكسرت. جميل، كسرت الخرافة، كسرت الخرافة وانكسرت، ودرت حول البئر حتى طرت من نفسي إلى ما ليس منها. صاحبي صوت عميق، ليس هذا القبر قبرك، فاعتذرت. قرأت آيات من الذكر الحكيم، وقلت للمجهول في البئر السلام عليك يوم قتلت في أرض السلام، ويوم تصعد من ظلام البئر حيا. هذا النص المنصف هو يوظف طبعا عددا من الحكايات التاريخية أو
0: الأسطورية بين المزوجتين. نعم، إذا أرد، أو المحفوفة بقداسة، لأن هناك من يعتقد فيها على كل، لكن هذا موضوع آخر نحن لا نخوض فيه.
1: نعم طبعا، لأن البئر هذه حمالة دلالات،
0: بئر يوسف،
1: بئر يوسف،
0: وقد تكون أيضا المسيح، واضح.
1: نعم،
0: في كنيسة المهد إشارة إلى ذلك. نعم، لأنه في هو أنا زرت كنيسة في بيت لحم منذ سنة 2000، وكان محمود درويش وقت معنا في موضوع آخر على كل سبق أن ذكرته. نعم، المعنى يمكن أيضا إشارات إلى ميلاد المسيح، إشارات
1: طبعا. هو إشارة. هو هذا هو، لأنه نهاية المنصف حينما يستعير الآية القرآن، أول هو يقول قرأت آيات من الذكر الحكيم، ثم حينما يستعير صياغة القرآنية حينما يقول السلام عليك يوم قتلت في أرض السلام ويوم تصعد من ظلام، هذه استعارة لما في سورة مريم، يوم ولدت ويوم
0: أبعث حيا.
1: نعم،
0: ويوم أبعث حيا هكذا،
1: وهذا على لسان المسيح، يعني
0: لسان المسيح بطبيعة الحال. نعم، واضح.
1: والنص هذا يصير يعني هو نص يتحدث عن فلسطين، ولكن بغير
0: ذكر فلسطين،
1: بغير ذكر
0: وبغير المعجم السياسي،
1: بغير المعجم السياسي الذي
0: برع فيه وبرع فيه في سنوات، في سنوات شبابه ربما. نعم، برع فيه في الستينات السبعينات، أحمد العربي وما إلى ذلك، قصائد الشهيرة.
1: نعم،
0: والتي هي تبقى خالدة. نعم، لا شك. نعم، ولكن محمود درويش كما قلت تغير تماما في مرحلته الشعرية الثالثة هذه. نعم، يعني منذ بالفعل هناك من خاض في هذا الجانب، وأظن هكذا تقريبا.
1: صحيح،
0: وعلى كل هناك قصيدته في القدس المهدي، أنا أذكر أننا ربما قرأناها، ولكن لا أدري على كل، لكنها قصيدة أيضا تلفت الانتباه. في القدس أعني، وهي أيضا مدورة، وكلها كما لاحظنا يختارني الإيقاع، أي الكامل تخير، هذا ما أرد، يختارني الكامل، كأنه هذا ما قاله تقريبا، وهو بحر الكامل بالفعل، يجد فيه الشعر بالفعل فسحة إيقاعية كبرى، الكامل هكذا لتتعلق بسواكينه وحركاته وما إلى ذلك، مما أشار إليه القدماء أنفسهم. والتسمية الكامل هي نفسها تسمية دالة لا شك، جمال البحور، كيفاش هي من البحور، جمال البحور من البحور الكامل،
1: من البحور الكامل،
0: كما مش كمل البحور أو كذا في كتب العروض صفي الدين. في القدس أعني داخل السور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني، فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس، يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا، فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة. كنت أمشي فوق منحدر وأهجس، كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر؟ أم من حجر شحيح الضوء تندلع الحروب؟ أسير في نومي أحملق في منامي، لا أرى أحدا ورائي، لا أرى أحدا أمامي، كل هذا الضوء لي. أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي. تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا نبوي، إن لم تؤمنوا لن تأمنوا. أمشي كأني واحد غيري، وجرحي وردة بيضاء إنجيلية، ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض. لا أمشي، أطير، أصير غيري في التجلي. لا مكان ولا زمان، فمن أنا؟ أنا لا أنا في حضرة المعراج، لكني أفكر وحده كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية، هو أنت ثانية؟ ألم أقتلك؟ قلت قتلتني ونسيت مثلك أن أموت. بالفعل هذه من قصائده التي بالفعل وظف فيها المعراج النبوي، نعم، ولكن بطريقة مستجدة تماما،
1: نعم،
0: بالفعل زيارة له إلى القدس، مدينته أيضا هي جزء من فلسطينه، ولكن لاحظ كيف عرف أن يشحن هذه القصيدة بمفردات وبمعجم ديني، ولكن بكثير من الاقتصاد الشعري،
1: نعم،
0: معنى ليس بهذا الاسترسال الذي يفسد القصائد أحيانا عندما يوظف الشعراء أو يكثر الشعراء من توظيف الأساطير أو المعاجم القديمة. الشعر يوظف لا شك، والنص هو شعر على شعر، وكل نص هو نص على نص، وكتابة على كتابة، ولكن محمود درويش بالفعل يعرف كيف يقتصد، ماذا يأخذ وعن ماذا يشيح، وما يأخذ وما يترك بالفعل.
1: ولا يقتصر المنصف على المرجع القرآني، هو يحيل مثلا على التوراة
0: طبعا، أشعياء
1: النبوي، يعني فنصوص المقدسة كلها هي منهله و رافده الذي يعود إليه.
0: ولكن كما لاحظنا في حصة سابقة المهدي، هو بالفعل هذه القدرة على تجميع الأزمنة. لاحظ هنا يتكلم النبي محمد في المعراج، البراق كان البراق، نعم، في صيغة أخرى، أي، صاحت فجأة جندية. إذن العودة إلى الحاضر، لاحظ كأنه انسرح في الماضي وفي هذا الفضاء الذي يكاد يكون صوفيا، صوفيا بالمعنى الواسع للكلمة، ليس بالمعنى الصوفي المتعارف، المعنى يعيدنا بشدة إلى هذا الواقع وإلى هذا الحاضر، معنى هذا الجمع بين الأزمنة المتباعدة، نعم، نعم، هذا لا يقدر عليه إلا أفذاذ الشعراء، نعم، عادة.
1: هذه الجندية التي صاحت، صاحت لأنها استمعت إلى أحد يتكلم العربية الفصحى، يعني انتبهت إلى أن الإنسان العربي لم يمت، صح، يعني كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ صاحت فجأة جندية، هو أنت ثانية، لم أقتلك.
0: وكأنها كانت تسمع منولوجه الداخل، هو يتحدث، نعم، إلى نفسه، وكأنها بالفعل سمعته بالفعل مع الصوت الآخر، الآخر الذي هو يمكن أن يكون العدو والصديق، أيضا لأنه بالفعل هو لاحظ هو محمود درويش، لأنه رجل السلام بالفعل، محمود درويش هو يدافع عن قضية، لكن لاحظ كيف يقول عندما يقول يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر، أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب، يعني عندما تقول هذا حائط البراق وهذا، نعم، حائط المبكى وما إلى ذلك، مما، نعم، الحروب تندلع أحيانا بما هكذا بمعتقدات الناس، أحيانا بالفعل هي تشحذ الحروب وتذكي نار الحرب، هذا يحدث للأسف في تاريخ البشر كل البشر هكذا، نعم، نحن البشر هكذا بالفعل،
1: نعم. القصيدة أو المجموع الشعري، الكتاب الشعري، لا تعتذر عما فعلت، العنوان أخذ من عنوان قصيدة المنصفية، القصيدة السادسة،
0: أيوة.
1: وينبغي أن نقرأ هذه القصيدة لأنها هي التي وهبت الكتابة عنوانه.
0: أيوة. وإن كان أنا بين قوسين استسمحك، هو محمود درويش ذكر ذلك في حوار له. نعم. العنوان ليس من عنده، هو بالفعل قال كان أصعب شيء
1: هو
0: يعيشه هو وضع العناوين. نعم. المجموعات وحتى ربما القصائد. فكان ذكر بعضهم، خيري منصور ذكر ذلك رحمه. نعم. الله، وصديقنا غسان زكتان وآخرون قالوا حين يسألنا، قال فحين نقول له، هو مثلا يقرأ القصيدة يقول لماذا لا تضع هذه الجملة هي عنوان القصيدة. نعم. بالفعل على كل فيما أذكر بعنا بعض عناوين من جميعه، ويعترف بأنها من وضع أصدقائه أو يتخيرونها من قصائده. على كل نقرأها.
1: نعم.
0: إذن هي الآن عنوان يلزمه هو بتابعها،
1: عنوان القصيدة وعنوان المجموعة.
0: طب عنوان المجموعة الكتاب.
1: أي بالفعل. لا تعتذر عما فعلت، أقول في سري، أقول لآخر الشخصي، ها هي ذكرياتك كلها مرئية، ضجر الظهيرة في نعاس القط، عرف الديك، عطر المريمية، قهوة الأم، الحصيرة والوسائد، باب غرفتك الحديدي، الذبابة حول سقراط، السحابة فوق أفلاطون، ديوان الحماسة، صورات الأب، معجم البلدان، شكسبير، الأشقاء الثلاثة والشقيقات الثلاث، وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليون، هل هذا هو؟ اختلف الشهود لعله وكأنه، فسألت من هو؟ لم يجيبوني، همست لآخري، أهو الذي قد كان أنت أنا؟ فغض الطرف والتفتوا إلى أمي لتشهد أنني هو، فاستعدت للغناء على طريقتها، أنا الأم التي والدته، لكن الرياح هي التي ربته. قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمك.
0: بالفعل.
1: جميل.
0: والعنوان بالفعل دال، وهذه القصائد بالفعل. نعم. يمكن أن تجمع في هذه التجربة التي للأسف محمود درويش لم يدرس بعد كما ينبغي، لم يدرس، معنى يجب أن ننفض عنه غبار القضية إذا استقامت لي، إذا صلحت لي هذه العبارة، وأن يدرس من هذا المنظور الشعري الإيقاعي، الذات الشعرية، التلفظ، هذه الصياغة، مثلا توظيف للطائف العربي في الالتفات.
1: نعم.
0: العدول من المتكلم إلى الغيبة إلى المخاطب، والتي عادة لا يتنبه إليها الشعراء بالفعل، لأن هذا بالفعل من جوهري لطائف العربي ومن جوهري الشعري نفسه.

لا تعتذر عما فعلت. أقول في سري، أقول لآخر الشخصي، ها هي ذكرياتك كلها مرئية، ضجر الظهيرة في نعاس القط، عرف الديك، عطر المريمية، قهوة الأم، الحصيرة والوسائل، باب غرفتك الحديدي، الذبابة حول سقراط، السحابة فوق أفلاطون، ديوان الحماسة، صورة الأب، معجم البلدان، شكسبير، الأشقاء الثلاثة والشقيقات الثلاث، وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليون. هل هذا هو؟ اختلف الشهود، لعله وكأنه. فسألت من هو؟ لم يجيبوني. همست لآخري، أهو الذي قد كان أنت أنا؟ فغض الطرف والتفتوا إلى أمي لتشهد أنني هو، فاستعدت للغناء على طريقتها. أنا الأم التي ولدته، لكن الرياح هي التي ربته. قلت لآخري لا تعتذر إلا لأمي.

0: يعني بالفعل نحن نقرأ أكثر ما يمكن، على كل يمكن نقرأ أيضا.
1: تفضل السي مصفى. مثلا إن عدت وحدك، النص التاسع، إن عدت وحدك قل لنفسك غير المنفى ملامحه، لم يفجع أبو تمام قبلك حين قابل نفسه، لا أنت أنت ولا الديار هي الديار.
0: هو غير الصيغة هنا لكي يستقيم له الوزن.
1: نعم،
0: لكي يستقيمه الوزن. نعم. هي لا أنت أنت ولا الديار ديار، على كل يهمنا، هو غير ذلك.
1: نكمل هذا. نعم. ستحمل الأشياء عنك شعورك الوطنية، تنبت زهرة برية في ركنك المهجور، ينقر طائر الدوري حرف الحاء في اسمك في لحاء التينة المكسور، تلسع نخلة يدك التي امتدت إلى زغب
0: إلى زغب الإوزة خلف هذا السوري. إذا بهذا سي المهدي نختتم حصتنا عن لا تعتذر عما فعلت لمحمود درويش، لأن الحصة انتهت وخلصت.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء في النصوص اللآلاء.
2: النصوص اللآلاء. النصوص اللآلاء تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلاء، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم من السكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. تحيتنا لكل الأصدقاء وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف، مرحبا بكم. ذكركم ديمنا اللي تنجموا تتواصلوا معنا سواء أول مرة تسمعونا وإلا من أصدقائنا ووفيينا اللي تابعوا فينا ديما في الموعد هذا، تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، وين تنجموا تسلموا على الناس اللي تحبوهم، وين تنجموا تختاروا أغنية تسمعوها معنا. مرحبا بكم أكيد، ومرحبا بكل تفاعلاتكم. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى. Ahora, Gina.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على وجهة إذاعة الكيف. هذا كان موزيكة البداية معاكم، احنا مواصلين معاكم المشوار مع بقية ما اخترناكم الموزيكا. ما كيما تعودتوا وصلنا لربريك ريتم داير، اللي في كل مرة نختار لكم فيه ما كوكتيل من الأغاني الغربية، إما فنان معين هكا نعديوها في كوكتيل. اليوم اخترناكم كريستينا أجيليرا.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع كريستينا أجيليرا، نحكيوا عليها شوية. هي مواليد عام 1980 تحديدا، مولودة في 18 ديسمبر في جزيرة ستاتن نيويورك. هي مغنية وممثلة وكاتبة أغاني ومنتجة أغاني وشخصية تلفزيونية أمريكية الجنسية، تعتبر توا أيقونة في العالم في موسيقى البوب، وتحصلت على العديد من الجوائز بينها 5 جوائز غرامي، جائزة غرامي اللاتينية ونجمة في ممر الشهرة في هوليود. احتلت تاجيليرا المرتبة 58 في قائمة مجلة رولينج ستون الأعظم نيت مطرب في كل العصور في عام 2008، وأدرجت في قائمة مجلة تايم السنوية الأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم في عام 2013، مع مبيعات تقدر بأكثر من 75 مليون تسجيل، وهي واحدة من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعا في العالم. فنانة أكيد كما حكينا عليها سمعناها، هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير. حبيت نسلم على كل أصدقائنا وفي اللي يتواصل معنا في باج راديو كيف، نذكركم بطبيعة اللي بالنسبة لمختلف الأركين سواء ركن هذا ولا بقية الأركين، ساعات نجم يغيب علينا لو اسم فنان معين انتم تحبوه معناتها وتحبوه يكون موجود ونحكيه عليه ونسمعوه في أكثر من نغم، ميساج انتم تجو تخليونا كومنتير في باج راديو كيف فيه اسم الفنان تحبوه يكون موجود، سواء في الأغاني الغربية في ريتم داير وإلا في حنين بالنسبة للأغاني القديمة، في ترب بالنسبة للتربيات، في أي ركن أكيد تنجموا أنتم تقترحوا علينا. وزيدا كيف كيف بالنسبة الفيلم في سيني كافي، أنتم زيدا تنجموا تخليوها كفيلم، كل حد عنده فيلم تفرج فيها كمؤثر فيه يحبه. احنا اليوم اقتراح الحقيقة كنا تحدثنا عليه في فرصة قبل أنا وزميلي في الكواليس سليم الرزقي، كان اختار واحد من الأفلام اللي متأكدة باش ينال عجبكم، دونك نقدم له تحية ونحكيه إن شاء الله على الفيلم هذايا في الجزء الثاني من حصتنا إن شاء الله بعد شوية. احنا معاكم ديما في بين كلمة ونغمة، توقيتنا 57 دقيقة بعد ما دي ساعة.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: تحياتنا لكم ناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة كيف المشوار يتواصل مع الموسيقى ومع كلمتكم انتوما زدلتوا سنة في باج راديو كيف. نرجع لكم لكلمتكم بعد شوية كيف كيف مع سيني كافي اللي في كل مرة نختار لكم فيه فيلم. كيما حكيت بكري شوية اليوم الفيلم من اختيار زميلة سليمة رزقي كي نحكي لي على الفيلم هذايا. انتوما زدت نجم تحكيونا على فيلم هكا اللي يعجبكم واحنا ان شاء الله نعديوه معكم على موجة إذاعة كيف بتبيع في الربريك هذايا ونودوا به زي أصدقائنا المستمعين. ساعات كي محكينا فيلم يكون عنده تأثير مدى الحياة، ساعات فكرة يغيرها، ساعات نظرة، ساعات هكا موقف معين يكون موجود في الفيلم هذي خلينا نتأثروا به برشا حتى في حياتنا اليومية. هذا هو كل مرة نحاولوا نختاروا مجموعة من العناوين المختلفة. احنا مازلنا معكم موزيكا وراجعين مع سيني كافيه.
1: يا رايح

0: Merci. Chocolat. Merci beaucoup. Chocolat.
1: تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذا كان مع أغاني الراي مع عرض عند تروا سولي واللي كان بتبيع من العروض واللمة والتوليفة اللي كانت موجودة فيه كانت ناجحة برشا. احنا مواصلين معاكم بتبيع مع بقيت ما اخترنا لكم الموسيقى ما قبل زيدة كي محكينا الموعد مع ربريك سيني كافي. في سيني كافي لليوم من قد تحية مرة أخرى زميلنا سليم اللي رجعنا لعام 1999 مع فيلم جرين مايل اللي بتبيع فيه شخصية كوفي جون كوفي اللي هو بتبيع بطل الشخصية هذي البطل الفيلم هذي. نحكي وحكاية الفيلم اللي جينا من الولايات المتحدة تحكي على حارس بول حارس للمساجين المحكومين عليهم بالأعدام معروف تهكمه سخريته زيدة الكبيرة منهم وقدرته على التحكم في أعصابه ومهارته زيدة في العمل. يوصل كوفي وهو محكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل زوز أطفال. يكتشف بول أنه كوفي على الرغم من ضخامة جسمه وبشاعة جريمته يمتلك قلب طفل وقدرات سحرية خارقة الأمر هذي اللي غير حياته وحياة زملائه تماما. الفيلم من إخراج فرانك دارابونت وتأليف فرانك دارابونت وستيفن كينج اقتباسا على رواية ستيفن كينج. بالنسبة لطاقم عمل فيه توم هانكس فيه ديفيد موريس فيه مايكل كلارك دانكن فيه بوني هامت جيمس كرامويل وسام راكويل وأسامي أخرى. هذي الفيلم اللي اخترناه لليوم معكم في سيني كافي. رجعكم كما حكينا العام 1999 فيلم يعتبر من أفلام الغموض والتشويق. فيلم المدة متاعه 189 دقيقة ويجينا من الولايات المتحدة نعاود نذكركم اسمه جرين مايل. منه هو نرجع معكم لجوي الموزيكا باش نمشيو كيما عودناكم بطبيعة من ركن ركن نمشيو الموند ومختلف من الموزيكا باش نرجع معكم لجوي الحنين مع كوكتيل من اختيارنا شرينا لعجبكم نسمعوه مع بعضنا ورجعينا.